قالوا إن حينما طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض عشان السبع الخصم والسبع الشداد وسياسة التموين في أيام الجدب، ودي عايزة حفظ وعايزة علم وعايزة أمانة وعايزة مش عارف إيه، كان يأخذ الأسمان للميرة يعني للطعام ذهبا وفضة، ما عندهمش ذهب وفضة يجيبوا جواهر الكريمة الأحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف الإيه زي إيه، ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له دواب، ما فيش يجيبوا له استرقاق. استرقاق الناس جعانين يقولوا خد الايه، خد الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بتمن ياخده. الله يقول لك ده منافق ازاي المساله دي؟ لا ده بيقول اني حفيظ وعليم، بيعمل عمليه تموينيه مضبوطه. ليه ده سنين هتيجي سنين جد، سنين جد عايزه ايه؟ عايزه زي ما يقولوا شد الحزام على الباطن، ما كلش في سبعه امعاء، اكل في معا واحد زي ما بيقول النبي المؤمن ياكل في ايه معا واحد والكافر ياكل في سبعه ايه امعاء. يبقى مش عايزه بقى نهم، مش عايزه شراء، عايزه حساب بحساب. قال لك بحساب دي ان كان تطوع ما حدش هيلتفت له، انما ان كان بالفلوس ويدفع هياخد على ايه، على قده. وبعدين بعد ما خلصت المجاعة جه لكل واحد خد منه حاجة قال له خد ايه. طب ما انت مدام كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول؟ قال لك لا، لانه لما يعرف انه كل لقمة هيدفع ثمنها من معاه هياخد على ايه، على قده. انما من غيره زي ما بيحدث مش بنأكل العيش للمواشي. فاذا هو يغليها ليه؟ عشان ايه؟ عشان كل واحد ياخد على قده. ولذلك لما تلتفت تلاقي حاجه خد سعرها الصح، الانسان هو اللي بيضبط نفسه، بيضبط نفسه. لما بقوا بقى في عيش بينباع ب10 سعر، عادت الناس بتجيب على ايه؟ على القد. ما نشوفش رغيف مين ده بيترمي، ولا رغيف يتيل الحمار ولا لخروف ولا مجرد. انما بقى العيش اللي بنجي نيجي ناكله ما يتاكلش ويترمي، كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع، والرغيف بقرشين ساغ اخد مش ارخص من مش عارف الايه اخد ودي. قال لك لا، ان كان بيدفع. ولان الدوله او الحاكم امه محدوده، جماعه محدوده، يجب أن نتنبه إلى أنها لا تعمل لأمة متعددة، بل كل واحد يعمل لنفسه. ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه كل واحد يبقى على قده، ما معيش تمن اللحمة ما تجيش نفسي ليه. ده حتى كبرياء النفس تقولك ده أنا ما عنديش بحب اللحمة، ده بتتعبني. والله اللي بيحصل كده يقول لك يا سلام على السمك الصغير ده، هو ده اللي في اصابي، انما ده كان تفل وعجل. الله الله الله، يا سلام على الفجل المورور في مش عارف، على قده. ما يتهمش نفسه بانه مش قادر، يقوم بياخد على قده. يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يقوته ما يحصلش له. انما تقول لك ادعم، وحتى انك تدعم لامتى يا اخوي؟ تدعم لامتى؟ خلي كل واحد الجوع يعض ولاده ويدور له على اي حته يقسم الرغيف كده ويعملوه. احنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش الا طعميه واحده اللي باقيه، تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعميه على اخر لقمه، وان كانوا خمسه نص طعميه على لقمه. والنفس راغبه اذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. نعم، اذهبوا بقميصي هذا بألكم لا بأهلكم، ويأكدها أجمعين، اوعوا تسيبوا حد، طوروا يعني معهم. ولما فصلت العير، فصلت تدل على أن كان شيء ملتصق وانفصل كده. فصلت العير يعني تجاوزت المدينة، طلعت بره بقى، ابتدأت في الافشال، سابت المرافق، مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد خلينا امسك الايه، امسك الطريق خلاص كده. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجل

اللي يقولها الإنسان في أي مكان يخيل لك إنها راحت، لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائله الحديثة ويجيب الصورة لأي جماعة بعد ما يكونوا قاعدين، بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعة ولا مش عارف إيه، ويقدر يجيب الإيه، مما يدل على أن الصور لها نضع من الظلال والإشعاع في المكان ما يضيعش إلا بعد مدة. بس يضيع فين؟ يضيع متوزع في الهواء، هو كان في حتة قد كده يبتدي يشع يشع يشع. وكذلك الأصوات، ولذلك بقول لك بيفكروا دلوقتي ان يجيبوا اصوات الناس اللي ايه اللي فاتوا. الله، ازاي دلوقتي اكن دي كل حاجه محبوسه في الكون؟ قال لك ايوه، كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه صاحب البتاع، يشم مش عارف ايه، ويشم المطر المخدرات ويروح للحقائب ويعمل كده. الله، كأن الريح له دلالة ولا ملوش دلالة؟ الله. طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل زي يجيب الصورة ويجيب الاصوات والريحة تدل الحيوان على المكان، يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير، اشمعنى لما فصلت العير؟ ليه يعني القدة ليه؟ أم قال لك لانها لما تكون لسه في المدينة ريحة القميص مختلطة بريحات كتيرة، المطابخ يا ما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش، انما لما راح للخلة الهبة ماشية على طول كده بتخلي. الله، يبقى ايه المانع من انها برضو تكون هي دي زي ما الكلب يقول بيروح ايه يشوف لنا الوصائب دي؟ يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب، علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما في. إذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون، اوعى تقول لا ده دي هربت ايه. ولذلك يجيب لك الكتاب يقول لا اقراه انت، انا مستأمنك يا شيخ اقرا كتابك انت، شوف انت مأمون على الله. نعم. ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تنسبون إلى أن أنا بخرف. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي، ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي يعني مش عارف ايه، في ضلالك يعني مش الضلال اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه دي، يعني في الجزئيات اللي ملهاش علاقه بالتدين يعني. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا انتصارات الحق والنبوة. قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ودي ليه بيقولها؟ إدلال؟ لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي، أن هذا الواقع أيد الكلام اللي أنا إيه قلته. يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لأن العقول بتاخد مدركات الأشياء على قدرها، وفي أشياء فوق مدركات العقول، اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكوا بقى معصوم اوعوا تكذبوه. ولذلك تاخدوها كده نقول أنا فهمها مش فهمها ده موضوع تاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لكن بقى إيه الذنوب كتير، عملوا حاجات كتير، إنا كنا إيه مخطئين ولا خاطئين؟ برضو خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الله، دكها سيدنا يوسف قال إيه؟ لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلام إنما دي قال سوف، نعم، حتى مش سأستغفر لكم، لأن أستغفر لكم يبقى الآن، س يبقى بعدها بشوية، سوف يبقى بعدها بمدة أطول، قال سوف. أم قال لك لأن عادة الشبان يستجيبون للعاطفة سريعا، إنما الكبار يراوي في المسألة، قال أنا سوف أستغفر لكم ربي دلوقتي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والشيخ الألوسي رحمة الله عليه يقول إنما

0: كان ذلك لأن الأخ غير الأب. الأخ مطلوبات البر فيه لأخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه. فالأب يبقى واخد على خاطره أكتر شوية، مش زي الإب، مش زي الأخ. الأب يبقى إيه؟ ليه؟ لأن الأخ ملوش كيت الحق على أخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على أبيه. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، الله ده المسألة اتنقلت على طول كده، قال يرجع مرجوعنا بقى، ما هم ده هم في المكان بتاع أبوه، وأكنهم بقى لك وتجهزوا وجابوا الأهل وعملوا مش عارف إيه وركبوا، تنهم رايحين على مين؟ على العزيز. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أبويه أولا الجد ما كانش موجود، يبقى الأب هو اللي كان موجود، يبقى بيغلبه دائما جهة الأبوة على جهة الأمومة، وبيجعلوا الخالة لأن الأم ما كانتش موجودة، وبيجعلوا الخالة في مقام المين؟ في مقامه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أما دخلوا عليه إيه؟ ده هم لما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى يبدو على أن دي على عادة الناس في استقبال العظماء، ساعة ما يجي واحد عظيم يعملوا له بتاعة استقبال برا البلد، يقعدوا بقى إيه؟ يعملوا له حتة كده برا البلد ويستنوه مش عارف، وبعدين إيه يدخل البلد. ففيه دخولان: دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم. فلما دخلوا على يوسف، أي الدخول الأول، آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين. ورفع أبويه على العرش، محبش يتميز عنهم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. خروا له سجدا، له ديا سجدا له، ولا خروا من أجله سجدا؟ من أجل أن ربنا لموا عليهم فخروا لأجل لقائهم به، خروا سجدا لمن يخر سجودا إليه وهو الله. ولذلك لما يقول لك إزاي آدم يسجدوا، السجود لله؟ لله يا أخوان، ما هو اللي قال لهم اسجدوا. هو مين اللي قال لهم اسجدوا؟ من الملائكة. طب هو الله، أنت غيران قوي على ربنا أكثر من ربنا، هو قال لهم، هو اللي قال لهم اسجدوا. ولماذا تأخذوا على أنهم سجدوا لآدم؟ سجدوا لآدم من أمر من آدم، ولا سجدوا لآدم بأمر من رب آدم؟ طب وليه؟ قال لك طين وشوية طين وعملت فيه كده الحكاية دي، لازم إيه؟ ساعة ما تشوفوه اسجدوا سجودا إيه؟ خاصا به، شكرا لله الذي إيه؟ خلقه هذا الخلق.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان، الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
8: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
9: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل، والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا يقول: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. يقول الله عز وجل: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. المساجد مكان العبادة، بيوت الله. المساجد مكان الصلاة والاعتكاف وتعليم القرآن والشريعة الإسلامية والتربية والتوجيه والإرشاد. ولأهمية المساجد، فقد كان أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد. والمساجد خير بقاع الأرض، فهي أحب البقاء إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاء إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها. لذلك ينبغي أن نحسن العمل في المساجد فنعظمها، ونحرص على نظافتها، ونساهم في عمارتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو الموضع الذي تجلس فيه القطاه، وهي اليمامة، طائر، وتبيض فيه. وكما نحرص على عمارة المساجد في بنائها، لابد أيضا أن نحرص على تعميرها بالأعمار الصالحة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن صور الإحسان في المساجد الالتزام بأداب المساجد، بأن يواظب على المشي إليها محتسبا أجر الخطوات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا أعلم رجلا أبعد إلى المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، ذهابك من البيت إلى المسجد خطواتك محسوبة، ومن المسجد إلى البيت كذلك محسوبة، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك سيئة، أو إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط خطيئة. فالمواظبة على حضور صلاة الجماعة من علامات الإيمان، والذي يصلي في الجماعة يضاعف له الأجر. وقد أمر الله تعالى بأداء الصلاة مع الجماعة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض الناس يستثقل الذهاب إلى المسجد ويرى أن المسجد بعيد، كل ما كان المسجد بعيد كان الأجر أعظم، خطواتك أكثر. وجاء في الحديث في قصة الرجل الأعمى بن أم مكتوم الذي كان رضي الله عنه، الذي ليس له قائد ومنزله بعيد عن المسجد، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وفي ذلك دليل على أهمية المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد، ومن الآداب والإحسان إلى المساجد الذهاب إليها والإتيان إليها بالسكينة والوقار وعدم الإسراع عند سماع الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، وامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واستحب التبكير إلى المساجد، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. لدرجة أن الاقتراع بالقرعة من اليوم يتقدم، هذا من الحرص ومن التعظيم لبيوت الله ولصلاة الجماعة ولشعائر الله.
8: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
10: إن الله يحب المحسنين.
9: ومن صور الإحسان في المساجد التجمل عند الذهاب إلى المسجد. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله: من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة والسواك، لأنه من تمام ذلك ومن أفضل لباس البياض. ومن الآداب أيضا استخدام السواك. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واستحب عند دخول المسجد أن يقول أدعي الواردة في ذلك. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حينما يدخل المسجد. وحينما يخرج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومن آداب المساجد والإحسان فيها أداء ركعتين تحية المسجد عند الدخول، وهي سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمقصود أن لا يجلس حتى يصلي. ومن الإحسان الحرص على نظافة المساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في مساوي أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وكذلك عدم الأكل أو شرب ما له رائحة كريهة، ومنها الثوم والبصل والدخان وكل ما يكون مؤذي للمصلين، نجنبه المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن صور الإحسان في المساجد الحرص على الصلاة إلى السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم ولو بسهم، والحذر من المرور بين يدي المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 سنة أو شهر، شك الراوي. ومن صور الإحسان في المساجد عمارتها بحلق القرآن ومجالس العلم والذكر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أداب المساجد والإحسان فيها تجنب رفع الصوت في المسجد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نرفع أصواتنا على بعضنا ونحن نقرأ القرآن، فكيف بغيره؟ ويستحب لمن يسمع النداء بالصلاة أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الإكثار من المسجد من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن بتدبر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ويجتنب في المساجد اللغو واللغط والخوض في أعراض الناس في المساجد وغيرها، لكن في المساجد آكد، لأن المساجد بيوت الله، بيوت العبادة. ويتجنب كذلك كثرة الحديث في أمور الدنيا مما يقسى القلب ويبعد عن الله. وينبغي تجنب البيع والشراء في المساجد وإنشاد الضالة، وكذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، فلا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا للضرورة. في حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فحينما نحسن في تعاملنا ونحسن علاقتنا مع الله ونحسن في بيوت الله عز وجل العمل الصالح، فبذلك الإحسان ننال الأجر العظيم والفوز برضا الرحمن. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمارة المساجد والإحسان فيها، وأن يهدينا سواء السبيل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

استقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

ازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: عند مشاهدتنا لأي عمل درامي أو سينمائي نرى فيه كل شيء يبدو طبيعياً، من حركة الممثلين إلى الحوار الذي يتحدثون به إلى الزوايا التي ينتقيها المخرج.
7: كل ذلك يخيل للمشاهد أنه يأتي بشكل طبيعي وتلقائي دون تحضير مسبق ودون دراسة للوضع أو الجو العام.
6: ولكن من يحضر تصوير مشهد من المشاهد الدرامية أو السينمائية فإنه يصاب بالملل والضجر أثناء تجهيز المشهد، فالدقيقة التي تظهر على الشاشة تكون بحاجة إلى ساعات عمل متواصلة.
7: خلاصة الكلام أن كل شيء يظهر على الشاشة محسوب بدقة ومكتوب في السيناريو بكل تفصيل.
6: ومن أهم القضايا والمشكلات التي تواجه السيناريست والمخرج ومن ثم الممثل كيفية اختيار الطريقة التي تبث بها المعلومات التي تتعلق برسم الشخصيات المختلفة إلى المتفرج، بحيث يحتوي كل توصيف على حقائق يجب عرضها، ويستغرق هذا العرض وقتاً ومساحة.
7: وهذا هو السبب في ميل أكثر المنتجين والكتاب إلى إهمال الدراسات السيكولوجية للشخصيات، مدعين أنها تعوق تقدم القصة وتجعل الفيلم بطيئاً وساكناً.
6: مع ذلك فهناك طرق ووسائل يمكن عن طريقها الخروج من هذه الورطة.
7: إذا كان لابد من عرض كل حقائق توصيف الشخصية، فإنها في الواقع سوف تبطئ من حركة الفيلم.
6: وبدلاً من ذلك يمكن توزيع هذا العرض على القصة بأكملها بإضافة المعلومة، حيث تكون مناسبة أو معقولة، ولذلك يفضل الحديث عن كامل توصيف الشخصية من خلال عملية متدرجة ومستمرة.
7: وهناك ميزة أخرى لاكتمال توصيف الشخصية، ذلك أن الإضافة المستمرة بالمعلومات المستمرة الجديدة عن شخص ما تمسك طوال الوقت باهتمام المتفرج.
6: أجل، ويمكن مقارنة ذلك بعمل الرسام الذي يبدأ بتخطيط أولي للصورة ثم إضافة مزيد من التفاصيل إلى أن يبدو الوجه أشبه بالحياة.
7: أصدقائنا، لا يهم أن تكون الطريقة التي تختار هي الأكثر إغراءً لقصة معينة، بل المهم أن ترى من خلالها السمات الشخصية مكتملة إلى النهاية.
6: هذا يعني أنها قد عرضت كل العوامل.
7: وللأسف فإن كثيراً من الأفلام تتوقف عند عرض الحقائق الأولية مثل الجنس والسن والوظيفة،
6: وتكون النتيجة محزنة،
7: ويصبح الفيلم كئيباً ومسطحاً،
6: وتضعف كل المواقف المهمة تاركة كل من الحبكة والحدث مائعين، لأن المتفرج لا يهتم بالنمط بل بالفرد.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الأول.
7: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة أحد المميزين في كتابة الصورة، إنه الأمريكي تشارلي كوفمان.
6: تشارلي كوفمان المولود في 19 من شهر نوفمبر عام 1958 لم يكن مجرد سيناريست، بل هو أيضاً منتج ومخرج سينمائي أمريكي.
7: اختارته مجلة تايمز الأمريكية في عام 2004 من ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.
6: من أشهر أعماله فيلم إشراقة أبدية للعقل الطاهر الذي ترشح من خلاله للأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.
7: وكذلك فيلم أن تكون جون مالكوفيتش، وهو أول فيلم بدأ به مسيرته الفنية.
6: أيها الأصدقاء، أمضى تشارلي كوفمان قرابة عقد من الزمن يكتب حلقات تلفزيونية لمسلسلات كوميدية مثل أحصل على حياة Get a Life وفيلم Nathan Stacy.
7: كان كل ما يفعله كوفمان وغيره في فريق الكتابة في مثل هذه المسلسلات هو تكرار صوت مبدعيها، الأمر الذي بدا محبطاً ومعذباً بالنسبة لشخص مثله يسعى دائماً لكي لا يكون إلا نفسه.
6: أشرنا قبل الفاصل أن أول أفلام تشارلي كوفمان هو فيلم أن تكون جون مالكوفيتش.
7: هذا الفيلم السينمائي الكوميدي هو من النوع الفانتازي ذي الدراما السريالية، فقد اختلطت فيه أنواع الأفلام السينمائية.
6: كان سيناريو أن تكون جون مالكوفيتش نوعاً من التدريب على ما يمكن أن ينجزه كوفمان.
7: لم يكن يتخيل تشارلي كوفمان أن ينفذ نصه في يوم من الأيام، وهو النص الذي رفضته كل استوديوهات هوليوود بعد أن مدحته لأصالته وعبقريته.
6: كان افتتان المخرج الأمريكي الكبير مخرج فيلم العراب فرانسيس فورد كوبولا بنصه نوعاً من المصادفة السعيدة.
7: قام فورد كوبولا إثرها بمنح هذا السيناريو أن تكون جون مالكوفيتش لسبايك جونز زوج ابنته صوفيا لكي يكون عمله الإخراجي الأول.
6: بعد عرض الفيلم وفي نهاية عام 1999 وصفت مجلة سكواير فيلم كوفمان أن تكون جون مالكوفيتش بأنه آخر فيلم عظيم في هذا القرن.
7: منذ هذه اللحظة لم يكتب كوفمان سوى صوته الخاص، يضع ذاته على نحو استحواذي في قلب كل أفلامه، معرياً هواجسه ومخاوفه وأحلامه وإحباطاته.

0: لعل المستمع الكريم يرغب في التعرف على ملخص لفيلم أن تكون جون مالكوفيتش، فما رأيك أن نحقق للمستمع الكريم رغبته هذه؟
1: عزيزي المستمع، يتناول الفيلم قصة محرك دمى أطفال في الشارع يطلق عليه أراغوز.
0: قام بهذا الدور الممثل جون كيوزاك، وهو ممثل وكاتب سينمائي أمريكي نال جائزة أفضل الممثلين الموعودين عام 1990 عن دوره في فيلم قل أي شيء.
1: كان ذلك الأراغوز الذي لعب شخصيته كيوزاك يعاني من اضطرابات في حياته الشخصية والاجتماعية.
0: يستجيب الممثل لطلب وظيفة لشركة اتخذت مقراً لها في الدور 47 من أحد المباني، ليكتشف فيها فتحة صغيرة يدخلها لتنتهي به في رأس الممثل جون مالكوفيتش، فيرى ما يراه ويحس بما يشعر به مالكوفيتش.
1: إنها فكرة عبقرية فيها الكثير من الفانتازيا، ولأجل استغلال الوضع تقنعه زوجته بأن يستغل هذا الأمر تجارياً، فيبدأ السماح للبعض بالدخول في عقل مالكوفيتش في جولة مدتها 15 دقيقة مقابل مبلغ من المال.
0: يعلم مالكوفيتش عن الأمر، فيجره فضوله والآخر للدخول في عقله هو.
1: الفيلم مليء بالغرائب والمنحنيات المذهلة التي جعلت الكثير من النقاد يصنفونه على أنه من أفضل أفلام السنة وأحد أفضل أفلام العقد.
0: لم تمنع ميزانية الفيلم أن تكون جون مالكوفيتش المنخفضة البالغة 13 مليون دولار فقط من أن يقف معظم النقاد احتراماً لهذه العبقرية التي أعادت لنصوص هوليوود شيئاً من هيبتها.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست تشارلي كوفمان.
1: عزيزي المستمع، من النادر أن تجد جواباً غير نظرات حائرة عندما تسأل حتى المهتمين بالسينما عن أي من كتاب السيناريو أفضل.
0: في عالم يعتمد على السيناريو والإخراج والأداء، يحصل الممثل على الشهرة ويحوز المخرج الثناء،
1: بينما يقبع السيناريست في خنادق التجاهل بعيداً عن واحات الشهرة والمجد، وكأنما كان هذا عرفاً سائداً في عالم السينما.
0: منذ فيلمه الأول عام 1999 لا يزال تشارلي كوفمان ممسكاً بمعول عبقريته ليكسر تلك القاعدة وليتبوأ مكاناً لم يسبقه إليه أي سيناريست بدخوله قائمة أكثر 100 شخص قوة ونفوذاً في هوليوود.
1: أصدقائنا، أكثر ما يميز أفلام كوفمان أفكارها المدهشة والغريبة وسيناريوهاتها المركبة التي تترك المشاهد في حالة من الانتشاء العقلي والرغبة العارمة في التأمل الوجودي والفلسفي.
0: وانطلاقاً من فيلم أن تكون جون مالكوفيتش، يقول السيناريست المبدع تشارلي كوفمان:
1: بالنسبة لي، ما من شيء في الكون أكثر إثارة وإغراء من التأمل من العقل البشري، وإن كل ما أكتبه وأتخيله وأفكره هو ضمن إطار البحث عن طرق جديدة للاحتفاء بهذا العقل والإمعان في تمجيده وفي الاندهاش بأضوائه ومتاهاته.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
6: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: ناصر العلوي، ترطبي أيتها الأحجار، دعي عنقي يسيل.

نصر العلوي شاعر من عمان، من مواليد العيجة، ولاية صور، عام 1959. صدر له نصف الحلم يسرد نصفه الآخر، شعر عام 1992، وأيام النرد، شعر عام 1998. لا يني ناصر العلوي أن يصعد منبر سهرته، وليس في نيته أن يبدو كليلة البارحة أو ما قبلها، فقد مل من عصف الليل وصداعاته وشجاراته وحواراته، لكن لأنه يكرر خطواته مجددا في الذهاب إلى دير الليل كأي متعب منذور للوظيفة والأسرة والأصدقاء، متفانيا في تلك وأولئك وهؤلاء، ومكررا حمل أنفاس طفولته إلى هنا، سرعان ما تتلبسه الفكرة الصغيرة ثم الفكرة الأخرى ثم الفكرة الثالثة، وهكذا يتدثر بلوحاته المتوافدة التي تجد دون شك ينابيعها في داخله المتسائل والصارخ والمستغرب والمذهول. وبعد أن تتناوشه المزرعة ويدب فيه الذهب، يبدأ في إلقاء نظرة عامة على من حوله، على أصدقائه الأقربين والبعيدين، ثم نظرة عامة أخرى على بلده وعلى العالم، ثم نظرة ثالثة أرقها الأسى أو رققتها الغبطة، ثم يأخذ وهو البحار الضليع بأمر الماء في السباحة، في لحظة واحدة، في ربكة واحدة، في تغضن واحد، في ورقة واحدة، يتلقفها، يجترحها، يناور فيها، يمتص في كلماته رحيقها وسمها، أبيضها وأسودها، نشوتها القصوى ورعونتها الماثلة. حينها يذهب ناصر العلوي للعزف بآلته الموسيقية الخاصة، بطاقته النغمية الصيادة، مائلا بإسرائه جهة الرثاء الأرضي وبمعراجه جهة الطفولات التي خنقها الفقر والبؤس والحرمان، وبانهماراته جهة الأوطان المتساقطة كالذباب، وبانضياحاته جهة الفرح بالناس والعصافير والأشجار والقصائد. القداسة الوحيدة التي يؤمن بها هي الإنسان، حريته، شرفه، وكرامته ونضاله. وإذا كان من شراكة روحية بين البشر وامتنان وجداني، فإنهما لا شك طالعان من تلك القوة التي تشد الإنسان إلى صديقه الإنسان، احتفاء بالبسطاء الذين يمثلون كنز العظمة الأرضي، وانغراسا في التربة الأمينة والنسغ الرحمي، وانتصارا لتلك الشفافية التي لا تتكبر على الطيور والأشجار والأطفال، ولا تأسن في مستنقع التكالب العملي المريض. ومن خلال تلك الزاوية يتحرك ناصر العلوي صوب أصدقائه، أو يتحرك وأصدقاؤه نحوه باعتبارهم مظلة حلمية له، وأرضا تلتحم مروجها الشعرية بمحاريب السماء المجنونة، بينما قريته العيجة ما يزال فنارها ينتظر، وليلها يفيض بالحلم، ونهارها ملعب طفولة ونوارس وأناشيد معتقة. لكن هذه القرية الصغيرة تطرق قلبه الشاعر كفقد، وتنهمر فيه كغربة بعيدة قادمة من ضفاف لا تنسى. إنها ركيزة للذاكرة وللتاريخ الشخصي وللبلل الأول والحريق الأول. ومع العيجة تتنازعه اللولوة أو اللؤلوة في مطرح، التي يعتبرها ناصر العلوي تاريخا أساسيا في حياته، تلفحه بأشعة الطفولة وشمسها المواربة، حين كان يأتي طفلا مع والديه للعلاج في مستشفى الرحمة قادمين من صور، أو حين يأخذ طفولته إلى المدرسة الصغيرة المسقوفة بالشينكو، أو حين يتذكر أصدقائه الذين بدأ تاريخهم من هنا، أو حين كان يمضي راكضا وراء العائدين من العالي في سفراتهم البحرية وفيهم والده، أو متعلقا بالبيكب ذهابا إلى القلعة وبوابة مطرح،
كي يطفئ أشواقه برؤية أبيه العائد، والتي لن تتحقق في كل المرات بقدرة قادر وفعل فاعل، حيث سجالة أبي أخذها الطير إلى أقاصي الجبال كما يكتب في إحدى قصائده.

0: يتحمس ناصر العلوي ويفتح صندوق حكاياته كبحار قديم اعتاد أن يسرد نصف حلمه نصفه الآخر، تماما كعنوان أول مجموعة شعرية أنجزها في المغرب بعد أن أكمل دراسته الجامعية في الفضاءات الدمشقية وظلالها الثرية. يقول عن السفينة: كانت السفينة وسيلة للسعادة نسعد بها عندما نقترب من الأهل والنوافذ والمنازل، والناس الذين في البر كانوا سعداء بنا وبلقائنا. السفينة بحد ذاتها وسيلة للسعادة، السفينة هي الطيبة الإنسانية، هي بحد ذاتها فرح، عيش مشترك، أمل، شجاعة. السفينة عبارة عن حلم وأرض مليئة بالذهب. نذهب إلى سور أعظم المدن، نصل حيث الصباح الذي تشرق شمسه ونحن على مشارف نوافذ المدينة. لقد وصلنا وها هم الأطفال والأمهات أيضا. ناصر العلوي: ترطبي أيتها الأحجار، دعي عنقي يسيل.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: تعانق الصباح مع واحة حملت جمال الماء والصحراء وصعدت به لوحة زاهية ينظر إليها العشاق فترتاح نفوسهم للألوان الزاهية، وينظر لها الغرباء فتخلع أرواحهم غربتها وتحتفل خطواتهم المثقلة بالطريق الجميل الذي رسمه الصباح على الصحراء كعروق الذهب. الصباح هو أولك عزيز المستمع، فامنحه أجمل عيونك كي تراه بقلبك الذي يحب الحياة. صباح من البريمية.

0: صباح الخير من واحات النخيل الملتفة بخضرتها وبسعافاتها المتراقصة مع الرياح الهادئة أول الصباح. صباح ذهبي تعكسه الرمال الصفراء الناعمة وهي تحيط بالبيوت القديمة والحارات كحارس أمين، وصباح يخرج من جبين البريم العصري الذي يشع إنساناً وبناءً وخدمات لا تتوقف عند حد. عزيزي، دع الصباح يحملك إلى سوق البريمي
1: 29
0: النابض بالحياة. هناك ستتناهى إلى سمعك أصوات عذبة تقف أمام عطاء البساتين التي سقتها الأفلاج وباركتها السماء. عذوق الموز المتنوعة الأحجار، كراتين الأنب العسلي، حتى العنب يتدلى كأنه بقع شمس أشرقت للتو. أصناف التمور والرطب تعرف موقعها كل عام. الفندال صديق الشتاء، كل شيء هنا تراه وتحسه مشرقا، شروقا يشعرك بجمال الحياة.

الصعراني فلج أشرقت شمس صباحه بهيجة بفضل جهود أهلية صنعت تفاصيل الجمال بسلالم تهبط منها إلى الأعماق وإلى غرف التحكم، مستكشفاً الهندسة الجوفية الفريدة لفلج يمتد عمره لأكثر من 3000 عام. وعندما تخرج منتعشاً بما رأيته تفجأك لوحة أخرى أكثر جمالاً، ممرات مرصوفة تحيط بالمكان وهي مظللة تقودك بين البساتين في رحلة أسطورية تنتهي بك بعد المسابح المخصصة إلى المجالس العامة، وهي تتدفق بالنور والتباشير ليوم جميل، وتسجل ذاكرة أسناع عربية رسخت معنى الرجولة والشهامة مع رائحة فنجان قهوة توقظ فيك حواس الصباح.

0: لبريمي نكهة التاريخ العماني الفريدة، فمن أرض الجو وتوام كما أطلق عليها إلى لبريمي، وهو الغزال الصغير الذي كان يتكاثر في مناطقها. تصور عزيزي المستمع غزلان تتقافز أمامك حول بساتين النخيل وتحت أشجار السدر والغاف، تستمتع بإطلالة شمس جديدة كل يوم، وأنت ترتشف فنجان قهوتك مع بعض تمرات جادت بها النخيل الباسقات. تجلس على مصطبة عالية على جانبي صباح الباب الكبير لحصن الخندق، وترقب المشهد في جلال وجمال. عزيزي المستمع، كن مهيبا كحصن الخندق، يسكن قلبك حنان تتقاسمه مع كل المخلوقات كلما أشرقت عليك الشمس. تعلمنا حماسة أن حماس بناء الوطن محسوب بدقة متناهية، وأن حصيلته مجد نضيفه كل يوم. صباح الخير من لبريمي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نوافيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. مراجعة المشروعات الحكومية تحقق وفورات مالية بنحو 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. الاحتلال الإسرائيلي يفتح جبهة تصعيد شاملة ضد الضفة الغربية، وعشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. قتلى وجرحى جراء استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. وفاة 11 متسلقا في انهيار جليدي في جبل ميغريغري بشمال القوقاز الروسي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من عمان، الجمال والسلام والأمان، هنا حيث تتجلى ملامح الصبح معها معاني الأمل والإشراق بعد العتمة والانتشار والسعي بعد الركود والسكون. كل ما في الكون يدعوك أن تكون لونا من فرح يزين لوحة العطاء البديعة. كيف تستنكف البذل وأنت ابن عمان، الأرض الكريمة الغناء، ترعرعت في روابيها وارتويت من عذب معينها، استنشقت هواء العزة في روابيها. فلتدم لنا عمان وطنا يربي فينا الخير، وليبارك الله كل سعي مورق وليبارك السير.

0: إن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته. إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني.
1: صباح العمل لأجل الوطن العزيز عمان، التي تختزل كل معاني الحب والسعي والتفاني والوفاء والإنجاز. بين جنباتها تقرأ سطور قصص بدأت بفكرة ناشئة عن عظيم وفاء لهذا البلد، وانتهت واقعا ماثلا للعيان، منجزا جديدا شاهدا على استمرار النهضة واستمرار عزم الأوفياء، سلطانا وشعبا أبروا قسم الولاء والانتماء.

صباح طيب مشرق كعمان الخير لكم مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في وصل متجدد ورفقة صباحية تطواف حتى تمام التاسعة، نعبر من خلاله على أبرز عناوين الوطن العزيز، وكذا ننتقي لكم باقة من الأخبار المنوعة. وجميل التفاعل الذي ننتظره دائما على 724-24-10 رقم الواتساب. آخر مستجدات زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان، وكذا أيضا العديد من الأخبار الوطنية تنتظرك هنا في صباح الخير يا بلادي، سواء كان خلال الأخبار التي نطرحها أو حتى عبر ضيوف أعزاء يطلون عليكم من خلال برنامجنا. وبالفعل بدأت تصل على هذا الرقم 724-24-10 رسائل الصباح اللطيفة منكم، وكذا ننتظر مثل ما قلنا التفاعل على جميع الموضوعات التي نطرحها. إن شاء الله يكون صباح موفق مليء بالبشر والرضا، صباح منتصف الأسبوع الثلاثاء 26 من ربيع الأول من عام 1448 يوافقه 8 من سبتمبر من عام 2026. لكل من يسري الآن في طريقه إلى العمل وفق الله هذا المسير، أهم شيء تدير بالك في الطريق، تبارك الرحمن، الزحام المعتاد مع عودة المدارس وعودة الجامعات والكليات كذا أيضا، وبعض العائدين من إجازاتهم الصيفية الطويلة، يعني هل هلا في عماركم مثل ما تقول أمهاتنا دائما عندما نخرج في كل صباح، حزام الأمان، مسافة الأمان، والانتباه لمجريات الطريق والتفاعل الإيجابي بالقيادة الآمنة. نقول هذه العبارات، نذكر بها أنفسنا وإياكم دائما عند استخدامنا للطرق، هذا لمن يسمعنا عبر الأثير عبر ترددات الراديو في سيارته ومركبته، أما من يسمعنا عبر مذياع ثابت في بيته أو أي مكان آخر، شكرا لأنك اخترت صباح الخير يا بلادي ليكون جزءا من صباحك. تقبلوا باقات الود والتحية منا فريق العمل الذي يرافقكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

صباحات الطيور التي تغرد حبا في سماء هذا الوطن العزيز. أهلا بكم جميعا، صباح الورد والسعادة لمن يتفاعل معنا ويرسل رسالة الصباحية. هنا رسالة من أبو أسعد الهاشمي، صباحك ورد يا أبو أسعد. يقول علومنا خير، ترى من صوبنا المسرة للقلوب، وصباح الخير لكم عائشة والمخرج، نجدد الولاء لهذا الوطن الغالي. اللهم أدم علينا نعمة الأمان واحفظها لنا من الزوال، واحفظ جلالة السلطان وتفضلوا فنجان القهوة. يقول أبو أسعد بالعافية عليك، الله يحميك يا أبو أسعد، شكرا لتفاعلك الدائم. أيضا من ظفار هذه المرة مسعود العوائد، أهلا بك. يقول أجواء خريفية ما شاء الله تبارك الله، الله يزيد ويبارك يا رب العالمين، وبالتحديد من جبجات. الله صباحك خير يا مسعود، إن شاء الله يا رب كذا صباح مبشر بكل بركة وعافية للأشخاص أيضا السائرين الآن ربما في طرقاتهم إلى المدارس، إذا كنتوا توصلوا أطفالكم إن شاء الله تطمنوا عليهم ويصلون بسلام وأمان. اليوم الثالث صحيح، الأحد والاثنين والثلاثاء، ثالث يوم في المدرسة، ها كيف الهبة؟ طمنونا عليهم، عيالكم متحمسين إلى الآن؟ صارت فقرة تجليد الكتب في المنازل ولا بعدها؟ هذه الفقرة اللي أيضا البعض كذا يحسها شيء من الثقل أو التعب فيها، وإذا صار في تقسيم للأدوار يكون الأمر جيد. يعني في نكتة كذا متداولة في الوطن العربي كله، ما بس في عمان، إنه يقول لك اكتشفوا الذكاء الاصطناعي واكتشفوا مدري إيش، وما قدرتوا تسوون لنا كتب مجلدة وخالصة، يعني لازم بعد في المنزل نجلدها. طبعا إذا كانت مجلدة وخالصة راح تكون تكلفة مضاعفة، فعادي أحس النشاط حلو يعني التجليد، ما أعرف كيف. وبعدين موضوع إنك ستيكر ينحفظ في داخل تحت الجلاد عشان ما يروح وينتزع، وبعدين الكتاب يروح لطالب آخر، فما عليه تحملوا شوية، حلوة فقرة التجليد والله إذا الواحد خذاها بطولة بال كذا. عاد المشكلة إذا كان طفل يتشرط، كما أنا لما كنت صغيرة أتذكر إذا شوية في جعلك خلاص أنا كنها سودت الدنيا في عيني، وهذاك الكتاب بظل أني كذا أحاول أخبي أو ما أرتاح إلا لحد نهاية الفصل الدراسي كاملا، إذا كان شوية موضوع الجلاد ما تمام، وخاصة موضوع إذا كان في شعرة، هذه عاد وحدها سالفة. فتجليد الكتب فقرة كذا قد تكون مسلية وقد تكون متعبة إذا كان ما شاء الله الأم عندها أكثر من طالب أو طفل، فزين زين توزيع المهام في سالفة تجليد الكتب هذه. الحين والله شفنا بزنس، ناس تقول لك أقلد لك الكتاب ب200 بيسة، يلا كل حد يجيب لي كذا الكتب، والناس وبعضها تدور يا أخي من يجلد لنا كتب عيالنا، بنعطيكم فلوس. فيعني أجواء جميلة كذا مع بداية العام الدراسي. بالأمس اللي كان متابعنا كنا نسولف عن توزيع المهام بشكل متوازن في الأسرة عشان تمضي كذا هذه الأيام اللي ما شاء الله كذا مزدحمة، خلينا نقول بالنعم، نعمة العلم والعمل، ولكن يجب إدارتها بالشكل الصحيح عشان ما تكون عبء نفسي على الأسرة. كما وعدناك عزيزي المستمع، هناك جملة من الأخبار الوطنية التي نطلعك على أبرز التفاصيل حولها. على أبرزها استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس بجمهورية رواندا الصديقة أمس بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، ورحب جلالة السلطان بفخامة الرئيس الضيف على هذا البلد العزيز له ولوفده المرافق، تمنى زيارة طيبة وموفقة. ثم أيضا عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة أمس جلسة المباحثات الرسمية بقصر الحصن العامر. وبالطبع خلال هذه الجلسة تم بحث عدد من المجالات ضمنها التعاون، الاستثمار في قطاعات التعدين، الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي أيضا، ما شاء الله يعني معروفة إفريقيا بخصبها، فهذا بجانب الأمن الغذائي، الموانئ البرية أيضا واللوجستيات، المجال الصحي، كل ذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة.
عندما نقول سلطنة عمان ورواندا فنحن نتحدث عن العديد من مساحات التقارب، حيث يشتهر البلدان بتجربة زراعية. يمكن المشهد اللي تشوفه في الجبل الأخضر إذا زرت رواندا، أنا صراحة من الأشخاص اللي خاطري أزور إفريقيا، دول إفريقية ترى فيها سياحة بس ما كثير الناس تتكلم عنها. ففي يعني المدرجات، هذه أسلوب الزراعة في المدرجات موجود عندهم مثل ما موجود عندنا في الجبل الأخضر، ربما بتقنيات مختلفة كذلك، وما شاء الله خصبة يعني أراضيهم. وربما أيضا التشابه نذكر في هذه الجزئية، يعني بعض طرق الري، هذه هناك عندنا في سلطنة عمان كان نظام الري عندنا طبعا، والكثير يتحدث عن أنظمة الري في سلطنة عمان كونها عبقرية، وكتب العديد من المؤرخين عن طرق الري في سلطنة عمان وهندسة الأفلاش والتقطير، كل ذلك أيضا أسهم في استمرارية الغطاء النباتي.

عندهم في رواندا مكان اسمه الأرض الألف تل، جميلة جدا، خضراء وسفوح جبلية، فيها مدرجات تشبه مدرجات الجبل الأخضر، وكذلك أيضا طرق الري هي مستخدم فيها هناك طبعا عبر الأمطار، وتجربة زراعية أيضا هناك تشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي لجمهورية رواندا. ما أعرف ليش بس أنا أحس في تقارب بين هالمدرجات هذه والمدرجات اللي في آسيا، في ماليزيا وإندونيسيا اللي فيها الشاي. أيضا هناك في رواندا مدرجات لزراعة الشاي والقهوة. في مجالات الصناعة ربما قد تكون هناك مجالات أوسع للتعاون بين سلطنة عمان ورواندا من خلال التجارة والاستثمار، الخدمات اللوجستية مثل ما ذكرنا، أيضا الاقتصاد الرقمي والسياحة. جدير بالذكر أن نسبة نمو إجمالي الصادرات العمانية وإعادة التصدير أيضا إلى رواندا خلال 2024 إلى 2025 كان 87%، ويزيد قليلا. ومن أبرز الصادرات العمانية لرواندا السمك، أسلاك الحديد والجبس. في سياق الاتفاقيات، كان في اتفاقيتين في مجالي الخدمات الجوية والخدمات اللوجستية والموانئ البرية، وأيضا مذكرات تفاهم في مجال الاتصال، تقنية المعلومات، تطوير المطارات. عموما نحن نعدك بالمزيد من التفاصيل بإذن الله تعالى من خلال حلقتنا. لاحقا سيكون لدينا لقاء مع الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد، بنسولف أكثر عن هذه الشراكة الاقتصادية وآفاق الاستثمار الواعدة. الله يحفظ عمان الخير إن شاء الله، وتظل قبلة لكل من يبتغي السلام ويبتغي أيضا السعة ويبتغي التطور والتعاون الاقتصادي في المنطقة. موقعنا جدا استراتيجي، وأرضنا واعدة بالفرص، أرضنا واعدة بالقطاعات الكثيرة ضمنها الطاقة المتجددة والصناعة. أيضا في هذا السياق استقبل رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس بمقر الهيئة في مسقط وفد اقتصادي خاص جاي من الصين من مقاطعة هاينان بالتحديد، برئاسة نائب الحاكم التنفيذي لمقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية. تم من خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بالتحديد في المناطق الحرة عندنا هنا، وأيضا المدن الصناعية بين الجانبين العماني والصيني. هذه أبرز يمكن الأخبار المحلية، تنتظرك أخبار أوفى بإذن الله تعالى في قادم الوقت.

يا حي ومرحب بالجميع، صباح الثلاثاء إن شاء الله يا رب يكون صباح مبشر بكل خير. يا حي وسهلا بكم وشكرا لتفاعلكم الصباحي الجميل، رسائل جميلة هنا من الكامل والوافي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. أهلا بك، يقول أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم، وربي يبارك في أعماركم وذرياتكم وأرزاقكم، اللهم أمين. يقول صباح جميل من صباحات الوطن الغالي عمان، أرق تحية لكم طاقم إذاعة سلطنة عمان الكرام، صباح جميل لكل المتجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله طريق السلامة والعافية والسعادة لكم جميعا. شكرا يا أبو ناصر. اليوم إن شاء الله أيضا هناك عدد من المواضيع الأخرى، بما أننا نتكلم عن الملف الاقتصادي والكثير من تفاصيل، أنما لابد لنا مثل ما ذكرنا أن نتحدث عن الطاقة النظيفة والطاقة البديلة. سلطنة عمان سباقة في هذا المجال، يمكن لا يكاد يخلو شهر أو ربما حتى بين الأسبوعين كذا نتكلم عن مشروع جديد ناشئ مرتبط بهذا السياق أو شراكة جديدة أيضا في هذا الصعيد. سنتحدث عن شراكات عالمية تقود تطوير قطاع الهيدروجين هنا في سلطنة عمان، وانضمام السلطنة إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد. بتكون معنا إن شاء الله المهندسة سلطانة بنت حمود الناصري، وهي مهندسة دراسات طاقة كهربائية في وزارة الطاقة والمعادن. كنا نسولف عن اهتمام الصين بالاستثمار في المناطق الحرة وأيضا شراكات اقتصادية بين سلطنة عمان والصين. نتحدث كذلك من منظور آخر لعملاق آخر من الاقتصاد الآسيوي هو الهند بالتحديد. سنتحدث عن المنتدى الاقتصادي العماني الهندي اللي يناقش تعزيز الشراكات والاستثمارات النوعية. هذا المنتدى الاقتصادي العماني الهندي بيكون بمشاركة من نخبة من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في البلدين. ومن عالم الاقتصاد إلى عالم اجتماعي، يمكن نحن سولفنا في هذه الجزئية سابقا كذا حديث عابر، واليوم نتحدث عن ملتقى يتحدث عن الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا الملتقى اختتمت فعالياته بالأمس هناك في صلالة وشهد تفاعل جميل، وإلى الآن هناك حديث عن أصداء هذا الملتقى. لما نقول فجوة رقمية بين الأجيال وتحولات في مجال التقنية وخاصة عصر الذكاء الاصطناعي، هل فعلا نحن نلمس هذه الفجوة الرقمية؟ يعني اللي الأشياء اللي نحن نعرف لها مثلا في جيلنا، هل نفسها في عالم التقنية؟ الهواتف، الحواسيب، التطبيقات اللي كل واحد كذا منها أصلا يتحدث بين فترة وأخرى، ثم أيضا تأتي تطبيقات جديدة لتطمس تطبيقات سابقة تسوي نفس الشغل اللي كانت تسوي التطبيقات القديمة، هل نحن مواكبين؟ نحن كمثلا جيل متوسط في العمر مواكبين لكل هذا التطور؟ هل الأطفال الصغار أكثر منا معرفة بمجال التقنية والذكاء الاصطناعي؟ طيب كبار السن هل دخلوا عالم التقنية من الباب الصحيح لدينا؟ مدى أهمية أن يكون هناك يعني تجسير وتقليل وتقليص لهذه الفجوة الرقمية بين الأجيال، خاصة أن يعني الكثير من الخدمات الآن المهمة في حياتنا أصبحت تتطلب استخدام جيد للتقنية. على سبيل المثال الخدمات المتاحة من وزارة التعليم، الحين إذا كان ربة منزل مثلا يعني ابنها الحين مثلا دخل مرحلة أولى وهي مثلا في نهاية الأربعين نقول من عمرها، هل هي تفقه تفاصيل استخدام الأدوات الرقمية بالشكل الصحيح عشان تساعد ابنها؟ هل هو
أساسا حصل على التوجيه الصحيح ليستخدم هذه المنصات. اليوم نشوف الأجداد والجدات داخلين على الخط وما شاء الله عليهم باستخدامهم للتقنية. هل خلصت مرحلة فقط الواتساب ورسائل الواتساب ورسائل الغريبة العجيبة هذه اللي بالذكاء الاصطناعي وهم يصدقوها؟ هل أصبحوا أكثر وعيا الآن في مجال التقنية؟ وإلى أي مدى أيضا أحيانا تكون في أضرار لاستخدام خلينا نقول غير المتزن لهذه المنصات المختلفة من قبل بعض الأشخاص الجاهلين بمدى أثرها؟ هذا الملتقى عزيزي المستمع ناقش القضايا اللي هي أساساً متجذرة في موضوع التحول الرقمي، التأثيرات على مختلف فئات المجتمع، التركيز على سبل تعزيز أن نستخدم التقنية استخدام آمن، وتمكين كبار السن أيضاً والشباب والناشئة من التعامل مع هذه التحولات التقنية المتسارعة والاستفادة من التطبيقات المتاحة. يلا كذا خذ لي نظرة على حياتك من المقربين، أطفالك الصغار، جدك، عمك، حد من الجيران، شفته كيف تقيس موضوع الوعي الرقمي لديهم؟ وهل في فجوة فعلا في المعرفة الرقمية بين الأجيال؟ هل طفل صغير يعلمك على شيء يقول أنت هذا ما تعرف له، هذا كذا يسووه، هذا من هنا يشتروه، هذا من هنا في أدوات رقمية محددة يعرف لها مثلا صغار السن، نحن كشباب مثلا ما نعرف لها، أو حتى كبار السن طلبوا منك أن يتعلموا شيء معين في مجال استخدام التقنيات والحلول الرقمية؟ 7244-2010 سالف ودردش ومعانا وخبرنا عن تجاربك الشخصية في هذا السياق.

0: كثر الكلام.
1: قريحتك الشعرية قد تنجيك من مأزق محقق كما حدث في هذه القصة التي نستفتح بها عطر كلامنا. قيل أن أعرابياً كان جالساً على مائدة أحد الأمراء فتناول كأساً فانسكب منه شيء بغير قصد على الأرض، فأصبح في موقف محرج أمام الأمير لولا أنه ارتجل بيتين من الشعر فقال: شربنا شراباً طيباً عند طيب، كذاك شراب الطيبين يطيب، شربنا وألقينا على الأرض فضلة، وللأرض من كأس الكرام نصيب. فصار الأمير بعدها يسكب شيئاً من الكأس على الأرض ويقول: وللأرض من كأس الكرام نصيب.

عن مقياس الثقافة كتبت مثل الحسبان: الثقافة ليست محشوة في الكتب فقط، قد يقرأ أحدهم ألف كتاب ولا يتضاعف مخزونه المعرفي، بل على العكس قد يتعب عقله ويفرغ كل ما كان يحويه، هذا إن كان يحوي شيئا في الأصل. العقل السليم هو ما تحتاجه فقط، لأنك إن ملكته تستطيع أن تحصل على الخبرة والمعرفة حتى من أمي لا يعرف القراءة والكتابة.

0: عطره الكلام.
1: كتب ابن خاتم الأندلسي: عدوك داره ما استطعت حتى يعود لديك كالخل الشفيق، فما في الأرض أردى من عدو ولا في الأرض أجدى من صديقي.

جاء في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي في الموازنة بين التعلم والترويح عن النفس. منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعلم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه.

ختامنا بالرفقاء والأصدقاء مع أبيات كتبها محمود سامي البارودي. كتب: ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك الدهر لم تفشل عزائمه، أو نابك الهم لم تفتر وسائله. يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله. لك الذي يدعي ودا وباطنه، بجمر أحقاده تغلو مراجله. يذم فعل أخيه مظهرا أسفا، ليوهم الناس أن الحزن شامله. وذاك منه عداء في مجاملة، فاحذره واعلم بأن الله خاذله.

يا حي ومرحب بكم جميعا في صباح الخير يا بلادي، مصاحبكم أثيرنا، نحن مرابعينكم في طرقاتكم الصباحية وإن ما كانت سمح الله هذه الدروب. شكرا للأوفياء على 724410 المتفاعلين. تذكر أن الكلمة اللي تقولها وتجربة يمكن أنت تطرحها، نصيحة معينة يسمعها شخص ما تؤثر في تأثير إيجابي يكون لها الأثر البالغ، فلا تستهين بتفاعلك الإيجابي اللي دائما كذا نثمنه في حلقتنا. صباح الخير لأبو ليان السعيدي، أهلا بك، يقول صباح الأمل المتجدد، صباح العطاء على أرض عمان الطيبة، شكرا لإذاعتنا لكونها الرفيق الصباحي الأجمل دائما ولكل طواقم العمل فيها في جميع البرامج. أتمنى لكم ولكل مستمع ومستمعة والعيالنا أيضا في المدارس ولطواقم التعليم يوما يحمل بين طياته الفرح واليسر وتحقيق الأمنيات. بعدين الظاهر هذه الرسالة الثانية أبو ليان سمعنا نقول عن سالفة التجليد وتوزيع المهام في البيت، فيقول كلمة متنهجل. إنزين الله يبعدنا إن شاء الله عن كل أسباب التنهجل هذه يا أبو ليان. يقول كلمة فصيحة دارجة بقوة في اللهجة العمانية وبعض لهجات أيضا الخليج، تطلق على الشخص اللي يمر بحالة من التبهدل أو الحيرة وعدم الاستقرار والراحة، وأيضا الشخص اللي يواجه ظروف صعبة وجدول مضغوط مرهق وممكن يكون بسبب الدوام أو حتى الالتزامات. الله يبعدنا عنا وعنكم جميع النهجة لا يقول. وأيضا في رسالة أبو ليان السعيدي يقول أن عبر الإذاعة الطيبة يحب يشكر إدارة مدرسة الغفران في ولاية الخابورة جميع طواقمها العاملة، ويخص بالشكر الأستاذة أمل السعيدي والمديرة رحمة القطيطي والمساعدة شمس القطيطي لما يقدمنه من جهود في مجال التعليم وتوصيل وترسيخ الرسالة التعليمية لدى الطلبة والطالبات. ويقول كلمة الشكر لا تكفي ولا تعبر عن الشكر منا لكم وفي حفظ الرحمن. يستحقون الشكر، يعني كل شخص يعمل بأمانة خاصة في قطاع التعليم يستحق كل شكر وثناء، لهم كل التوفيق في أداء هذه الأمانة العظيمة. أذكرك عزيزي المستمع اليوم بنسولف عن الفجوة الرقمية بين الأجيال، هذه الملتقى اللي كان في صلالة تحدث عن هذا الموضوع، هل في حقا فجوة رقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي، هل قادرين تواكبوا كل التغيرات الجديدة؟ أبنائكم الصغار أكثر معرفة منكم بعالم التقنية، كبار السن كيف نشركهم بطريقة آمنة أيضا في الفضاء الرقمي؟ شاركونا خبرونا، يمكن عندك تجربة، حد من كبار السن طلب منك مساعدة أو حد من الأطفال خبرك عن خدمة جديدة. 724410. نواصل معكم أحاديثنا المنوعة في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميل بدر الظفري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه فخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وملتقى عماني صيني بمسقط يبحث تطوير شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. السلام عليكم ورحمة الله، إلى التفاصيل يقرأها بدر بن خميس الظفري. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كيغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي السيد خالد بن هلال المساعدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل المساعدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفير أندهوندريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورنجوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي سولانج أو ويتويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفيرة دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كيغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحصن العامر اصطفت كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين، ويرافق فخامة الرئيس الرواندي خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من معالي أوليفير أندهوندريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورنجوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كانغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانج أو ويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موجانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعددا من المسؤولين. أقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة عشاء رسمية بضيافة قصر الحصن العامر تكريما لفخامة الرئيس بول كيغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وقبيل مأدبة العشاء تبادل عاهل البلاد المفدى أيده الله وفخامة الرئيس الرواندي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين. حضر مأدبة العشاء عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وكبار القادة العسكريين وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق يومين. وكان صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في مقدمة مستقبل فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص بصلالة. كما كان في الاستقبال كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وأسعدت السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وأسعدت السفيرة دان مونيوغازا سفيرة جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وعلى مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة للضغط، مضيفا أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام. فتحت إسرائيل رسميا جبهة تصعيد شاملة ضد الضفة الغربية المحتلة التي تعيش منذ فترة انتهاكات متواصلة إلى جانب الاستهدافات في قطاع غزة.
1: الاستعداد لحرب شاملة في الضفة الغربية قرار أصدره وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. توقيت القرار ينسجم مع مبدأ التصعيد الشامل ضد الأراضي الفلسطينية مع انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الكنيسة الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة مستوطن جراء طعنه في محيط قرية أوسرين شرق نابلس بالضفة. الجيش دفع بتعزيزات من قوات دوفدوفان ونحال إلى المنطقة وأجرى عملية بحث موسعة شاركت فيها طائرة مروحية بحثا عن المنفذ. وبعد ساعات قليلة أعلن عن قتل الجيش منفذ العملية أثناء محاولته مهاجمة قائد الوحدة التي حاصرته. ورغم انتهاء الحدث استمر جيش الاحتلال في حصار القرى شرق نابلس وأطلق قنابل الغاز اتجاه المدارس. وكان فلسطيني من قرية حجة قرب قلقيلية استشهد برصاص مستوطنين مسلحين هاجموا القرية. الجيش الإسرائيلي يدعم اعتداءات المستوطنين وينفذ من جانبه هجمات. أكثر من 15 فلسطينيا اعتقلهم جنود الاحتلال خلال اقتحامات لعدة مناطق، وأخطر الجيش بهدم منشآت في المنطقة الصناعية لنابلس. أما المستوطنين فعمدوا إلى مهاجمة عدة قرى وبلدات وقطعوا وأحرقوا أشجار زيتون غرب بلدة سلواد وجرفوا أراض غرب سلفيت. وبقرار شن الحرب على الضفة يظهر جليا ارتفاع منحنى التصعيد بشكل خطير. في القدس المحتلة هدم الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة بيت حنينة شمال المدينة، واقتحم الجنود بصحبة جرافة بلدة العيسوية فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. ودعوا الشهداء لا يتوقفوا في قطاع غزة. الطائرات الإسرائيلية نفذت عدة غارات، وأعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين أحدهم بحال حرجة في استهداف دراجة نارية في خان يونس. كما أعلن عن 4 شهداء قضى 3 منهم متأثرين بجروحهم في غارات سابقة، وسقط الرابع في قصف على مدينة غزة. وحتى الصيادين في البحر لحقتهم البحرية الإسرائيلية وأصابت 3 منهم بجروح. وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن الجيش سوف يواصل شن الغارات على غزة طالما لا تثير أعداد الضحايا قلق الإدارة الأمريكية. الواقع الصحي أكثر من بائس، إذ يتم رصد الانهيار المتصاعد بسرعة في المنظومة بسبب الاستهدافات المكثفة وقلة الإمكانيات. وزارة الصحة أفادت أن أكثر من 21 ألف مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع.

0: ذات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى. وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات، كما رحب عون بالمبادرة الفرنسية والإيطالية الرامية إلى تشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية اليونيفيل من الجنوب اللبناني. لم تسفر زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف عن نتائج عملية نوعية بشأن وقف الحرب وحل النزاع سلميا سوى بعض التفاؤل بعقد لقاء تفاوضي بين الأطراف الثلاثة، فيما استمرت المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا موقعة للعشرات بين قتلى وجرحى وخسائر مادية من الجانبين.
1: لم تتمخض زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف عن أي نتائج عملية إيجابية، فكل المعطيات وخاصة تصاعد الأعمال القتالية كانت مؤشرا بأنها جولة في إطار محاولة تحقيق ولو خطوة واحدة مشجعة توحي بحدوث انعطاف ولو بسيط، وهذا ما يفسر عدم صدور بيانات أو حتى إعلانات حول مسار المباحثات التي استمرت في البلدين لأكثر من 6 ساعات. واكتفى الرئيسان بوتين وزيلينسكي بالترحاب الشديد بالوفد الأمريكي والتعبير عن الامتنان للرئيس ترامب الذي يتابع مسارعيه الحميدة لإيقاف الحرب، واستعداد الرئيسين لبذل الجهود اللازمة لإنجاح مسار حل الأزمة وإيقاف الحرب، ولكن مع استمرار تشبث كل طرف بمواقفه ومطالبه. وحتى الخطوة العملية الوحيدة في وقف القصف المتبادل على موسكو وكييف كانت تمهيدا لهذه الزيارة لضمان أمن الوفد الأمريكي وليس اتفاقا دائما نتيجة الحوارات في هذه الزيارة، حيث تنتهي هذه الهدنة اليوم الاثنين بعد مغادرة ويتكوف وكوشنر العاصمة الأوكرانية. أما على الصعيد السياسي فتم في ختام هذه الزيارة إنعاش بعض الآمال من خلال طرح فكرة السعي لمتابعة عقد لقاءات تفاوضية ثلاثية تشارك واشنطن مع موسكو وكييف. وعبر ويتكوف عن تفاؤله واصفا لقاءه بالرئيس زيلينسكي بأنه كان مثمرا. والملفت للنظر أن المعارك والقصف حافظا على الوتيرة المتصاعدة بالنسبة لبقية المناطق في جبهة القتال، وترافقا مع تكبد الطرفين خسائر كبيرة بالسلاح والمعدات والقوى البشرية، فحسب معظم المصادر أسقطت القوات الروسية أكثر من 400 مسيرة أوكرانية فوق 14 مقاطعة روسية خلال فترة الهدنة المحددة المؤقتة، ودمرت مخازن أسلحة ومراكز لوجستية ومحطات كهرباء ومنظومة دفاع جوي ومطارات عسكرية، كما قصفت ميناء في منطقة أوديسا إلى جانب قرابة 3000 عسكري أوكراني. وتشير المعطيات الأوكرانية إلى أرقام مقاربة في الخسائر البشرية، مع الإعلان عن تدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمنظومات المدفعية وثلاث راجمات صواريخ. وينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن إقرار فكرة عقد اللقاء الثلاثي والذي قد ينعقد في جنيف أو إسطنبول. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا، وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة تدشين سفينة حربية جديدة. وتعد هذه السفينة والسفينة تشوي هيون التي دشنت في يونيو الماضي مدمرتين بحجم 5000 طن ومجهزتين بصواريخ ذات قدرة نووية، مما يجعلهما متقدمتين للغاية وأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية. توفي 11 متسلقا وأصيب آخرون بعد انهيار جليدي في إحدى قمم شمال القوقاز الروسي. وأشارت فرق الطوارئ إلى أن الانهيار انحدر من جبل ميغيرجي أحد أعلى القمم في شمال القوقاز ليصطدم بمجموعة مكونة من 33 متسلقا، تمكن 10 منهم من النزول من الجبل بمفردهم، فيما لا يزال مصير 6 آخرين مجهولا. أوضحت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن نحو 70 مشروعا حكوميا استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن، وذلك من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى، الأمر الذي حقق وفورات مالية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني.
2: نحو 70 مليون

0: مشروعا حكوميا استفاد من تطبيق بوابات الضمان المرحلية حتى الآن، من خلال تطبيق 160 بوابة للتحقق من استيفاء المتطلبات والمخرجات اللازمة قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى. ووفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية، أسهم تطبيق الدورة المستندية وبوابات الضمان المرحلية في تعزيز حوكمة دورة حياة هذه المشاريع ورفع مستوى جاهزيتها قبل الانتقال بين مراحل المشروع، وهو الأمر الذي حقق وفورات مالية تراكمية بلغت نحو 280 مليون ريال عماني، منها ما يقارب 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في الأوامر التغييرية للمشاريع الإنمائية. وتمثل الدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية انتقالا من تعدد الإجراءات والممارسات إلى إطار تنظيمي موحد يحكم مسار المشروع منذ مراحله الأولى من الإعداد والتخطيط وحتى التنفيذ والإغلاق، ويحدد المتطلبات والمسؤوليات ونقاط التحقق اللازمة خلال كل مرحلة. ويستند إعداد هذه الدورة إلى دراسة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المشاريع الحكومية، والتي أظهرت عدداً من التحديات التشغيلية والتنظيمية، من أبرزها تعدد الإجراءات وتداخل الأدوار والمسؤوليات وضعف مؤشرات الأداء في تقييم وتفادي المخاطر والحاجة إلى إيجاد منهجية موحدة لإدارة المشاريع. كما استندت الدراسة إلى منهجية متكاملة شملت تحليل الإجراءات الحالية ومراجعة أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والمحلية في إدارة المشاريع وتحليل الفجوات والاستفادة من الممارسات الحكومية الرائدة، وصولاً إلى تصميم دورة مستندية تتلائم مع طبيعة المشاريع الحكومية في سلطنة عمان. وتتمثل القيمة الوطنية للدورة المستندية ولائحة تنظيم المشاريع الحكومية في بناء مرجعية موحدة لإدارتها وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ وتعظيم الأثر مقابل الإنفاق وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد بما يتكامل مع جهود هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
1: بحث ملتقى بوابة عمان الصين الذي نظمته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمسقط تطوير أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بين سلطنة عمان والصين. وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية ركز فيها الجانبان على قطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار والموانئ والشحن والتجارة والصناعات البحرية. وتناولت الجلسة إمكانية اختيار عدد من المناطق الاقتصادية ذات المزايا والقطاعات المتكاملة لتطوير نموذج وتعاون مباشر بين المناطق في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ويعزز الاستثمار والخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الأولوية وربط الجهات والشركات المعنية في كلا الجانبين بفرص ومشروعات محددة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وبحث المجلس عددا من القضايا والملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، في مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الدول العربية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة في إطار حرصها على دعم مسيرة العمل العربي والإسهام في الجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية والحوار بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال الدورة 37 للجنة مصايد الأسماك التي تعقد عبر الاتصال المرئي في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما. وبحث الاجتماع التجارة الدولية والنفاذ إلى الأسواق وجودة المنتجات وسلامتها وسبل دعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الرصد والرقابة والتفتيش ومكافحة الصيد غير القانوني. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة تأكيدا على حرصها على الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات والسياسات الدولية المتعلقة باستدامة المصايد وتنمية الاستزراع السمكي، واستعراض تجربتها في تطوير القطاع وتعزيز الشراكات مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الإقليمية والدولية. نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين تحت شعار تمكين واستدامة. ويركز الملتقى على تعزيز التكامن بين الجهات ذات العلاقة واستعراض أحدث التوجهات في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والابتكار.
2: يشهد قطاع المال والتأمين تحولات متسارعة مدفوعة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يفتح فرصا لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد. وفي هذا الإطار تأتي النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين بمحافظة شمال الباطنة لتستعرض أهمية مواكبة هذه التحولات ضمن أطر تعزز الاستقرار والجاهزية والاستدامة، إضافة إلى متطلبات تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية للقطاع. ويسعى الملتقى إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المالية في تطوير قطاع المال والتأمين ودعم جاهزية المؤسسات المالية وشركات التأمين للتعامل مع الأزمات والكوارث من خلال تبني الحلول الذكية وتطوير منظومات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والابتكار ودعم نمو القطاع الخاص. وصاحب الملتقى معرض متخصص بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة استعرض الخدمات الرقابية والتشريعية المنظمة لقطاع المال والتأمين في سلطنة عمان، إلى جانب الخدمات المالية والتمويلية والتأمينية والحلول والتطبيقات الرقمية التي تقدمها المؤسسات المشاركة.
1: كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية تتراوح بين 50 بيسة إلى 120 بيسة لكل كيلووات ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. وبحسب التصنيف المعتمد تبلغ رسوم خدمة الشحن 50 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 90 كيلووات فأقل، فيما تبلغ 90 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها من 91 إلى 180 كيلووات، وتصل إلى 120 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلووات فأكثر. ويأتي اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا لمالك المركبات الكهربائية، ويدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وملتقى عماني صيني بمسقط يبحث تطوير شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغسان، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفر. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه هدف الغاية عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميل بدر الظفري على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للأوفياء المتفاعلين على 7244 2010. اليوم سألناكم عن الفجوة الرقمية بين الأجيال اللي كان في ملتقى حوله في ظفار بالتحديد في صلالة، الفجوة الرقمية بين الأجيال، التحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي. حديث عن الحماية الرقمية للشباب والناشئة، أهمية أن نرفع وعي الشباب والأطفال اليافعين في استخدامهم الآمن والمسؤول للتقنية، حتى كبار السن اللي كذا عندهم ربما بعض الصعوبات في التفاعل مع الفضاء الرقمي، كيف لنا أن نيسر دخولهم لهذا الفضاء بشكل آمن. هل سبق وجاك مثلا شخص كبير السن وطلب منك مساعدة في استخدام أحد وسائل التواصل الاجتماعي أو ربما خدمة معينة؟ ذكرنا أن هذا الزمن لا مناص من أن نثقف نفسنا ونمحو الأمية الرقمية. سنتحدث عن اليوم العالمي أيضا لمحو الأمية والتحديد الأمية الرقمية في هذا العصر، وهي مواكبة لحديثنا اليوم عن الفجوة الرقمية بين الأجيال، خاصة مثلاً أن كل الخدمات الحين أصبحت تم رقمنتها وأصبحت تتطلب معرفة باستخدام التقنيات، استخدام الحلول الرقمية عشان توصل لخدمة معينة. على سبيل المثال، بما أن أيضاً في أجواء عودة المدارس، المنصات التعليمية المختلفة من خلالها تتابع واجبات أبنائك، من خلالها أيضاً ربما التحصيل الدراسي، التسجيل في الجامعات والكليات أيضاً، ومتابعة تفاصيل القبول وغيرها من التفاصيل المرتبطة بجانب التعليم. الصحة هي الأخرى، على سبيل المثال تطبيق شفاء، كيف تتابع مواعيدك، إذا عندك أيضا فحوصات طبية محددة بالإمكان أنك تطلع على آخر التحاليل اللي سويتها من خلال تطبيق شفاء وارتباطه بالمؤسسات الصحية المختلفة. كبير السن أيضا صار يتابع مثلا موعد حصوله على أدويته من خلال التواصل بالواتساب مع المؤسسة الصحية، المركز الصحي اللي هو تابع له. أيضا منصة تجاوب، هذه المنصة اللي بالإمكان الواحد يقدم من خلالها على طلب خدمات مختلفة متنوعة، وهي تربط بين المستخدم والمستفيد وجهات حكومية كثيرة. البوابة الرقمية الحكومية، يعني كل شيء الحين تقريبا مرتبط بخدمة تقنية ورقمية. ما ننسى أيضا تطبيق الشرطة، تجدد أوراقك المختلفة، ثبوتاتك، الوثائق عن طريق أيضا يعني المنصات والتطبيقات المتاحة. لذا هناك حاجة حقيقية لأن نظل مواكبين دائما للتغيرات الرقمية، ونعرف ما هو جديد، نثقف نفسنا أيضا لنحمي أنفسنا من خطر الذكاء الاصطناعي. هل لمست هذه الفجوة المعرفية بين الأجيال في الفضاء الرقمي؟ هل أصبح صغار السن يعني مثلا أنت جالس يعني مثلا تسوي شيء في التلفزيون، ما عرفت إلا يجيك طفل صغير يقول لك لا أنا هذا كذا يسوي أنا أعرف، لا سبقني سويته، أو لعبة محددة، يعني حتى التجارة الإلكترونية كثير من التفاصيل تبارك الرحمن أطفالنا عارفين فيها. وأهمية أن يعي ولي الأمر أنه أو حتى المربي أن الطفل أصبح يعني على معرفة كبيرة، وأيضا باستخدام هذه التقنيات ولكن ما يعرف مخاطرها. فنحن كيف نعرف أن ابننا اليوم الصغير يستخدم هذه المنصات استخدام آمن وكبير السن كذلك؟ الكثير من السرقات مثلا حدثت في أوروبا من خلال بعض الأشياء اللي تتداولها الجدات في المنصات في الفيسبوك خاصة، هم عندهم مثلا صور محددة لبيوت معينة، استطاع مثلا عدد من اللصوص أن يستولوا على معلومات وصور من خلال ما تشاركه الجدات على سبيل المثال في منصات التواصل الاجتماعي. فاليوم هذا هو حديثنا، أنت خبرنا يمكن سبق لشخص كبير طلب منك مساعدة أو طفل
في هذا السياق؟ أنت نفسك هل تحس نفسك بعيد ولازم كل يوم تتعلم شيء جديد عشان تواكب كل هذا التطور والتغير في الفضاء الرقمي؟ 7244410. إلى جانب الكثير من المعلومات والأخبار المحلية اللي إن شاء الله نطلعك عليها في هذه الحلقة حتى تمام 9، تقبل من التحية، أكون معك في الإعداد وعبر ناقل الصوت عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: يا أهلا وسهلا بكم جميعا في صباح الخير يا بلادي، تحياتنا لصاحب الرقم المنتهي بـ989. شكرا لمشاركتك، تبدو لي الأولى، إن شاء الله ما تكون الأخيرة. يقول فعلا صار في هذا الفرق في المعرفة بالحلول الرقمية كاتب، والتطبيقات المختلفة، أولادنا الصغار يعرفوا أكثر منا ما شاء الله عليهم، وكبار السن يحاولوا يتأقلموا خاصة في استخدامهم للواتساب. يقول قبل أمس الوالدة طلبت مني أنزلها الإنستغرام لأن البنات يرسلن مقاطع وهي تريد تتابعهن. الله يحفظها يا رب، وفعلا كذا أهم شيء أن يكون الاستخدام آمن ويتم معرفة ما بالإمكان تداوله. كما وعدناك عزيزي المستمع، سنكون معك في تغطية آخر المستجدات المرتبطة بزيارة رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. تحدثنا في بداية الحلقة لمن لم يكن يتابعنا في بداية الصباح عن بعض الملفات اللي بالإمكان فيها تعاون وشراكات أوفى في سياق الاقتصاد بالتحديد بين البلدين، سلطنة عمان وجمهورية رواندا، الشراكة الاقتصادية والآفاق الاستثمارية الواعدة. شاركنا هذا الحديث في قادم الدقائق ضيفنا الذي نرحب به، الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد. أستاذ خلفان، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ عائشة، صباح الخير لك وصباح الخير لكل متابع هذا البرنامج.
0: حي ومرحب بك. إذن بداية أستاذ خلفان، كيف تقرأ توقيت زيارة الرئيس الرواندي إلى مسقط، أهميتها الاقتصادية اليوم في هذا العالم اللي تطرأ عليه الكثير من التغيرات حتى في ميزان القوى الاقتصادية جراء عديد الظروف الجيوسياسية، القيمة التي يمكن أن يحققها هذا التقارب بين البلدين؟
1: نعم، لا شك أستاذ عائشة، توقيت الزيارة مهم بطبيعة الحال، يعني في مرحلة بدأت فيها هذه العلاقات كما لاحظنا بشكل واضح تنتقل من الإطار الدبلوماسي إلى الإطار الاقتصادي والإطار الاستثماري. العلاقة بين الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى القرن الماضي، ثمانينات القرن الماضي وبداية الثمانينات. لكن خلال الفترة الأخيرة يمكن لاحظنا يعني أو شهدنا زيارات متبادلة واتفاقيات أيضا في مجالات عديدة مثل النقل والقطاع اللوجستي والمطارات، أيضا الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. ثم جاء الربط يعني أيضا الجوي بين المباشر بين مسقط وكيغالي في شهر يوليو الماضي. زيارة الرئيس بول كاجامي ولقائه يوم أمس يعني مع جلالة السلطان جاءت حقيقة في تقدير لتضع زخم يعني سياسي أكبر وأقوى وراء هذا المسار الاقتصادي. الأهم إن المباحثات التي يعني جرت يوم أمس لم تتوقف يعني في مجال مجرد تعزيز العلاقات، وإنما حددت قطاعات اقتصادية واضحة. التعدين كان في مقدمتها الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي والموانئ البرية وقطاع اللوجستي أيضا والصحة. وهذا يعطي في الحقيقة مؤشر يعني على أن البلدين يعني يبحثان عن علاقات قائمة على الاستثمار والمشروعات الفعلية. من وجهة نظري هناك تكامل في المصالح. سلطنة عمان اليوم تسعى في إطار رؤيتها الاقتصادية إلى تنويع الاقتصاد والأسواق والشراكات الدولية، وفي المقابل رواندا أيضا يعني لديها طموح اقتصادي كبير، تسعى إلى جذب الاستثمارات، تسعى إلى تعزيز أيضا موقعها كمركز للأعمال في شرق أفريقيا. لذلك أرى أن القيمة الحقيقية لمثل هذه الزيارات هي في قدرتها على تحويل هذا التقارب السياسي إلى تجارة واستثمارات ومشروعات أيضا مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
0: نعم فعلا، يعني كما ذكرت أستاذ خلفان هي علاقات قديمة جدا تعود للقرن الماضي. يعني هذا التاريخ بين سلطنة عمان وشرق أفريقيا في الجانب والشق الاقتصادي، أهمية أن نستثمر اليوم في فرص لزيادة التبادل التجاري في القطاعات التي ذكرتها والتي حددت أيضا ويتم النقاش حولها، والشراكات والاستثمارات أيضا في المستقبل.
1: نعم، عندما نتحدث عن سلطنة عمان وعن شرق أفريقيا، نحن لا نتحدث أو لا نبدأ من الصفر. يعني هناك إرث تاريخي وهناك إرث تجاري وإنساني عميق في الحقيقة جدا، وهذه نقطة قوة بالنسبة لسلطنة عمان. لكن أعتقد أنه التحدي اليوم كيف نحول هذا الرصيد التاريخي وهذا الإرث التاريخي إلى رصيد اقتصادي، بمعنى أنه العلاقات التاريخية تمنحنا الثقة أيضا وتمنحنا المعرفة بالمنطقة، لكن الاقتصاد الحديث يحتاج إلى أدوات أخرى، إلى شركات، إلى استثمارات، إلى تمويل، وإلى ربط بلا شك جوي وبحري ولوجستي، وشراكات أيضا بين رجال الأعمال في البلدين.
0: لا فعلا،
1: أعتقد أن رواندا يمكن أن تكون نموذج يعني جيد لهذا التحول. نحن لا ينبغي أن ننظر إلى رواندا باعتبارها سوق نبيع فيه المنتجات العمانية، وإنما باعتبارها منصة أو مدخل يمكن للشركات العمانية أن تنطلق إلى إلى إلى أسواق أوسع.
0: نعم.
1: في السوق الأفريقي في في في في شرق أفريقيا بالتحديد.
0: نعم.
1: رواندا في مجموعة شرق أفريقيا ولديها توجه واضح لتكون مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والخدمات والمؤتمرات.
0: نعم نعم.
1: وفي تقدير لزيادة التبادل التجاري نحتاج إلى الانتقال من العلاقات الحكومية إلى العلاقات بين الشركات. نحتاج بعثات تجارية منتظمة، مجالس أعمال فاعلة، تعريف أيضا المستثمر العماني بالفرص الموجودة في رواندا، وفي المقابل أيضا تعريف الشركات الرواندية بالسوق العماني بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة الموجودة لدينا. لا ينبغي أن يكون التركيز فقط بزيادة الصادرات، وإنما بناء استثمارات مشتركة.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، بدل من أن نستورد المنتجات الزراعية من رواندا، لماذا لا تدخل مثلا الشركات العمانية في الاستثمار في إنتاج هذا المنتج، تصنيع هذا المنتج، تعبئته، توزيعه؟ ولا شك هذا ستتحول إذا بهذه الطريقة التجارة إلى سلسلة قيمة يستفيد منها الطرفان. نحن أمام فرصة لتحويل حقيقة الحضور التاريخي العماني في شرق أفريقيا إلى حضور كذلك اقتصادي جديد يعني يتناسب مع اقتصاد القرن الحالي والعشرين.
0: نعم فعلا. يعني أستاذ خلفان، بما أنك بدأت الحديث عن الاستثمار وجدوى أن يتم تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين، وضربت مثالا مشكورا عن المجال الزراعي على سبيل المثال، هل هناك أيضا قطاعات أخرى بالإمكان أن تجذب الاستثمارات المشتركة، سواء كان من المستثمر في رواندا في سلطنة عمان أو حتى العكس، أبرز هذه القطاع وفرص التعاون في سياق الاستثمار؟
1: الفرص كثيرة حقيقة، لكن لو أردنا التركيز يعني فأرى هناك يعني 7 أو 5 قطاعات ممكن رئيسية. القطاع اللوجستي، قطاع النقل، يعني هذه ممكن أن تكون في المقدمة، لأن هناك أساسا قائم بالفعل بين البلدين في مجال المطارات، الموانئ البرية، وأيضا سلاسل الإمداد، الأمن الغذائي أيضا، والزراعة، وهذا قطاع مهم جدا بالنسبة لنا في سلطنة عمان. رواندا اليوم تملك قطاع زراعي مهم، ومن أبرز منتجاتها البن والشاي والمحاصيل أيضا الزراعية المختلفة.
0: صحيح.
1: وفي المقابل الأمن الغذائي يمثل أولوية لنا هنا في سلطنة عمان. يمكن للمستثمر العماني أن لا يكون مجرد مستورد، إنما مستثمر أيضا في الزراعة والتصنيع الغذائي وسلاسل التبريد والتخزين والتوزيع. وايضا يمكن الامن الغذائي كان من ضمن القطاعات التي تناولتها الجلسه في المباحثات التي جرت يوم امس بين جلاله السلطان والرئيس كاغامي. تحديدا القطاع، ايضا هناك قطاع التعليم، ايضا رواندا تخرف في هذا القطاع، وعمان ايضا تبني قطاع تعليمي اكبر ضمن خطط التنويع الاقتصادي، وبالتالي توجد امكانيه لتبادل الخبرات ودخول شركات واستثمارات مشتركة. التعدين كان ضمن القطاعات المحددة رسميا في في في في في المباحثات بين البلدين. أيضا قطاع الاقتصاد الرقمي والقطاع الصناعي، وهذا القطاعين حقيقة بهما فرص كبيرة جدا، لأن رواندا لديها طموح واضح لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ونحن هنا في سلطنة عمان أيضا نستثمر بقوة في هذا المجال.
0: صحيح.
1: الأهم أننا لا نتحدث اليوم عن فكرة مستقبلية، البلدان وقعا بالفعل يعني التعاون تشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الأساسية وأيضا مشروعات وخدمات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مذكرة أيضا وقعت في الساحة في مجال الاتصالات تنمية الاقتصاد الرقمي. وهذا الفعلي مجال يستحق حقيقة مراقبة. التعاون الرقمي لا يحتاج دائما إلى سنوات طويلة من البنية الأساسية التقليدية، ويمكن أن تظهر منه شركات ومشروعات مشتركة بسرعة أكبر. أيضا هناك القطاع السياحي أستاذ عائشة، أعتقد أنه هناك في فرصة كبيرة في هذا القطاع المنتج السياحي في البلدية متكامل وليس متشابه. عمان يعني تملك البحر، تملك الجبل والصحراء، تملك التراث، ونملك أيضا الثقافة. رواندا لديها طبيعة جميلة وسياحة البيئية والحياة البرية أيضا والجبلية،
0: صحيح.
1: إضافة لا شك إلى حضورها المتنامي في سياحة الأعمال والمؤتمرات. يعني ومع وجود الرحلات المباشرة بين بين بين مسقط وكيغالي، يمكن في الحقيقة التفكير يعني في برامج سياحية مشتركة يعني تستهدف السائح الخليجي و والأفريقي.
0: نعم فعلا، شكرا لهذا الطرح الذي ربما أجمل كافة القطاعات اللي بالإمكان حقا أن نرى فيها أفاق للتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. إذن نستطيع أن نقول أن تستطيع سلطنة عمان من خلال مسقط أن تصبح بوابة بوابة آسيا لإفريقيا، وكيغالي أيضا بالعكس، يعني تنتقل منها إلى كافة الربوع القارة الإفريقية منتجات من السوق العماني، بل حتى المنتج الثقافي خاصة الذي يدعمه التاريخ الطويل بين سلطنة عمان وشرق إفريقيا. هناك إذن ما يبشر وما يحمس المستثمر العماني في رواندا، والعكس أيضا من خلال هذه الاتفاقيات والعمل المشترك. لفتني في حديثك آنفا أستاذ خلفان أنك ذكرت ضرورة وجود خطوات فعلية بين القطاع الخاص مثلا في سلطنة عمان ورواندا، أن تكون هناك زيارات متبادلة بين المستثمرين. هل هناك خطوات أخرى بالإمكان أن نراها تعزز هذه الشراكة وهذا التعاون المرتقب؟
1: لا، أعتقد إنه مسقط يمكن أن تكون فعلا بوابة لرواندا لآسيا، وأيضا والعكس صحيح، أيضا يمكن أن تكون كيغالي أيضا بوابة عمان في أفريقيا. أنا أعتقد هذا الجانب من أكثر الجوانب يعني أهمية من الناحية الاستراتيجية. إذا نظرنا للجغرافيا سنجد تكامل مثير للاهتمام. سلطنة عمان تتمتع بموقف استراتيجي على طريق التجارة الدولية،
0: صحيح.
1: ولديها منظومة مواني متطورة في صلالة وصحار الدقم إلى جانب المطارات بطبيعة الحال والمناطق الاقتصادية والحرة،
0: نعم.
1: وشبكة لوجستية يعني. وفي الجانب الآخر رواندا دولة في العمق الأفريقي لا تطل على البحر، ولذلك كفاءة سلاسل الإمداد والوصول إلى المواني والأسواق العالمية تمثل مسألة اقتصادية أساسية بالنسبة لها،
0: صحيح.
1: هذا يفسر لماذا كان التعاون في المواني والبرية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وإدارة المطارات،
0: نعم.
1: من المجالات في الحقيقة التي بدأ يعني البلدين العمل عليها بالفعل. يمكن بداية العام وقعت مذكرة بين مجلس التنمية الرواندي وبين مطارات عمان، إلى جانب أيضا برنامج بالتعاون في الخدمات اللوجستية. أنا أعتقد يمكن لمسقط أن تكون بوابة رواندا إلى آسيا بطبيعة الحال، الإمكانيات موجودة، لكن يجب أن نبني حولها منظومة متكاملة من النقل والشحن والتخزين وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية الأخرى،
0: نعم.
1: وأيضا يمكن أن تصبح كيغالي منصة أيضا للشركات الاستثمارية العمانية التي تريد الوصول إلى أسواق أوسع في شرق ووسط أفريقيا. العامل المهم هو الربط الجوي. الرحلات أنا أعتقد المباشرة التي دشنت يعني قبل نحو شهرين يعني بمعدل رحلتين أسبوعين، يعني أعتقد أنها ستسهل من حركة رجال الأعمال والمستثمرين وأيضا البضائع والسياح بين البلدين. يعني أعتقد أن الطموح الأكبر الآن أن يكون هناك ممر اقتصادي بين الخليج وآسيا من جهة، وشرق أفريقيا من جهة أخرى، تكون عمان يعني ورواندا يعني نقطتين رئيسيتين فيه.
0: بإذن الله تعالى تستمر هذه الشراكة وتتوسع أفاق التعاون من خلال هذه الخطوات العملية التي تدعم هذا التعاون بإذن الله. شاكرة لك أستاذ خلفان وجودك معنا اليوم والإضاءات التي أضأتها حول الانعكاسات لهذه الزيارة الرسمية من رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان اليوم، وأبرز الملفات الاقتصادية التي يتم تداولها في هذا السياق. شكرا جزيلا لك أستاذ خلفان.
1: شكرا أستاذة عائشة، وأنا أتمنى لهذه الجهود كل التوفيق. صباح الخير.
0: الله يحفظك يا رب. نرجو صباحا سعيدا لضيفنا الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد، كما استمعتم معنا في هذا الحديث عن الآفاق المرتقبة للتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا وأهمية تعزيزها.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. 724410 شكرا لمشاركاتكم على هذا الرقم. طرحنا اليوم موضوع الفجوة الرقمية بين الأجيال. هذه مشاركة أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، أهلا بك، يقول صباح الأنوار لكم جميعا. لكل زمان ظروفه وأحواله، هذا زمان التقنية الإلكترونية التي غزت العالم، أكيد هذا الجيل هو أكثر اطلاعا وتفنن في استخدام هذه التقنيات. تجد الطفل قد لا يتجاوز عمره 6 سنوات ولكنه ملم إلمام تام بالهواتف الذكية، بل متمكن من دخول بعض المنصات للتواصل الاجتماعي، وتجد بعض الأطفال أيضا مدمنين على استخدام الهواتف الذكية. رحم الله يقول أجيال الكيرم، وأنا بعضهم ما فهمت إن هذا شكل ألعاب شعبية الشخط ولا كيف ينطقوها، هذه يا أبو حكيم شكلها ألعاب تراثية وألعاب شعبية. لا لا ما يهمك، بعد الحين سووا لك كيرم إلكترونية أبو حكيم، قال لك نلعب كيرم ولكن إلكترونيا، ما تروح مزتها لحد ما يتعور الصبح هذاك وانت تجيب الأهداف أو حتى النقاط ما تحس نفسك أنك لعبت كيرم. صباح الخير لعيسى بن راشد النيري من قريات، أهلا بك، يقول صباحكم همة وعمل وصباح الثلاثاء منتصف الأسبوع. سمير الأسمر صباحك خير، يقول بعد التحية والتقدير لأسرة البرنامج صباح الخير يا بلادي، رغم العتب القليل يقول هناك فجوة بين الأجيال لكنها ليست بالضرورة فجوة في الذكاء أو القدرة على الاستيعاب، لكن الجيل الجديد نشأ مع الهاتف الذكي الإنترنت والذكاء الاصطناعي، لذلك التعامل معها أصبحت عنده عادة يومية تلقائية. أما الجيل القديم يقول مثلي ووجد نفسه أمام تقنيات تتطور بسرعة كبيرة، من الطبيعي أن يتأخر عن الجيل الجديد ويحتاج إلى المساعدة في كثير من الأمور التكنولوجية. يقول أنا أستعين كثيرا بأولادي، الجيل القديم يملك خبرات ومعارف في الحياة والعمل والعلاقات ربما لا يملكها الجيل الجديد، الذين يملكون مهارات تقنية لا يملكها الجيل القديم. يقول هنا يصبح الأمر تكامل بين الأجيال وليس صراع، جيل يعطي الحكمة وجيل يعطي التكنولوجيا، وباجتماعهما معا ينهض المجتمع. سالم مدينة السلطان قابوس سمير الأسماء، شكرا لك مهندس سمير على هذه المشاركة الجميلة. صباحكم مودة وحب، أهلا بالجميع، إن شاء الله استشعرتم كذا انخفاض لدرجات الحرارة ملموس في مختلف محافظات السلطنة، وأوروبا بعدها تصدر تقاريرها عن ارتفاع درجات الحرارة وعن هذا الصيف الحار. مؤخرا سجلات جديدة تكشفها إيطاليا هذه المرة عن أشد صيف حرارة منذ عام 1950. المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا كشف أن إيطاليا سجلت هذا العام أشد صيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1950 بمتوسط درجات حرارة بلغ 24.3 درجة مئوية، وقالوا أن شهر أغسطس الماضي كان ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وبلغت في المتوسط 25.6 درجة مئوية وفقا للبيانات في معهد الاقتصاد الحيوي التابع للمجلس. عن يجيني واحد ويقول لي يلا ما 25 نحن عندنا برد، ترى قلنا لكم درجات الحرارة المحسوسة غير عن اللي تقراها يعني الأجهزة، وشرحنا بتفاصيل ذلك وصدقوني ترى حرارتهم أكثر، يعني ما تعرف كيف، يعني بسبب الجغرافيا المختلفة طبيعتنا نحن الصحراوية وجود الرمال في الأجواء قد تقلل من حدة درجات الحرارة، عدا عن ذلك تكيفنا نحن طبعا مع درجات الحرارة المرتفعة وعدم اعتيادهم هم على هذه الحرارة. إذن هو الصيف الأكثر حرا منذ عام 1950 في إيطاليا.

10 دقائق بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، اليوم 8 سبتمبر يصادف اليوم العالمي أو الدولي لمحو الأمية، وتشارك فيه سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم. نسولف عن محو الأمية والجهود المختلفة عشان نقلص الأمية، ولا يمكن الحديث عن الأمية دون أن نقول هناك أمية رقمية الآن. يعني لما كان في زمن الكمبيوتر، لما بدأت الحواسيب، قال لك الأمي اللي ما يعرف يستخدم الكمبيوتر، واللي هي الاستخدامات المختلفة لمثلا أدوات وورد على سبيل المثال، الباوربوينت، المستندات وغيرها. ثم أيضا يعني الآن أصبح ثم لاحقا لمن لا يستخدم وسائل التواصل بالشكل الصحيح أمية رقمية. الحين قالك الذكاء الاصطناعي، لأي مدى أنت عارف أنه بس تعرف تشات جي بي تي وكم

0: في هذا الملف. يمكن كنا قد وقفنا على بعضها في السابق وشفنا تجارب نساء عظيمات صارا جدات ثم لاحقا واصلا تعليمهن. لهن كل التحية والثناء. حديثنا المنوع في صباح الخير يا بلادي لا يزال متواصلا. فتحنا ملف النماء والاقتصاد منذ بداية الحلقة وحديث عن الشراكات العالمية التي تسعى لها سلطنة عمان في مختلف السياقات وبالتحديد المجال الاقتصادي. في قادم الدقائق سنتحدث أيضا عن شراكات عالمية جديدة تقود تطوير قطاع الهيدروجين، وحديث أيضا عن انضمام سلطنة عمان إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد. إذن تعاون دولي يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين، تقنيات خلايا الوقود، تسريع استخداماتها والكثير من التفاصيل. نورنا فيها إن شاء الله ضيفتنا التي نرحب بها باسمكم، المهندسة سلطانة بنت حمود بن محمد الناصري، مهندسة دراسات طاقة كهربائية بوزارة الطاقة والمعادن. المهندسة سلطانة، طيب الله صباحك بكل خير.
1: طيب الله أيامكم بكل خير وسعادة.
0: حي مرحب. إذن
1: يا مرحبتين
0: المهندسة سلطانة، الشراكة الدولية للهيدروجين خلايا الوقود في الاقتصاد، الدور الذي تؤديه في تطوير اقتصاد الهيدروجين على المستوى العالمي وأهمية انضمام أيضا السلطنة.
1: نحب نشكركم ونبدأ صباحنا معكم صباح الخير يا بلادي، ونشكركم على اهتمامكم واطلاعكم وتركيزكم على التطورات اللي تحصل في وزارة الطاقة والمعادن. فعلا هذا اللقاء جاء بتضامن مع إعلان السلطنة بالانضمام في الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، التي تعتبر أحد أبرز المنصات الحكومية الدولية المعنية بتعزيز التعاون العالمي في مجال الهيدروجين وتقنيات الخلايا الوقود. طبعا هذه المنصة الحكومية تأسست منذ عام 2003، وهي تعتبر مبادرة حكومية دولية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بالأخص الهيدروجين. تضم حاليا هذه الشراكة وهذه المنصة 28 عضو، منها يمثلون 27 دولة، وتشمل هذه عضويتها عدد من الاقتصاديات العالمية والدول النشطة في تطوير مشاريع الهيدروجين وسلاسل القيمة المرتبطة بهذا القطاع. تهدف هذه المنصة إلى العديد من الأهداف والتطلعات، أهمها تسهيل وتسريع نشر تقنيات الهيدروجين، كذلك دعم التحول نحو أنظمة الطاقة وتنقل مستدامة منخفضة الانبعاثات. كذلك من أهدافها تبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود الدولية متعلقة بالسياسات والتشريعات، كذلك المعايير الفنية الخاصة بالقطاع والأطر التنظيمية.
0: فعلا يعني الحمد لله سلطنة عمان في الفترة الأعوام الأخيرة هناك سعي دؤوب في مجال الطاقة النظيفة وبالتحديد الهيدروجين. المهندسة سلطانة، وعلى نطاق واسع، سواء كانت شراكات مع أوروبا، شراكات مع دول أيضا آسيا، نعم كل حديث عن الهيدروجين، واليوم يأتي هذا الانضمام. نعم
1: فعلا إن هذا الانضمام اللي جاء نتيجة لجهود متواصلة من وزارة الطاقة والمعادن، دائما في تطلع مستمر حول التطورات العالمية في القطاع وحرصهم على حضور السلطنة في هذه المنصات الدولية.
0: نعم، وأن تكون أيضا سلطنة عمان قبلة وواجهة تمثل الهيدروجين الأخضر والاقتصاد النظيف هنا في دول المنطقة، وأن تكون قبلة لهذه الشراكات العالمية.
1: فعلا هو حتى هذا الانضمام جاء يعكس وضوح التوجه السلطنة نحو بناء قطاع تنافسي مستدام كل هذا لهدف تسريع من تحقيق الأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
0: نعم، وهذا يتأتى في المجالات والمحاور الاستراتيجية اللي تركز عليها طبعا الشراكة لتدعم تقنيات انتشار تقنيات

0: تقنيات الهيدروجين وأيضا خلايا الوقود، فنسألك بالتحديد عن هذه المحاور الاستراتيجية الموجودة في هذه الشراكة.
1: المحاور الاستراتيجية هذه الشراكة فعلا هي تركز على مجموعة من المحاور، أهمها اللي هي السياسات والأسواق. طبعا بين دول أعضاء حول السياسات الوطنية واستراتيجيتها وتدعمها أن تكون في أفضل ممارسات لها التي تساهم في جذب الاستثمارات وتنمية الأسواق. المجال الآخر اللي هو الأنظمة والمعايير الفنية والمتطلبات السلامة المتعلقة بأنشطة إنتاج الهيدروجين، تخزينه، نقله واستخدامه. طبعا كل هذا يساهم في تسهيل التجارة الدولية وتعزيز الثقة في تقنيات الهيدروجين. كذلك أحد المحاور الاستراتيجية هي منهجيات وأدوات تحليل الانبعاثات والغازات الدفيئة المرتبطة بمختلف الأنشطة، إنتاج الهيدروجين وتخزينه واستخدامه، حتى تكون في دعم لشفافية ومصداقية في أسواق الهيدروجين. ومن هذه من أهم هذه المحاور أيضا هو تنمية المهارات والقدرات وتطوير ودعم الكفاءات البشرية، كذلك إعداد دراسات وتقارير إرشادية متعلقة باحتياجات مستقبلية لسوق العمل لهذا القطاع الجديد. كذلك آخر ممكن نقول محاور الاستراتيجية هو تبادل المعرفة والتعاون الدولي، لأن هذه المنصة تعتبر منصة للحوار بين الحكومات والجهات المعنية للتبادل الخبرات والدروس المستفادة من كل دولة مشاركة.
0: جميل جدا. هناك عديد من المشاريع التي تسعى من خلالها سلطنة عمان كما ذكرنا لأن تكون وجهة للهيدروجين الأخضر في المنطقة، من خلال أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات في شركة هيدروجين عمان هيدروم خاصة مع بداية هذا العام، حتى ضمنها مشاريع لحق الانتفاع بالأراضي في محافظة ظفار فيها استثمارات بالمليارات، 11 مليار دولار كان في يعني أيضا يقودنا إلى إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنة عمان بحلول عام 2030 إلى أكثر من مليون طن. نعم فعلا. فكيف يعني بالضبط أكثر من مليون طن سنويا، كيف لنا أن نتعدى مرحلة تبادل الخبرات في هذا السياق والشراكات الجديدة عفوا إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأن نكون مركز عالمي للتصدير أيضا؟
1: نعم، هو في الفترة الماضية فعلا أعلنت أن سلطنة عمان أن تكون تطمح أن تكون مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته. مع هذا الإعلان اللي والتوجه اللي يعني تتبع سلطنة عمان، طبعا هذا التوجه الاستراتيجية والانضمام في هذه المنظمة وهذه الشراكة، لأنها تعتبر منصة استراتيجية مهمة لتحقيق توجهات السلطنة. وطبعا فيها هذا الانضمام يحقق مكاسب استراتيجية عدة، منها المشاركة في تطوير السياسات والمعايير الدولية بما يدعم توافق المشاريع العمانية مع متطلبات الأسواق العالمية. أيضا من الجانب الاقتصادي هي تعزز التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية، حيث بناء شراكات مع الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين. كل هذا يوسع فرص التصديرية للسلطنة، ومنها كذلك نقل المعرفة، بناء القدرات، جذب الاستثمارات، وتنمية الكفاءات الوطنية ودعم السلاسل القيمة. كلها هذه مكاسب استراتيجية للسلطنة.
0: بالضبط. إذن هذا ما بالإمكان أن تصنعه هذه الشراكة الدولية للهيدروجين، وانضمام سلطنة عمان ممكن فعلا أن يكون له الأثر الإيجابي كونها منصة للتعاون الدولي في سياق الهيدروجين، وأن تدعم أيضا من خلال الاستراتيجيات التي ذكرتها المرحلة القادمة في نمو هذا القطاع. إذن هناك مؤشرات إيجابية حول النمو في قطاع الهيدروجين مهندسة سلطانة في قادم الأيام؟
1: نعم، هي مؤشرات إيجابية والحمد لله. يعني لما نقول إن القطاع عالمي، قطاع الهيدروجين عالميا، هي مرحلة انتقالية ومهمة. يعني انتقل من خلال السنوات الأخيرة من مرحلة الدراسات والتجارب إلى مرحلة تطوير مشاريع استثمارات فعلية، ونلاحظ من عام لعام هناك في عدد من المشاريع المعلنة عالميا. وطبيعي يعني جاءت يعني سلطنة عمان احتفاء يعني واستمرارية لهذا الشيء. لما نجي على قطاع سلطنة عمان بالضبط قطاع الهيدروجين في السلطنة، هو أعلن عنها سابقا أن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. يعني في عندنا كذلك المشروع اللي هو قيد الإنشاء في الدكم
0: فعلا
1: اللي رح يكون أول إنتاج له إن شاء الله على منتصف 2027
0: بإذن الله تعالى.
1: كل هذه التطورات يعني نحن نعرف أنه قطاع الهيدروجين هو مش ناضج، هو في مرحلة البناء، ونحن بحاجة إلى المزيد من العمل وتطوير البنية الأساسية وسلاسل الإمداد. وطبعا من هذا المنطلق تبرز أهمية التعاون الدولي.
0: صحيح
1: بالضبط. لأن تطوير الاقتصاد الهيدروجين ما يمكن أن يتم من خلال دولة واحدة وسوق واحد.
0: صحيح، لأنه قطاع ناشئ وجديد، والكثير من الدراسات أيضا تطرأ
1: يحتاج له بناء وعمل وتعاون أكثر بين الدول.
0: صحيح،
1: للوصول إلى أهدافنا وتحقيقها
0: بإذن الله تعالى. أهداف محققة ترفد الاقتصاد الوطني من هذه البوابة، بوابة الهيدروجين الأخضر. أنا شاكرة لك المهندسة سلطانة وجودك معنا والإضاءات التي أضاءتها حول هذا الموضوع، بارك الله فيك.
1: شكرا وجزاكم الله خير، وعلى اطلاعكم واهتمامكم بمواضيع وزارة الطاقة والمعادن.
0: حفظك الله،
1: سعيد صباحكم.
0: الله يحفظك يا رب، وصباح سعيد نرجوه لضيفتنا المهندسة سلطانة بنت حمود الناصري، مهندسة دراسات طاقة كهربائية بوزارة الطاقة والمعادن. حدثتنا مشكورة عن انضمام سلطنة عمان إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد.

0: وسهلا بكم مجددا عزيزي المستمعين الى صباح الخير يا بلادي. بعدهم الناس في اجواء العوده للمدارس، الله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ ابنائكم. شكرا لمستمعنا نايف المعني على هذه الصوره اللطيفه لبنت الله يحفظها، يقول صباح الخير والسعاده، صباح المدارس، كل التوفيق لبنتي مهرة في يومها الدراسي في الصف الأول، الله يحفظها يا رب، ويقول الله يوفقها ويسعدها، اللهم آمين. وهو يرسل هذه الرسالة من حقل جبال، يعني أنت ما معها في أوائل الأيام يا نايف، الله يحفظها لك إن شاء الله واتقرعينكم بها. شكرا لكل متفاعلين على 7244-2010. تحدث عن آفاق اقتصادية متعددة، سلطنة عمان تحاول أن تعزز الشراكات الاقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة. أيضا تحدثنا عن الصين وفرص محتملة، ثم أيضا من خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا عن الشراكات الاقتصادية في شرق إفريقيا، وكذا أيضا الهيدروجين. قبل قليل كنا نتحدث عن أسواق عالمية في أوروبا وفي آسيا، هذه المرة سنتحدث عن شراكة اقتصادية مع عملاق آسيوي آخر في عالم الاقتصاد وهو الهند. منتدى الأعمال العماني الهندي. سيكون معنا في هذا الحديث عن المنتدى ضيفنا الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان. الدكتور يوسف، طيب الله صباحك بكل خير.
1: صباح الخير. صباح الخير،
0: أهلا وسهلا بك. إذن نتحدث عن هذا المنتدى، أهمية أن يكون هناك هذا التوافق والشراكة المستمرة بين الاقتصاد العماني والاقتصاد الهندي من خلال هذا المنتدى، ما الذي سيضيفه للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأبرز النتائج المتوقعة منه؟
1: في البداية، يعني هذا المنتدى اللي راح يعقد غدا إن شاء الله، يعني يأتي في طور أنه كيفية وضع الاتفاقية اللي تم توقيعها مؤخرا بين جمهورية الهند وسلطنة عمان، ويعني في موضع التنفيذ من بداية شهر يونيو. طبعا هذه الاتفاقية يعني هي للشراكة الاقتصادية الشاملة، يعني بما فيها الخدمات، بما فيها التكامل الصناعي. طبعا الهند كما ذكرتي هو عملاق اقتصادي، هو يعني دولة يعني تحتل المرتبة الخامسة حاليا في ترتيبها في الاقتصاد العالمي، ويعني سوق كبير جدا لكل الشركاء. طبعا عدد السكان الهند اكثر من 1.4 مليار نسمه، وهذا رقم يعني كبير، يعني الطبقه الوسطى عندهم حدود يعني 600 مليون، وهذه طبقه يعني لديها طلب مرتفع. الهند طبعا ليست جارة فقط، يعني الهند تربطنا فيها جغرافيا، ويعني هناك يعني علاقات يعني ممتدة تاريخيا، وبالتالي وضع الاتفاقية موضع التنفيذ يجب يعني رفع الوعي وتعزيز يعني معرفة رجال الأعمال ويعني المصنعين بكيفية دخول السوق الهندي، لأن السوق الهندي يعني نعم مفتوح، لكن يستوجب علينا في عمان خاصة من رجال الأعمال أنه إيجاد سبل ويعني تطبيق يعني متطلبات معينة واشتراطات معينة للمنشأ، بحيث أنه يستطيع الدخول إلى هذا السوق الهندي. طبعا الهند تستورد يعني بشكل كبير، يعني لو أذكر لك الأرقام اللي تستوردها من الصين حدود أكثر من 100 مليار من الواردات السلعية، تستورد من أمريكا حتى هي تستورد أكثر من 54 مليار. هذا كله يفتح فرصة لنا في عمان متى ما استطعنا أنه نبدأ بالفعل الإنتاج، ونبدأ ب يعني التصنيع، ونبدأ فعلا حتى بدراسة فجوات السوق الهندي، ومن ثم التصدير يعني إلى هذا السوق. طبعا بطبيعة الحال يعني توقيع الاتفاقية شيء، ووضعها موضع التنفيذ هذا شيء آخر، يستوجب حقيقة يعني جهد من غرفة التجارة وصناعة عمان، وهي يعني هذا ليس المنتدى الأول أو اللقاء الأول للتعريف بهذه الاتفاقية، وكذلك دعوة الشركاء من الهند سواء رجال أعمال أو حتى مسؤولين لتقريب مثل ما يقولوا أو يعني تقريب مثل ما يقولوا المعرفة بين الاقتصاد العماني والاقتصاد الهندي. هناك كثير من حقيقة من الندوات سبقت هذا الملتقى، وأعتقد إنه الشراكة صارت يعني حتمية، خاصة وإحنا لنا هنا في عمان، يعني عمان الكل يعلم أنها في يعني مرحلة يعني تقوم بتنويع الاقتصاد، تقوم بإيجاد آليات لتوليد فرص العمل، تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، جاهزية الموانئ. وما أقول لك أن هذه الاتفاقية تحتل أهمية في ضوء الأوضاع الجيوسياسية، لكن هي أصلاً مهمة يعني.
0: فعلاً يعني هي كما ذكرت يجب أن تنتقل من مرحلة فقط كونها اتفاقية وتعريف بها إلى أرض الواقع من خلال المشاريع الحقيقية التي قد تكون متاحة في بعض القطاعات الواعدة. نسأل عن هذه القطاعات الواعدة للاستثمارات الهندية في سلطنة عمان، وأيضا فرص الطاقة، ربما الهيدروجين الأخضر، الأمن الغذائي، أين تكمن أيضا فرص الصناعة، وأيضا المجال اللوجستي، كون الاثنين يعني سلطنة عمان وجمهورية الهند أيضا لديهما موقع استراتيجي مهم وفاعل في الخريطة العالمية.
1: بكل تأكيد هي كل القطاعات يعني معرضة أنها تستفيد، لكن يعني حجم الاستفادة واستعرضها لي يعني التوسع والارتباط بالاقتصاد الهندي يبقى على يعني رجال الأعمال، يبقى على المصنعين، يبقى على اللاعبين المهمين في هذه القطاعات. يعني الحكومة حقيقة أدت دور، ما أقول لك دورها في يعني توقيع هذه الاتفاقيات والتفاوض عليها وفتح، يعني سبق وأنها وقعت مع الولايات المتحدة في 2009 اتفاقية كذلك مهمة، اتفاقيتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفتحت السوق. لكن يبقى أنه كيف إحنا فعلا نبدأ في أن نرى انسياب للسلع والاستثمار إلى إلى إلى إلى إلى إلى تلك الأسواق، أو يعني واحد من المكاسب حقيقة التي يعني يعني ما أقول لك الرؤية 2040 تسعى إلى تحقيقها، أنه نبدأ حقيقة في تحول في نموذج مسيرة التنمية الاقتصادية في عمان. إحنا يعني نموذجنا حال لحال دول الخليج، نعتمد على النفط والغاز ونبدأ بالاستيراد بشكل كبير ونهم، وبالتالي نمونا كان قائم على الاستيراد. الآن المرحلة القادمة تستوجب أنه نبدأ في تغيير هذه المسيرة التنمية لتكون قائمة على إنتاجنا. بلد عمان بلد غني مترامي الأطراف في كل أنواع الموارد الطبيعية، تعدينية، سمكية، زراعية، طاقة متجددة، وبالتالي لتعظيم الاستفادة منها الاقتصاد العماني في حجمه صغير. يعني أي ما كان، يعني أنت عساس تقوم ببناء صناعات، تقوم ببناء قاطرات لإنتاجية، تحتاج الجسور، تحتاج إلى الارتباط باقتصادات ضخمة، تحتاج إلى هذا الطلب. وبالتالي هنا تأتي الهند حقيقة لي يعني تو تو تو يعني تكمل بعض الفجوات في المعادلة الاقتصادية العمانية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى تكنولوجيا ومعرفة ومصانع. والهند يعني لو صار في يعني تكامل أو بناء صناعات بين رجال أعمال العمانيين ورجال أعمال الهنود، الدخول في شراكات في بناء تجمعات صناعية، تجمعات اقتصادية، تجمعات في القطاعات البتروكيماويات، تجمعات في قطاعات التعدين، كلها يعني من هنا راح نستفيد من التكنولوجيا والسوق الهندي، ومن هنا راح نستفيد من وفرة الموارد المحلية وموقع عمان الجغرافي، توفر القاعدة اللوجستية، وبالتالي يعني وضع كل هذا الأطر وكل هذه الحوافز والمزايا اللي متوفرة لدينا، يجب أنه فعلا نبدأ بتفعيل هكذا اتفاقيات.
0: نعم فعلا، إذا الدور يبقى على يعني استثمار كل هذه الأبواب التي فتحت من خلال أن يكون هناك فرص استثمارية حقيقية، أن يستفيد أيضا القطاع الخاص من مخرجات هذه المنتديات وشراكات، هنا نتحدث بالتحديد مع الشركات الهندية، ويستطيع أيضا جذب استثمارات نوعية تدعم هذه الشراكات المستهدفة في رؤية عمان 2040، وأبرزها طبعا التنوع الاقتصادي كما ذكرت من خلال حديثك دكتور يوسف. أنا شاكرة لك حقيقة وجودك معنا هذا الصباح وهذه التفاصيل التي ذكرتها، بالتوفيق لكم في كل المساعي للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وكافة الدول، وفي هذا السياق في نتحدث عن السوق الهندي. بارك الله فيك.
1: شكرا، شكرا جزيلا على الصباح.
0: إذن هذا كان حديث الدكتور يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، تحدثنا وإياه عن منتدى الأعمال العماني الهندي 2026. وصلنا معك حتى تمام التاسعة، نرجو لكم صباح ثلاثاء مشرق مليء بالخير والتوفيق والرضا.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. أهم شيء تكون منتبه في الدرب مصحصح 10/10 وحزام أمانك حاضر ومسافة الأمان أيضا حاضرة، ديروا بالكم خاصة كما نقول ازدحام في الطرقات والازدحام المعهود مع عودة المدارس والكليات والجامعات. تعرفوا الأعوام الأخيرة صار في حديث كبير جدا عن أدوية التخسيس وإبر التخسيس والكثير من المنتجات التي تدخل في هذا السياق، حتى أصبح سوقا عالميا. كنا نسولف عن اقتصاد النوم، الحين في اقتصاد خفض الوزن، وجاي في الطريق اقتصاد آخر مرتبط بالصلع تحديد وتساقط الشعر. كما الحين قال سابقا الشركات المصنعة للأدوية لصناعة إبر التخسيس وغيرها، الحين الرهان المستقبلي من اللي بيصنع أدوية تحارب الصلع تماما، وراح يكون عليها الرهان الاقتصادي الأكبر حسب وول ستريت جورنال. يعني فعلا أصلا من الحين في تحس هذا السباق في زيوت، في أشياء، في بخاخات تؤثر بشكل كبير على الهرمونات. ديروا بالكم الناس اللي تلجأ مباشرة للمينوكسيدل المعروف في البخاخ هذا، اللي يوصف حتى في الصيدليات بالإمكان شراءه، وحتى منتجات أنت تشتريها عبر الإنترنت فيها مينوكسيدل، بس هي ترى مؤثرة بشكل كبير على الهرمونات. يعني ما ينفع أي شخص يستخدم المينوكسيدين، لازم تشوف وضعك الصحي أولا. إذن حلم المليار أصلع حسب وول ستريت التي تسابق الزمن لصناعة دواء لتساقط الشعر بتكلفة 3 مليار دولار. يعني اللي يشتروا أسهم في المجالات الصحية، استثمارك القادم تضع سهم في دواء يحارب الصلع. إعادة لتقييم الشركات اللي تطور علاجات جديدة لتساقط الشعر اللي يعاني منه نحو 1 مليار شخص أصلع في العالم. ارتفعت أسهم شركة فيرادريمكس، وهي شركة أيضا تقوم بالصناعات الدوائية، بنسبة 500% منذ طرحها العام الأول في فبراير، وتضاعفت قيمتها بأكثر من الضعف في أسهم الشركة، كذا أيضا أسهم شركة إبسي منذ مطلع عام 2026. شركات أخرى مثل كوزمو وإبسي تنافس على هذه السوق الضخمة، ومن المرجح أن يتحمل المرضى أنفسهم تكاليف العلاج. عن كثير أشخاص لجأوا لموضوع زراعة الشعر، ولكن تكاليفها باهظة، وأيضا بعضهم ما تناسبهم ونتائجها ضعيفة. إذن الرهان القادم في عالم الصحة هو أدوية وعلاجات الصلع. قال لك البعض هم يتعاونوا علينا أصلا، يعني هم سويوا لنا شامبوهات وأدوية تعالج الصلع، زادت المشكلة، زادت تساقط الشعر، عشان الحين يطلعوا بهذا الشيء إنهم يبيعوا لنا الأدوية الغالية لمحاربة الصلع. دير بالك على عافيتك، وأيضا تحذر من المنتجات اللي تستخدمها. نقاوة الماء أمر ضروري، استثمر في فلاتر الماء اللي تستخدمها أثناء الاستحمام، وكذا أيضا الغذاء الصحي ممكن أنه يحمي شعرك. يا صباح السعادة والرضا لكم، مواصلين حتى تمام 9.

0: يا هلا بكم جميعا في صباح الخير يا بلادي، وشكرا للمتفاعلين حتى آخر الدقائق. أبو ريم حياكم مرحب، يقول دخول متأخر، ونشكركم على اختياراتكم للمواضيع وتغطيتكم لجميع الأحداث في السلطنة. منكم وإليكم صباح الخير يا بلادي يا أبو ريم. تحياتنا أيضا لأحمد العريمي اللي وصل كذلك متأخرا، ومعتز سعيد أهلا بالجميع اللي متابعنا من بداية الحلقة. تحدثنا وطرحنا أسئلتنا على مستمعينا حول الفجوة الرقمية بين الأجيال. اليوم لما يجيك طفل صغير عارف بتفاصيل التقنية وانت تحس نفسك كذا متأخر عنه بشكل كبير، أو يجيك كبير سن يطلب منك مساعدة لأنه يريد ينزل منصة معينة عشان يصير فاعل فيها، كيف لنا أن نقلل من هذه أو أن نقلص هذه الفجوة الرقمية بين الأجيال عشان كلنا نستفيد من الفضاء الرقمي الاستفادة الأعظم، ونحمي أنفسنا أيضا ونكون عارفين بتفاصيل الأمن السبراني. ذكرنا لك أن بالأمس كان ختام ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي اللي كان في صلالة، وتحدث عن كثير من التفاصيل المرتبطة بهذا المجال. تفاصيل أوفى مع ضيفنا الذي نرحب به الدكتور جلال بن يوسف المخيني، خبير عمل وتنمية اجتماعية لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين. الدكتور جلال سلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ، وصباح النور للمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. نتحدث وإياك عن أبرز الموضوعات، القضايا التي ناقشها الملتقى حول هذا الموضوع، الفجوة الرقمية بين الأجيال ودور الأسرة اليوم في التربية الرقمية.
1: بداية يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على هذا الاستضافة وإتاحة الفرصة لإطلاع المستمعين بالحقيقة على هذا الملتقى المبارك الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية في مسقط. الملتقى في الحقيقة كان مع شركاء بدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت هناك يعني موضوعات معمقة طرحت فيما يتعلق بمجال الفجوة الرقمية واستشراف التحديات التي قد تواجه الأسرة الخليجية والبيت الخليجي والمجتمع الخليجي المرتبطة بمجال التقنيات والفضاء الإلكتروني. ناقش حزبة من المؤشرات التي المرتبطة بمجال الفجوة الرقمية لجميع فئات المجتمع والأسرة في الخليج، وآليات تمكين الأبناء والفئات الضعيفة كبار السن وغيرهم من التقنية، ورفع مستوى الوعي المرتبط بموضوع التقنيات والفضاء الإلكتروني وعالم الانترنت. كذلك اطلع على أهم التجارب الدولية حول العالم المرتبطة بمجال ردم الفجوة التقنية بين الأجيال ومعالجتها، وخرج بحزمة في الحقيقة من التوصيات العملية التي ممكن أن تنفذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
0: رائع جدا. إذن مع تعدد المبادرات الخليجية في هذا المجال، أبرز المخرجات التي تتطلعون إليها من هذا الملتقى، ذكرت أن وصلتم لعدد منها، لو نتحدث قليلا هل هناك حلول عملية خرج بها الملتقى ويمكن تحويلها إلى برامج ربما مبادرات تخدم الأسرة والمجتمع وتعينهم على هذا الدور المهم جدا في التربية الرقمية لحماية الأبناء وحتى كبار السن اليوم من دخول الفضاء الرقمي؟
1: فعلا أستاذ، هناك عرضت تجارب عملية كثيرة، وبفضل الله عز وجل دول المنطقة يعني بدأت في وقت مبكر للبدء بمبادرات وأنشطة وبرامج ذات أثر. طلعت أعمال الملتقى على حزمة منها من دولة قطر ومن مملكة البحرين ومن المملكة العربية السعودية ومن الأشقاء في دولة الإمارات وغيرها، وكذلك عرضت على المستوى العلمي تجارب من دول العالم. وهذه التجارب في الحقيقة بعضها عرضت يعني بالدراسات، يعني دراسات أثبتت فاعليتها وأثبتت أثرها على المستوى المجتمعات التي نفذت فيها. هناك مبادرات في الحقيقة لم تقتصر على الجانب النظري، إنما هي مبادرات معمقة يعني واقعية راحت على الجانب العملي في منطقة الخليج العربي. وفكرة المنتدى كيف تعرض هذه التجارب والخبرات وممكن أن يعني تواءم حسب الدول. يعني هناك تجارب كذلك في السلطنة، وعرضت تجارب عمانية ذات أثر لمواجهة وردم الفجوة الرقمية بين الأجيال واستخدام عالم الإنترنت والتقنيات الحديثة المتسارعة بشكل آمن وبشكل بعيد عن المخاطر.
0: نعم، جميل جدا. إذن هذه أبرز المخرجات التي تتطلعون إليها من الملتقى. إذن بالإمكان فعلا تحويلها إلى برامج ومبادرات تخدم المجتمع والأسرة الخليجية. إذن أهمية أيضا الموضوع بالنسبة لشركاء تنظيم هذا المنتدى، سواء كان وزارة التنمية الاجتماعية أو المكتب التنفيذي، الأفراد أيضا أكيد أنهم شركاء في هذا الوعي.
1: وفي الحقيقة جاءت فكرة المنتدى بناء على الخطة الاستراتيجية لوزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، هي أحد المبادرات في هذه الخطة الاستراتيجية. ويعني موضوع الفجوة الرقمية يعتبر الآن في محركات البحث من أهم 10 مواضيع ربما تطرح، والجانب التقني ويعني تحولات الأجيال. وأشرفت سلطنة عمان في الحقيقة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين على تنفيذ هذه المبادرة في مدينة صبالة. ويعني والهدف الذي يرافق هذه المبادرة يعني ما هي البرامج والأنشطة والفعاليات مثل ما ذكرنا سابقا لردم هذه الفجوة، لأن هذه الفجوة مكونة من 3 حسب الدراسات العلمية جوانب معرفية وجوانب مهارية وجوانب سلوكية كذلك. كيف يستخدم يعني تستخدم فئات المجتمع أو توظف فئات المجتمع هذه التقنية بشكل آمن وبشكل فاعل كذلك. اليوم لابد من استخدام التقنيات، والتقنيات اليوم موجودة في أدق تفاصيل حياة الإنسان، سواء كان صغير أو كبير سن أو امرأة أو رجل، أيا كان المرحلة العمرية التي يعيشها. اليوم نرى أبنائنا ارتباطاتهم بالتقنيات، اليوم كثير من البرامج المالية المصرفية البرامج الطبية هي اليوم يعني تستخدم أو ممكن أن تتابع في الجانب التقني أو في الفضاء الرقمي.
0: نعم دكتور جلال، إن شاء الله كل التوفيق لكل المساعي التي تأتي في هذا السياق ردم هذه الفجوة الرقمية بين الأجيال. أنا شاكرة لك لضيق الوقت وجودك معنا في هذا الصباح وكل التفاصيل التي ذكرتها، وإن شاء الله إلى مشاريع أكثر أثرا وأبلغ في أرض الواقع، وأيضا تعزز الشراكة بين دول مجلس التعاون في هذا السياق. شكرا جزيلا دكتور جلال.
1: شكرا جزيلا استاذ، لكم الخير الصباح. شكرا،
0: بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا الدكتور جلال بن يوسف المخيني، خبير عمل وتنمية اجتماعية لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين. تحدثنا وإياه عن ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال، التحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي. نختم بهذا الخبر الثقافي. بالأمس في صلالة أو أمسن الأول بالتحديد بدأت أعمال الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي اللي يستمر حتى 9 من الشهر الجاري بتنظيم الجمعية العمانية للسينما وبشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار. لهم كل التوفيق. ولك أيضا مستمعنا الوفي دائما كل التوفيق والرضا والسعادة. نلقاك على خير في حلقات أخرى قادمة. كن بخير. كنت معك عائشة بن سالم الهنائي في الإعداد والتقديم، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يهديكم تحية الختام هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. ملتقى عماني صيني بمسقط يبحث تطوير شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من إخفاء أدلة على جرائم في غزة جراء عمليات إزالة الأنقاض. مقتل 10 أشخاص في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. وقتل وجرح جراء استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة نسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: هل ستأخذاني معكما جميع الذهب؟
6: لا، سوف أبقي معي بعض الأكياس، وقد نصادف بعض البدو في طريقنا.
5: متى سوف تنطلقان؟
6: عند منتصف الليل، وسوف نعود بعد شروق الشمس.
5: وإذا سألكم البحارة عن هذه الرحلة؟
6: سنقول لهم بأننا نكتشف الطريق.
7: متى سوف ننقل الذهب في الليل؟
6: عندما أجتمع مع البحارة، ستقوم أنت بنقل الذهب سرا إلى الزورق.
5: وكيف سترون طريقكم وسط البحر؟
6: القمر بدر هذه الليلة، والعاصفة قد هدأت. سوف أجمع البحارة لأعطيهم التعليمات اللي

0: هيا جدف أكثر وبقوة يا سام.
1: أين تنوي أن تخبي الذهب؟
0: هناك، هناك جزيرة صغيرة على الخارطة اسمها جزيرة الطيور، أعتقد أنها في هذا الاتجاه. ها هي، هيا ساعدني في إنزال هذا الصندوق، وهذا الصندوق سوف أخفيهما أسفل هذه الصخرة التي تغمرها المياه.
1: لقد أطلت المكوث كثيرا تحت الماء يا سيدي.
0: لقد بحثت عن موضع مناسب لإخفاء الصندوقين.
1: وبقية الصناديق؟
0: سوف أبحث لها عن مخبأ آخر. هيا لنعد إلى الزورق.

0: تابع التجديف يا ساف. ادخل الآن في هذا الخليج الصغير. توقف، أعتقد أن هذه الصخور مناسبة، إنها قريبة من جزيرة مصيرة.
1: لقد بقي لدينا 3 صناديق،
0: سأضعها جميعا هنا تحت هذه الصخرة، لن يراها أحد والماء يغمرها.
1: أسرع يا سيدي، الفجر قد اقترب.

0: الحمد لله على سلامتك يا مايكل. الشمس قد، هل أخفيت الذهب؟
1: نعم، وفي أمكنة لن يصل إليها أحد، سوف أذكرها لك بالتفصيل. انظري، لقد أخفيت صندوقين عند جزيرة الطيور تحت صخرة تشبه فيلا صغيرا دون خرطوم، وحولها صخور أشبه بدروع السلاحف البحرية. كما أخفيت 3 صناديق عند الشاطئ حيث تمر السفن باتجاه جزيرة مصيرة. سوف نمر عليها في طريقنا. أرجو أن تحفظي هذه التفاصيل بدقة يا روز.
0: لماذا؟
1: إذا حصل لي أو لسام أي مكروه، فيمكنك عندئذ العودة فيما بعد والحصول على الذهب.
0: لا، لا تقل هذا الكلام أرجوك. أنا لا يمكنني أن أتخيل العيش من دونك. وهذه الصرر التي بقيت، ماذا ستفعل بها؟
1: سوف أبقيها معي على الزورق في حال وقعنا في أيدي البدو، فيمكننا المساومة على حياتنا.
0: هل قابلت أحدا من هؤلاء البدو من قبل؟
1: لا، ولكنني سمعت قصصا كثيرة من القباطنة عن شدتهم وقسوتهم، وقالوا أنهم يظهرون فجأة من حيث لا يدري أحد كيف يظهرون.
0: أنا خائفة يا مايك، ليتني لم آتي معك.
1: اطمئني، إنهم لا يقتلون أحدا إلا دفاعا عن النفس. هيا استريح الآن، سوف نغادر بعد ساعتين.
0: ركبنا الزورق، كانت السحب كثيفة سوداء وثمة ضباب فوق بعض بقع الماء. كنا 22 راكباً قد ازدحموا على ظهر المركب. انطلقنا في البداية معتمدين على حركة التيار، وحين هدأ هذا التيار،
1: هيا فليمسك 4 من الجانب الأيمن بمجاديفهم، وليمسك 4 من الجانب الأيسر بمجاديفهم. هيا ابدأوا التجديف باتجاه الغرب. هيا
2: هيا,
1: هيا, هيا يا رجال هيا. اسمعيني يا روز، سوف نمر بعد قليل بجزيرة الطيور، انتبهي جيدا لما أقول.

0: ترين ذلك الشاطئ الدائري المليء بالصخور الخارجة من بطن البحر؟
1: نعم أنا أراه. يا إلهي إنها تشبهني.

0: اتصال السكاكين.
1: هناك قد خبأت الصندوقين، احفظ المكان جيدا.
2: اتجهوا الآن نحو الشمال الغربي في هذا الاتجاه.
3: نحن نبحر عكس التيار، الموج قوي هنا يا سيدي، إنه يضرب الزورق بقوة.
2: تابعوا التجديف، لا تتوقفوا.
0: أنا خائفة، قد ينقلب الزورق بنا.
1: لا تخافي، امسكي بيدي.
2: جدفوا الآن باتجاه الشاطئ، ادخلوا وسط هذا الخليج الصخري الصغير.
4: حسنا.
1: انتبهي إلى أول صخرة تصادفنا من اليمين.
0: لقد رأيتها
1: تحت هذه الصخرة، خبأت بقية الصناديق.
0: يا إلهي، كيف تجرأت وغصت تحت هذه الصخور؟ ألم تخف من ثعابين البحر والقروش؟
1: لم يكن هناك من حل أمامي سوى المغامرة.
0: أتدري يا مايك، لن يستطيع أحد إخراجها إلا أنت، إنها تحتاج إلى غواص شجاع وماهر.
2: هيا جدفوا، جدفوا نحو الشاطئ، ننزل هناك عند تلك البقعة الرملية.
4: هيا
2: سوف نستريح هناك ونأكل بعض الطعام.
4: هيا.

0: سيدي سيدي، انظر انظر هناك، أربعة رجال.
1: إنهم مسلحون بالعصي والسكاكين.
2: هؤلاء هم البدو، والشخص الأول الذي في الأمام هو قائدهم.
0: إنه يبتسم ويشير لنا بالتقدم، يبدو أنهم مسالمون.
2: لا تقتربوا، الأفضل أن نتراجع.
3: ولماذا نخاف منهم؟ إنهم أربعة رجال ضعاف هزال، ونحن 20 شخصا أقوياء، ولو أرادوا القتال لانتصرنا عليهم.
2: القصص التي سمعتها تقول إن خلف هؤلاء الأربعة يختبئ العشرات منهم، كلهم مسلحون بالخناجر والبنادق. الحذر أفضل من الندم، تراجعوا بهدوء وانسحبوا نحو الزورق ولا تديروا ظهوركم.

0: ما زال قائدهم يلوح لنا وهو يطلب منا العودة، كأنه يقول بأنهم مسالمون.
1: لا يمكننا أن نثق بهم، تابعوا التراجع نحو الزورق، لقد اقتربنا. لقد ظهر الآن من كان يختبئ خلف الصخور. انظروا انظروا،
2: إنهم بالعشرات، هم مسلحون بالبنادق والسكاكين، إنهم يهجمون.
1: قلت لكم هؤلاء لا أمان لهم، أسرعوا أسرعوا، اركبوا الزورق. جدفوا جدفوا بسرعة، أكثر أكثر.
2: هيا
3: الحمد لله لقد ابتعدنا. يا إلهي كم كنت خائفة.
0: انظروا إنهم يلوحون لنا طالبين منا العودة.
1: لا يمكننا أن نصدقهم أبدا.
4: إلى أين سوف نتجه يا سيدي؟
1: سوف نتجه شمالا،
4: لكننا سوف نتجه عكس الريح.
1: يجب أن نبتعد عنهم، لا يوجد حل آخر.
5: هيا جدفوا. جدفوا جدفوا.
0: الأمواج عالية، إنها تتلاعب بالزورق.
4: المياه تدخل الزورق يا سيدي، البحارة قد تعبوا وهم جائعون أيضا. 5 ساعات ونحن نصارع الموج والريح، لا بد من حل.
1: اتجهوا نحو هذا الجبل المرتفع عند الشاطئ، سوف نحتمي خلفه.
0: المياه صارت ضحلة، لن تستطيع حمل الزورق بما فيه.
1: تابعوا التجديف تابعوا التجديف.
4: الزورق لن يتحرك.
1: انزلوا جميعا، انزلوا واسحبوا الزورق واتجهوا نحو الشاطئ.
3: هذا الشاطئ مخيف يا مايكل، يبدو لي أن لا أحد من البشر قد وطأه من قبل.
1: لن نطيل المكوث فيه، سوف نستريح قليلا ثم نتجول حول المكان لنكتشف ما حولنا.
0: والزورق يا سيدي؟
1: سوف يبقى سام لحراسته.
6: تابعنا السير باتجاه الغرب، صارت تربة الأرض بنية اللون وناعمة، وهدأ الهواء. لا أدري لماذا أعجبني المكان. أتعرف ماذا أتمنى يا مايكل؟
1: ماذا تتمنين؟
6: أتمنى أن نبني بيتاً صغيراً هنا ونعيش فيه أنا وأنت ونبتعد عن البشر جميعاً.
1: لا بس، ما دام المكان قد أعجبك فسوف نستريح قليلاً هنا حتى تهدأ الريح وتنكسر الأمواج.
6: مايكل؟
1: نعم
6: مايكل؟
1: ماذا هناك؟
6: انظر إلى هذا المشهد العجيب حولنا.
7: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. صلاح؟
2: نعم؟
1: سمعت اليوم عن نبتة شديدة الغرابة.
2: أها، وما هي هذه النبتة يا أمي؟ وما وجه الغرابة فيها؟
1: سأذكر لك وجه الغرابة فيها ولك أن تحزر ما هي.
2: حسناً، هيا قولي.
1: جذور هذه النبتة تستخدم في الطب، وسيقانها في تحضير الحلوى اللذيذة وتحديداً الخشاف. ولكن أوراقها سامة. هل تعرف ما هي؟
2: بالطبع يا أمي، إنها نبتة الرواند. وهي نبتة طبية بامتياز، واستخدامها لفوائدها العلاجية ليس حديث العهد بل يعود إلى العصور القديمة.
1: قرأت عن هذا، فالأطباء الصينيون كانوا يصفون الرواند خارجيا لعلاج الجروح والحروق، وداخليا بكميات تؤخذ عن طريق الفم لمعالجة الزحار، كما أنهم اكتشفوا أن للكميات الكبيرة منه مفعول ملينا قويا جدا ومدرا للسوائل.
2: صحيح، وقد وافق على كل هذه الاستخدامات عالم النبات البريطاني كول بيبر، ووصف الرواند إضافة إليه كعلاج فعال جدا لمعالجة القشور والجروح المتقيحة واليرقان، للمساعدة في علاج النقرس وعرق النسا وألام الأسنان وحصى الكلى وفقدان البصر.
1: فعلا، وخاصية الرواند لعلاج الزحار الجرثومي أكدتها الأحداث التي جرت في مطلع القرن العشرين عندما استخدم الدكتور باركت الرواند لمدة 3 سنوات لعلاج الزحار الذي كان شائعا في إفريقيا الشرقية، وعلق بعد تجاربه بالقول إنه لم يعرف أي دواء يتمتع بمثل هذا التأثير المدهش، فكل من استعمل الرواند لا يود اللجوء إلى أي شيء آخر في هذا الوباء المداري.
2: على كل، فإن قدماء الصينيين كانوا على حق عندما قالوا إن للرواند تأثيرا مزدوجا، فإن استهلك بكميات قليلة يسمح لعلاج الإسهال، وأن استخدم بكميات كبيرة يصبح ملينًا، علمًا أن بعض الأطباء المعالجين بالنبات يعتبرون أنه يساعد على معالجة أمراض الكبد والهذيان الرعاشي.
1: أجل، كما جاء في أحد مراجعك أن ابن سينا عد الرواند من أهم أدوية المعدة والكبد نفعًا لما يقدمه من تقوية لهما وتنقية لفضلاتهما.
2: أضيف يا أمي أن الرواند يزيل اليرقان وينفع من جميع أنواع الاستسقاء ومن صلابة الطحال.
1: وكذلك فإن من مزايا الرواند مفعوله القوي لتنقية الدماغ وعلاج الصداع والشقيقة وحتى الفالج.
2: ومن ضمن فوائد الرواند أيضا إذا مزج بمغلي اليانسون أنه ينفع من الفواق والجشأ الحامض والمغص.
1: وما زالت هناك فوائد واستخدامات لهذا النبات سنذكرها، ولكن بعد أن آتي بشراب بارد لكلينا.
2: يا ليت يا أمي، فالجو حار جدا اليوم.

0: قبل أن نتابع ذكر فوائد وخصائص الرواند العلاجية، لابد من أن نشير إلى أن هناك نوعين من هذا النبات، صغيراً وكبيراً، والنوعان لهما تركيب متشابه، والاستفادة تتم من جذورهما التي تحتوي على الأنتركوينون، وهي مادة مسهلة.
1: أحسنت يا أمي. وبالإضافة إلى هذه المادة، يحتوي الرواند على الإتروزيدات والأستروجينات المنشطة طبيعياً للجسد والمساعدة على صفاء التفكير.
0: وهاتان المادتان تخولان الرواند الدخول في صناعة أدوية عدم الشهية وأمراض الأمعاء بشكل خاص.
1: كما يحتوي الرواند أيضاً على الكوديين وأنواع من الهيدرات، وهي من المواد الأساسية في التهدئة العصبية والقضاء على الصداع.
0: أجل يا بني، ويؤكد الباحثون فاعلية الرواند لعلاج أوجاع الكلى وتسهيل الصفراء والبلغم ولكافة الأمراض الناجمة عن هذه الحالات.
1: وبالنسبة إلى المقادير المسموح بتناولها من الرواند والآمنة على الصحة، فلعلاج الإسهال يمكن تحضير مغلي الرواند بوضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من جذوره المسحوقة لكل فنجان ماء،
0: ثم يوضع هذا المزيج على النار ويترك عليها بعد الغليان مدة 10 دقائق، ويؤخذ منه ملعقة كبيرة دفعة واحدة عند الحاجة، شرط عدم تجاوز فنجان واحد في اليوم.
1: أما لمعالجة الإمساك، فيحضر مغلي الرواند بوضع ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من الجذور المسحوقة لكل فنجان ماء، ثم يوضع المزيج على النار ويترك لمدة 10 دقائق، ويشرب بمقدار ملعقة كبيرة عند الحاجة مع عدم تجاوز فنجان واحد في اليوم.
0: فعلا يا بني، ويحذر من يعانون من مشاكل معوية مزمنة كالقرحات والتهاب القولون من استهلاك الرواند بكمية كبيرة.
1: أجل، وحتى عند استخدام سيقان الرواند في طبيخ السكر كخشاف يجب الانتباه، لأن نصل الأوراق يحتوي على حمض هو مادة سامة.
0: صدقت، وفيما عدا ذلك فإن بالإمكان الاستفادة من كل مزايا الرواند العلاجية الملائمة للصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
10: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
11: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
12: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
13: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
14: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
15: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
9: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
16: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم الوجه الذي يطل علينا في هذه الحلقة هي الأستاذة موزة بنت سالم الهنداسي، هي ناشطة في العمل التطوعي. نتحدث عن بدايتها مع العمل التطوعي، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالدوافع التي تجعل منها إنسانة متطوعة مستمرة في التخصص الذي تتطوع فيه وهو في مجال صناعة الصابون.

0: أهلا بك أستاذة موزة، وأهلا بالمستمعين الكرام. بداية أستاذة موزة، يعني بدايتك كيف كانت مع العمل التطوعي؟ إيش اللي خلاك إنك تدخلي في مشاركتك مهاراتك أو مشاركة مهاراتك مع الغير؟
1: أهلا فيك أستاذ خالد. أولا أنا بديت التطوع من 2009 تقريبا، لأن أنا كنت معلمة لمحو أمية وتعليم الكبار، فمن هذه بدايتي كانت في التطوع. فأنت تعلم يعني التطوع في في في مجال التعليم للمحو أمية، يعني ما بس تعال وكل شيء جاهز لك، لا، احنا نروح نبحث عن الطالبات، نبحث عن المكان اللي احنا راح نسوي فيه هذه المدرسة، المدرسة المصغرة. أحيانا تكون فصل واحد وأحيانا نكون فصلين، فأنا بديت في فصل واحد، أنا يعني كنت بروحي، وبعدين تفرعنا أنا وبعض الأخوات عملنا كذا فصل. فكانت بدايتي يعني في التطوع هو التعليم محو أمية، فيعني كان جدا يعني تجربة جدا جميلة، أنك أنت متواصل مع الأمهات ودعوات الأمهات كيف كانت، يعني من بعد أنهن يتعلمن حرف وحرفين ويتعلمن كيف يقرن من بداية، يعني صح أنه يقول لك الإنسان بدون تعليم كان في الظلمة، فانتقل إلى النور، فهذا النور اللي إحنا صنعناه له إن شاء الله يكون هذا هو.
0: أنت بديتي بمبادرة المحو الأمية أستاذة موزة بنفسك؟
1: نعم.
0: كيف خبريني من البداية، كيف كانت الفكرة؟ إيش اللي خلاك تنطلقي في هذا الأمر، وبعدها أيضا تكوين المبادرة، وثم أيضا حتى وجود أشخاص أو فريق معك؟
1: يعني أستاذ من 2009 يعني أكيد بعدها الأمية يعني بشكل كبير موجود،
0: نسبتها أكبر من الآن.
1: أيوة، يعني من الآن، الآن حتى يقولون إن خلاص الأمية بدت تندثر،
0: نسبة لا تكاد تذكر يعني.
1: أيوة، بسبب مثل ما قلت لك إن عدد كبير
0: من أمهاتنا،
1: حتى كان في صدقني في كان بنات، يعني في بعض الأهل في ذاك الوقت يعني عندهم تعليم البنت بعده كان مستمر أنها ما يتعلمن، فحتى أنا رحت لأهلهن يعني أقنعهم أن يجون ويخلون بناتهم يتعلمون، لأن خلاص بدأ التطور وبدأ كل شيء يعني تفتح في كل شيء، فيعني أقنعنا الأهل.
0: انت شخصيا ليش فكرتي فيه قبل لا تكملي؟ يعني
1: بس لان انا كنت اصلا ما عندي اي حرفه، ما عندي اي عمل،
0: سواء وظيفتك كمعلمه يعني
1: يعني ما كنت عندي اي شيء. بعدين انا اول اصلا بديت ادرس، بعدين اخذت الدوره، دوره التدريب يعني ان اكون معلمه. بس وصراحه يعني الواحد يذكر واحدة من زميلاتي كان عندها صف، فهي اللي شجعتني وقالت لي تعالي وبتدرسين معنا، عشان شو اسمه، لكن لازم انت تروحين تدورين
0: الطالبات
1: تدورين مكان، بعدين نروح مكتب الإشراف عاد يفتحوا لنا الفصل ويوفروا لنا كل وسائل التعليم.
0: تذكري كيف كانت مرحلة انك تدوري على طالباتك؟
1: أيوة.
0: وأيضا لما حصلتيهم كلهم كم كان عددهم؟ كيف كانت الدروس؟ خبرين عن هذه النقاط أستاذ.
1: أول بداية كانت مع جاراتي، يعني لازم أول شيء القريبين منك، بعدين هما كل واحدة راحت خبرت اللي ما تعرف إنها ما متعلمة، وتجمع يعني هو عدد مو كثير بصراحة، لكن بدينا يعني معهن، وبعدين بدأ في السنة اللي بعدها بدأ يعني حتى إجن
0: هذا في 2009 ولا في
1: بداية في 2009. هو قبل أصلا، بس بدايتي أنا كان في 2009. حتى أذكر يعني قصة من القصص اللي الأمهات يعني أثلقن صدري فيها، واحدة جايتني فرحانة طايرة من الفرح بسبت إنها راحت البنك وكانت تبصم ورجعت إنها موقع اسمها، يعني هذا فرحتها، يعني أنا
0: يعني أنت علمتيها كيف تكتب اسمها؟
1: أيوة، ففرحتها يعني هذا لحد الحين، أنا يعني من 2009 لحد الحين أنا فرحتها ما أنساها أبدا.
0: طيب قطعت مشوار طويل في محو الأمية،
1: أنا تقريبا 10 سنوات
0: ما شاء الله.
1: أيوة.
0: غير هذه القصة يمكن في قصص ثانية يمكن تقولينها للمستمع العزيز أستاذة موزة، ما يخص أنك علمتي مثلا واحدة من أمهاتنا أو وبعدين شفتي الأثر نفسه أكيد. موجود
1: صحيح.
0: فخبرينا إيش القصص بعد اللي صادفتيها مثلاً؟
1: يعني أغلبيتهن تقريباً إنهن ما يعرفن وفرحانات إنهن تعلمن وإنهن عرفن يعني كان بداية التليفونات. فعرفن طلعن اسم يطلعن رقم معين في التليفون. بداية كان يعني مختصر بداية التليفون النقال كان مختصر على الشباب وعلى يعني الناس. بعدين عاد بدأوا الناس الكبار يقتنونه لكن كانوا ما يعرفون يقرون. فبداية من عرفن يعني عرفت تطلع اسم تبى تتصل لولدها يعني تكون في مكان هي ما تقدر انها تتواصل مع ولدها. أول كانت ما تعرف ويش اسمه كيفين تطلع اسمه من التليفون. بعدين من بدت حتى صدقني إنها نين بسبة التليفون في منهن صراحة
0: علشان بس
1: أيوة عشان
0: يعرفن يستخدمن التليفون
1: أيوة عشان يطلعن اسم يتصلن عليه عشان يطلعن اسم يتواصلن معه.
0: هو مهم جدا لأن مثل ما ذكرتي أحيانا ما حد يكون في البيت موجود
1: صحيح.
0: فهي محتاجة أنها مثلا تتصل بولدها ببنتها. فمهم جدا أنها تتعلم وفي نفس الوقت هي أصلا تتعلم أيوة. الكتابة والقراءة صحيح. بشكل عام.
1: وفي منهن عشان القرآن يعني إنهم يريدن يقرأن القرآن ما بس كسمع وكحفظ يريدن يقرأن القرآن من القرآن نفسه إن هذه الآية كذا وهذه الآية يعني بهذا.
0: استمريتي لمدة
1: 10 سنوات.
0: نعم. هل قدرت أنت المبادرة بنفسك بعدين وهل جبتي مثلا من زميلاتك المعلمات وانضموا معاكم؟
1: احنا
0: وكم العدد مثلا وصلتوا لعدد المستفيدين من امهاتنا؟
1: كثير صراحه. انا ما حفظت يعني كل سنه احنا عندنا صف وصفين ومرات ثلاث صفوف لان صف الاول
0: الصفوف وين تكون بعد في المدارس؟
1: احنا في المدارس وفي المساجد سوينا في المدارس وفي مصلى المساجد. لا والاشراف مكتب الاشراف عاد ما يقصر يجيب لنا وحتى في مشرفين يشرفون علينا كانوا.
0: إيش المواد اللي تعلمونهم كنتم؟
1: أنا درست أغلب المواد درستها اللغة العربية.
0: اللغة العربية
1: أيوة.
0: وغير مواد أصلا؟
1: الصف الأول أصلا كامل كامل الكتب.
0: المواد
1: أيوة كامل المواد.
0: ممتاز جدا. هل أقنعتي غيرك بعد أستاذ موزة أن يجوا معكم ويشاركوا في هذه المبادرة؟
1: صحيح. في وايد يعني بنات التحقوا معنا بعد ما إحنا بدينا وكذا يعني شافن شغفنا احنا في هذا في تعليم الامهات ويحضرن معنا ترى يعني يبن يشوفن كيف احنا ندرس وكيف يعني قمنا بتدريبهن كيف الامهات يعني نتعامل معهن.
0: كيف يكون التعامل انك انت تدرس طالب
1: أيوة
0: في مرحله عمريه معينه
1: صحيح.
0: المرحله الاولى والثانيه او حتى طلبه المرحله الثالثه
1: صحيح.
0: يكون مختلف.
1: مختلف كثير.
0: والأمهات يكون كثير مختلف.
1: كثير ما يرضن بالعلامة الخطأ الحمراء هذه مستحيل عندهم. لازم تصلحي لي لازم فهن حبات يعني يكون المرة فوق الممتاز. وفعلاً هن كانوا فوق الممتاز.
0: هل في قصة مثلاً لوحدة من الأمهات واصلت تعليمها ودراستها إلى أن وصلت مثلاً مراحل متقدمة في التعليم؟
1: في منهن كم لأن إحنا بس مرحلة مثل ما نقول الابتدائي
0: سابقاً والمرحلة أيوة الأولى
1: أيوة إحنا بس هنا أولى هنا مرحلتنا بعدين يلتحقن مدارس ثانية يعني إنهن مدرسات مختصات عاد يدرسون
0: بالمراحل المتقدمة أيوة يعني أيوة. طيب يعني مثل هذه المبادرات النوعية مهمة جداً لمثلاً محو الأمية. إيش اللي يخليك أنت تقبلي وزميلاتك على أنكم تتخذوا قرار بالقيام بهذا العمل التطوعي؟ أنا أعرف أن في بعد ما نخبر المستمع العزيز أن في أعمال تطوعية أخرى أنت تقومين فيها أستاذة موزة أيوة. لكن بالنسبة لمحو الأمية إيش اللي يخليكم تسوون هذا الشيء؟
1: أول شيء العمل التطوعي ككل هو يعني أنت تريد مرضات رب العالمين. محو الأمية يعني بالذات يكفيك دعوات الأمهات اللي تسمعهن دائما يعني وكل ما نلتقي فيهن دائما يعني يذكرونا بالخير ويذكرون ويدعولنا دائما يعني هذه بروحها بحد ذاته يعني شيء جميل.
0: نعم. إلى جانب محو الأمية هناك أيضا أعمال تطوعية أنت تقومي بها بشكل شخصي أستاذة موزة.
1: نعم.
0: خبرينا عنها شوي
1: قبل أن أدخل في هذا الموضوع. أنا بس إحنا في مجلس الأمهات في المدارس يعني أذكر أن رحنا في بنات في مرحلة ثانية من الدراسة،
0: حلقة ثانية
1: انقطعوا عن الدراسة. فإحنا مع إدارة المدرسة، واحدة من إدارة المدرسة، رحنا في لثلاث بنات، رحنا نقنعهم.
0: تقولي رحنا أنت ومن يعني؟
1: أنا وفي واحدة من إدارة المدرسة، يعني إحنا طبع رحيم مع المدرسة. فرحنا نقنعهم ليش يعني يعني بنات صغار بعدكم ليش ودرتوا المدرسة ورحتوا يعني تجلسون في البيوت، إيش بس سوون في البيوت؟ في واحدة من البنات الصغار صف الخامس يعني بعدها وأهلها ما قادرين يعني يقنعونها أنها ترجع المدرسة. فكانت تقول أعذرني يعني أن هي عندها حظيرة حيوانات لأهلها وهي تعتني فيهم أن في صغير موجود في الحظيرة، فتقول أنا هذا مريض وأنا أبا شو اسمه. قلت لها طيب هذا يريد يكون في دكتور، أنت روحي درسي عشان تكونين دكتورة تعالجين هاي الحيوانات، ولما بتكونين أنت دكتورة الحيوان يعني بيكون في صحة جيدة تكونين أنت دكتورة، يعني نحفز فيهم جانب إنها لازم ترجع المدرسة. ويعني هذه الثلاث بنات صراحة رجع عن المدرسة، ويعني
0: يعني بس كان هذا هو سببهم الوحيد؟
1: أيوة لا يعني كل واحدة ما سببها الخاص، لكن في بنت
0: في واحدة
1: أيوة يعني واحدة من البنات
0: سببها طريف شوي.
1: أيوة فالحمد لله البنات ترجعوا. أما بالنسبة لموضوع المبادرات الثانية، إحنا الحين كنا أنا عندي مشروع الخاص
0: اللي هو
1: أنا صناعة الصابون، وعندي صناعة البخور والمخمريات أسوي في البيت، ونقوم دائما المدارس تستدعينا لأن الحين في ريادة معهم، وإحنا نروح متطوعين لهذه المدارس، نروح نسوي ورش، يعني أروح أنا أسوي ورشة الصابون خاصة الصابون. فيعني بسبت إن انبهروا بالحرفة هذه وإن كيف تصنع، وكيف حتى المدرسات قالنا نريد تسوي لنا ورشة ثانية لهذه ورشة الصابون. فأنا سويت قبل للبنات وحبن البنات يعني هذا الشيء، وحتى أنا بداية أول ما أدخل حق الورشة أحفزهن إن هذه حرفة، إن كل إنسان لازم تكون عنده حرفة، لازم تكون عنده يعني من الحين نبدأ ما بعدين ننتظر، يعني كيف توجهن لهذه الحرفة أي حرفة ما كانت. أهم شيء إنه لازم إحنا نتوجه لأي شيء إحنا نصنعه،
0: إحنا نحب
1: أيوة
0: يعني يستهوينا
1: أيوة
0: مهارة معينة
1: فعلاً
0: حرفة
1: فعلاً
0: معينة وبعدها ننطلق فيها ونكون منتجاتها
1: فعلا. ومن عاد أنا بديت لهم من هذا المنطلق اللي أنت أستاذ الحين قلته، بديت عاد يعني واحدة من هذه الحرف صناعة الصابون ودربتهم وكذي، وحبوا جدا الفكرة وحبوا أنهم يستمرون فيها حتى يسألوني من وين جيب الصابون، من وين يسوي كذا، من بعد ما خلصنا يعني الورشة.
0: نعم هذه الورش تقدم في المدارس، هل لك مثلا مشاركات خارج المدرسة أستاذة؟
1: الحين إحنا مجموعة حرفيات انضمينا مع بعض في مبادرة حرفة أصالة تحت مظلة خيرية السويق،
0: فريق السويق الخير.
1: فريق السويق الخير نعم. احنا بدينا الحين نسوي ورش، هو بمبلغ بسيط عشان البنات يتشجعون ويون حق هذه الورش
0: والأشياء التشغيلية أصلاً.
1: أيوة. ومن ضمن انها لبنات الأيتام واللي معسرين يكونون مجانا، الأسر المعسرة مجانا، والبنات الثانية نستقطب أكبر عدد من هذه الفئات في أي فئة كانت، لكن المجانا حق البنات
0: الأطفال
1: الأيتام والأسر المعسرة.
0: نعم. هل قمتوا خلاص فعلا بمثل هذه المبادرات؟
1: أيوة
0: طيب كيف الأثر مع المستفيدين أو المشاركين؟ خلنا نقول
1: جدا جدا فرحانين بهذه الورش، وخلاص بدوا يسألون يعني كيف أكمل، كيف من وين أجيب هذه الخامة، من وين وإحنا أوردي يعني اللي يريد يشتغل نوفر له بعض الأشياء المستلزمات. نعم وهو عادي يجي معنا يشتغل معنا يعني كورش يعني يسوي منتوجاته معنا، وممكن يروح البيت يكمل إنتاجيته وبعدين يجيب الإنتاجية معنا احنا يعني
0: المنتج
1: ايوه المنتج هذا يكون فيه تغليف، فيه يعني نسوق لهذا المنتج. شلنا معنا يعني احنا بدينا سوينا معرض اخر شيء احنا كنا مخلصين من معرض. الانتاجيات اللي احنا سويناها في الورش وانتاجيات اللي احنا سويناها معنا في هذه المبادرة قمنا بتسويقها. فهذا شيء جميل يعني احنا حين يعني فرحانين وفخورين في هالشيء.
0: ممتاز جدا. طيب أسألك الرسالة الأخيرة توجهها للمستمع العزيز أستاذ موزة مع نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة. الناس اللي تهتم بالعمل التطوعي بس يصير معها نوع من الفتورة وتتحجج بعدم وجود الوقت الكافي، إيش تقولي لهم؟
1: أولا أستاذ العطاء ما يحتاج فراغ في أن أنا أخصص وقت حق المجال التطوعي. دائما كل خطوة صغيرة في العمل يعني أنه تكون نقطة تحول لشخص آخر أو أكون أنا ملهمة لشخص آخر في العمل التطوعي. فدائما احنا مستمرين في العمل التطوعي عشان نكون دافع واستمرار ونشجع غيرنا للانضمام في هذه الاعمال التطوعيه.
0: نعم، وحتى ايضا مبادرات البرامج التطوعيه المختلفه اللي تقدم في مجالات عده.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا لك استاذه موزة على وجودك في هذه الحلقه.
1: شكرا استاذ،
0: بارك الله فيكم. نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، كنا استضفنا فيها الأستاذة موزة بنت سالم بن محمد الهندسي ناشطة في العمل التطوعي. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقات جديدة من برنامج وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي. بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وأنت تجاوب يعني؟
12: نعم وأحيانا نسأل أنا.
11: وأنت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟
12: نعم.
11: جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تتذكر؟
12: ما أتذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد في
12: نعم.
11: الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: آه. وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
12: نعم.
11: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
12: الرياضة والماراثون.
11: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
12: نعم.
11: هذه السنة؟
12: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
11: آه يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو. أنت مشيت يعني؟
12: لا ما 42 كيلو اللي متسابق أنا فيه.
11: كم؟
12: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
11: 500 متر؟
12: نعم.
11: هذا ما ماراثون إذا، خلنا نقول سباق عدو يعني.
12: أظن.
11: جميل. طيب خلنا نتكلم الآن عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
12: كتب تاريخية. وإسلامية.
11: مثل إيش كتب تاريخية؟
12: مثل كتاب اكتشف العالم القديم. محتوى متى تبدأ الحضارة. ومتى كانت بداية قوتها. والكتابات اللي تكتبها نوعها.
11: يعني إيش في ذكر لحضارات معينة في هذا الكتاب؟
12: لا.
11: جميل. وإيش بعد غيره من الكتب قرأت؟
12: قرأت كتاب ألبرت أينشتاين. من سلسلة عباقرة خالدون.
11: أيوة هذا كتاب علمي يعني.
12: نعم.
11: من هو ألبرت أينشتاين؟
12: هو عالم في الفيزياء.
11: أيوة.
12: واكتشف الفوتونات. وحركة الذرات والإيونات وغيرها.
11: آه. وفاز بجائزة نوبل.
12: نعم.
11: جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
12: النظرية النسبية.
11: النظرية النسبية، ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
12: نعم.
11: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
12: قصة مثلا سيدنا نوح، سيدنا يونس،
11: أيوة،
12: وغيرهم من الأنبياء.
11: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
12: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما ولا
11: ألف سنة إلا 50
12: عاما.
11: أيوة. نعم.
12: فقومه لم يصدقوا وكذبوه واتهموه. فالله
11: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
12: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
11: جميل.
12: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
11: نعم.
12: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم، فحل المطر الغزير.
11: نعم.
12: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح ركبوا في الفلك، وزوجين اثنين من الحيوانات. وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
11: صحيح. جميل، ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
12: نعم.
11: إيش تلقي؟
12: ألقي فن الميدان.
11: فن الميدان، يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
12: نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار، على شوكي متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار؟ قال عود الشكل لا تقصني، احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة، ويعرف وزارك بكم والقيمة، أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
11: جميل. شيء بعد ثاني؟
12: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ، طغيان من الأرض وما طايكي ماوي، طغيان من الأرض وما طايكي ماوي، ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة، بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة، أربع ليالي أعد الليل بنجومة.
11: جميل.
12: أربع ليالي أعد الليل بنجومة، ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض، دمعي اندثر على الوجن وديان بادي يفيض.
11: جميل جميل،
12: سلامتكم.
11: جميل. من وين تحفظن هذه الأشعار؟
12: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان. هيهم هذا.
11: يعني هذا تعرف أشعار لمن؟
12: مثلا لسلمان الغاربي.
11: جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
11: طبيبا يحتذى به، جميل، لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
12: نعم.
11: إيش أنت تتمنى تكون؟
12: جراحة.
11: جراحة.
12: نعم.
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا.
12: إن شاء الله.
11: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
12: نعم.
11: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
12: نعم.
11: مثلا.
12: نعم.
11: وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
12: على حسب التفضيلات.
11: ليش يعني التفضيلات تتغير؟
12: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
11: طيب انت ترى معروفة مهنة الطب انها أصعب مهنة من الآن، ما يعني انت تكتشفها السنة الجاية انها صعبة؟ معروفة انها صعبة
12: عادي، بس لكن القلب مال إلى هذا الاتجاه خلاص. إذن أمشي إلى اتجاهه.
11: طيب في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
12: إن بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
11: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
12: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح والرقي.
11: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا أستاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين.
0: وجوه عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: ناصر العلوي، ترطبي أيتها الأحجار، دعي عنقي يسيل.

نصر العلوي شاعر من عمان من مواليد العيجة ولاية صور عام 1959. صدر له نصف الحلم يسرد نصفه الآخر، شعر عام 1992، وأيام النرد، شعر عام 1998. لا يني ناصر العلوي أن يصعد منبر سهرته، وليس في نيته أن يبدو كليلة البارحة أو ما قبلها، فقد مل من عصف الليل وصداعاته وشجاراته وحواراته، لكن لأنه يكرر خطواته مجددا في الذهاب إلى دير الليل كأي متعب منذور للوظيفة والأسرة والأصدقاء، متفانيا في تلك وأولئك وهؤلاء، ومكررا حمل أنفاس طفولته إلى هنا، سرعان ما تتلبسه الفكرة الصغيرة ثم الفكرة الأخرى ثم الفكرة الثالثة، وهكذا يتدثر بلوحاته المتوافدة التي تجد دون شك ينابيعها في داخله المتسائل والصارخ والمستغرب والمذهول. وبعد أن تتناوشه المزرعة ويدب فيه الذهب، يبدأ في إلقاء نظرة عامة على من حوله، على أصدقائه الأقربين والبعيدين، ثم نظرة عامة أخرى على بلده وعلى العالم، ثم نظرة ثالثة أرقها الأسى أو رققتها الغبطة، ثم يأخذ وهو البحار الضليع بأمر الماء في السباحة في لحظة واحدة، في ربكة واحدة، في تغضن واحد، في ورقة واحدة، يتلقفها، يجترحها، يناور فيها، يمتص في كلماته رحيقها وسمها، أبيضها وأسودها، نشوتها القصوى ورعونتها الماثلة. حينها يذهب ناصر العلوي للعزف بآلته الموسيقية الخاصة، بطاقته النغمية الصيّة.

زيادة مائلا بإسرائه جهة الرثاء الأرضي وبمعراجه جهة الطفولات التي خنقها الفقر والبؤس والحرمان وبانهماراته جهة الأوطان المتساقطة كالذباب وبانديحاته جهة الفرح بالناس والعصافير والأشجار والقصائد. القداسة الوحيدة التي يؤمن بها هي الإنسان، حريته، شرفه، وكرامته ونضاله. وإذا كان من شراكة روحية بين البشر وامتنان وجداني، فإنهما لا شك طالعان من تلك القوة التي تشد الإنسان إلى صديقه الإنسان، احتفاء بالبسطاء الذين يمثلون كنز العظمة الأرضي، وانغراسا في التربة الأمينة والنسغ الرحمي، وانتصارا لتلك الشفافية التي لا تتكبر على الطيور والأشجار والأطفال، ولا تأسن في مستنقع التكالب العملي المريض. ومن خلال تلك الزاوية يتحرك ناصر العلوي صوب أصدقائه، أو يتحرك أصدقاؤه نحوه باعتبارهم مظلة حلمية له، وأرضا تلتحم مروجها الشعرية بمحاريب السماء المجنونة، بينما قريته العيجة ما يزال فنارها ينتظر، وليلها يفيض بالحلم، ونهارها ملعب طفولة ونوارس وأناشيد معتقة. لكن هذه القرية الصغيرة تطرق قلبه الشاعر كفقد، وتنهمر فيه كغربة بعيدة قادمة من ضفاف لا تنسى. إنها ركيزة للذاكرة وللتاريخ الشخصي وللبلل الأول والحريق الأول. ومع العيجة تتنازعه اللولوة أو اللؤلؤة في مطرح، التي يعتبرها ناصر العلوي تاريخا أساسيا في حياته، تلفحه بأشعة الطفولة وشمسها المواربة حين كان يأتي طفلا مع والديه للعلاج في مستشفى الرحمة قادمين من صور، أو حين يأخذ طفولته إلى المدرسة الصغيرة المسقوفة بالشينكو، أو حين يتذكر أصدقائه الذين بدأ تاريخهم من هنا، أو حين كان يمضي راكضا وراء العائدين من العالي في سفراتهم البحرية وفيهم والده، أو متعلقا بالبيكب ذهابا إلى القلعة وبوابة مطرح كي يطفئ أشواقه برؤية أبيه العائد، والتي لن تتحقق في كل المرات بقدرة قادر وفعل فاعل، حيث سجادة أبي أخذها الطير إلى أقاصي الجبال كما يكتب في إحدى قصائده.

0: يتحمس ناصر العلوي ويفتح صندوق حكاياته كبحار قديم اعتاد أن يسرد نصف حلمه نصفه الآخر، تماما كعنوان أول مجموعة شعرية أنجزها في المغرب بعد أن أكمل دراسته الجامعية في الفضاءات الدمشقية وظلالها الثرية. يقول عن السفينة: كانت السفينة وسيلة للسعادة، نسعد بها عندما نقترب من الأهل والنوافذ والمنازل والناس الذين في البر كانوا سعداء بنا وبلقائنا. السفينة بحد ذاتها وسيلة للسعادة، السفينة هي الطيبة الإنسانية، هي بحد ذاتها فرح، عيش مشترك، أمل، شجاعة. السفينة عبارة عن حلم وأرض مليئة بالذهب. نذهب إلى صور أعظم المدن، نصل حيث الصباح الذي تشرق شمسه ونحن على مشارف نوافذ المدينة. لقد وصلنا وها هم الأطفال والأمهات أيضا. ناصر العلوي: ترطبي أيتها الأحجار، دعي عنقي يسيل.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: التمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى اني ما حصلت وظيفة اني انتظر وحاطة ايدي على خدي؟
3: احمدوا ربكم ان واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا ايوب انك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك ان المسألة جات على سرقة وبس، وما حرقت لهم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، التأليف الدرامي رشا البلوشية، الموسيقى التصويرية صلاح الرئيسي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
7: راتب زوجتي.
8: أبوي أريد فلوس للرحلة.
9: روح خبر أمك.
10: وأنا أريد فلوس المدرس الخصوصي.
9: مدرس؟ أمك ما تعطيك كل ما تروح الدرس؟
10: أيوة كانت، لكن آخر مرة قالت ترسله في الحساب وصار لها شهرين ما رسلت.
9: أوه وقاعدين تكلموني أنا ليش؟ يا أخي روحوا خبرهمكم.
8: أمي ما حد راحت عند جدتي.
9: ويوم تعرف أنها راحت عند جدتك ليش قاعد تزعقني أنا؟ انتظرها لين تجي.
8: أخاف تتأخر وأنام قبل لا تجي.
9: تراها بتوصلكم بكرة المدرسة وخبروها عاد.
10: لا أنت بتوصلنا.
9: لا والله جديدة ما شاء الله هذه، انت بتوصلنا.
10: لانه امي سيارتها في السيرفس وتخلص بكرة العصر.
9: يوم انها تخلص بكرة العصر كيف راحت عقب عند جدتش؟
10: خذت سيارتك. لا
9: يصير خير.
8: يعني كيف يصير خير؟
9: ابا اسألكم انتم من سلطنكم علي اليوم؟ ما تشوفوني مشغول؟
10: نشوفك تشوف مصارعة، هذا الشغل اللي عندك؟
9: ما شاء الله شوف لسانكم طول بعد.
8: تراك ما تعطينا رد شافي.
9: انتم ما تفهموا ولا كيف؟ قلت لكم خلاص يصير خير، نقطة آخر سطر، كل واحد يروح غرفته. يلا
10: والعشاء.
9: العشاء لا يكون أنا اللي بعد اللي أطبخ لكم يعني.
8: أمي قالت إنك أنت بتسوي لنا العشاء لأنها راحت تودي جدتي المستشفى، تعبت فجأة.
9: لا إله إلا الله، الله يعدي ذا اليوم على خير. طيب يصير خير.
10: أقول لك سوي لنا خبز شباتي.
9: جيب المنيو مرة واحدة أحسن.

0: الحمد لله على السلامة. لو بيت برا أحسن.
1: والله فكرت فيها لكن قلقت على الأولاد.
0: زين زين تذكرت إن عندك أولاد. في إنسانة محترمة ترجع بيتها هذا الوقت.
1: أعتقد إن الأولاد خبروك إني كنت مع أمي.
0: وانتي ليش حضرت جنابك؟ ما خبرتيني بنفسك؟
1: لأن حضرتك كنت نايم، ما حبيت أزعجك. ولو سمحت أجل الاستجواب لين يوم ثاني لأني تعبانة، يا دوب أشرب ماي وأنام. إيش هذا؟ المطبخ ليش كذا؟ كأنه عصار عد عليه. أنا بكرة عندي دوام ويا دوب قادر أشيل عمري.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت لأولادك ينظفوا المكان بعد ما يخلصوا أكل.
1: حرام عليك، والله حرام. روحي رجع البيت وتعبانة وفي النهاية أجلس أنظف وصاختكم. يا أخي رحموني.
0: وأنا إيش ذنبي يعني؟ إيش ذنبي؟
1: أنت ما تحس، أنت إنسان ما تحس. يا أخي على الأقل قل بساعد هذه الحرمة اللي كل شيء فوق راسها.
0: يعني أنا تو كل هذا الوقت أنا ما ساعدش أبدا؟
1: خلاص خلاص، الكلام ما في منه فايدة معك.
0: أنت طالعة من الصبح في سيارتي وأكيد إن البنزين خلص. أنا بكرة عندي مشاوير كثيرة.
1: لا تخاف، عبيت لك إياها.
0: فل.
1: اللهم طولك يا روح.

0: ما في خبز يا أمي، الحين أنا كيف أتريق؟
1: والحليب خلص وأنا متعود أكل كرنفليكس.
2: أم هيثم، ليش ما قبتي أغراض البيت وانت راجعة؟ على الأقل الأساسيات.
0: سامحوني لوهلة، نسيت أني رجال وحرمة البيت.
2: السيارة كانت معاش.
0: خلاص، سيارة كانت معاي لظرف معناه أنت ما يكون لك فايدة في البيت ولا تتصرف، بس تجلس وتتفرج.
2: يعني إيش تريدين أسوي ها؟ إيش تريدين أسوي؟ أروح أمشي لمسافة 2 كيلو عشان أجيب أغراض البيت؟
1: خلاص خلاص لا تتضاربوا، المرة الجاية خبروني إيش اللي ناقص وأنا بروح بالسيكل أجيب.
0: أنا بخبرك إنه أبوي بيكون مشغول بالتليفون يتابع مصارعة.

0: لو سمحت أريد نتكلم.
1: في ويش؟
0: في الحالة اللي أنا فيها.
1: تفضلي تكلمي.
0: الضغط صار كبير علي وأنا بصراحة.
1: وأنت تدفعي مصاريف الأولاد والكهرباء والماي والبنزين والراشن، أنت الرجال وحرمة البيت وقايمة بكل شيء، صح؟ ما كذاك؟
0: ما شاء الله، حافظ دوري والمهام اللي أقوم فيها.
1: والبيت اللي احنا فيه من اختارها؟ انت عارفة ان سلفتي كلها تروح للبيت بعد ما تقاعدت. خبرتش يا ام هيثم خلينا ناخذ بيت اصغر؟ ما رضيتي، تريدي بيت كبير وفي بركة سباحة وبلكونات. قلت لش ان شاء الله عشان خاطرك، وصار اللي صار، قلت القوانين الجديدة اللي ما كنا حاسبين لها حساب، وتقاعدت ونقص الراتب وفلست، وانت شافتني قدامش، وصار الواقع كابوس بالنسبة لي ولش. يعني إيش تريديني أسوي؟ خبريني.
0: إذا كل واحد صارت له ظروف وقام يعق كل شيء على الطرف الثاني، حيل ما ضر رجال بالدنيا.
1: أسألي السؤال، أنت شايفتني سبايدر مان ولا سوبرمان؟ ولا على بالك أن أنا الرجل الخارق يعني؟
0: يا أخي ما لازم تكون خارق عشان تقوم بمهامك. أنت رامي كل شيء علي، حتى ما قابل بالمناصفة في تدبير شؤون البيت.
1: حلوة هذه، تبغينا يعني نبدل الأدوار؟ تريدين أنا اللي أغسل وأطبخ وأنظف عشان والله حضرتك ماسكة مالية البيت؟ شيء جديد هذا والله.
0: يا أخي حسسني أنك رجال أقدر أعتمد عليه في وقت الأزمات، على الأقل حسسني أنك حاس ومقدر التعب اللي أنا فيه. سمعني كلمة ترضي فيها خاطري، حس بالمعاناة اللي أنا فيها، راتبي كله بالبيت وأنت بدل لا تقول هذه إنسانة لها متطلبات جالس تستغل ضعفي وسكوتي وتزيدني. أنا بدأت أنسى أني امرأة، المفروض ما أقول هذا الكلام، لأن الاهتمام اللي يجي بالشحاتة وبالقول ما يكون له طعم.

0: بصراحة زوجتك معها حق.
1: وانت على بالك ان انا ما دورت شغل ثاني؟ اسمعين، انا تعبت والله تعبت من غير ما اخبرها، لدرجة اني فتحت صفحة على الانستغرام وحاولت اني اكون سمسار، ادور شراي للبيوت عشان اخذ منهم نسبة، وعشان عندي خبرة في الحواسيب قمت اعرض خدماتي لتصليح الاجهزة الالكترونية، لكني ما فلحت ما فلحت.
2: بس العيشة كذا ما لها معنى بالنسبة لها يا أخوي، أنت جالس تظلمها، ولو واحدة ثانية كانت فضلت الانفصال.
1: والغريب أنها ساكتة.
2: ليش؟ أنت تريد تنفصل عنها؟
1: أكيد ما أتمنى، ما أتمنى أن هذا الشيء يصير، لكن أنا يا إسماعيل أيضا تعبت والله، تعبت من هذه الحالة، ما قادر أستوعب أن حياتي تصير كذا، وصلت كل هذا الفراغ النفسي بسبب المادة. أنا اللي كنت أروح النادي أتمرن، وكل إجازة أخذهم المزارع وأمشيهم، وما أدخل البيت إلا معاي شيء للأولاد، وعيد زواجنا ما أطوفه ولا سنة إلا وشاري لها الشيء الزين والحلو، وكل أسبوع عزيمة وفوالة. الحين ما عندي حتى قيمة الصابون اللي أغسل فيه وجهي. بالله عليك يا إسماعيل، دي حالة وعايش على الصدقة اللي تبقى من راتب زوجتي، ومرات ما يبقى منها شيء.
2: إذا أنت كذا صايرة حالتك، فكيف هي؟

0: لا تسأليني عن حالتي يا أميمة.
1: والله حاسة فيش. تصدقني ما رحت الصالون صار لي سنتين. عمر شفتي حرمة أصابع رجولها كذا؟ شوفي شوفي شوفي شوفي رجولي.
2: بصراحة رجولش كأنها رجول بيدار.
1: لا وشوفي الشيب، شوفي شوفي شوفي الشيب اللي في شعري.
2: ما عليه، ترى الناس تعرف إنش ما عجوز، بيقولوا الشعر الأبيض من فرط العبقرية.
0: أي عبقرية أي بطيخ، أنا فعلا كبرت فوق عمري بعشر سنوات ترى.
2: إنزين بغيت أسألش، هو زوجش قبل سنتين يعني قبل التقاعد وقبل لا يفلس كان بهذه الحالة يعني مقصر ولا مبالي؟
0: بصراحة لا.
2: يعني هل كنتي تصرفي على البيت ولو بجزء بسيط؟
0: أبدا، ما أذكر أنه طلب مني ريال، حتى لما ما يكون عنده يتصرف، يمكن يستلف ويرجع للناس بعدين ما أعرف. بس أنا كنت أصرف مرات بحسب مزاجي، يعني أشتري للأولاد اللي أريده وأعزم اللي أريدهم كذا يعني، وكان ما طوف مناسبة إلا وجايب لي شيء وجايب للأولاد، عيد زواجي مثلا أو عيد الحب، وحتى عيد ميلاده كان هو اللي يهديني.
2: يعني كان كريم معاش طول سنوات زواجكم إلا ما بعد التقاعد.
0: أيوة تقريبا كذا.
2: وانتي ما قادرة تستحملي سنتين؟
0: أميمة، هو لو يكلمني يفضفض لي يحسسني بآلامه ومشاكله على الأقل. يعني
2: لا تتوقعي إن الرجال يكون مثل طبع الحرمة، بيقول لك إنه ضعيف وإنه ما يقدر. أعتقد إنه يحاول يهرب من ضعفه بإنه يلومش وإنه يبين إنش مقصرة أو الأشياء اللي يسويها عشان تعصبي وما تكلمي. مجرد ظن يعني، يمكن يكون غلط. ما تعرفي لهم صراحة الرجال كيف يفكروا.
0: بقول لش موقف، مرة رايحة الدوام ومن العجلة بدل لا أخذ شيلتي خذيت مصار زوجي.
2: معقول؟
0: تأخرنا عن دفع فاتورة الكهرباء فقطعوها، والفجر كان النور خافت ومصار زوجي غامق على بالي إنه شيلتي.
2: لا تقولي رحت الدوام بالمصار.
0: والله بصراحة ما كان في وقت أرجع، استسلمت للأمر الواقع وداومت بمصر. خبرتهم إنها موضة شفتها مرة في التلفزيون وبغيت أشوف ردود الفعل.
2: وصدقوش؟
0: لازم يصدقون، ولا إيش الداعي إني أروح دوامي بمصر؟
2: والله عليش حركات.

0: ايش تسوون؟ ليش فاتحين وز المي؟ ابوي قال لنا لانه كان ينظف السعف والليف من النخلة،
1: قال بيهتم فيها ويسقيها عشان ناكل رطب وسحوم بيها.
0: انتوا تبغون تجننوني؟ سكروا المي، ما ناقصه فواتير زياده.

0: انت عارف كم كانت فاتورة الماي الشهر الماضي؟
1: هدي اعصابك، انا بس بغيت
0: بالغصب دفعتها واستلفت بعدني من اختي اميمه ولين الحين ما رجعت لها. وانت معدوم الضمير، ما عندك احساس يعني تخلي عيالك يلعبوا بالماي؟
1: طيب انا اللي بغيت اوضح لك اياه انه
0: لا، هذه الدرجه وصل استهتارك؟ اكل ومرعى وقله صنعه، وانا احفر الصخر ليل نهار عشان اوفر لكم دخل، وانت جالس في البيت تلعب تليفونك اللي انا ادفع فواتيره. اتفضل البس شيلتي احسن.
1: خلصتي؟
0: ولو اتكلم من اليوم لين بكره ما اخلص.
1: طيب تفضلي قولي عشان ما تقاطعيني.
0: وايش تريد تقول؟ يلا قول.
1: تفضلي.
0: ايش هذا؟
1: دخلت شراكة مع صديقي اسماعيل، هو موظف وصعب انه يباشر مواضيع الزراعة في مزرعته، وبصراحة بينه وبينك هو ما يوثق في الوافدين بشكل كبير، فاقترح علي اني انا اقوم بهذه المهمة، اني اباشر فرز كميات المحصول والنقل لسوق الخضرة، والفائدة ترى بتكون مناصفة بيننا، والحمد لله ان شاء الله بيكون الدخل يومي يعني حسب البيع، وهذه ترى عاد يعني اول دفعة.
2: واحنا بنهتم في النخل اللي في حديقة بيتنا،
3: نص المحصول بنخليه لنا والنص بنبيعه.
1: أميثم أعرف أني ثقلت عليك، ويمكن أن أنا كنت أناني، لكن خلينا نبدأ صفحة جديدة أنا وأنتي، ونحاول نطهر الجروح عشان ما تتآكل أكثر. ترى الحياة ما تتوقف على حدود وظيفة وراتب، ويمكن اللي صار كان رسالة من ربنا عشان ناخذ منحنى آخر يكون له أكثر فائدة وقيمة لحياتنا. ترى هذه هي الدنيا، بالأول تختبرك وبعدين تعلمك الدرس.
4: تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية. تمثيلية الأسبوع.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام. وهذا الأمر يعتمد على وضع الأمطار، أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية، كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن، عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر. وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه من إبداع الخالق سبحانه وتعالى، إنه الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيع. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية، قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كلما كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يعني يرثى لها، القحط والجدب في أشد الظروف. هي تبدأ في شهر خمسة، لأنه شهر خمسة شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة، في نهاية الموسم الرعوي يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة، لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة، مثل السير، مثل الطق، مثل القيطلت، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صغيرة عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات، كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، يعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب. عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي، يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس جمهورية رواندا للبلاد. ومقتل 11 شخصا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر من خميس الظفري. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جرى خلال الجلسة بحث مجالات التعاون والاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والموانئ البرية واللوجستيات والمجال الصحي، وذلك بهدف تعزيز البناء الاستثماري بين البلدين الصديقين بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومع السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومع السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومع السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومع الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومع عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومع المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومع علي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضرها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهو إنغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي سولانغ أوي توزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيووزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة بقصر الحصن العامر في صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية تكريما لفخامة الرئيس، فلدى وصول السيارة المقلة لفخامته إلى رواق قصر الحصن العامر اصطفت كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية. بعدها اصطحب جلالته فخامة الضيف إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الجمهوري الرواندي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامته. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف، فيما صافح فخامة الرئيس مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. وأقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة عشاء رسمية بضيافة قصر الحصن العامر تكريما لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وقبيل مأدبة العشاء تبادل عاهل البلاد المفدى يده الله وفخامة الرئيس الرواندي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين.
حضر مأدبة العشاء عدد من أصحاب السمو، أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وأصحاب المعادل الوزراء والمستشارين، وكبار القادة العسكريين، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء. قام فخامة رئيس جمهورية رواندا بزيارة متحف الأرض للبان بولاية صلالة، حيث تجول فخامته في أروقة المتحف واستمع إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عبان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عبان. وقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اليوم بقصر الحصن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد، بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في إزالة الازدواج الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومع السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران، فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفير أندهو إنغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانغ أو تويزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنطوان ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي. حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والتوتر وتوقف حركة الملاحة بالمنطقة، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما بحسب وصفه. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن قد تختار العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بخنق الاقتصاد الإيراني كوسيلة ضغط، مضيفا أن الجيش الأمريكي يقوم بدور كبير لوقف صادرات إيران من النفط الخام. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بوسط القطاع. كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غرب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، منها إصابات بليغة. قالت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إن إزالة إسرائيل للأنقاض في قطاع غزة قد تدمر أدلة قيمة على جرائم حرب وتمنع استعادة رفات الضحايا. وأشارت ألبانيزي إلى أن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة. وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تراكم حوالي 60 مليون طن من الحطام والأنقاض قد تستغرق 7 سنوات لإزالتها وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. في جنوب لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على عدة بلدات مخلفا 11 قتيلا وعشرات الجرحى،
وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والخروقات. كما رحب عون بالمبادرة الفرنسية والإيطالية الرامية إلى تشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية اليونيفيل من جنوب لبنان. استأنفت روسيا ضرباتها المكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف عقب وقف إطلاق نار قصير حسب ما قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر من صباح اليوم. وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبانٍ في ضواحي العاصمة. من جهتها أكدت وكالة الأنباء الروسية أن تعليق الضربات على كييف الذي استمر 3 أيام وفرض لمناسبة زيارة مفاوضين أمريكيين لأوكرانيا قد انتهى. وكانت أوكرانيا علقت أيضا ضرباتها التي تستهدف منطقة موسكو للسبب نفسه. تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتحويل بحرية بلاده إلى قوة مسلحة نوويا. وجاءت تصريحات كيم خلال حفل في مدينة وونسان الساحلية بمناسبة تدشين سفينة حربية جديدة. وتعد هذه السفينة والسفينة تشوي هيون التي دشنت في يونيو الماضي مدمرتين بحجم 5000 طن ومجهزتين بصواريخ ذات قدرة نووية، مما يجعلهما متقدمتين للغاية وأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية. توفي 11 متسلقا وأصيب آخرون بعد انهيار جليدي في إحدى قمم شمال القوقاز الروسي. وأشارت فرق الطوارئ إلى أن الانهيار انحدر من جبل ميجيرجي أحد أعلى القمم في شمال القوقاز ليصطدم بمجموعة مكونة من 33 متسلقا. تمكن 10 منهم من النزول من الجبل بمفردهم، فيما لا يزال مصير 6 آخرين مجهول. بحث ملتقى بوابة عمان الصين الذي نظمته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمسقط تطوير أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بين سلطنة عمان والصين. وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية ركز فيها الجانبان على قطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار والموانئ والشحن والتجارة.

الدولية التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وبحث المجلس عددا من القضايا والملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الدول العربية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة في إطار حرصها على دعم مسيرة العمل العربي والمساهمة في الجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية والحوار بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الأمن والسلام الإقليمية والدولية. كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 بيسة إلى 120 بيسة لكل كيلووات ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. وبحسب التصنيف المعتمد تبلغ رسوم خدمة الشحن 50 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 90 كيلووات فأقل، فيما تبلغ 90 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 حتى 180 كيلووات، وتصل إلى 120 بيسة لكل كيلووات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلووات فأكثر. ويأتي اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا لمالك المركبات الكهربائية ويدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس جمهورية رواندا للبلاد. ومقتل 11 شخصا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تسري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري
1: كان لها أسطول كبير ومعروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
0: الصواري
2: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
0: الصواري
3: بدأنا هلا مع السمك بدن، حتى السناوية السناديق النوع هذا اللي الحين موجود قليل ماشي معنا. بدأنا هواري مع السمك، وبعدين دخلنا في الأبوام، عمل الأبوام كبار.
4: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
3: بدن.
0: الصواري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن التاريخ البحري العماني من جميع جوانبه، ونتحدث اليوم مع الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني ليحدثنا عن الجوانب الثقافية للبحر. ونتحدث في البداية عن سنن البحر. في البداية أهلا وسهلا بك الشيخ حمود في هذا اللقاء.
1: حياك الله دكتور، وحياكم الله جميعا إن شاء الله.

0: نتحدث في بداية اللقاء عن يعني جانب من جوانب ثقافة البحر وهو سنة البحر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإنسان العماني يعرف الملاحة الفلكية وأحسن التعامل معها من البداية. ووجود الرحلات البحرية وإدارتها ونظامها وكيفية التعامل معها، خاصة هناك في مجموعة عناصر تشترك في الرحلة البحرية. هناك النوخذ صاحب السفينة، هناك التاجر، هناك النوخذ قائد السفينة، هناك البحارة، هناك التجار، هناك السفينة نفسها.
0: نعم.
1: زين، كل هذه العناصر كان لابد من وجود ضابط. نعم. يدير هذه العملية ويحكم العلاقة فما بينها،
0: الأعراف اللي كانت موجودة.
1: أيوة. فخلال بحثي في هذا الجانب، يعني أعطيك مثال بسيط، إنني توصلت إلى حدود 74 مادة قانونية تضبط العملية.
0: نعم. هو كان عرف ولا كان قانون خلاص؟
1: هو عرف لكن كان بمثابة القانون.
0: نعم.
1: يعني السلطات المحلية في عمان في تلك الفترة كانت لما تعرض عليها حكم صادر من مشايخ السنة تنفذ هذه الأحكام.
0: نعم.
1: حتى لو كانت قضية في إقرامة أو في سجن أو في إيقاف، كانت السلطة في الدولة كانت تنفذ أحكام مشايخ السنة.
0: يعني كان معروف في أشخاص معينين يسمون مشايخ السنة؟
1: كان في أشخاص معروفين لهم، الشيخ عبد الله بن محمد الغيلاني اللي كان من أشهر الناس اللي كانت تولوا قضية سنة البحر. الرحلات القوانين هذه مثل ما قلت لك كانت ملزمة وكانت تنظم. أعطيك أمثلة على ذلك بس فقط باب التمثيل.
0: نعم.
1: طبعا قلت لك لو عبد الله بن ناصر بن محمد الغيلاني وعبد الله بن راشد الفن العريمي هلا كانوا من شيوخ السنة في البحر. أعطيك مثال العلاقة، يعني أول اشتراطات ملزمة لصاحب السفينة للرحلة أن تكون السفينة صالحة للبحار كاملة العدة والعدد.
0: نعم.
1: إذا كان هذا الخلل في نقص معنى ما يحدث بعد ذلك يتحمل مسؤولية صاحب السفينة.
0: نعم.
1: المؤجرة. هذا ما يخص السفينة. عندك مجال آخر لو أخذنا جانب النوخذة.
0: نعم.
1: قائد السفينة يجب أن يكون يشترط فيه أن يكون مالكا لحواسه.
0: نعم.
1: زين، عارفا لمسالك البحار وأن يكون حسن السلوك.
0: هذا معروف عارف بالنسبة لنأخذه. نعم.
1: إذا نقص شرط من الشروط ما يخلونه نأخذه.
0: نعم.
1: كذلك هناك جانب آخر، إذا حدث يعني من ضمن السنة المعروفة حادث للسفينة وهي فرحة البحر.
0: نعم.
1: طوفان، رياح، أمواج، هو بين عدة خيارات: إنقاذ السفينة، إنقاذ اللي عليها من البشر، إنقاذ البضائع التي عليها. فالقاية الأولى هي إنقاذ السفينة حتى ننقذ البشر.
0: نعم.
1: وممكن أن يضحي بالبضائع.
0: البضائع.
1: نعم. فهذا شيء معروف، يعني ما يقول بضائع ناس ولا بضائع مكلفة من الثمان، لا، يجب أن ترمى في البحر، معناها ترمى.
0: نعم.
1: عشان ننقذ الإنسان الموجود على السفينة.
0: يعني بعدين لا يلام صاحب، يعني النوخذ لو رمى
1: لا النوخذ لا يلام.
0: نعم.
1: زين، ولكن أحيانا يصير لك إن إذا رمي جزء من الحمولة بقية التجار لما تكون السفينة توصل بالسلامة لما ابتقاها، بقية التجار يساهموا بطريقة أو بأخرى لتعويض ذلك التاجر، لأن لو ما ضحوا ببضاعته كان خسروا حياتهم وخسروا أموالهم كلها. فيتم التعويض عن هذا الجانب. كذلك من السنة الموجودة
0: يعوض التاجر اللي ضاعت بضاعته،
1: اللي رميت بضاعته، اللي رميت بضاعته. عندك مثال في السفينة مرتبة تسمى مرتبة المقدمي.
0: نعم.
1: اللي هو المقدم على البحارة أو حلقة الوصل ما بين النوخذة والبحارة.
0: نعم.
1: المقدم ليس من حقه أن يعارض أمر البحار، أمر النوخذة.
0: نعم.
1: ليس من حقه، عليه أن ينفذ.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت لو حدث حادث أو عارض لهذا النوخذة ولا يوجد السفير من يقودها يسند العمل للمقدم. أيضا من اشتراطات المقدم أن يكون عارف ذو خبرة ودراية،
0: كان نائب للنوخذ،
1: كنائب الإدارة. وهناك الكثير من المواد، يعني عندك بعد تقسيم الريع والإجرة، القلاطة، أخلاقيات المهنة. إذا نوخذ تكلم مع بحار واشترط معه واتفقوا ان العمل معه في السفينه لا يحق لهذا البحار ان ينتقد سفينه ثانيه الا بموافقه مكتوبه ورسميه من النوخذه، ولا يحق له نوخذ اخر ان يحاول اقراءه بالمال ان اترك سفينتك وتعال معي
0: خلال فتره الرحله،
1: خلال فتره التعاقد معه، فترة التعاقد معه، لأن الرحلة احتمال تمشي لازم كبار واستمر فترة وترجع 6 أشهر أو 7 أشهر، إذا هو ملزم أن يكون معه وحالة خروج. كذلك من الاشتراطات الموجودة على البحار، لو خرج من السفينة وجوده في ميناء واستاذن من النوخذة ولكن لعارض تأخر والسفينة رحلت، يلزم البحار أن يلحق بالسفينة
0: بأي طريقة؟
1: أي طريقة؟
0: بسفينة أخرى، يلتحق بسفينة أخرى،
1: يلتحق بالسفينة عشان يلحق بالسفينة. وإذا هرب كذلك له جزاءات، يعني من حيث أجرته وما أجرته وما شبه ذلك. من أخلاقيات المهنة لو كان في بحار أصيب بمرض أو كسر أو حادث في السفينة، النوخذة ملزم بعلاجه حتى يشفى، ولو طالت المدة حتى يرجع، وله كافة حقوقه المالية كاملة حتى ما يشتغل مكسور أو مصاب، لكن له حق في ذلك.
0: نعم، ضمان.
1: ضمان. ولو حدث للبحار أو نوخذ أن توفى في رحلة من الرحلات وأكملت إجراءاته، لما ترجع السفينة كامل حقوقه ترجع إلى أسرته، ما تنتهي عنه. هذا كله جوانب منظمة للعمل في السفينة.
0: نعم. هل كانت مكتوبة يعني واضحة ولا بس كانت أعراف؟
1: هي كانت مواد غير مكتوبة،
0: غير مكتوبة،
1: لكن كانت كإجراءات معروفة.
0: نعم.
1: وملزمة للجميع،
0: يعني يعرف أهل سنة البحر اللي معه،
1: يعرفون نعم بسنة البحر، وتعرف بالقانون العرفي بين النواخذة، ولكن مثل ما قلت لك الأطراف كلهم متفقين على الالتزام بما يحكم به شيخ
0: سنة
1: البحر. وإذا رفض أحد الأطراف
0: نعم
1: حكم الشيخ يحول إلى قاضي الحكومة، وقاضي الحكومة يرجع إلى مدى توافق الشرع أو القانون مع سنة البحر.
0: نعم.
1: وفي النهاية يحفظ لكل طرف حقه في هذا الجانب.
0: نعم. هذه هي الأهم السنن.
1: هذه فائدات كذا، يعني في جوانب أخرى، يعني لما السيف النوخذة لما ينزل إلى ميناء.
0: نعم.
1: وصل إلى ميناء تنزل الماشوة اللي هو قارب النزول النوخذة والبحارة. فإذا نزل النوخذة البحارة لأن أول نزول.
0: نعم.
1: نلاحظ أول نزول عشان يأخذ الرخصة، عشان يبلغ عن اللي عنده، عشان تسجيلات الجوانب الأخرى. البحار يجلسوا في القارب وينزل النوخذ يرافقه واحد أو اثنين، ويقوم بكافة الإجراءات الإدارية. لا يسمح لهذا القارب أن ينزل من أحد أو يصعد إلى أحد حتى رجوع النوخذ ومع الرخصة،
0: يعني يكونوا كلهم موجودين في السفينة،
1: موجودين في السفينة، ولا يسمح لشخص آخر بالصعود أو نزول شخص آخر عن طريق التهريب أو آخره، إنما عنده رخصة أو مضافة إلى آخره.
0: نعم، هذه بالنسبة للسنة،
1: هذه من ضمن. فأقول لك هي حدود 74 مادة.
0: ما شاء الله.
1: 74 مادة، وهي المواد جديرة بالاهتمام ودراسة.
0: نعم.
1: ونعمل حاليا على أساس مقارنتها بالنظم بالقانون الملاحة البحرية الحديث.
0: نعم.
1: لعل إن شاء الله يرى النور قريبا كإصدار جديد
0: إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بالنسبة للحياة الاجتماعية على سطح السفينة، كيف كان يقضي يعني فترات البحر قد تطول أسبوع أسبوعين أو أكثر، فكيف كان حياتهم في البحر أثناء رحلات البحرية الطويلة؟
1: البحر الرحلة حياة رغم مشقته، لكن فيها متعة للبحارة وللمسافرين. ولذلك النوخذة من قياداته، من الحس القيادي عنده، أن يوظف هذه الساعات فيما يفيد السفينة. أعطيك مثال على ذلك. في كل سفينة يجب أن يكون فيه أستاذ نجار.
0: نعم.
1: عمله العمل على صيانة السفينة لو حدث لها حادث فإن الرحلة، لكن طوال الرحلة إذا ما سي حادث يقوم بأعمال أخرى كصناعة الأبواب، صناعة النوافذ وإلى آخره.
0: يعني يشتغل في النجارة طول فترة السنة.
1: طول فترة.
0: نعم.
1: البحارة لهم أعمال تنظيف السفينة، مراجعة أشرعة السفينة، خياطتها إذا كان فيها تلفيات، وفي لهم أوقات أخرى اللي هي أوقات الاستراحات. أوقات الاستراحات هذه هي لممارسة الفنون.
0: نعم.
1: غناء إلى آخره.
0: الأشعار وكذا.
1: لا الأشعار والقناع إلى جانب هذا ما يخص البحارة. نشوف ما يخص القسم الثاني من السفينة أو الطاقمة اللي هي نأخذه ومساعديه أو ما عندهم من التجار أو بعض المسافرين من الشخصيات. الآن ما يتواجدوا في سطح السفينة، لا يتواجدوا في السطح الخلفي اللي احنا نسميه الشتري أو منطقة النأخذة. هذا لا وقت السمر يعني وقت الصباح وفي فترة الصباحية بعد ما يقوم النأخذة بكل أعماله الإداري في قيادة السفينة والفنية تبدأ مجالسات الشعر. تبدأ مجالسات الشعر ما بين الشعراء أو الموجودين هناك المسامرات. في المساء عندهم جانب آخر كل نأخذه تلقاه وهو يسافر عنده مجموعة من الكتب. كتب القصص القديمة زين مثل أبو زيد الهلالي عنتر بن شداد ألف ليلة وليلة يبدأوا يقرأوا القصص هذه ويطلعوا عليها.
0: يقضوا وقت تمام.
1: يقضوا. هناك جانب آخر بسيط اللي هو في كل السفينة دي كان موجود بعض الشباب الصغار اللي ما يتجاوزوا 15 سنة. هذا اللي من أولاد النواخذ يسافروا عشان يتعلموا كيف يصبح النواخذة. في فترة صباحية لهم ساعات محددة للدراسة والتدريب. فتلقى اليوم دوما يعني مملوء بالعمل والحركة داخل السفينة.
0: بالنسبة للدراسة، هل الدراسة فقط في الملاحة ولا كانوا يدرسوا مجالات أخرى مثل الحساب؟
1: أي طبعا هي الملاحة هو عشان تعرف الملاحة دكتور اللي يدرس الدكتور النواخذة محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى أنه يجيد القراءة والكتابة. ويكون أصلا سبقا تعلم في مدارس تحفيظ القرآن والقراءة والكتابة سابقا. يجيد العمليات الرياضية الأساسية هي العمليات الأربع الضرب والطرح والقسمة إلى آخره. لما يبدأ على السفينة يبدأ يتعلم تحديد اتجاه الرياح، يبدأ يتعلم كيفية مسك مقود السفينة، يبدأ يتعلم كيف تحديد المواقع السفينة عن طريق تحديد خطوط الطول والعرض ونجم الياه والنجم الشمال القطب الشمالي عن طريق آلة الكمال، تدريبه على كيفية تسجيل الملاحظات اليومية. كل المناهج هذه تدرب يدرب عليها بالتدريج شوي شوي شوي شوي ويجعل التدريب في ممارسة. الممارسة طبعا هي ترسخ المعلومة فيبدأ الشباب. ولذلك كثير من الشباب من النواخذة وصلوا إلى حدود 20 أو أقل أو أكثر قليلا وأصبح من النواخذة المتميزين. اللي عندهم قدرات متميزة فعلا أصبحوا نواخذة وهم في عمر صغير يعني نسبيا.
0: عشان هذه الحياة الاجتماعية لما يوصلوا هناك الشاطئ خلال فترة وصولهم هل فيه أيضا
1: طبعا لما يوصلوا خاصة إلى المواني الكبيرة مثل مواني كلكوت أو مواني بومبي أو مواني زنجبار أو منباسة أو مواني البصرة في العراق كانوا يقوموا ب يعني طبعا بعد ما ينتهي العمل لهم ساعات في التجول. يتجولوا في المدينة يروحوا المراكز الثقافية مثل دور العرض السينمائي زين يشاركوا في الأفراح في جلسات غناء في جلسات طرب فنون شعبية تنفذ، يمارسوا بعض الأعمال التجارية الخاصة بهم المحدودة لأنهم لهم نسبة محددة في حجم السفينة أو في شحنة السفينة لممارسة التجارة لبيع والشراء في حدود الشخصي. لما يوصل في المواني الطويلة اللي المواني اللي يجلس فيها فترات طويلة يوم زنجبار قد تستمر 6 أشهر. وهذه من طبيعة الإنسان العماني. يعني الله حماه وحباه بتعلقه وبحبه لدينه. زين فكان هذا الجانب يمنعه من اتجاه إلى اتجاهات أو سلوكيات خاطئة. فحتى يحافظ على النقاء سريرته بعضهم حتى كان يتزوج. يتزوج في تلك البلدان ويقعد هناك ثم تبدأ علاقاته مستمرة مع هذه الزوجة بحكم أن الرحلات مستمرة في السنة لابد يقعد معها 2 أو 3 أو 4 أشهر في أثناء تواجده.
0: نعم.
1: أي من ضمن الجوانب الاجتماعية اللي كان يعيشها الإنسان العماني أو البحار أو النأخذة.
0: نعم. بالنسبة للتأثير والتأثر في اللغة في مجال اللغة هل في تأثير؟
1: طبعا أنت تعلم أنه التواصل الإنساني لابد فيه من تأثير وتأثر ثقافي. وهذا واضح جدا بالنسبة للعمانيين إذا وثقناها في شرق أفريقيا يعني اللغة العربية انتشرت كتأثير العماني، الدين الإسلامي انتشر بواسطة العمانيين، العادات وتقاليد عمانية انتشرت. في جانب معاكس أنهم نقلوا ثقافات تلك الشعوب. أعطيك مثال على ذلك، في اللهجات العمانية دخلت مصطلحات، في اللهجات العمانية دخلت مصطلحات. بدراسة هذه المصطلحات وتتبع لها وجدت يعني حدود في اللهجة السورية حدود 18 لغة ولهجة لأمم وشعوب أخرى دخلت مفرداتها في اللهجة معنا في عمان. من القرائب الأمور ليس مع الدول اللي يمشوا لها، حتى تجار آخرين يأتي من دول. مصطلح عندنا مصطلح يسمى السماور، عارف السماور خزان الماي المعدني. كلمة سماور هذه كلمة روسية منقولية
0: ما شاء الله،
1: العمانيين ما وصلوا إلى هناك بسفنهم، لكن هذه الشعوب وصلت إلى الهند مثلا بالتجارة البرية. والتجارة البرية هذه بدأوا يتعاملوا معهم العمانيين، فجاء هذا المصطلح فدخل في اللهجة. هذه من ضمن المصطلحات. التواصل مع الحضارة الفرعونية القديمة دخلت بعض المصطلحات، مثل الكلمات اللي تمارس مع الأطفال ومع الأطفال. الحضارة الأرامية والسومرية دخلت فيها مصطلحات ولا زال موجودة إلى اليوم في هذه اللهجة، في اللهجات العمانية. هذا التباين أو هذا يعني التشابك هو ضروري حتمي، ضرورة حتمية، لأنك أنت تتعامل.
0: أكيد.
1: تتعامل، التعامل أنك تعطي ما عندك وتأخذ ما عند الآخرين.
0: أكيد.
1: ما في إنسان بس يرسل وما يستقبل، وهذه من ملامح الثقافة في العمانية وخاصة ما يخص باللهجات العمانية.
0: نعم، يعني مثل ما أثر العمانيين أيضا في اللغات واللهجات، مثلا السواحلية وغيرها أيضا تأثروا باللهجات واللغات. أيوة. الأخرى لا.
1: يعني إحنا كلمة أستاذ في السفينة، صناع السفينة كلمة أستاذ كلمة فارسية.
0: نعم.
1: زين، وهناك كلمات أخرى كثيرة جدا، يعني مثل الأنير، الباورة،
0: الأنير اللي هو
1: نعم. كلمة سيم.
0: أيوة.
1: سيم اللي هو السلك النحاس اللي يستخدم، كلمة إيطالية.
0: نعم.
1: هل هو في تواصل عماني مع إيطاليا؟ تواصلوا أثناء تواجد الإيطالي في صومال.
0: نعم.
1: فدخلت بعض المصطلحات. هذا التواصل لابد منه، هو مثري للثقافة، مثري للثقافة، ولا يعيب أي حضارة. بالعكس، هذا يدل على مدى انفتاح الإنسان العماني في تقبله للثقافات ومدى استعداده لنقل ثقافته كذلك الآخرين.
0: التنوع شيء طبيعي، يعني
1: شيء طبيعي. نعم.
0: في احتكاك.
1: شيء طبيعي، صحيح.
0: الشيخ حمود بن حمد بن قوير الغيلاني، نشكرك على هذا الجهد الكبير في مجال الحفظ ودراسة وتوثيق التاريخ البحري العماني، ونتمنى أيضا اللقاء بك قريبا لنكمل الحديث عن التاريخ البحري العماني. نشكرك جزيل الشكر على هذا الجهد وعلى هذا الوقت، ونشكر جميع الأخوة المستمعين، ونتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الصواري
3: كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
2: الصواري
1: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيت، صناعة السفينة وكيفيتها.
2: الصواري
4: بدأنا هلا مع السمك بدن. نعم. حتى السناوية، الصناديق النوع هذا اللي الحين موجود.
0: نعم.
4: قليل ماشي معنا.
0: نعم.
4: بدانا هواري.
0: نعم.
4: مال السمك.
0: نعم.
4: وبعدين دخلنا في الأبوام. نعم. عمل الأبوام. نعم. كبار،
0: يعني كان البدن قبل، أول شيء بدأته بالبدن.
4: بدن.
0: نعم.
2: الصواري. إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل، والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا يقول: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. يقول الله عز وجل: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. المساجد مكان العبادة، بيوت الله. المساجد مكان الصلاة والاعتكاف وتعليم القرآن والشريعة الإسلامية والتربية والتوجيه والإرشاد. ولأهمية المساجد، فقد كان أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد. والمساجد خير بقاع الأرض، فهي أحب البقاء إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاء إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها. لذلك ينبغي أن نحسن العمل في المساجد فنعظمها، ونحرص على نظافتها، ونساهم في عمارتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو الموضع الذي تجلس فيه القطاه، وهي اليمامة، طائر، وتبيض فيه. وكما نحرص على عمارة المساجد في بنائها، لا بد أيضا أن نحرص على تعميرها بالأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن صور الإحسان في المساجد الالتزام بأداب المساجد، بأن يواظب على المشي إليها محتسبا أجر الخطوات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا أعلم رجلا أبعد إلى المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، ذهابك من البيت إلى المسجد خطواتك محسوبة، ومن المسجد إلى البيت كذلك محسوبة، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك سيئة، أو إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط خطيئة. فالمواظبة على حضور صلاة الجماعة من علامات الإيمان، والذي يصلي في الجماعة يضاعف له الأجر. وقد أمر الله تعالى بأداء الصلاة مع الجماعة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض الناس يستثقل الذهاب إلى المسجد ويرى أن المسجد بعيد. كل ما كان المسجد بعيد كان الأجر أعظم، خطواتك أكثر. وجاء في الحديث في قصة الرجل الأعمى بن أم مكتوم الذي كان رضي الله عنه، الذي ليس له قائد ومنزله بعيد عن المسجد، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي ذلك دليل على أهمية المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد. ومن الآداب والإحسان إلى المساجد الذهاب إليها والإتيان إليها بالسكينة والوقار وعدم الإسراع عند سماع الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، وامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويستحب التبكير إلى المساجد، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. لدرجة أن الاقتراع بالقرعة من اليوم يتقدم، هذا من الحرص ومن التعظيم لبيوت الله ولصلاة الجماعة ولشعائر الله.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان في المساجد التجمل عند الذهاب إلى المسجد. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله: من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة والسواك، لأنه من تمام ذلك ومن أفضل لباس البياض. ومن الآداب أيضا استخدام السواك. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واستحب عند دخول المسجد أن يقول أدعي الواردة في ذلك. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حينما يدخل المسجد. وحينما يخرج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومن آداب المساجد والإحسان فيها أداء ركعتين تحية المسجد عند الدخول، وهي سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمقصود أن لا يجلس حتى يصلي. ومن الإحسان الحرص على نظافة المساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصق في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: البصق في المسجد خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في مساوي أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وكذلك عدم الأكل أو شرب ما له رائحة كريهة، ومنها الثوم والبصل والدخان وكل ما يكون مؤذي للمصلين، نجنبه المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن صور الإحسان في المساجد الحرص على الصلاة إلى السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم ولو بسهم، والحذر من المرور بين يدي المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 سنة أو شهر، شك الراوي. ومن صور الإحسان في المساجد عمارتها بحلق القرآن ومجالس العلم والذكر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أداب المساجد والإحسان فيها تجنب رفع الصوت في المسجد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نرفع أصواتنا على بعضنا ونحن نقرأ القرآن، فكيف بغيره؟ ويستحب لمن يسمع النداء بالصلاة أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الإكثار من المسجد من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن بتدبر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ويجتنب في المساجد اللغو واللغط والخوض في أعراض الناس في المساجد وغيرها، لكن في المساجد آكد، لأن المساجد بيوت الله، بيوت العبادة. ويتجنب كذلك كثرة الحديث في أمور الدنيا مما يقسى القلب ويبعد عن الله. وينبغي تجنب البيع والشراء في المساجد وإنشاد الضالة، وكذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، فلا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا للضرورة. في حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فحينما نحسن في تعاملنا ونحسن علاقتنا مع الله ونحسن في بيوت الله عز وجل العمل الصالح، فبذلك الإحسان ننال الأجر العظيم والفوز برضا الرحمن. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمارة المساجد والإحسان فيها، وأن يهدينا سواء السبيل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، إخوة الإيمان ننصت وإياكم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية،
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
14: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. صلاح؟
2: نعم؟
1: سمعت اليوم عن نبتة شديدة الغرابة.
2: أها، وما هي هذه النبتة يا أمي؟ وما وجه الغرابة فيها؟
1: سأذكر لك وجه الغرابة فيها ولك أن تحذر ما هي.
2: حسناً، هيا قولي.
1: جذور هذه النبتة تستخدم في الطب، وسيقانها في تحضير الحلوى اللذيذة وتحديداً الخشاف. ولكن أوراقها سامة. هل تعرف ما هي؟
2: بالطبع يا أمي، إنها نبتة الرواند. وهي نبتة طبية بامتياز، واستخدامها لفوائدها العلاجية ليس حديث العهد بل يعود إلى العصور القديمة.
1: قرأت عن هذا، فالأطباء الصينيون كانوا يصفون الرواند خارجيا لعلاج الجروح والحروق، وداخليا بكميات تؤخذ عن طريق الفم لمعالجة الزحار، كما أنهم اكتشفوا أن للكميات الكبيرة منه مفعول ملينا قويا جدا ومدرا للسوائل.
2: صحيح، وقد وافق على كل هذه الاستخدامات عالم النبات البريطاني كولبيبر، ووصف الرواند إضافة إليه كعلاج فعال جدا لمعالجة القشور والجروح المتقيحة واليرقان، للمساعدة في علاج النقرس وعرق النسا وألام الأسنان وحصى الكلى وفقدان البصر.
1: فعلا، وخاصية الرواند لعلاج الزحار الجرثومي أكدتها الأحداث التي جرت في مطلع القرن العشرين، عندما استخدم الدكتور باركت الرواند لمدة 3 سنوات لعلاج الزحار الذي كان شائعا في إفريقيا الشرقية، وعلق بعد تجاربه بالقول إنه لم يعرف أي دواء يتمتع بمثل هذا التأثير المدهش، فكل من استعمل الرواند لا يود اللجوء إلى أي شيء آخر في هذا الوباء المداري.
2: على كل، فإن قدماء الصينيين كانوا على حق عندما قالوا إن للرواند تأثيرا مزدوجا، فإن استهلك بكميات قليلة يسمح لعلاج الإسهال، وإن استخدم بكميات كبيرة يصبح ملينا، علما أن بعض الأطباء المعالجين بالنبات يعتبرون أنه يساعد على معالجة أمراض الكبد والهذيان الرعاشي.
1: أجل، كما جاء في أحد مراجعك أن ابن سينا عد الرواند من أهم أدوية المعدة والكبد نفعا لما يقدمه من تقوية لهما وتنقية لفضلاتهما.
2: أضيف يا أمي أن الرواند يزيل اليرقان وينفع من جميع أنواع الاستسقاء ومن صلابة الطحال،
1: وكذلك فإن من مزايا الرواند مفعوله القوي لتنقية الدماغ وعلاج الصداع والشقيقة وحتى الفالج.
2: ومن ضمن فوائد الرواند أيضا إذا مزج بمغلي اليانسون أنه ينفع من الفواق والجشع الحامض والمغص.
1: وما زالت هناك فوائد واستخدامات لهذا النبات سنذكرها، ولكن بعد أن آتي بشراب بارد لكلينا.
2: يا ليت يا أمي، فالجو حار جدا اليوم.

0: قبل أن نتابع ذكر فوائد وخصائص الرواند العلاجية، لابد من أن نشير إلى أن هناك نوعين من هذا النبات، صغيراً وكبيراً، والنوعان لهما تركيب متشابه، والاستفادة تتم من جذورهما التي تحتوي على الإنتركوينون، وهي مادة مسهلة.
1: أحسنت يا أمي. وبالإضافة إلى هذه المادة، يحتوي الرواند على الإتروزيدات والأستروجينات المنشطة طبيعياً للجسد والمساعدة على صفاء التفكير.
0: وهاتان المادتان تخولان الرواند الدخول في صناعة أدوية عدم الشهية وأمراض الأمعاء بشكل خاص.
1: كما يحتوي الرواند أيضاً على الكوديين وأنواع من الهيدرات، وهي من المواد الأساسية في التهدئة العصبية والقضاء على الصداع.
0: أجل يا بني، ويؤكد الباحثون فاعلية الرواند لعلاج أوجاع الكلى وتسهيل الصفراء والبلغم ولكافة الأمراض الناجمة عن هذه الحالات.
1: وبالنسبة إلى المقادير المسموح بتناولها من الرواند والآمنة على الصحة، فلعلاج الإسهال يمكن تحضير مغلي الرواند بوضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من جذوره المسحوقة لكل فنجان ماء،
0: ثم يوضع هذا المزيج على النار ويترك عليها بعد الغليان مدة 10 دقائق، ويؤخذ منه ملعقة كبيرة دفعة واحدة عند الحاجة، شرط عدم تجاوز فنجان واحد في اليوم.
1: أما لمعالجة الإمساك، فيحضر مغلي الرواند بوضع ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من الجذور المسحوقة لكل فنجان ماء، ثم يوضع المزيج على النار ويترك لمدة 10 دقائق، ويشرب بمقدار ملعقة كبيرة عند الحاجة مع عدم تجاوز فنجان واحد في اليوم.
0: فعلا يا بني، ويحذر من يعانون من مشاكل معوية مزمنة كالقرحات والتهاب القولون من استهلاك الرواند بكمية كبيرة.
1: أجل، وحتى عند استخدام سيقان الرواند في طبيخ السكر كخشاف، يجب الانتباه لأن نصل الأوراق يحتوي على حمض هو مادة سامة.
0: صدقت، وفيما عدا ذلك فإن بالإمكان الاستفادة من كل مزايا الرواند العلاجية الملائمة للصحة والعافية.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وأنت تجاوب يعني؟
12: نعم، وأحيانا نسأل أنا.
11: وأنت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟ نعم. جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تتذكر؟
12: ما أذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد فجأة في الطابور.
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: آه. وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
12: نعم.
11: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
12: الرياضة والماراثون.
11: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
12: نعم.
11: هذه السنة؟
12: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
11: آه. يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو، أنت مشيت يعني؟
12: لا ما 42 كيلو اللي متسابق أنا فيه.
11: كم؟
12: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
11: 500 متر؟
12: نعم.
11: هذا ما ماراثون، إذا خلنا نقول سباق عدو يعني
12: أظن.
11: جميل. طيب خلنا نتكلم الآن عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
12: كتب تاريخية وإسلامية.
11: مثل إيش كتب تاريخية؟
12: مثل كتاب اكتشف العالم القديم، محتوى متى تبدأ الحضارة، ومتى كانت بداية قوتها. والكتابات اللي تكتبها نوعها.
11: يعني إيش في ذكر لحضارات معينة في هذا الكتاب؟
12: لا.
11: جميل. وإيش بعد غيره من الكتب قريت؟
12: قرأت كتاب ألبرت أينشتاين من سلسلة عباقرة خالدون.
11: أيوة هذا كتاب علمي يعني.
12: نعم.
11: من هو ألبرت أينشتاين؟
12: هو عالم في الفيزياء.
11: أيوة.
12: واكتشف الفوتونات وحركة الذرات والإيونات وغيرها.
11: آه. وفاز بجائزة نوبل؟
12: نعم.
11: آه. جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
12: النظرية النسبية.
11: النظرية النسبية ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
12: نعم.
11: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
12: قصة مثلا سيدنا نوح. سيدنا يونس.
11: أيوة.
12: وغيرهم من الأنبياء.
11: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
12: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما ولا كم؟
11: 1000 سنة إلا 50 عاما.
12: 1000 سنة إلى 50 عاما.
11: أيوة. نعم.
12: فقومه لم يصدقوه وكذبوه واتهموه. فالله
11: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
12: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو أو فلك.
11: جميل.
12: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
11: نعم.
12: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم فحل المطر الغزير.
11: نعم.
12: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح ركبوا في الفلك، وزوجين اثنين من الحيوانات. وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
11: صحيح. جميل ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
12: نعم. صح.
11: إيش تلقي؟
12: ألقي فن الميدان.
11: فن الميدان، يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
12: نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار، على شوكي متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار؟ قال عود الشكل لا تقصني، احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
11: جميل. شيء بعد ثاني؟
12: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ، طغيان من الأرض وما طاي كيماوي، طغيان من الأرض وما طاي كيماوي، ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة، بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة، 4 ليالي أعد الليل بنجومة.
11: جميل.
12: 4 ليالي أعد الليل بنجومة، ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض، دمعي اندثر على الوجن وبادي وديان بادي يفيض.
11: جميل جميل.
12: سلامتكم.
11: جميل. من وين تحفظن هذه الأشعار؟
12: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان. هيهم هذا.
11: يعني هذا تعرف أشعار لمن؟
12: مثلا لسلمان الغاربي.
11: جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
11: طبيبا يحتذى به. جميل. لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
12: نعم.
11: إيش أنت تتمنى تكون؟
12: جراحة.
11: جراحة.
12: نعم.
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا.
12: إن شاء الله.
11: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
12: نعم.
11: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
12: نعم.
11: مثلا.
12: نعم.
11: وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
12: على حسب التفضيلات.
11: ليش يعني التفضيلات تتغير؟
12: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
11: طيب أنت ترى معروفة مهنة الطب أنها أصعب مهنة من الآن، ما يعني أنت تكتشفها السنة الجاية أنها صعبة؟ معروفة أنها صعبة.
12: عادي بس لكن قلب مال إلى هذا الاتجاه خلاص. إذن أمشي الاتجاه.
11: طيب في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
12: إن بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
11: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
12: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح للنجاح والرقي.
11: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا أستاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
13: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
14: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
15: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
16: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
17: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
18: صحتنا.
19: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
20: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
21: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
18: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
22: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
23: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
24: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
18: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال جابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصراء بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانج أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موجانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. وقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من تأشيرات حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في تجنب إزالة الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الأمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران. فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانج أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين ماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا مونجازا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي. قام فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح
أحداث عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي، تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره. وقام فخامة الرئيس بولكاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث. وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دوان فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفيه جاندوهو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بولكاجامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوع وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين عمان ورواندا. كما ناقش فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق أفريقيا. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة ما بين الممارسة التطبيقية وما بين النظرية، لأن هناك كثير من الحركات المعمارية، نسمع عن حركة الحداثة، نسمع عن حركة ما بعد الحداثة، نسمع عن الحركة الفائقة التقنية، ولكن هل هذه الحركات لها مجالات من التطبيق؟ وهل كل ما يتم تدريسه في كليات العمارة من الإمكان أن نراه على أرض الواقع؟ والعمارة طبعا هي مش مجرد فكرة ولا عبارة عن رسمة على الورق، ولكن هناك أفكار كثيرة يعني تقف خلف هذه التصاميم اللي نشوفها في مدننا. راح نتكلم في هذا الخصوص مع واحدة من المعماريات يعني التي يقومن بتدريس نظريات العمارة والإشراف على مشاريع الطلبة تطبيقيا، وتجمع ما بين الممارسة والتطبيق. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في العاصمة الهاشمية عمان من المملكة الأردنية الهاشمية. أرحب بالمهندسة المعمارية شذى قطيط. طبعا المهندسة شذى هي يعني مهندسة معمارية وأكاديمية في يعني في القطاع الأكاديمي في التعليم العالي، ومحكمة لمشاريع تخرج بخبرة يعني تناهز 15 عاما، وهي في الأصل معمارية تخرجت من كلية العلوم التطبيقية، وفيما بعد واصلت دراستها العليا في الهندسة المعمارية من الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا فيك مهندسة شذى، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا فيك مهندس علي، شكرا جزيلا على الاستضافة وفي برنامج صوت العمارة.
1: شرفتينا مهندسة، وشكر لك على قبول هذه الدعوة. وقبل لا نتكلم في موضوع حلقتنا، أنا يعني عادة أحب أوجه سؤال لكل ضيوفي، وهذا السؤال يوما ما وجه للمعماري الكبير والأكاديمي الدكتور الأستاذ الدكتور محمد صالح مكية رحمه الله. سألوه قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ وقال أنه مش كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وبسيرتك الذاتية يعني حسبي أنك واحدة من المجيدات والناجحات، فدعيني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية عن يعني سبب اختيارك للعمارة، يعني هل كان متقصد من البداية أم كان صدفة قادتك إلى هذا المجال؟
2: قصتي لحبي وحبي لهندسة العمارة يعني ابتدأ من طفولتي بحكم عمل أهل أمي في مجال البناء والتنفيذ، فدائما أشعر أني يعني معجبة في هذا المجال، دائما أشعر أنني قريبة جدا وبحاجة للتعلم أكثر عن هندسة العمارة.

0: يعني من خلال التجربة ومن خلال أيضا العاطفة. المعماري أهم ما يميزه هو وجود دائما اللي هو في فنان في داخل كل معماري، وإحساس دائما يرتبط في البيئة المبنية اللي حوالينا، وهذا جزء من كبير من يعني من نضج المعماري الفكري والثقافي والتنفيذي أيضا من خلال مراقبته للعمارة، ويعني في جميع مراحلها سواء كانت التصميمية، التنفيذية، الفكرية، مشاهدة البرامج، مشاهدة عمال البناء، كل هذا عبارة عن هيك خليط يعني يشبع رغبة المعماري في في في فهم ماهية الهندسة العمارية وترابطها مع بعضها. فلعل يعني مشاهدتي للأهل يعني من جهة أهل أمي، جدي، أخوالي، يعني واهتمامهم ويعني عملهم في هذا المجال يعني جعلني أشعر أني أنا جزء قريب وبأني الحفيدة الكبيرة على فكرة لدى العائلتين. يعني كانت يعني أول حفيدة تدرس هندسة عمارة في العائلة، والحقني الكثير يعني الحمد لله. وهكذا يعني ابتدأت مسيرتي وحبي وشغفي للهندسة المعمارية الحمد لله.
1: جميل جدا مهندسة شذا. فإذا يعني البداية أنت كنت تراقبي الممارسة التطبيقية من تفاصيل التفاصيل، من الدهان، من البلاط، وأعتقد اليوم يعني هذه اللي تعطينا الصورة الخارجية. فخليني يعني أسألك أيضا عن سنواتك الأولى لما أنت كنت طالبة على مقاعد الدراسة، كيف كانت نظرتك للعمارة آنذاك؟ واليوم أصبحت امرأة أكاديمية وتدريسية ومهندسة معمارية، ويعني على يديك عدد كبير من الدفعات ومن طلاب يتعرفوا على العمارة من خلالك، ويعني إيش اللي تغير في نظرتك إلى العمارة؟
0: بداية المسيرة اللي كانت في اللي هي التعليمية أو خلال سنوات الدراسة لم تكن سهلة. دراسة العمارة هي من أصعب التخصصات، يعني كما نعلم إنه هي حتى أصعب من تخصص الطب، وهذا يعني الأمر جعل طريقة تدريسي للطلبة فيها نوع من ناش نقول المراعاة، لا، فهم ما يمر به الطالب خلال دراسته من صعوبات في التخيل، صعوبات في الرسم، صعوبات في في في في, في شرح المشروع. يعني أشعر في الطالب لأنه ما مرأت فيه أنا شخصيا، وما لم يكن سهلا، لكن الحمد لله يعني فخورة بنفسي، وكنت دائما فخورة طبعا في مشاريعي خلال سنوات الدراسة وما بعدها. فممكن هذا الجزء اللي بيميزني كأكاديمية، أحاول دائما أبسط المعلومة، أحاول دائما مساعدة الطالب وصريحة مع الطالب. يعني عندما أشعر إنه الطالب لا يصلح أن يكمل في هذا المجال، صريحة جدا، يعني ما ضيع وقتك، شوف تخصص ثاني. في بعض الطلاب يعني بيكونوا مجبورين من أهلهم على هذا التخصص. هندسة العمارة لا تتحمل أن الطالب أن يكون مجبور على أو حتى أي تخصص، لكن تحديداً هندسة العمارة بحاجة إلى مهارات فكرية، يعني مهارات حتى يدوية، مهارات فنية في الرسم وفي الإخراج المعماري. الطالب إذا يعني لم يكن لديه المبادئ فيها يصبح صعب أن يكمل في هذا المجال، صعب عليه جدا. التغير أصبح باتجاه حب للعمارة أكبر. يعني في بداياتي كطالبة وبداية أي طالب بداية بيكون في خوف وهناك هيبة للتخصص، لكن مع الزمن ومع الخبرة يصبح المهندس المعمارية والتراكمات وخبرات الإنسانية في مجال هندسة العمارة من خلال طبعا الدراسة ومن خلال أيضا مشاهدة المشاريع على أرض الواقع. فهناك يعني تاريخ العمارة، مش نحكي مثلا عن تاريخ العمارة، التاريخ طويل مليء بالإنجازات الحضارية عبر الزمن، حتى إذا الإنسان يفهم متمعن جدا في التطور

0: التاريخ المعماري لحد يومنا الحالي، وكيف تم كيف المنتج المعماري دائما في تأثر في الناحية البيئية، في الناحية الدينية، في الناحية الثقافية، الناحية الاقتصادية، حتى مستوى الحياة الاجتماعية الموجودة في أي مجتمع. تطبيقات يعني التطبيقات والمنتج المعماري يعني الأوتكم دائما يعبر عن جميع هاي المجالات، جميع هاي الأمور.
1: لأن نحن
0: شيء رائع. أيوة. إنه
1: نحن مهندسة غالبا لما ندخل هذا التخصص يعني غالبا الصورة الأولى هي اللي تعطينا الفكرة أن نحن نقوم بإنشاء مباني جميلة. يعني اللحظة اللي يعني نكتشف فيها العمارة غالبا من الصورة البصرية، ولكن بعد ما ندخل نشوف لا، أنه هذه الواجهة الأيقونية مش هي اللي يعني تعرفنا بالعمارة. هناك يعني منظومة من النظريات والأفكار والحركات، مثل ما أنت قلتي عن تاريخ العمارة، يعني من وين قوتها. فيعني هذا يفتح الباب لسؤال مباشر يطرحه كل طالب عمارة في وقت ما من مسيرته، وهو يحمل كومة كتب عن نظريات ثقيلة، ويمكن يتساءل ليش كل هذه النظريات. يعني في تاريخ العمارة هناك يعني معابد فرعونية ومباني إغريقية ضخمة، أنا ما راح أصمم معبد ولا راح أصمم أهرامات. فهل فعلا يحتاج طالب العمارة أنه يدرس هذه النظريات مهندسة؟
0: نعم طبعا، الطالب المعماري بحاجة دائما لمعرفة أصل المنتج المعماري وكيف تشكل وتكون بناء على يعني أي قرار تصميمي هو مبني على ناحية يعني نواحي مختلفة، ممكن تكون مجموعة من هاي النواحي يعني متكاملة مع بعضها. وهذا الإشي اللي إحنا بنشوفه خلال دراستنا لتاريخ العمارة. نجد مثلا نجي ناخذ التاريخ العمارة القديم، كيف أثرت الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والنظام الحكم في في في في التخطيط المعماري وفي المباني والمعابد، وحتى أيضا على مستوى التفرقة بين الرجل والمرأة، على مستوى يعني الاهتمام بالنظافة. كل حضارة كان لها مميزاتها، وهذا الإشي كله احنا نجده منعكس وبشكل واضح في تاريخ العمارة. ما يتم تدريسه او ما يفضل انه يعني الأصل في تدريس تاريخ عمارة هو تسليط الضوء على انعكاسات النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها في أي حضارة، كيف انعكست هاي النواحي على المنتج المعماري، كيف تأثر المعماري، أو مش بس فقط تأثر، طبعا هناك في كمان عنا ما ننسى في ستيك هولدر أو اللي هو الحاكم، وتأثيرات أيضا السلطة، سلطة الحكم على أيضا على قرارات المعماري. فنجد أنه المعماري بالأصل يعني المنتج المعماري بالأصل هو نتيجة لتفاعلات جميع هاي النواحي الاجتماعية زي ما ذكرنا، والبيئية والمواد البناء طبعا والدينية وغيرها، لحد ما يعني أمامنا منتج معماري يتم تحليله من عناصر إنشائية وعناصر حركية وغيرها، تم شرحها للطالب. بدنا نشرح للطالب فقط العناصر الفيزيائية للمشروع، هذا ظلم. يجب دائما الربط المنتج المعماري سواء اللي كان في عم بدرس في تاريخ عمارة حديثة أو في تاريخ عمارة قديمة أو حتى في وقتنا الحالي، يجب ربطه بالنواحي الفكرية والتأثيرات، ونقول اللي هي design constraints أو اللي هي القيود التصميمية أيضا اللي بتكون مفروضة على المصمم المعماري. المصمم المعماري لا فقط يرسم لوحة فنية كأنه فنان، أبدا، هناك مسؤولية ويجب تعليم الطالب هاي المسؤولية. أنت مش بس تمسك ورقة وقلم وترسم what you like، لا، هناك الكثير من الأمور يجب دراستها وتحليلها، تقيد العملية التصميمية، ومن خلال هاي القيود ينتج منتج معماري دائما أجمل.
1: طيب
0: دائما الحياة بصعوباتها. نعم.
1: هنا مهندسة شذا، يعني الطالب اللي يعني يدرس هذه النظريات وفيما بعد يعني يدخل إلى سوق العمل، غالبا يعني كثير من الخريجين يشوفوا انه هذه النظريات اللي درسوها في الجامعة يعني كلها تتبخر امام قوانين واكواد البناء. عندنا ميزانية مشروع، عندنا اشتراطات يعني السلطة البلدية. فيعني هناك من يرى ان هذه النظريات مهمة في القطاع الاكاديمي فقط، ولكن عندما يتخرج المعماري ويلتحق بسوق العمل تصبح شيء يعني ثانوي، وتصبح هذه النظريات غير ذات اثر. فهل تعتقدي أنه القطاعات الأكاديمية اليوم يعني فشلت في تحويل النظرية إلى ممارسة تطبيقية؟
0: فعلاً المعماري هناك ضغوطات وقيود تصميمية تفرض عليه من البلدية، تفرض عليه من قوانين البناء وكودات البناء وغيرها. لكن ما يميز المعماري المميز أو الناجح هو ربط يعني القدرة على يعني نقول دمج أو وضع خليط فكري يقدر يجمع ويدمج ما بين الفكر المعماري وما بين أيضا هذه القيود. كل المعماريين دائما حتى في تاريخ عمارة لو نرجع للتاريخ نلاقي دائما هناك في قيود، ومع ذلك نجد المنتج معماري يعني يدرس أو منشآت معمارية تدرس لحد يومنا الحالي. فما يحدث في عالمنا الحالي هو بسبب قلة ثقافة المعماري واستسلامه السريع أمام صعوبات الحياة وكودات البناء وغيرها من القيود التي تفرض على المعماري. فنجد المعماري يلتزم، أو يعني طبعا جميعنا يجب أن نلتزم، لكن الالتزام لا يجب أن لا يقتل الإبداع، يجب أن لا يقتل لدى المعماري يعني الروح التصميمية الموجودة عنده. وهذا دائما يعني وهذا شيء كثير مهم يجب زراعته في طلابنا. فمن من من ديزاين 1 نقول اللي هو من سنة تانية، من ديزاين 1 يجب دائما إعلام الطالب بكودات البناء والارتدادات والنسبة الطابقية وغيرها من المعلومات اللي يجب أن يعرفها عن أي قطعة أرض يتم تصميمها. فيصبح الطالب منذ نعومة أظافره يستطيع يعني السيطرة، كودات البناء، فكرة معمارية تصميمية، تحليل السايت والنواحي البيئية والحركية في الموقع. يجب الطالب يقدر يعمل نقول لي توليفة، يقدر من نعومة أظافره يجب تدريبه على يكون عنده هاي المهارة، مهارة كيفية الجمع بين جميع هاي القيود التصميمية والفكرة المعمارية وغيرها من الأمور لنقدر نوصل لمشروع مبدع وبنفس الوقت يخضع لكودات البناء وغيرها.
1: واضح.
0: أما أجي أفاجئ الطالب بسنة رابعة ولا بسنة خامسة أقول له في عنا مادة اسمها رسومات تنفيذية وفي عنا كودات بناء، هذا ظلم، ظلم في يعني أنا أجد أنه ظلم. فدائما الأكاديمي يجب دائما أن ينوه لتطبيقات العمارة في على أرض الواقع. يجب أيضا أنه يتم لفت الطالب لمشاريع معمارية محلية يقدر الطالب يروح يزورها يعني ويشوف على أرض الواقع التطبيق الفكري المعماري وأيضا الالتزام بالقوانين البناء الموجودة في الموقع.
1: إذن أنت ما تشوفي أن النظرية المعمارية هي عبارة عن قيد على الممارسة لاحقا وقيد على الإبداع، وإنما يعني أنت تشوفيها هذه أرضية صلبة يوقف عليها المعماري وحتى لاحقا يعني يستطيع أنه يعني هي مثل الأدوات اللي فيما بعد راح يوظفها هو بحريته وبإبداعه في سوق العمل. فالنظرية هذه أساس والإبداع لاحقا ما له حدود يعني.
0: 100%. بدي أزيد شغلة ضرورية مهندس علي، نظريات العمارة متنوعة وهناك يعني في فرايتي، تنوع في المدارس المعمارية، تنوع في الفكر المعماري. ويجب الطالب أن يتعلم ويعرف أنه العمارة والإبداع ما في نمط معين أو نظرية معينة يجب أن تلتزم بها بحذافيرها حتى تكون معماري مبدع. أبداً، النظريات المعمارية سيمفونيات، سيمفونيات مختلفة يستطيع المعماري يعني انتقاء أو الميل باتجاه معين. فنجد معماريين يتبعون مدرسة معينة في جميع أعمالهم المعمارية، نجد معماريين آخرين لا بشكل مرة بمودرن sometimes بشكل كلاسيك. it depends برضو أنا في عندي client، في عندي محددات، برضو المعمار لازم يكون عنده tolerance أو اللي مسميه يعني في مجال لتجربة نظريات مختلفة ومدارس معمارية مختلفة based on على طبيعة المشروع. برضو طبيعة المشروع تحكم المعماري بأي اتجاه، اتجاه بتكون مثلاً في sustainability، اتجاه لا بدي أوصل لعمارة كلاسيكية، اتجاه لازم أروح على high tech architecture based on على طبيعة المشروع. يمكن هلأ كل معماري ناجح أو معماريين مشهورين نجد أنهم يبدعوا في مجال معين. مثلاً نأخذ نورمان فوستر، بتلاقي أغلب مشاريعه عبارة عن stadiums ومطارات وغيرها. فنجد فعلاً معماريين مع الوقت بيصير لهم يعني طبيعة مشاريع معينة يعني يلتزموا أو يعني تصبح مشاريعهم باتجاه معين أو بطبيعة معينة. نعم موجود، لكن طالب العمارة المهم في خلال مسيرته التعليمية يجب أن يعني تتراي أنه يجرب حتى يقدر يكتشف هو بأي مدرسة بيرتاح أكثر. هذا يعني في المقام الأول. المقام الثاني يجب أن يتعلم جميع النظريات، لأنه ما بتعرف خلال سوق العمل وين الدنيا تاخده. يعني بالآخر في عنا بنسميه، دائما بقول للطالب حتى تكون يعني أنت ناجح في حياتك لازم يكون برضو أنت عندك بالآخر في إنكم حتى تقدر تكون مرتاح في حياتك. وهذا يعني الدخل أو اللي بيعتمد على يعني شو نوع المشاريع اللي ممكن أنت تشتغلها في حياتك. يعني ممكن تشتغل مشروع في حياتك أنت عمرك ما اشتغلته في الجامعة مثلا، أو في مجال مثلا يكون مش يعني ما توقعت حالك تبدع أو تصير أنت مهندس يعني عندك جزء كبير مشاريع من طبيعة معينة. فلذلك خلال السنوات الدراسة يجب دائما تنويه الطالب سوق العمل في تحديات كبيرة، وأيضا في تنوع في طبيعة المشاريع، وهناك أيضا اللي هو دائما بقوله التحدي الأكبر هو الزبون. فيجب الطالب دائما ترويضه، يعني طالب المعماري يجب ترويضه من أي ناحية. دائما في عنا اللي هو أنا بدي هيك، أنا فكرتي هيك، في عنفوان عند المعماري وهذا إشي مشرف، لكن يتصادم مع رغبة المالك. المالك أيضا لديه رغبات معينة، طبعا هناك في خطاب ومشورات بين المالك والمعماري، لكن بالآخر يجب المعماري أيضا يقدر يفهم متطلبات الكلاينت أو المالك المشروع ويقدر يوصل لنتيجة، يعني يقدر يصمم بالآخر ما أنه يحصل هذا الصدام أو ما يصير في عنا اتفاق على مشروع معين أو غيره. فدائما الطالب يعني لما أجد فيه صدام بيني وبينه أنا خلال الفيدباك بقوله أنا الكلاينت ويعني أنا الزبون وأنا عم شايفة هيك بهذا الاتجاه.
1: جميل. أنا حبيت هذه أنك أنت كأكاديمية ما فقط تقومي بتعريفهم بالنظريات ولكن تتقمصي دور العميل ودور الزبون اللي راح يأتي لاحقا في سوق العمل.
0: 100%.
1: نعم. طيب لعل المستمعين يمكن أخاف أن نحن نكون ضيعناهم، لأن نحن جالسين نذكر نظريات بس ما ذكرناها وإيش هي، يعني نحتاج شوي نخبرهم أنه نظريات العمارة عندنا يعني متنوعة، عندنا الكلاسيكية أنت ذكرتيها، عندنا التراث، عندنا حداثة ما بعد الحداثة. فخلينا نأخذ مثال يعني من الحداثة لي كربوزية، يعني اللي هو يعتبر رائد اليوم عمارة الحداثة. أفكاره ما كانت أفكار جمالية، يعني هو تكلم عن استخدم مادة الإسمنت، استخدم الحديد، عبر عن الصناعة. ويعني إلى أي مدى تشوفي إنه النظرية من يعني هو كمؤثر انعكست أفكاره على العمارة اليوم؟ ليش هذا السؤال مهندسة؟ لأن اليوم ما كل النظريات وجدت طريقها إلى التطبيق بنفس القدر. بعض الحركات المعمارية كان لها تأثير مثل حركة الباوهاوس إلى اليوم على كل الكليات. فهل أستطيع أن أقول أن هناك في نظريات نجحت لأنها تحولت إلى ممارسة تطبيقية، وفي نظريات بقت فقط في القطاع الأكاديمي وما خرجت وما وجدت لها طريق إلى الواقع، رغم أنها ربما تكون طرحت يعني رؤى جديرة بالاعتبار؟
0: سؤال يعني جيد جدا وبحاجة إلى رسالة دكتوراه. يعني الجواب بيكون مبني على أيضا على اللي هي التجربة الإنسانية وأيضا على تطور الهندسة المعمارية عبر الزمن. ذكرت مشروع فيلا سافويلا لكوربوزييه. هذا المشروع كان بعد الحرب العالمية الثانية. ما واجه الإنسان والقطاع البناء وقطاع الإنشاء في ذاك الوقت لم يكن ظروف ما كانت سهلة، لا تطبق هلأ في وقتنا الحالي، لا تنطبق علينا في وقتنا الحالي يعني. وأيضا ما ننسى كمان في عنا ظروف اللي هي الثورة الصناعية ودخول مادة الإسمنت والحديد في عالم البناء، كلها كانت عبارة عن يعني تطورات جديدة دخلت على خط الهندسة المعمارية. تأثيراتها كانت ممكن مبالغ فيها، كونه المعماري كان مبهور في الآلة، مبهور في مادة الكونكريت والحديد. هذا الانبهار أدى إلى يعني إحدى يعني المباني جدا مهمة، المنشآت الكتير مهمة اللي هو مشروع فيلا سافويلا. هذا المشروع تحديدا يعني في زيارتي أنا شخصيا لإله، يعني التطبيق اللي درسناه في الجامعة واللي بندرسه عند مشاهدته على أرض الواقع شيء جميل. شعوري كان كأني في في في في ذاهبة لحضور حفل موسيقي. كيف شعور عند ذهابك لحضور حفل موسيقي أو لمغني معروف أو غيره؟ هذا هو كان الإكسايتمنت أو الشعور في الاستمتاع،
1: الحماس.
0: هاي العناصر المعمارية، الحماس، أيوة الحماس. العناصر المعمارية عم نشوفها سواء كانت بالخطوط، بالنقاط، بالبلينز، بفتحات النوافذ، ستريب ويندوز، الروف جاردن، البيلرز، الرامس، الدرج، رفع المبنى على أعمدة، حركة السيارة، الوايت بوكس. يمكن أنا مش عم بشرح هلا المشروع بشكل تفصيلي، بس أكيد أي حدا يعني أي معماري يعني يمكن أسهل يعني شرح يكون للمعماريين. نرجع للون حتى الأبيض، النقاء، السلام. شوف كل جميع المبنى هو آلة للعيش فعلا. form follows function. لما تشاهدها على أرض الواقع تشعر يعني هون كيف ربط المعماري ما بين الظروف اللي نقول عنها الاقتصادية الحربية اللي كانت موجودة، الثورة العلمية الصناعية كيف انعكست على الفكر المعماري. طب لو جينا نطبقه هلا في وقتنا الحالي، كيف بدي انا استفيد من هاي التجربة المعمارية او هاي السيمفونية؟ نفس الشيء المعماري دائما يتأثر. المعماري نرجع هو إنسان مرهف وعنده فكر، مش بس مرهف وما لا، إنسان مرهف ولديه فكر، ويجب من خلال ظروف الحياة سواء كانت بسهولتها أو بصعوبتها يقدر يعكسها على المنتج المعماري. لكوربوزييه أحد هاي الأمثلة حتى نجد أنه تأثيرات الحياة أو الظروف اللي دائما نحكي عنها المحيطة بالمعماري في آخر مشروع له كانت مختلفة. كنيسة رانشام في جنوب فرنسا مختلفة تماماً الفكر المعماري اللي فيها، حتى تعامل مع مادة الكونكريت مختلفة، وهذا يؤكد على أنه المعماري بيتأثر في الأمور المحيطة فيه ونواحي الحياة المحيطة فيه. نفس الشخص، نفس مواد البناء، فكر معماري مختلف في آخر مشروع.
1: نعم.
0: صحيح.
1: الفيلا هذه يعني حتى بس المستمعين نعطيهم فكرة عنها. المهندسة شذا تخبرنا عن واحدة من الفيلل اللي هي كانت تجسيد لحركة الحداثة. حركة الحداثة طبعا نظرية قامت على يعني 5 محاور، استخدموا كذا الأعمدة النحيفة جدا، استعملوا مخطط حر، واجهة بسيطة جدا ما فيها زخارف، نوافذ يعني كذا شريطية مثل ريبونز على طول الواجهة، وحتى من الداخل أعتقد ما في سلالم، في منحدرات، صح مهندسة شذا؟
0: هناك درج سبايرل يعني لولبي.
1: نعم.
0: وفي عنا الرامس.
1: أيوة. فهذه كانت واحدة يعني اليوم فرنسا أدرجتها كواحدة من الأماكن التاريخية، وهي أصبحت واحدة من رموز الحركة الحداثة اليوم، وتدرس المهندسة شذا تدرس هذا النموذج لطلابها، وأيضا يعني هي الآن يعني في محل هذا السؤال، أنها واحدة من الحركات التي يعني انعكست فكرا على الواقع، ولكن لم تكن مجرد نظرية. هي ذكرت أن أيضا هناك كانت ظروف، هناك كانت الثورة الصناعية، هناك كانت مواد البناء الحديد، الميكنة هي ذكرتها المهندسة، وكان هناك في نوع من الافتتان ما بين المعماريين بهذه التقنيات ومواد البناء الجديدة، فطوروا يعني ساعدت هذه الحركة أن تجد لها صدى في التطبيق. خلينا نعكس الواقع، هذيك الظروف اللي كانت في ذاك الوقت في القرن العشرين، خلينا نعكسها اليوم مهندسة. اليوم نحن أيضا على أعتاب يعني ما بقول ميكنة ولكن أقول الذكاء الاصطناعي، وأيضا اليوم في نوع من الافتتان بالتقنيات الرقمية، فهل تعتقدي أننا نحن اليوم على أعتاب أن تظهر معنا حركة معمارية جديدة بناء على الظروف اللي جالسين نشهدها والتحولات في واقعنا وفي سوق العمل، خصوصا ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟
0: الذكاء الاصطناعي وهوس المعماريين الآن به، هناك طبعا فريقين معماريين لديهم هذا الأوبسيشن أو الهوس، ومعماريين رافضين تماما لدخول AI في مجال هندسة العمارة. يجب الاعتراف دائما بالمعماري، دائما بقول لازم يكون عنده tolerance يعني طاقة تحمل وإدراك واستيعاب لمستجدات العصر. المعماري يجب أن لا يعزل نفسه عن التطورات التكنولوجية والمواد البناء والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، يجب دائما يكون up to date. لذلك أجد أنه أنا كمهندس الشذا أجد أنه الـ AI سوف يكون له input أو تداخلات كبيرة في مجال العمارة، في مجال التصميم لهندسة العمارة. لكن من ننتبه موضوع الـ AI هو عبارة عن tool، يعني هو عبارة عن وسيلة، يعني مثل الأوتوكاد والريفت، هو عبارة أو مثل التي سكوير والمسطرة والقلم. وأهم ما يميز، يعني أنا أجد إيجابيات الـ AI، هي السرعة في تحضير الرسومات أو الأفكار الأولية لأي مشروع. لديه قدرة، أو نقول مش لديه للـ AI طبعا، لا بالآخر في عنا أيضا Human Intelligence واللي هو الذكاء البشري. كيف بيقدر الذكاء البشري يطوع الـ AI؟ الـ AI هو أصلا مبني على تراكمات كبيرة للذكاء البشري. الـ AI هو بيحضر لك المعلومات من مشاريع مختلفة تم تنفيذها لاحقا سابقا، يحضرها ويلخصها لك في سواء في صورة، في فيديو، في مقال أو غيره. فهو يوفر اللي هو الوقت، يوفر الجهد، وما تحتاج أن يعني لنفترض لدي أنا مشروع جديد وبحاجة إلى تحضير 3 proposals للزبون. الزباين في بداية أي مشروع بيحبوا يشوفوا أكثر من مقترح تصميمي، وهذا حقه. فالمعماري بتلاقيه بركز على بروبوزل أكثر من الآخر، يكون هو ميال أو راغب باتجاه معين. الـ AI بيخلي المعماري يكون فير أكثر أو عادل أكثر مع جميع البروبوزلز. ليه؟ لأنه ما بيحط إفورت أو ما لا يضع جهد كبير في بروبوزل معين، بيكون الإفورت متساوي للثري بروبوزلز، فبيقدر يقيم المقترحات التصميمية جميعها بعدالة دون الميول باتجاه معين أو لا مقترح تصميمي معين.
1: فأنت لا تعتقدي مهندسة شذا أنه يعني الذكاء الاصطناعي يعني يتطور إلى مرحلة أن يصل إلى نظرية وحركة معمارية، هي يعني مجرد أداة راح تبقى مثلها مثل القلم والمسطرة؟
0: نعم أكيد طبعا. المعماري لا يمكن تستغني عنه بالـ AI. الـ AI برجع بأكد هو عبارة عن وسيلة بتساعد المعماري، وإحنا زي ما إحنا شايفين العالم الآن يعني تقود سرعة جنونية في جميع المجالات، يعني شئنا ما أبينا. التكنولوجيا والسرعة الموجودة هلأ في يعني السرعة الموجودة في عصرنا الحالي بحاجة إلى المعمار، بحاجة إلى وسائل أيضا تسرع العملية التصميمية في مراحلها الأولى. نرجع نأكد في مراحلها الأولى الـ AI يجب أن يعني يتوقف أو يعني يكون نسبة استخدامه في المراحل الأولى اللي هي مرحلة، يعني إحنا في البداية عن مرحلة الـ conceptual phase، then في عنا مرحلة اللي هو design development، بعدين اللي هو الـ final project أو وطبعا في عنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الدراسة. فممكن الـ AI يكون وسيلة مهمة للمعماري وللطالب المعماري في مرحلة الدراسة وفي مرحلة اللي هو تقديم مقترحات تصميم بدائية لزبون، ومن خلال هاي المقترحات يتم تحديد المقترح الأنسب والعمل على التطوير عليه والحصول على مشروع معماري متكامل بناء على النظريات اللي ممكن يتبعها المعماري اللي هي اصلا يعني بيتم توظيفها وتطبيقها حسب طبيعه
1: انا المشروع. انا حبيت هذه
0: واكد انه عباره عن طول.
1: انا عجبتني هذه انه كيف نظريات العماره نقوم بتوظيفها من خلال اداه يعني الذكاء الاصطناعي حتى يعني تجد لها صدى في التطبيق. اثناء الحديث انت ذكرتي لي حاجه، قلت لي أنك أنت شخصياً قمت بزيارة مشروع فيلا سافوي في باريس، ويعني ما أعرف أنت زرتي لما كنت طالبة أو فيما بعد لما خلاص يعني صنفتي كمهندسة معمارية، ولكن في كلا الحالتين هل تعتقدي أنه دراسة النظرية أكاديمياً في قاعات الدراسة والمشاهدة من خلال الصور ونشوف إيش الفلسفة اللي وراها ومن اللي طبقها وكذا وفيما بعد زيارتها في الواقع، هل هذا في التعليم يعني له أثر مختلف في فهم هذه النظرية وفي تشربها؟ يعني لما نأخذ الآن الحداثة بين واحد يدرسها ويقرأ عنها، طبعا أتكلم عن الحداثة بمفهومها في تاريخ العمارة ليس على بمفهومها على المطلق، فيما بعد أن تقف في مشروع اليوم يعكس اللي هي عمارة الحداثة أو حركة الحداثة في العمارة ومشاهدتها عن الواقع، إيش اللي يختلف في فهمك للنظرية مهندسة شذا؟
0: يعني الحمد لله زرت المشروع خلال شهر 5 هاي السنة يعني حديثا، الشعور مختلط ويعني فيه مشاعر يعني لن يفهمها إلا المعماري الذي يعني يقدر نظريات العمارة ويدرس ويتعلم ويعلم ويقرأ ويثقف نفسه دائما. حضور المعماري لمشروع بهذا شعور رائع، يعني أنت تجد جميع يعني العناصر المعمارية اللي تتداخل مع بعضها وتتناغم مع بعضها لتعطيك الصورة النهائية، وتشعر وكأنه هناك الكاركترز، يعني تقول عرض مسرحي، عرض موسيقي مختلف. القراءة والدرس في المحاضرات موضوع ومشاهدة الصور والفيديوهات بشكل تقليدي شيء، لكن زيارة المشروع على أرض الواقع له نكهة خاصة، نكهة خاصة. وهذا بدي أؤكد قد ايه مهم الرحلات التعليمية للطالب المعماري من خلال الجامعات. هاي رسالة لجميع جامعات وأقسام هندسة العمارة في جميع العالم، أرجوكم الاهتمام في موضوع السياحة التعليمية للطالب أو الرحلات التعليمية للطلاب، جدا مهمة. لأنه قد ما تضلك تشرح وتحكي، الطالب لما يشوف وترجع تشرح له على أرض الواقع مختلف، حتى نظرته لاحقا للبيئة المبنية اللي بيشوفها حواليه أو لأي زيارات لاحقة هو يعني يذهب بسياحة لوحده، بصير يقرأ المشاريع المعمارية، يقرأ المباني، بصير فكره مختلف. حتى لما بيصور بصير يصور بطريقة مختلفة، يعني بنشوف هلأ الناس بيصوروا المشاهد اللي بنعرف على العادية يعني، لكن معماري يكون عنده هوس في التفاصيل المعمارية، في العناصر المعمارية، في المواد، في التجربة المعمارية، كيف زوايا البرسبكتيف مختلف. فيجب طالبنا الطالب المعماري يتم زرع فيه اللي هو كيف يقرأ المشاريع المعمارية على أرض الواقع وكأنها كتاب مفتوح. أنت لست ذاهب في رحلة ترفيهية، أنت شخص مسؤول، يجب المعماري أن يكون شخص مسؤول، ويجب نعلمه هذا الحكي من سنة أولى ومن سنة تانية، حتى من خلال زيارة اللي تصير هي أبسط الزيارات المقدمة بنعملها اللي هو زيارة الموقع. نأخذ الطلاب بهالباص بنطلع فيهم على الموقع ومن تحليل الشمس وتحليل الرياح وهذا الشارع وهذا كذا عدد الأشجار الموجودة في السكن، فبصير الطالب يدرك إنه هو مش رايح سياحة، مش رايح بس بتعرف هلا بذات الجيل برضه يعني وتأثيرات السوشيال ميديا بتلاقي الطالب بيصور وينزل على صفحته مش مهتم، يعني برضه بإن إحنا نراعي أيضا الجيل اللي هلا موجود والعمر المراهقة طبعا أكيد بنحاول دائما الطالب يعني أكيد نتفهم نفسيته ونتفهم مراحل اللي بمر فيها، لكن جدا مهم إنه تزرع فيها المسؤولية ويصير مسؤول قادر حتى أسئلته تكون ذكية من ناحية التفاصيل اللي بيشوفها يعني في الموقع في المشروع المعماري. نعم وغيرها
1: دائما
0: أتمنى
1: دائما يقال هناك ليس من سمع كمن رأى، وأعتقد يعني أنه مثل هذه الزيارات أنه هي ليست مجرد توثيق بكاميرا، ولكن يعني الإحساس بالصوت، الإحساس بالضوء، الإحساس بالفراغ اللي غالبا لا يمكن أن يدرك عبر الصور أو عبر النصوص التي تشرح هذه النظريات، ولكن
0: قاعات الدرس.
1: أيوة، وهذا يقودني إلى سؤال، يعني لأن دائما نحن لما نزور المباني الأثرية، نزور قلاع، نزور أماكن سياحية، البتراء، ويعني ألا تعتقد اليوم أنه حتى المباني الحديثة، مباني المصارف، المباني يعني الأيقونية، الأبراج، ناطحات السحاب، ما مفروض أيضا تفتح أبوابها للعامة؟ أنا يعني أتذكر شخصيا أثناء فترة دراستي في المملكة المتحدة هناك أسبوع في لندن في مهرجان سنوي، يعني هذا المهرجان للناس العموم أن يأتوا، يعني في مجموعة من الفعاليات لندن يعني معارض وجلسات حوارية ومحاضرات، ولكن ضمن هذه الفعاليات كثير من المباني مباني مكتبية عادة ما يدخلها إلا الموظفين أو يدخلها ملاك هذه المباني، تفتح أبوابها لجميع الناس أن تعالوا ادخلوا إلى هذه المباني. فإيش رأيك أن أيضا هذه يعني مثل ما يكون في مهرجان لندن للعمارة أن تكون هناك مبادرات لدعوة الناس لزيارة هذه المباني لغرض صنع وعي معماري عام وليس فقط عند المتخصصين ودارسي العمارة؟
0: هذا شيء جدا يعني جميل، وأهم ما يميزه اللي هو تطوير الفكر والتجربة المعمارية لدى الناس ليس فقط المعماري، لأنه الكثير من الأحيان يكون في خطاب بين المعماري وأحد زبائنه أو الناس يعني العاديين بتصمم لهم طبعا أنت أو بتشتغل معاهم أو تحاورهم، في نجد أنه لا يوجد هناك إدراك ولا وعي ولا تجربة إنسانية فراغية واعية، فهو هون أنت تجد الصدام الفكري ما بين المعماري وبين الإنسان الغير واعي، ناش نقول أو حتى المعماري الغير واعي أو الطالب في بداية مراحله الدراسية. جدا مهم زيارة المواقع المعمارية الحديثة بنفس أهمية زيارة المواقع المعمارية اللي هي التاريخية، هاي لها نكهة وهاي لها نكهة مختلفة تماما. زي مثلا لما نيجي نقول أنا بدي عم بزور مدينة لتسي تاريخية عربية إسلامية وتتجول في أزقتها وتدخل إلى الخانات والحمامات وأسواق والتكيات وغيرها من عناصر المدينة العربية الإسلامية، بنفس الوقت أقول لك يلا let's go to مثلا روم، نقعد نمشي بشوارع روم ولا باريس، تجربة مختلفة تماما، لكل منها تجربة مختلفة. وكذلك أيضا لما بزور أنت مشروع هندسي معماري يعني حديث من الحداثة وما تلتها له نكهة مختلفة تماما، يعني مشاهدة بالعين والتجربة الحسية، الحواس الخمسة كلها بتشتغل في المشروع المعماري، يعني تكون أنت في زيارة تعليمية أو ثقافية لمشروع، الحواس الخمسة حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة السمع، كل هاي الحواس تكون فعالة 100%. هذا الإشي مثلا نفقده على مقاعد الدراسة، مش موجودة هاي التجربة الإنسانية. فالطالب أو المهندس المعماري يشعر أكثر في قيمة الكلمة اللي كانت يقرأها أو مكتوبة أو يشاهدها في الصور خلال مقاعد الدراسة أو من خلال قراءته لأي مشروع. ممكن أنا أروح أزور مشروع ما درست عنه في الجامعة، ما حدا حكى لي عنه، أقعد أقرأ أنا عنه، ممكن أروح أزوره. طبعا يجب دائما الزيارة تكون مبنية على يعني يسبقها قراءة، يسبقها يعني قراءة جميع يعني الدراسات المتعلقة في هذا المشروع، حتى تكون الرحلة على أرض الواقع فيها وعي، فيها إدراك أكبر، فيها مسؤولية أكبر. فيعني هي مرة أخرى هو كأنك عم تقرأ في كتاب مفتوح خلال هاي الزيارة. هلا كمان أيضا يعني صحيح إنه التاريخ له نكهة حلوة جميلة، وأنا من عشاق أيضا المواقع الأثرية التاريخية، لكن بعد زيارة لتسي إحنا رحنا على بلد معين، لتسي رحنا آخر رحلة كانت باريس، زرت 1-2-3-4 متاحف، 1-2-3-4 مشاريع تاريخية، بعدين بالآخر تجد إنه في تكرار، تشعر بالملل. يعني هاي تجربتي، يمكن في غيري يعارضها، بس أنا كشذا أجد إنه أصبح هناك الملل، هناك إشباع. لكن التوجه لزيارة المشاريع المعمارية الحديثة تجد في هناك مختلفة، لأنه فيلا سافوي غير عن بارك دي لافليت، غير عن مشروع رينزو بيانو بومبيدو سنتر، مختلف، فكر معماري مختلف. هون ليكوربوزيه والمودرن اركيتكتشر، بنروح ديكونستراكشن تشومي بارك دي لافليت، بعدين بنروح لهاي تك ل رينزو بيانو في مشروع بومبيدو سنتر. فمختلف، تجد انه في فكر معماري متنوع اقرب لعصرنا الحالي بالمواد، بالطريقه، بالتنفيذ، بيحكي لغه العصر، تشعر بالقرب أكثر. هلأ طبعا لا يمنع أن الإنسان أيضا يظل يعشق التاريخ ويعشق المباني التاريخية ونكتها الجميلة طبعا الكلاسيكية والرومانسية وغيرها، لكن أشعر أنه بسبب أنه هناك الكثير من المشاريع التاريخية في جميع أنحاء العالم، تشعر أن التاريخ جميل نتعلم منه، لكن ما نقدر نرجع نطبقه بحذافيره. حتى لو بدي اطبقه
1: الحداثه ايضا جزء
0: ما اطبقه بحذافيره،
1: الحداثه ايضا جزء من التاريخ مهندس.
0: طبعا اكيد، فلكل زمان لغته الخاصه، ويجب المعمار يتعلم اللغات السابقه حتى يقدر يجد لغة جديدة تناسب عصرنا الحالي. فيجب المعماري أيضا يكون دائما في حالة تطور دائم وتجدد. ما صنع النظريات المعمارية كل المدرسهم ولا عم بيطلعوا هلأ جديد، هي نتيجة التجدد، نتيجة التطور في الطرح المعماري والتجدد في حتى في مواد البناء وتقنيات البناء. برضو ما بنقدر إحنا كمان نفصل حالنا المعماريين عن structural systems في حالة طبعاً وتطور مواد البناء والتكنولوجيا يعني الكونكريت اللي كان يتم تصنيعه بال 1920 غير الكونكريت اللي بتصنع هلأ. هلأ عنا له تطور، أصبح في بيرين كاباسيتي تبعته أكبر، قوة الإجهاد، قوة الكسر له أعلى. فبرضه المعماري ما بيقدر يفصل حاله عن تطور مواد البناء، مثل الطبيب. الطبيب ما بيقدر يفصل حاله عن الأدوية الجديدة اللي بيتم اختراعها، بده يفصل حاله وما يجدد معلوماته. بصفي دكتور، يعني شو بنسميه احنا؟ طبيب غير شاطر او غير يعني غير كفؤ مثلا. لكن في حال دائما الطبيب، بدي اقارن طبيب هندسة العمارة تماما كالطبيب الذي لا يعلم عن الأدوية اللي تم اختراعها حديثا، عن تقنيات جديدة جراحية، ادوات جديدة. نفس الشيء المعماري ما بده يضل بس عايش في التاريخ أو دل عايش بس في أطلال الماضي، يجب دائما أن يكون متجدد وجذوره مبنية من التاريخ. يعني
1: طيب، بس هي الفكرة مهندسة
0: فن العمارة.
1: نعم، الفكرة أن النظريات المعمارية توقفت، يعني خلاص من ما بعد الحداثة إلى اليوم ما في نظرية جديدة اليوم بدأت تدرس. نحن آخر نظريات تدرس هي في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين ما في نظريات جديدة اليوم تدرس في كليات العمارة. فما أعرف هل يعني هناك صار ركود في الحركات المعمارية ولا مواد البناء هي التي قادت الطريق اليوم. وأنا في آخر دقيقتين يعني من عمر الحلقة،
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقة أو علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما. التقرير السنوي للبنك المركزي العماني يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال العام الحالي. إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصراء بن سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجان غوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولان جوي توزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موجانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وطيب تمنياته لفخامته بوفور الصحة والسعادة وللشعب الطاجكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونغ أون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. وقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في تجنب إزالة الازدواج الضريبي، كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران، فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندو هونغريهي وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانج أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين أماري كاجانغوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا موجانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي. قام فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة إلى مزرعة يرزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره. وقام فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث. وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفي جان دوهين غريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين عمان ورواندا. كما ناقش فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق أفريقيا. بحث ملتقى بوابة عمان الصين الذي نظمته الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تطوير أوجه التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية. وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية ركز فيها الجانبان على عدة قطاعات أبرزها الطاقة المتجددة والاستثمار والموانئ والشحن والتجارة والصناعات البحرية والاستفادة من التجارب المتبادلة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والمتخصصة وتعزيز التكامل بين المناطق والموانئ وتنمية التجمعات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية. اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتكامل مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومركز عمان للحياد الصفري رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 و120 بيسة لكل كيلو واط لكل ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. ويأتي اعتماد الرسوم في إطار تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان وتعزيز شفافية الأسعار ووضوحها أمام المستخدمين بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا لمالكي المركبات الكهربائية ويدعم نمو البنية الأساسية لخدمات الشحن واستدامة تشغيلها. أوضح التقرير السنوي للبنك المركزي العماني أن البيئة الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان ظلت داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، وتوقع التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال العام الحالي مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
1: ظلت البيئة الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، إذ وصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة جيدة رغم التحديات الخارجية، ما وفر للحكومة الحيز المالي اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني إلى استمرار البرنامج الاستثماري الذي قام بدور رئيس كمحرك للنمو مدعوما بالتقدم المتواصل في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في كل من القطاعين العام والخاص. وبين التقرير أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة، وهو الأمر الذي يعكس موثوقية نظام ربط سعر الصرف واستقرار الأوضاع المحلية، فيما سجل كل من الرصيد المالي ورصيد الحساب الخارجي عجزا محدودا، كما وصل الدين العام مساره التنازلي. وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل العام الماضي نموا بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في العام الذي سبقه. ولفت التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بأكثر من 3% مدعومة باستمرار التوسع في القطاعات الرئيسة، فقد سجل قطاع الزراعة والثروة السمكية أعلى معدل نمو تجاوز 10%، بينما سجل نشاط الإنشاءات نموا ب 2%، كما شهد قطاع الخدمات نموا بنحو 3%. وأكد تقرير البنك المركزي العماني على أن معدل التضخم في سلطنة عمان ظل ضمن مستويات منخفضة، إذ بلغ المتوسط 1%، فيما حافظ الوضع المالي لسلطنة عمان على متانته رغم انخفاض أسعار النفط. وسجل الحساب المالي للدولة عجزا محدودا بلغ 1.1%.

0: 10% نتيجة تراجع الأسعار ب13% خلال العام الماضي. من جانب آخر، ارتفعت تحويلات القوى العاملة الوافدة إلى الخارج بنحو 3%، في حين ظل الحساب المالي داعما للاستقرار الخارجي من خلال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستويات مستقرة وزيادة حيازة القطاع المالي للأصول الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع النقدية المحلية متماشية مع تطورات السياسة النقدية الأمريكية. وحول التوقعات الاقتصادية الكلية للعام الحالي، أوضح التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4%، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، كما يتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة. ومن المتوقع أن تحقق سلطنة عمان فوائد مالية وخارجية في ظل تحقيق أسعار نفط مواتية واستمرار الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
1: نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الشمال الباطنة النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين، التي ركزت على أهمية مواكبة التحولات العالمية في القطاع ضمن أطر تعزز الاستقرار والجاهزية والاستدامة، بجانب استعراض أحدث التوجهات في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والابتكار.
2: يشهد قطاع المال والتأمين تحولات متسارعة مدفوعة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يفتح فرصا لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد. وفي هذا الإطار تأتي النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين بمحافظة شمال الباطنة لتستعرض أهمية مواكبة هذه التحولات ضمن أطر تعزز الاستقرار والجاهزية والاستدامة، إضافة إلى متطلبات تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية للقطاع. المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: ملتقى المال والتأمين في نسخته الثالثة بشراكة مع جهات حكومية وخاصة وجهات تمويلية، أتى طبعا لتعزيز وبدء جسور المعرفة والتواصل بين قطاع الأعمال والقطاع المالي، وطبعا تميز بتواجد صناع القرار وأيضا مؤسسات التجارية والصناعية وأيضا قطاعات التمويلية. تم التركيز في خلال هذه النسخة على تقنيات الرقمية وعلى أيضا الحلول التمويلية المبتكرة للمؤسسات التجارية.
2: ويسعى الملتقى إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المالية في تطوير قطاع المال والتأمين، ودعم جاهزية المؤسسات المالية وشركات التأمين للتعامل مع الأزمات والكوارث من خلال تبني الحلول الذكية وتطوير منظومات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والابتكار ودعم نمو القطاع الخاص. مهرة بنت سعيد الجمعة من شركة ثواني للتكنولوجيا، متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
4: تكلم عن أهمية المخاطر والامتثال في المؤسسات. احنا كشركة ثواني قمنا بإنشاء أساسيات في المؤسسة، الحمد لله قمنا أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية والرقمية في المؤسسة.
2: وصاحب الملتقى معرض متخصص بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، استعرض الخدمات الرقابية والتشريعية المنظمة لقطاع المال والتأمين في سلطنة عمان، إلى جانب الخدمات المالية والتمويلية والتأمينية والحلول والتطبيقات الرقمية التي تقدمها المؤسسات المشاركة.
1: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغت قيمته نحو 4,700,000,000 ريال عماني، مرتفعا ب 51% على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 15% وارتفاع الصادرات غير النفطية بأكثر من 11%.
5: نحو 4,700,000,000 ريال عماني قيمة فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي، مرتفعاً 51% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني

0: الإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 15% ليبلغ نحو 13 مليار و200 مليون ريال عماني. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو قيمة صادرات النفط والغاز بـ 16.5% لتبلغ نحو 8 مليارات و600 مليون ريال عماني. كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 20% لتبلغ 978 مليون ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بأكثر من 11% لتبلغ نحو 3 مليارات و600 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بـ 2% لتبلغ 8 مليارات و600 مليون ريال عماني. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الصادرات العمانية غير النفطية بقيمة 1,134 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 357 مليون ريال عماني، ثم جمهورية الهند بقيمة 333 مليون ريال عماني. وفي جانب الواردات السلعية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز الدول المصدرة إلى سلطنة عمان بقيمة 2,423 مليون ريال عماني، تلتها جمهورية الصين الشعبية بقيمة 1,194 مليون ريال عماني، ثم الجمهورية التركية بقيمة 676 مليون ريال عماني.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 11 دولارا و99 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 116 دولارا و53 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. احتفت سلطنة عمان باليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء الذي يصادف 7 سبتمبر سنويا، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تحسين جودة الهواء والحد من مصادر التلوث وتشجيع الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى توفير بيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
2: يأتي الاحتفال باليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء هذا العام كرسالة تربط بصورة مباشرة بين تحسين نوعية الهواء والحد من آثار تغير المناخ، وتؤكد على أن الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات يمكن أن تحقق في الوقت نفسه مكاسب صحية وبيئية واقتصادية للمجتمعات. ويمثل الربط بين جودة الهواء والعمل المناخي أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، فعدد من مصادر تلوث الهواء يرتبط كذلك بانبعاثات الغازات الدفيئة، الأمر الذي يجعل خفضها وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتعزيز الحلول في هذا الجانب خطوات تسهم في الوقت ذاته في تحسين جودة الهواء ودعم الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ. وتولي سلطنة عمان اهتماما متزايدا بجودة الهواء باعتبارها أحد المرتكزات المهمة لحماية البيئة وصحة الإنسان، إذ تعمل هيئة البيئة على تعزيز منظومة الرصد والمراقبة ومتابعة مختلف مصادر الانبعاثات والملوثات، إلى جانب تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة في جمع وتحليل البيانات البيئية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات ووضع الإجراءات المناسبة للحد من تلوث الهواء. ويؤكد الاحتفال باليوم الدولي لنقاوة الهواء على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع والأفراد، وتعزيز الوعي بالممارسات التي تسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على جودة الهواء، بما يدعم التوجهات الوطنية نحو بيئة مستدامة واقتصاد منخفض الكربون. وقد توجت هذه الجهود والدراسات الميدانية المتواصلة بتحقيق سلطنة عمان قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي، لتبلغ المركز 50 عالميا، بالإضافة إلى تصدرها المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر جودة الهواء، ما يعكس كفاءة السياسات والمبادرات الوطنية المتبعة في هذا المجال.
1: وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما. التقرير السنوي للبنك المركزي العماني يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال العام الحالي. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. نسعد بصحبتكم خلال الساعات والدقائق القادمة في مواضيعنا. سنتحدث اليوم عن قانون المخدرات، تشريع جديد وعقوبات مشددة. هذا موضوعنا الرئيس لليوم مستمعينا، وسنتوسع فيه. سيكون معنا مجموعة من الضيوف في الاستديو من الادعاء العام من شرطة عمان السلطانية، بالتحديد من مكافحة المخدرات، مساعد مدير مكافحة المخدرات. سيكون معنا كذلك من وزارة الصحة رئيسة قسم الأدوية المراقبة، وكذلك سيكون لدينا مدمن ومتعافي ومعالج إدمان، يعني خلينا نقول متعافي ويعالج من الإدمان، الأخ غسان البلوشي، وسيتحدث عن تجربته ودوره كذلك في مساعدة المدمنين على التعافي من الإدمان. وأكيد نرحب بمداخلاتكم ومشاركاتكم على رقمنا في الواتساب على 724-420-10. ومثل ما عودناكم مستمعينا دائما نتابع ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي والنقاشات في مختلف المواضيع، وكذلك مواكبة مختلف القرارات التي تصدر ومحاولة الحصول على المعلومة من مصادرها مباشرة. من ضمن هذه المواضيع التي رصدها فريق البرنامج هو اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية. سنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع الذي سيطبق ابتداء من الأول من أكتوبر، وسيكون معنا المهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات وخبير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. سنتحدث عن تفاصيل هذا القرار وانعكاساته كذلك على مستخدمي السيارات الكهربائية، يعني السيارات الكهربائية وأصحاب السيارات الكهربائية كانوا يتميزوا بميزة تفضيلية وهي قدرتهم على شحن مركباتهم من أي مكان من خدمات الشحن من المراكز التجارية بالمجان، ولكن ابتداء من 1 أكتوبر هناك نظام ورسوم لشحن السيارات الكهربائية سنتعرف عليه إن شاء الله خلال الدقائق القادمة. إذن مستمعينا هذه محطاتنا لليوم، وأكيد متابعين معكم. إذا استجد أي جديد خلال فترة البرنامج لكم منا أجمل التحايا. في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، ومعنا اليوم في الإخراج ملاذ اليوسفي. فاصل قصير ونبدأ مشوارنا، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. محطتنا الأولى ستكون حول رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية. نتواصل مباشرة مع المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي، مدير عام مركز عمان للوجستيات وخبير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك المهندس عبد الله.
1: مساك الله بالخير والسرور أخي عبد الله، أنت والمستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا فيك، وسعيدين بهذا التواصل معك للتعرف أكثر على قرار واعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية. نتحدث عن هذا القرار ودوافعه.
1: في الحقيقة في البداية يعني كان هذا القرار محط يعني دراسات متعددة، وهذه الدراسات والمشاورات مع عدة جهات ذات العلاقة في سلطنة عمان. ومثل ما تعلم يعني انه مرحلة التحول في سلطنة عمان الى التنقل الاخضر واستخدام المركبات الكهربائية بدأت في الحقيقة يعني فعليا في 2023-2022 مع اطلاق استراتيجية الوطنية للحياد الصفري. يعني بدأت الجهود، التشريعات والحوافز لاقتناء المركبات الكهربائية بدأت أول شيء في عام 22 وتم تطبيقها في 23 في عدم احتساب الضريبة وأيضا القيمة الجمركية وأيضا التسجيل المجاني للمركبات الكهربائية، وكانت هذه كلها حوافز للدفع بعجلة اقتناء المركبات الكهربائية، ليس من باب أنه استخدام تكنولوجيا مختلفة، ولكن من باب أكثر كان كيف أنه نحن ممكن نحصل مركبة تساعد في خفض الانبعاثات وأيضا حماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية.
0: نعم، كيف توصلتم إلى هذه التسعيرة بالتحديد؟ 50 بيسا كيلو وات ساعة لشواحن تبلغ قدرتها 90 كيلو وات فأقل، و90 بيسا كيلو وات ساعة للشواحن التي تتراوح قدرتها بين 91 حتى 180 كيلو وات، و120 بيسا كيلو وات ساعة للشواحن التي تبلغ قدرتها 181 كيلو وات فأكثر. ما هو يعني المعيار لتحديد هذه النطاقات السعرية؟
1: طبعا مثل ما تعلمون يعني أن تشغيل هذه الشواحن ليس من القطاع العام، وهي تماما استثمارات قطاع خاص.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة هنا أحب أوجه تحية خاصة للقطاع الخاص أنه على استثمارهم في البنية التحتية للشواحن الكهربائية بدون ما تكون هناك رسوم خدمة على المستهلك. فبدأت هنا موضوع أنه تقييم الوضع، إيش هي التحديات اللي تم التحديات التي وجدت خلال الفترة الماضية، تكلفة رأس المال، التكلفة التشغيلية، تكلفة التوصيلات الكهربائية، توفر السعة الكهربائية أو سعة الطاقة نفسها في مواقع معينة خاصة في خارج المدن، وكم تكلفتها في حال أنك أنت تزيد السعة، وكانت هذه كلها من جهود من القطاع الخاص. فكل هذه التكلفة حسبت، وطبعا ما أعطيت فقط مجال إنه مجال في موضوع العائد الاستثماري، ولكن أيضا كيف إنه قابلية تكون الأسعار تعطي نوع من القابلية في التوسع المستقبلي، لأنه نحن الحين في المرحلة الماضية وقفنا إلى 165 نقطة شاحن من فترة بعدم قابلية القطاع الخاص في الاستثمار أكثر بدون ما وجود رسوم خدمة. طيب بعكس ذلك أنه هم أيضا عليهم تكاليف تشغيلية، تكاليف في الصيانة، تكاليف في أيضا التعرفة الكهربائية اللي هم لابد أيضا عليهم التزامات فيها في المواقع. فكل هذه تم حسابها من رأس مال بشري، من رأس المال، من التكلفة التشغيلية، من تكلفة التوسع، وتم وضع هذه الأطر والتدرج سواء من الشاحن، حتى ما اعتبرناه أسوة بالدول الأخرى إنه هذا شاحن بطيء وهذا شاحن سريع. قسمين قسمناها إلى ثلاثة بحكم إنه أصلاً الشواحن فائقة السرعة قد تكون ما موجودة في سلطنة عمان إلا شاحن واحد فقط اللي هي 240 كيلو وات.
0: نحن أغلب الشواحن في أي نطاق من من
1: تقريبا الساعة. في نطاق الـ الى 180 كيلو واط. هذا تقريبا تقدر تقول 99% من الشواحن في هذا.
0: يعني قصدك اغلبها من 90 الى 180؟
1: اي نعم. لا من حتى من
0: اقل عن 90.
1: اقل من 90. انا اتكلم باجمالي لانه في الاي سي ايضا اللي ما ياخذ سعه الى 49 كيلو واط موجود ايضا.
0: طبعا الفرق في السرعه في سرعه الشحن مهندس عبد الله.
1: اي نعم في سرعه الشحن. نعم صحيح هو اكثر شيء في سرعه الشحن. نعم
0: نعم. هو عاده متوسط سعه البطاريات في السيارات يتراوح من الى
1: سعة واسعة جدا، يعني في سيارات تصل إلى تقريبا 88.
0: 88
1: في بعض السيارات نعم توصل إلى 88، ولكن هذه أحجام بطاريات واسعة جدا وتعطيك مدى طويل يعني.
0: نعم.
1: ولكن معظم السيارات أقدر أقول لك كمتوسط في سلطنة عمان ما بين 50 و60.
0: نعم.
1: تصل إلى 65 بعض المرات.
0: كيف ستساهم هذه الخطوة في تجويد الخدمة، في زيادة عدد الشواحن، في توفرها؟ في نحن نعرف يعني زادت عدد السيارات الكهربائية زيادة كبيرة، ما أعرف إذا كانت لديك يعني إحصائيات محدثة عن عددها، فمن الجيد كذلك أن نطلع المستمع عليها.
1: وفي الحقيقة هذه واحدة من الأسباب ليش نحن أطلقنا الرسوم الخدمة في هذه المرحلة، لأنه مع زيادة عدد المركبات اللي وصلت فوق الـ 12,000 مركبة اليوم في سلطنة عمان زيادة كبيرة، وأيضا لاحظنا أن أصلا جودة خدمات الشحن نفسها صارت متدنية في كثير من الأعطال. صارت يعني ما شهدنا مثلا في عام في هذا الموسم في خريف صلالة والناس اللي متجهين إلى صلالة، هذا العام وجدنا فيه إشكالية، لكن العامين الماضيين ما وجدنا. ليش؟ لأنه خلاص القطاع الخاص وصل إلى مرحلة من تقدر تقول عنق الزجاجة. أنا خلاص تكبت كثير من المبالغ وأحتاج يعني التشريع يساعدني في أني أنا أبقى على مستوى الجودة السابقة، وأيضا أتوسع لأنه لابد في توسع عدد الشواحن. اليوم أيضا إذا تروح على ممرات الشواحن في بعض المحطات ترى أنه في العالم في 3-4 سيارات جالسة توقف.
0: نعم.
1: وهنا أيضا أوجه لقائدي المركبات الكهربائية يعني أن يلتزموا بإعطاء المساحة للآخرين. وجدنا سلوكيات، وهذا أيضا بيخدمها الإطار التشريع إن شاء الله مع نزوله خلال الأسابيع القادمة، أنه لا يمكن تخلي السيارة تشحن وانت رايح عنها مكان بعيد وتخلي البقية ينتظروك ولا شيء.
0: نعم.
1: يعني تعطي مساحة، تعطي مساحة بحكم أنه هذا، وهذا إن شاء الله الإطار التنظيمي راح يساعد في هذا النوع من التنظيم أيضا.
0: هذا القرار يشمل الشواحن الموجودة في المراكز التجارية، المولات، بعض الأماكن غير محطات الوقود والشحن؟
1: طبعا هو يعني في هذا هذا هذه الأسعار والإطار سوف يخدم الشواحن اللي عليها رسوم خدمة، أما الشواحن التي ليس فيها رسوم خدمة فلا تندرج فيها هذا الأطر والتشريعات.
0: جيد أنك توضحها بشكل أكبر. الآن الشواحن الموجودة في المراكز التجارية هذه عليها رسوم شحن يعني، أو اللي هي خدمة يقدمها المركز التجاري؟
1: يقدمها المركز التجاري. إلى الحين ما لاحظنا أنه في مركز تجاري جالس يفرض رسوم، ولكن في حال أنه فرض رسوم فهو يحتاج يكون الشاحن لابد أن يكون يعني مثل ما تقول يقدم الخدمة هذه.
0: نعم، هذه ميزة يعني موجودة في الشاحن بحيث أنه هو يقيس الاستهلاك ويعطي السعر للمستخدم، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: نعم، ولكنه متاح طبعا متى ما ركب هذا الشاحن اللي في ميزة الاحتساب، يعني يمكن لأي جهة في أنها هي أو لأي مركز تجاري في أن يفرض هذه الرسوم، ولا هي محصورة فقط على المحطات؟
1: على المشغل. هي محصورة على المشغل، المشغل المعتمد من قبل جهات ذات العلاقة.
0: يعني قصدك أن حتى اللي بيكون داخل مركز تجاري هو مشغل في
1: في حال أنه فرض رسوم.
0: نعم، في حال أنه فرض رسوم فيجب أن يكون هو مشغل،
1: مشغل معتمد. نعم
0: نعم. تعرف مع كل قرار جديد يعني يتفاعل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بين متسائل، بين مؤيد، بين من تتولد لديه وجهة نظر أو شعور اتجاه ذلك القرار. ونحن رصدنا في فريق البرنامج ردود هذه الأفعال. البعض قال ما كان يدفعني لاقتناء سيارة كهربائية هو أني لا أدفع شيء على رسوم الشحن، يعني لا أدفع شيء مقابل هذه الخدمة. الآن أصبح الموضوع يعني مثل سيارات الوقود يعني. فهل هذه مقارنة عادلة بين ما تستهلك وكلفة ما ننفقه على البنزين مقارنة بما ينفقه صاحب السيارة الكهربائية على رسوم الشحن الكهربائي؟
1: هو في الحقيقة يعني هي مرحلة تحول، كان هذه الرسوم لابد أن تأتي في يوم من الأيام، فهي أتت في حال أنه وصلنا نحن إلى مرحلة جيدة من التكنولوجيا. سابقا يمكن صعب أنك أنت تحفز الناس في اقتناء مركبات كهربائية، صحيح أنه ما فيها ضريبة، ما فيها يعني قيمة جمركية وأيضا تسجيل، ولكن أيضا كانت خيارات المركبات الكهربائية قليلة جدا في السوق العماني. كنا نتحدث عن نوع أو نوعين بالكثير 3 أنواع، اليوم نحن نتكلم عن تقريبا يتجاوز عدد الخيارات اللي في السوق يمكن فوق 23 نوع حسب ما رصدناها نحن كوزارة نقل واتصالات وتقنية المعلومات. الأسعار سابقا لا تقل عن يمكن حتى 22 23 ألف، اليوم نرى مركبات كهربائية تحصلها أيضا في السوق ولو أنه هي مستوردة من دولة أخرى، ولكن تحصلها ب 8000 9000 10000، ومركبة جديدة قد تكون في هذا النطاق يعني. فخيارات المركبات الكهربائية صارت ليس هدفها فقط أن موضوع أنا أحمي البيئة، هذا هدف جميل وهدف سامي، ولكن أيضا التكنولوجيا المستخدمة فيها، الخيارات، الامتيازات، فصار اقتناء المركبة الكهربائية ضرورة. قد تكون في بعض الناس يقول لك فعلا أنا حصل امتيازات ما حصلها في مركبة الاحتراق الداخلي، فليش أنا أروح أخذ مركبة احتراق داخلي؟ هذا جانب. جانب الآخر، ما زالت أسعار الشحن المركبة متعددة. اليوم انت في الاحتراق داخلي انت ممكن تروح الى المحطة فقط وتشحن هناك، اليوم لا، انت صرت تروح تشحن في البيت،
0: نعم،
1: في المول، في المركز، في الفندق،
0: نعم،
1: تشحن في المحطات الوقود، في اماكن، وايضا باسعار مختلفة. اليوم نحن ايضا نتوافق تماما مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، ومشكورين هم في الحقيقة، وضعوا اطار وتنظيم خاص لتركيب الشواحن في المنازل بنفس التعرفة اللي أنت تدفع فيها حتى الأجهزة الكهربائية الأخرى اللي في منزلك. فأنت ممكن اليوم تشحن سيارة بسعة بطارية 60 كيلو وات أو 70 كيلو وات على حدود ريال عماني أو ريال و200، فما زالت الخيارات في المركبة الكهربائية ووسائلها وأيضا تقنياتها متعددة جدا يعني، فهذا يعطي أيضا خيار مريح لي المستهلك.
0: نعم، إذن المقارنة لا يمكن أن تكون مقارنة ضيقة فقط في كلفة يعني الشحن ورسوم الشحن الكهربائي مقابل الوقود. طبعا احنا قلنا لك وجهة نظر، وفي وجهة نظر أخرى تقول أنه هذا قرار منتظر وهذا واجد مهم، لأنه راح يسرع في زيادة عدد الشواحن الكهربائية الموجودة، لأن الموضوع صار منظم بطريقة تجارية، وراح يعني ربما يقضي على بعض خلنا نقول السلوكيات الخاطئة اللي تحرم بعض ملاك قائدي السيارات الكهربائية من الخدمة. فتوقعاتكم في زيادة أو في نسب زيادة عدد الشواحن الكهربائية في محطاتنا؟
1: طبعا الوزارة وضعت خطة، وفي الإطار التنظيمي هناك خطة ملزمة وأعداد ملزمة على المشغلين. لابد يكون هناك عدد معين في السنة الأولى إلى 14 شهر استيفاء عدد معين من الشواحن التي يعني لديها سعة فائق السرعة لا تقل عن 100 و120 كيلو وات ساعة على سعة الشاحن، وأيضا هناك زيادة بنسبة سنوية موجودة كإطار تنظيمي، فالزيادة ملزمة وليس خيار، خاصة مع وجود هذه اللي يسموها الخدمة، خدمة رسوم الخدمة. فاليوم صار المشغل يدري عنده على دراية، ونحن تم مناقشة هذه مع المشغلين الحاليين اللي عندهم شواحن، فهم على علم على ذلك. وطبعا هناك في مستثمرين متعددين أيضا ويأتون بشكل يومي، قد يكون أيضا في استفسار عن كيف أن يكونوا هم أيضا مشغلين متاحين في سلطنة عمان. فالزيادة متوقعة وما أعتقد فيها إشكالية، وشخصيا يعني أتوقع حتى زيادة المركبات الكهربائية راح تزيد مع تقدم تكنولوجيا البطاريات، مراكز الخدمة. اليوم الحمد لله نرى مراكز الخدمة متوزعة على أرض السلطنة، يعني وليس فقط محصورة في مكان معين، فصارت الخيارات متاحة.
0: نعم.
1: وهذا اللي نتأمل فيه. يعني
0: هذا سؤال أخير من أحد متابعينا وانت ذكرته، ولكن نأكد عليه إجابة للمستمع. هل اعتبارا من 1 أكتوبر سنشاهد عدادات على الشواحن الكهربائية توضح القيمة التي ندفعها، بحيث أن يكون هذا واضح للمستخدم وواضح، يعني ما يكون ضبابي يعني بالنسبة للمستخدمين؟
1: لا، هو في الحقيقة حتى قبل، حتى من الحين الشواحن أصلا تعطيك هذا
0: القراءة
1: واضحة جدا. بالإضافة أنه إن شاء الله مع تطور منصة شاحن، طبعا بدينا أطلقناها الحمد لله وهي متاحة، ولكن مع تطور منصة شاحن المنصة الوطنية سيكون أصلا يعني الخيارات ليست محصورة فقط على التسعيرة، لأنه اليوم إذا تروح أيضا إلى دول الجوار هنا بتشوف أنه صارت مسألة السعر مثل ما يقول سبجكتيف، يعني شيء فقط كإعلان، ولكن صارت الشركات المشغلة صارت تعطي باقات أسوة بباقات الهاتف، أنه أنا أعطيك هذا عدد من السعة أنت ممكن تخلصها في شهر، ممكن تخلصها في أسبوع حسب القيمة اللي أنت تشتريها الباقات. بادية تنتشر بشكل كبير في الدول المجاورة، فنحن نتوقع أصلا المشغلين في سلطنة عمان قد يمضوا في نفس الطريق. يعني بأهم حاجة أن هذا المبلغ اللي يدفعه ما يتجاوز سعر رسوم الخدمة التي تم الإعلان عنها، لأنه هي الحد الأقصى.
0: نعم، هذا جيد أنك ذكرت. الآن شاحن موجود، هذا التطبيق موجود على الأندرويد والماركت، يقدروا المستخدمين أنهم ينزلوا صحيح؟
1: نعم.
0: ويستفيدون
1: نعم.
0: مواقع أماكن الشحن.
1: وفي شواحن تم دمجها في الحقيقة في منصة شاحن، ففي شواحن راح تبين هناك موجودة. وأيضا ممكن اللي مثلا يرغب أنه فقط يتعامل مع مشغل واحد ممكن ينزل التطبيق مال الشاحن مال هذا المشغل مثلا.
0: نعم.
1: نقول المشغل الفلاني أنا فقط أريد ألتزم معه، ما أريد ألتزم مع مشغلين آخرين.
0: نعم.
1: فهذا الخيار أيضا متاح.
0: شكرا جزيلا لك المهندس عبد الله، سعيدين بكل هذه التوضيحات التي قدمتها، توضيحات شافية وكافية ووافية.
1: بارك الله فيك أخي عبد الله، وتحياتي للجميع، ونتمنى لكم يوما سعيدا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك المهندس عبد الله بن علي البوسعيدي، مدير عام مركز عمان للوجستيات وخبير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. إذن مستمعينا، فاصل قصير ونبدأ معكم ملف حلقتنا لليوم.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تشريع جديد وعقوبات مشددة وجوانب سنتحدث عنها من خلال ضيوفنا في الاستديو. ورحب بهم مباشرة الأستاذ حمد بن سعيد الغافري، رئيس الادعاء عام، مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الاتجار بالبشر بالتكليف. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمد.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله، سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. الرائد عبد الله بن حمود البادي، مساعد مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الداخلية. اهلا وسهلا بك الرائد عبد الله.
2: اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله، تشريف لنا وجودنا اليوم معكم في هذا
0: البرنامج. اهلا وسهلا فيكم. الصيدلانية خلود بنت احمد الزجالي، رئيسة قسم الأدوية المراقبة مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. اهلا وسهلا بك خلود.
3: اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله، وشكرا على الاستضافة.
0: يا اهلا وسهلا فيك. وسينضم لنا عبر الاتصال غسان بن سعود البلوشي في وقت قادم ان شاء الله، متعافي ومعالج إدمان، سنتعرف على تجربته ومساهمته كذلك في مساعدة المدمنين. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، كما تابعنا في الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 67/2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذا القانون يتضمن مواد كثيرة ويعتبر محطة هامة جدا في جهود سلطنة عمان في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. و هناك طبعا مراحل زمنية وتاريخية مر بها هذا القانون ابتداء من 1999. سنتحدث عن أهم ما جاء في هذا القانون ودوافعه ودواعيه، ونتعرف في البداية مباشرة مع الأستاذ حمد عن هذا القانون الجديد وأهم الجوانب التي جاءت فيه.
1: نعم أخي عبد الله، صدور القانون بمرسوم السلطاني رقم 67/2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية جاء حقيقة يعني عوضا عن القانون السابق الصادر في عام 99 مثل ما تفضلت. حينما نتحدث عن هذا القانون ونقارن بينه وبين القانون السابق، نحن نتحدث عن 27 عاما مضت ونحن عاصرنا القانون القديم الصادر في 1999. حقيقة القانون القديم والذي عدل بالكامل بموجب المرسوم السلطاني رقم 67/2026 جاء ذلك القانون ليعاصر بيئة سابقة في تلك الحقبة من السنوات، أي أن كانت بيئة المواد المخدرة مختلفة تعاطيها وسبل أيضا تهريبها وسبل أيضا الاتجار بها كانت مختلفة تماما وفقا لما كانت في تلك الفترة، إلا أنه مع تغير الأزمنة ومع تطور أيضا أسلوب الجريمة استدعى المشرع الحاجة إلى إصدار قانون جديد. هذا القانون أتى ليواكب أيضا التحديات السابقة التي عاصرها أيضا القانون القديم، جاء أيضا يعني يجابه أي ثغرة ويسد الثغرات التي أيضا كانت موجودة في القانون السابق. أيضا أتى هذا القانون ليشمل أطر جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق. فهذا القانون على سبيل المثال أتى وجرم حيازة أو حيازة وتسليم واستلام وتهريب وتصدير أيضا السلائف الكيميائية. حقيقة لمن لا يعرف السلائف الكيميائية هي عبارة عن مواد تخليقية أو صناعية تستخدم في صناعة المواد المخدرة. حينما نقول مواد مخدرة أي أن تم إنتاجها، المواد المخدرة تنقسم إلى مواد مخدرة طبيعية وإلى مواد مخدرة أيضا تصنيعية. هذه التصنيعية أو المواد المخدرة التصنيعية هي أصلا تصنع وتنتج من مواد. سابقا هذه المواد التي تنتج منها المواد المخدرة لم تكن في السابق يعني محل تجريم. فأتى هذا القانون طبعا ليقطع دابر كل من تسول له نفسه أيضا أن يحوز هذه المواد بقصد إنتاج المواد المخدرة.
0: نعم، وسنتحدث أكيد عن تفاصيل بعض المواد الواردة في هذا القانون. الرائد عبد الله، تتطور الجريمة وفي المقابل تتطور أدوات مواجهتها والتصدي لها. نتحدث عن واقع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان والجهود التي تبذل لمكافحتها.
2: صحيح سعد عبد الله وجميع المستمعين، قضية المخدرات اليوم لم تعد مرتبطة بنمط واحد من التهريب أو بنوع محدد من المواد المخدرة، وإنما أصبحت جريمة متغيرة ومتطورة، طبعا تتأثر بالتقنيات الحديثة وكذلك بأساليب الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولا يخفى عليكم من هذا المنطلق تتعامل شرطة عمان السلطانية بجميع تشكيلاتها مع القضية باعتبارها تحديا أمنيا ومجتمعيا يتطلب العمل المستمر في مجالات الرصد والضبط والرقابة والتوعية والوقاية، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة سواء داخل البلاد أو حتى بالتعاون الدولي خارج البلاد.
0: نعم، دائما توصف جرائم المخدرات أنها جرائم عابرة للحدود. نعم. أهمية يعني هذا التعاون والتنسيق الدولي في مكافحة هذه الآفة التي يعني تصيب المجتمعات وتؤثر عليها بشكل كبير في جميع دول العالم.
2: صحيح، لا يخفى على المستمعين لأنها قضية أو جرائم المخدرات بشكل عام هي ليست وليدة دولة معينة أو بلد معين.
0: نعم.
2: هي مثل ما تفضلت هي جريمة عابرة للحدود، وبالتالي التنسيق المستمر بين دول الجوار والدول القريبة والصديقة فيما يتعلق بكل معلومات من شأنها الحد من تهريب المواد المخدرة ووصولها إلى أراضي السلطنة. فبالتالي التعاون المستمر هذا والتبادل المعلومات فيما بين هذه الدول له أثر كبير في الحد من هذه الجرائم، سواء كانت استباقية ومنع وصول هذه المخدرات، هي الهدف منع الوصول.
0: نعم.
2: وليس فقط التعامل مع المخدرات بعد وصولها.
0: نعم.
2: وبالتالي المعلومات الاستباقية بناء على التعاون الدولي هذه فيما بيننا احنا كسلطنة عمان وباقي الدول يهدف بشكل أساسي للوصول إلى منع هذه العصابة الدولية من تنفيذ مخططاتها الإجرامية في وصول شحنة المخدرات أو كمية المخدرات المراد تهريبها إلى أراضي السلطنة.
0: نعم.
2: فهذا التعاون احنا دائما نشيد فيه، ودائما من خلال تعاملنا وعلاقاتنا الدولية.
0: نعم.
2: أكيد له أثر كبير في التصدي لهذه الظاهرة.
0: نعم، الدول اللي تكون لديها سواحل طويلة تكون تحدياتها أكبر عادة في موضوع تهريب المخدرات.
2: طبيعي جدا. الحمد لله سلطنة عمان الله حباها بامتداد لشواطئها، ولذلك من الصعوبة بمكان احنا ما نقول مستحيل، ولكن لا يخفى على ان امتداد السواحل وطولها اكيد راح يكون عائق في مراقبة كل هذه المسافات من السواحل.
0: نعم.
2: ولكن مثل ما تفضلت الدول اللي هي تكون سواحلها مثل ما تقول امتداد كبير هي أكثر عرضة لاستقبال هذه السموم ووصولها إلى أراضيها الإقليمية من خلال التهريب عن طريق البحر والسواحل.
0: نعم، طبعا مستمعينا اللي يطلع على القانون يجد أنه في مسارات كثيرة وفي جهات كثيرة معنية، عمل متكامل ومتشارك ما بين مختلف المؤسسات، ومن ضمن هذه المؤسسات هي المؤسسات الصحية. خلود، أنتقل لك مباشرة للحديث عن دور وزارة الصحة ممثلة بمركز سلامة الدواء، وشاهدنا هناك مواد خاصة بالأطباء بالصيدلانيين الصيدلة بشكل عام، ولكن حتى نقرب للمستمع ونعرف كذلك بدوركم، ماذا نقصد ب يعني الأدوية المراقبة؟ يعني احنا نعرف بالمفهوم العادي الأدوية اللي يستخدموها المرضى، لكن عندما نقول الأدوية المراقبة ماذا نقصد؟
3: الأدوية المراقبة هي أدوية تحتاج إلى ضوابط خاصة في وصفها وصرفها وحفظها وتداولها، وقد تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، ولكن المواد المخدرة المحظورة هي مادة لا يجوز التعامل معها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
0: نعم، لكن في ماذا تستخدم هذه المواد؟ يعني ما هي طبيعة العلاجات التي تستخدم فيها؟ هي تدخل في مكونات بعض الأدوية أم هي أدوية بحد ذاتها أحيانا؟
3: هي أدوية.
0: نعم.
3: تستخدم كمسكنات الآلام. غالبا.
0: نعم. القانون الجديد كيف راعى يمكن بعض التطورات التي حدثت في موضوع صناعة الأدوية ومكوناتها وطبيعة استخدامها من خلال الإشارات والمواد القانونية الموجودة؟
3: جاء القانون ليوازن موضوع توافر الأدوية مع اللي هي الأحكام في القانون المذكورة في القانون. في الحقيقة هي معادلة أساسية في التعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة. نحن نريد أن يحصل المريض على العلاج دون عوائق غير مبررة، وفي المقابل نريد أن نمنع وصول الدواء إلى غير المستحق والذي ممكن أن يكون فيه استخدام غير مشروع. ولذلك وضع القانون سلسلة من الضوابط تبدأ من الطبيب الذي يصف الدواء، مرورا بالصيدلي الذي يصرفه والمؤسسة التي تحفظه وتسجله، وصولا إلى الرقابة والتفتيش.
0: نعم، طبعا سنتحدث عن طبيعة هذه الرقابة، لكن أعود لك الأستاذ حمد لنتحدث عن التشديد في العقوبات من خلال وصف هذا القانون، أنه جاء قانون مشدد للعقوبات صارم في بعض الجوانب. هناك حالات تستوجب يعني هذا التشديد وصولا إلى حكم الإعدام بعضها، فنتحدث عن طبيعة التشديد الذي طرأ على هذا القانون.
1: حقيقة الأمر يعني ونحن نتحدث عن هذا القانون، القانون وازن ما بين العدالة الجنائية والعدالة التأهيلية. نقصد بالعدالة الجنائية هي أنه جرم وحدد عقوبات لكل من تسول له نفسه أن طبعا يعبث بالنفس، سواء بالإتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل تعاطيها أو تهريبها أو تصديرها أو إنتاجها وما إلى ذلك من تعامل في المواد المخدرة، وأوصل العقوبة إلى السجن مثل ما تفضلت أخي عبد الله، تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وبعضها إلى السجن المطلق. وهذا الأمر طبعا ليس يعني جانب يستدعي منا الغرابة، كون أن هذه الآفة هي آفة تفتك بالمجتمعات، ومتى ما دخلت أي مجتمع لا تلبث إلا أن تهلك هذا المجتمع وتهلك شبابه الذين هم يعتبروا عماد الأوطان. فبالتالي أيضا القانون شدد حتى في عقوبات السجن، بعض

0: مخدرة سابقا كانت التعاطي من سنة إلى 3 سنوات، والعقوبة الغرامة من 500 سنة إلى 300، أو من 500 عفوا
1: ريال.
0: ريال إلى 3000 ريال. حاليا العقوبة من سنة إلى 3 سنوات، ولكن لا تقل الغرامة عن 1000 ريال إلى 3000 ريال. أراد المشرع أيضا أن يؤكد على تشديد في تعامل جهات إنفاذ القانون على فيما يتعلق سواء بتعاطي المواد المخدرة أو حتى تلك المتعلقة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو تهريبها أو تسهيل تعاطيها. لكن أيضا في الجانب الآخر هنالك جاء القانون بما يعرف بالعدالة التأهيلية، أي أنه يعني لم يغلق الباب على مدمني ومتعاطي المواد المخدرة، وإنما فتح المجال لهم من أجل أن يترك لهم العودة إلى جادة الصواب، ويقول لهم أن أبواب العلاج
1: نعم
0: مفتوحة لكل من أراد أن يعني يحافظ على نفسه ويحافظ على أيضا استقرار
1: نعم
0: المجتمع، فعليه أن يتقدم سواء من تلقاء نفسه أو أقاربه أو ذويه حتى الدرجة الثانية. وحقيقة الأمر أيضا أوجد المشرع يعني استحدث يعني في هذا القانون الجديد، وأضاف أنه بإمكان ذوي المتعاطي أو المدمن حتى الدرجة الرابعة، وهذا الأمر أيضا فيه جانب إيجابي جدا محمود، كون أنه سابقا يعني في حالة تعذر أو في وفاة الأب
1: نعم
0: أو الأم وهم من الدرجة الأولى بالنسبة للمتعاطي، وعدم وجود يعني أشخاص أو أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية، فبالتالي يعني لا يمكنهم تقديم طلب العلاج لهذا المدمن، ولكن في حالة يعني وجود أي مانع يعني يمنع أقرباءه حتى الدرجة الثانية، المشرع أعطى فسحة وبإمكان أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن أيضا يتقدموا بطلب العلاج للمدمن.
1: نعم، ما هي الحالات التي أشار إليها القانون وتستوجب عقوبة الإعدام؟
0: طبعا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، هي تتكلم عن أو تتحدث عن الجرائم الكبرى، سواء الاشتراك مثلا على سبيل المثال في العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، مسألة استيراد وتصدير وتهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار، أيضا استخدام عديم الأهلية أو فاقد الأهلية في الاتجار بالمواد المخدرة، فبالتالي غلظ المشرع العقوبة ووصل لعقوبة الجاني في هذه الجرائم إلى الإعدام.
1: نعم. الرائد عبد الله، من خلال عملكم الميداني، ما هي أبرز الأساليب الحديثة والمستجدة في تهريب المخدرات والتي تتعاملون معها؟
2: حقيقة الأمر جريمة المخدرات في تطور مستمر، والمهرب يحاول على أن يكون يعني دائما يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية وتنفيذ مخططاته. كذلك في تحولات بتنوع المخدرات والتركيبة المستحدثة للمخدرات، إلى جانب تغيير مستمر في أساليب الإخفاء ومحاولة عدم لفت الانتباه للقائمين على المراقبة وعلى التفتيش وعلى مراقبة الحدود، وبهدف إخفاء هذا المواد المراد تهريبها بطريقة محكمة. كما كذلك أصبحنا أمام محاولات لاستغلال الشحنات والطرود البريدية ووسائل النقل كذلك المختلفة في تهريب المواد المخدرة أو نقلها سواء من خارج الحدود أو حتى بداخل حدود السلطنة. إضافة إلى ذلك استخدام وسائل الاتصال الحديثة والمنصات الرقمية في عمليات التواصل بين والتواصل فيما يتعلق بترويج المواد المخدرة وتهريبها، التنسيق لتهريبها وكذلك في الإتجار بها. هذا التطور يفرض طبعا بلا شك على الأجهزة الأمنية المعنية بمراقبة ومنع هذه الجرائم من مضاعفة الجهود واستحداث أكبر قدر من الإمكانيات وتسخير كل السبل في مواجهة هذه التحديات. لا شك أنها الجريمة ومحاولة

0: العصابات والقائمين على والضالعين في تهريب المواد المخدرة يبذلوا قصارى جهدهم لإخفاء معالم الجريمة، سواء كشخوص لهم يعني قائمين بعمليات التهريب والإتجار، أو حتى أثناء نقل المخدرات من وإلى مناطق أو أماكن معينة. فبالتالي وجب على شرطة عمان السلطانية بالأجهزة والتشكيلات المعنية تأخذ خطوة استباقية لتفادي وصول أو تنفيذ وإتمام النية الجرمية لدى هذه العصابات. وليس مثل ما ذكرنا سابقا، ليس الهدف فقط ضبط الكميات بعد وصولها، ولكن منع وصول الكميات هذه من المواد المخدرة استباقا إلى المتعاطين وإلى الأشخاص اللي يهتموا دائما بالحصول على المواد المخدرة، وطبعا الهدف سواء كان للتعاطي أو أيضا للتجار فيها على سبيل التجزئة.
1: نعم، من خلال تعاملكم مع هذه الجرائم، ما هي الجرائم المصاحبة جرائم المخدرات؟ يعني كما نتابع ونقرأ دائما أنه هذه الجريمة تكون عادة مدخل لجرائم أخرى.
0: نعم، لا شك أنها جريمة مخدرات مثل ما تفضلت هي مدخل لجرائم أخرى. مجرد تغييب العقل باستخدام وتعاطي المواد المخدرة هذه بحد ذاته الإنسان أصبح عديم الأهلية ويقوم بتصرفات وأفعال لربما ما يقيم لها أي وزن ولا أي حساب. وبالتالي حتى لو تكلمنا عن جرائم كبيرة مثل جرائم القتل وجرائم السلب والسرقة، والهدف كذلك الحصول على الأموال، وهي هذه أهم نقطة، لأن المتعاطي طبيعي جدا ما يكون له مصدر دخل ثابت لكونه سابقا كان لربما كان موظف فقد وظيفته بسبب تعاطي المواد المخدرة وأصبح شخص غير منتج في وظيفته، وبالتالي فقد الوظيفة جراء جرائم تعاطي المخدرات، فبالتالي فقد مصدر دخله والمصدر اللي كان يحصل عليه الأموال ويشتري بها أو يقدر يحصل مقابلها المواد المخدرة، يسوق هذا ويقود هذا إلى دخوله في جريمة السرقة،
1: نعم،
0: جريمة السلب، وأحيانا سطو مسلح. فكل الأشكال والصور من الجرائم ويهدف فيها هو إلى الحصول على المخدرات، عفوا على الأموال من أجل شراء المخدرات، راح يتبعها طبيعي. وكذلك أيضا ما نبعد وجود يعني متعاطي مخدرات قائد لمركبة، لأنه في نص قانوني قيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وهذا أيضا في مواد قانونية حددت الجريمة وحددت لها عقوبتها، فبالتالي حوادث تصير لها أيضا جانب من هذه الإشكالية. لذلك احنا دائما ننوه ونقول على أنه متعاطي المخدرات شخص ممكن يقوم بأي فعل إجرامي سواء قل أو كثر.
1: نعم،
0: ولا شك أنها الجريمة هذه نرجع للبداية ونقول هي مدخل لباقي الجرائم اللي ممكن نتصورها أنها تحدث.
1: نعم، الأستاذ خلود، يعني قبل لا أسألك بعض الأسئلة حول طبيعة عملكم، لفتني في القانون وأنا أطلع عليه ذكر الطب البيطري. ما علاقة الطب البيطري بقضايا المخدرات وبعض الأدوية يمكن اللي يستخدموها في الطب البيطري؟
2: نعم، هي نفس الأدوية اللي يستخدموها للاستخدام البشري فقط بجرعات مختلفة للاستخدام الحيواني. فنظمنا الموضوع ويعني أضفنا أحكام عدة في القانون تشمل اللي هي المؤسسات البيطرية، مؤسسات بيطرية والطب البيطري، لتنظيم التعامل مع هذه الأدوية.
1: يعني هي في أصلها أدوية للحيوانات وهكذا؟
2: أيوة، هي نفسها الأدوية فقط الجرعة تختلف.
1: نعم، طيب كيف توازنوا ما بين صرف هذه الأدوية للمرضى وما بين الخوف من إساءة استخدامها؟ نحن نعرف يعني قد يتردد المرضى على الصيدليات ويطلبوا هذه الأدوية لأنها مناسبة أو وفق وصفات معينة، ولكن يعني قد تذهب في مسارات أخرى، وأتوقع أن القانون أشار يعني إلى بعض العقوبات المرتبطة بإساءة الاستخدام.
2: بالضبط، هناك ضوابط منظمة لوصفها وصرفها، فالقانون وضع مجموعة مهمة من الضوابط. فالطبيب لا يصف هذه المواد إلا لغرض العلاج، ولا يجوز له أن يصفها لنفسه، كما أن الوصفة تكون على نموذج مخصص لذلك. بالنسبة للصرف لا يجوز للصيدلي أن يصرفها إلا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط. من ناحية الحفظ فيجب أن تحفظ في أوعيتها الأصلية وفي مكان مخصص محكم الإغلاق، ثم يأتي التوثيق بتسجيل الوارد والمصروف في السجلات. بعد ذلك تأتي اللي هي عمليات التفتيش.
1: نعم.
2: التفتيش جزء أساسي من منظومة الرقابة، والهدف ليس فقط اكتشاف المخالفة وإنما التأكد من أن المنظومة تعمل بالشكل الصحيح. والقانون نظم موضوع الرقابة والتفتيش ونص على تشكيل لجنة للرقابة والتفتيش بقرار من معالي وزير الصحة. فخلال الزيارات التفتيشية كانت يعني أبرز المخالفات تكون مثل أو نركز يعني نحن عامة على التأكد من مطابقة الكميات الموجودة فعليا في المؤسسة للكمية المقيدة في السجلات، بالإضافة إلى تحقق من سلامة التخزين والالتزام بإجراءات الصرف وصحة الوصفات. أحيانا قد تبدو المخالفة بسيطة من الناحية الشكلية، لكن في مجال الأدوية الخاضعة للرقابة قد تكون مؤشرا يستوجب التحقق.
1: نعم، عادة الصيدلاني عليه أن يتصرف في حالة أنه رصد يعني تصرف أو سلوك أو ربما شك أنه هذه الأدوية تروح يعني أو تذهب في مسارات يعني غير مساراتها الموصوفة من أجلها.
2: نعم.
1: نعم.
2: بالتعاون مع اللي هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
1: نعم.
2: وهناك فريق أيضا مشكل بقرار وزاري لفريق التفتيش على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يقوم بهذا الدور.
1: نعم. رائد عبد الله، أنواع هذه المخدرات تطورت كذلك؟ لأنه بدأنا نسمع، أنا اطلعت على الكشف يمكن المرفق، ولكن أغلبها طبعا مواد بمصطلحات علمية ما نفهمها بشكل واضح، لكن كيف تحاولوا كذلك كمعنيين بهذا الأمر أنه تكونوا على معرفة تفصيلية بطبيعة هذه المواد؟ بعضها يأتي يمكن كأن بودرة، بعضها حبوب، بعضها أشكال يعني مختلفة، فنتحدث عن هذا الجانب.
0: لا شك أستاذ عبد الله على أنه أشكال المواد المخدرة مختلفة من حيث الشكل الابتدائي أو حتى ألوانها وكذلك تركيبتها الكيميائية اللي تم استخدامها للوصول إلى المنتج النهائي. فبالتالي لابد من اطلاع تام ومستمر ومتجدد لكل ما يستحدث في هذا الجانب. لأن مثل ما ذكرنا سابقا العصابات الإجرامية تسعى دائما لإيجاد البدائل. اليوم تم اكتشاف مخدر معين وتم مراقبته وتم ضبطه في عدة وقائع، فبالتالي محاولة إيجاد نوع مخدر معين يطرأ على الساحة لسببين. السبب الأول محاولة لفت الانتباه للأجهزة المعنية على أنه هذا يمكن يكون شيء طبيعي أو مادة طبيعية ممكن تداولها، لكن بعد ما يثبت نتيجتها طبعا من خلال فحصها في المختبرات المختصة وتثبت المادة الفاعلة الموجودة فيها على أنها مادة مخدرة، فبالتالي تلقائيا راح تخضع إلى الرقابة والقوانين اللي التشريعية اللي أصلا تنظم هذه المواد. فبالتالي اليوم إحنا ما معفيين كأجهزة أمنية بجهالتنا أو جهلنا للأشكال المستحدثة.
1: نعم.
0: لأن احنا متفقين جميعا على أن المجرم أو الشبكات الإجرامية والعصابات الدولية راح تطور دائما وتطور مستمر في أشكال وأنواع التركيبة وأيضا حتى التأثير.
1: نعم.
0: لذلك لابد أن احنا نكون مواكبين لهذا شو اسمه، مثل ما ذكرت لك سابقا لابد أن نكون مطلعين ودائما في تحديث مستمر.
1: نعم.
0: وطبعا بالتنسيق مع الأخوان في الإدعاء العام وكذلك في الصيدلة والرقابة الدوائية وزارة الصحة بشكل عام، وإضافة ما يستجد من من من من تركيبة كيميائية جديدة أو مخدر جديد من خلال المواد القانونية أو حتى الجداول المرفقة بحيث تصبح مادة مجرمة، وبالتالي يستطيع سلطات إنفاذ القانون بالتعامل مع هذه المادة وبالتالي ينال المجرم أو الشخص اللي تعامل مع هذه المواد العقوبة المقررة لها.
1: يعني ما هي الخطورة التي تصاحب أحيانا إلقاء القبض على تجار المخدرات أو المتورطين في مثل هذه الشبكات؟ لأنه تجار المخدرات هم يدركون تماما أنهم يمارسون جرما كبيرا، وبعضهم قد يتجرأ في امتلاك السلاح ومواجهة كذلك رجال الأمن، وكيف خدم القانون؟ لأن أنا شفت في بعض المواد هناك تشديد وتغليظ في عقوبة الاعتداء على كل من يمارس دوره في مكافحة المخدرات.
0: مثل ما تفضلت أستاذ عبد الله، فعلا القائمين والعصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية يوصل معهم المستوى على أنه ما فيه عائق أمامهم إلا إتمام جريمتهم. الهدف الرئيسي إتمام الجريمة، وبالتالي الأجهزة الأمنية المعنية بتتبع ومراقبة وضبط هذه العصابات لابد أن تكون أخذت الحد الأعلى من الحذر، وكذلك يعني التسلح بكل ما من شأنه حماية أرواح والأرواح وممتلكات القائمين على عمليات الضبط ومنع وصول المخدرات. فبالتالي مثل ما ذكرت القانون الجديد غلظ العقوبة، المادة القانونية في تغليظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على القائمين على ضبط جرائم المخدرات.
1: نعم.
0: فبالتالي كل ما كنت أنت جاهز ومستعد لمواجهة أي خطر ممكن يلحقك من خلال تعاملك مع هذه الفئات الإجرامية مثل ما ذكرت هي مسلحة، فبالتالي لابد أنك أنت تكون جاهز ومستعد تحمي نفسك، تحمي المجموعة اللي أنت اليوم أخذتها لهدف ضبط هذه العصابة. فبالتالي لابد أنه رسم مسار واضح وآمن في المقام الأول، بحيث عدم يعني ترك أي مجال للخطأ وحصول لا قدر الله إصابات أو حتى يعني ضرر وإن كان قليل. فبالتالي نحن نكون دائما مستعدين وجاهزين لكل يعني أحداث وأشياء لربما تطرأ أثناء عمليات الضبط.
1: نعم الأستاذ حمد، من الأشياء اللي لفتتني كذلك في القانون أنه حاول أنه ما يترك أي ثغرة، ويعني نحن نعرف يمكن في لغة القانون هذا مبدأ حسن النية ما يقدم يعني دائما، بل أنه افترض في من يقومون بمكافحة المخدرات في مختلف مستوياتهم الوظيفية أنهم بأعلى درجات النزاهة. ولفتتني هذه المادة، ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة والمنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة أو التفتيش عن تداولها أو حيازتها وجعلها من العقوبات التي تصل إلى الإعدام. نتحدث عن هذا الجانب وأهمية أنه كل يعني من له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومة مكافحة المخدرات أن لا يكون سببا في تداولها والانتشار أو التساهل معها.
3: نعم حقيقة الأمر هذا الجانب يعني جدا مهم، وهو أيضا يحكي المنظومة المتكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. إذ لا يستقيم الأمر أن يعني يتم تسريب معلومات لتجار المواد المخدرة من قبل القائمين على مكافحة هذه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. نحن نعلم أن يعني مسار ضبط هؤلاء الأشخاص يحتاج إلى يعني معلومات سرية، يحتاج إلى أيضا لقاءات واجتماعات بين يعني الجهات المختصة التي تعمل أيضا على مكافحة هذه الآفة، تحتاج إلى أحيانا يعني استخدام بعض أجهزة المراقبة من أجل أيضا تتبع هؤلاء التجار وهؤلاء الذين يروجون هذه السموم في أوساط البلاد. لذلك يعني جاء المشرع وشدد العقوبة على هؤلاء الأشخاص الذين هم من الأساس المأمن للمواطنين والمأمن للمقيمين والمأمن للمجتمع ككل، لكونهم يملكوا المعلومات الحساسة وكونهم أيضا لديهم المسارات التي يعني يتبعها سواء رجال الشرطة والأجهزة الأمنية أيضا في مسألة ضبط ومكافحة هذه الآفة. فلا يستقيم الأمر أن يعني يكون هنالك تخفيف إن وقع من هؤلاء أي تقصير أو تسريب لمعلومات تتعلق بالإتجار المخدرة، بغية أيضا الاستفادة من سواء يعني أن يفيدوا هؤلاء التجار أو أن يستفيدوا أيضا من الريع المادي العائد من جراء الإتجار بهذه المخدرة المواد المخدرة. فلذلك المشرع حسنا فعل حينما يعني شدد وغلظ العقوبة على هؤلاء الأشخاص المختصين أيضا بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،
1: وهم يمكن أكثر عرضة من غيرهم أمام ربما بعض الإغراءات التي قد يقدمها المتورطين يعني في الإتجار بالمخدرات. بشكل سريع الأستاذ حمد، ذكر في القانون كذلك فاقد الأهلية أو ناقصها.
3: نعم.
1: يمكن في القانون السابق ذكر القاصر.
3: نعم.
1: ماذا نقصد بفاقد الأهلية أو ناقصها؟
3: حقيقة الأمر القانون القديم يعني شدد العقوبة على من يعني يستخدم القصر في تعاملات المواد المخدرة أيا كان ذلك التعامل. إلا أنه يعني هذا القانون توسع أكثر وأيضا جاء ويعني غلظ العقوبة على من يستخدم فاقدي الأهلية أو ناقصيها كالمجنون كالمعتوه.
1: نعم.
3: وما إلى ذلك. طبعا فإذا استخدم هؤلاء الأشخاص أيضا في الاتجار بالمواد المخدرة أو تعاملات المواد المخدرة بأي شكل من الأشكال، جعل المشرع العقوبة تصل إلى الإعدام.
1: نعم. نذهب نحن مستمعين مباشرة إلى أذان العصر، وبعدها نواصل مع ضيوفنا باقي محاورنا في موضوعنا لليوم.
4: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نواصل الحديث عن المخدرات والمؤثرات العقلية. صدر قانون جديد في تفاصيل كثيرة، في تشديد للعقوبات، في مراعاة لكل التطورات التي طرأت على موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية. وجدير ترحيب بكم، الوقت سريع مضى معاكم، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نبرز أهم الجوانب التي تطرق لها هذا القانون. الرائد عبد الله، يعني من الواضح جدا أنه أهمية سرية المعلومات لتعقب هؤلاء المجرمين والوصول لهذه الشبكات ويعني ضبط أكبر عدد ممكن هي أمر في غاية الأهمية، فكيف تراعون في هذه المنظومة، منظومة مكافحة المخدرات، مسألة سرية البيانات وكذلك وصولكم إلى أكبر قدر من المعلومات وصولا إلى المنبع والمجرمين عادة؟
1: نعم، راح نقسم موضوع السرية لجزئين. الجزء الأول السرية اللي راح نضفيها على المبلغ أو مورد المعلومة المتعلقة بجريمة من أي أنواع جريمة، أي نوع من أنواع جرائم المخدرات.
0: نعم.
1: فبالتالي السرية محاطة للمبلغ أو صاحب مصدر المعلومة، بحيث تكون هو في مأمن عن أي خطر فيما بعد لربما يتعرض له.
0: نعم.
1: من أطراف آخرين يحاط بالسرية التامة، وكذلك لا يطلب منه أشياء إضافية مثل مواجهة الجريمة بنفسه.
0: نعم.
1: أو مثلا المراقب الغير، يعني مثل
0: نعم. آمنة.
1: الآمنة.
0: نعم. إذن حمايته من أي خطر قد يترتب.
1: أي خطر.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للجزء الأول. من فيما بعد لما توصل المعلومة يتم التعامل معها وتحليلها بدقة، بحيث نقدر نوصل لأكبر قدر من البيانات المتعلقة بأطراف الجريمة هذه.
0: نعم.
1: سواء كانت عصابة دولية أو حتى كان من تجار موجودين على أراضي السلطنة. لذلك لابد من مراعاة سرية تامة، بحيث عدم ترك مجال وهامش خطأ لوصول أي بيانات أو أي معلومات من شأنها إفساد عملية تتبع ومراقبة وضبط المتهمين فيما بعد. وبالتالي لابد من اتباع مسار معين من السرية لحد اكتمال جميع الحلقات المتعلقة بنوع النشاط وتوقيته والقائمين أو أطراف الجريمة القائمين على التهريب أو أي نوع من أنواع الجرائم. وبالتالي الهدف الأساسي أنه يكونوا نوعا ما في مأمن أو مطمئنين، وما يكون عندهم لفت انتباه أنه في مراقبة أو في معلومات ضدهم أو في تتبع لهم. فبالتالي توقيت ساعة الصفر للضبط هذه من أهم النقاط اللي تحتاج إلى سرية.
0: نعم.
1: لأنه لو صار ولو جزء بسيط من الخطأ في هذا المجال راح يفسد كل الأعمال اللي قمت بها سابقا، وراح يعني مجهودات سابقة راح كلها تتلاشى لسبب واحد فقط. نعم. أنه ما اتخذنا المسار الصحيح في السرية والمحافظة على جميع البيانات المتعلقة بالمجرمين وتحركات الأجهزة الأمنية بهدف الوصول إلى العصابة الإجرامية.
0: نعم. إذن أنتم بحاجة أحيانا إلى شيء من خلنا نقول الصبر الاستراتيجي وصولا إلى الوقت المناسب يعني للقبض. خلود، من خلال مهامكم ما هي أبرز التجاوزات التي ترصدونها من خلال المراقبة التي تقومون بها؟ ويعني البعض يمكن قد يتساهل أو ما يكون على إدراك تام لخطورة بعض التجاوزات، فما هي طبيعة هذه التجاوزات التي ترصدونها أحيانا؟
2: في الحقيقة هناك كثير من التجاوزات، أغلبها تكون اللي هي في عدم مطابقة الكميات الفعلية الموجودة في المؤسسة بالكمية المقيدة في السجل.
0: نعم.
2: فهذا الاختلاف يستدعي إلى وجوب التحقق.
0: نعم.
2: أنه يعني ليش الاختلاف في الكميات؟ أين صرفت؟ لمن صرفت؟ وكم المتبقي؟ وكيف أتلف؟
0: نعم، فهذه كلها جوانب يتم مراعاتها عند مراقبة الصيدليات أو الأماكن اللي قد تتواجد يعني فيها مثل هذه المواد.
2: نعم.
0: نعم. يعني الوقت يداهمنا، ولكن الأستاذ حمد يعني من الجيد كذلك أن نوضح للمستمع والمتابع أهم المستجدات التي تعامل معها القانون، سواء يعني في بعض المواد كان يذكر موضوع المراقبة الإلكترونية ما كانت سابقا موجودة في القانون، لكن أكيد التقنيات تطورت، موضوع كذلك سد احتياجات بعض الجوانب خلنا نقول التشغيلية يعني في العملية، فنذكر أمثلة عليها.
3: نعم. حقيقة الأمر القانون الجديد جاء وأوجد فيما يعرف بالعقوبات البديلة، أوجد أيضا فسحة ومكنة قضائية للقاضي، وهو أيضا يحكم على متعاطي أو حائز المواد المخدرة العمانيين طبعا، بأنه بإمكان القاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية أو عقوبة السجن والغرامة إلى عقوبات بديلة، ومنها على سبيل المثال هي المراقبة الإلكترونية. وهذا طبعا من الأشياء الحميدة أيضا التي جاءت في هذا القانون، كون أنه مثل ما تعلمون في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان قد يكون هذا المتعاطي هو يعني طالب على يعني دراسي أو أن يكون يعني موظف أو عامل على رأس وظيفته ومهنته، فبالتالي هذا السوار الإلكتروني يعني من شأنه ألا يعني يجعله يفقد الدراسة أو يفقد وظيفته، فبالتالي يعني تركيب هذا السوار الإلكتروني أيضا من أجل متابعته ومراقبته وملاحظته يعني من قبل السلطات المختصة. أضف إلى أن هذه أيضا العقوبة يعني من جوانبها الحميدة أنها تقي وأنها يعني تقلص الجانب الاقتصادي والتشغيلي في السجون، من ناحية التغذية ومن ناحية أيضا متابعة وملاحظة ومراقبة هؤلاء الأشخاص فيما لو يعني زج بهم في السجن. أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى التي أيضا شملها القانون وكانت أيضا محل ثغرات، على سبيل المثال في جريمة الامتناع عن إعطاء العينة، سابقا كانت جريمة الامتناع بها ثلاث أو تقوم في ثلاث صور، اللي هي تتعلق في حالة ضبط المتهم وهو أيضا يعني في حالة شبهة يعني تدلل على تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو ضبط بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أدوات تعاطيها، أو ضبط مع أشخاص آخرين لديهم أيضا دلائل تشير على تعاطي المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية أو أدوات تعاطيها. المشرع في القانون الجديد أضاف طبعا عنصرين لتجريم هذا الامتناع، وهما في حالة صدور مذكرة إلقاء القبض من الادعاء العام بجريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتهما بقصد التعاطي، وكذلك في حالة ما إذا تقدم يعني ذوي المدمن ببلاغ حول قيام هذا الشخص بتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. فالجزئيتين الأخيرتين هي إضافة في القانون الجديد كانت غير موجودة أيضا في القانون القديم.
0: نعم، نحن حضرنا اليوم تجربة لمتعافي من الإدمان وساهم بدوره في مساعدة الآخرين كذلك للتعافي، فأستأذنكم نذهب مباشرة عبر الاتصال لغسان بن سعود دبلوشي. أهلا وسهلا بغسان.
4: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، وتحياتي لك وللضيوف الكرام، وشكرا على الاستضافة الطيبة.
0: حياك الله، ونحن نتمنى إن شاء الله في قادم الوقت تتاح لنا فرصة أكبر، الآن أمامنا دقائق قليلة، ولكن مررت يعني بتجربة غسان، وأنا شاكر لك شجاعتك ومساهمتك كذلك في أنك أنت تنقل هذه التجربة وتساعد الآخرين للتعافي من الإدمان. ما هو أسوأ أمر قد يمر على المدمن ويحتاج منا أن نكون عون له؟
4: أسوأ أمر ممكن يحدث المدمن اللي هو أساسا في أيام إدمان النشط يا أخي أستاذ عبد الله، اللي هو الخوف من المجتمع. نحن نعتقد الثقافة اللي هي الاعتراف، يعني وجود المساحة اللي توفر للمدمن اللي هو أنه ممكن يعترف بخطأه بحد ذلك، اللي هو ممكن نلجأ للحل، بس عدم وجودها في موجودة في مجتمعنا الآن أو شحة الشحوح الموجود يخلي المدمن غير قابل للاعتراف لأنه خايف من نظرة المجتمع، خايف من نظرة اللي هو الحكومة وغيرها من ذلك. والحقيقة عنده الآن يعني أساسا الحمد لله الحكومة وفرت هذا الشيء وفي مجال
0: للتعليم. الآخرين كذلك.
4: شوف أولا أنا مؤمن أن كل إنسان يستحق حياة كريمة، لكن مرض الإدمان يعميك ويخليك تحس أنك ما تستحق وأنك نطمع على نفسك وعلى اللي حولك. أنا أدركت

0: في تعافي كان إدراكي مش بسرعة، ما كان ليلة وضحاها، هذا ما صار بسهولة ولا بسرعة.
1: نعم.
0: بس صار بعد محاولات كثير، بعد ما شفت إن في ناس متعافين وفي طريق محاولاتي كنت أشك في تعافيهم، لكن وجودهم كل ما رجعت أنا للتعافي وأحاول أكد لي إن التعافي

0: وبالتحديد النقطة الأخيرة في غاية الأهمية. شكرا لك يا غسان.
1: يعطيك العافية أستاذ.
0: الله يسلمك. غسان بن سعيد البلوشي، متعافي من الإدمان ويساعد الآخرين ومعالج كذلك من هذا الإدمان، أشار إلى نقطة في غاية الأهمية في آخر حديث، أنه كل متعافي هو فرصة لتوعية الآخرين لأنه مر بهذه التجربة. الحديث شيق معكم ولا يمل، ووددنا لو يعني يطول أكثر. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد، وسعيدين بوجودك معنا.
2: شكرا جزيلا لكم أخي عبد الله، وأنتم أيضا شركاء في مكافحة هذه الآفة.
0: واجب. بارك الله فيك الرائد عبد الله، شكرا جزيلا لك، وشكرا على وقتك ووجودك معنا.
3: العفو أستاذ عبد الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على إتاحة الفرصة، وهذه دعوة، وإن شاء الله تعالى إن الله يبعد هذا السموم على أبناء هذا الوطن الغالي، ونعيش في مأمن
0: بإذن
3: ونستطيع أن نسيطر على هذه الجرائم ونقلل منها قدر الإمكان
0: بإذن الله تعالى. الأستاذ خلود، شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا، بارك الله
0: يعطيك العافية.
4: الله يعافيك
0: وبركة جهودكم، ونحن مستمعين التوعية مستمرة. هذا الموضوع يعني دائما نخصص له مساحة، ونسأل الله السلامة للجميع. لكم منا أجمل التحايا مستمعينا. هذا فريق العمل يحييكم، عبد الله السعيدي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا ملاذ اليوسفي. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم، ومن أبرز عناوين الفترة:
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما.
0: سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين.
1: المؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية يبحث في محافظة ظفار التحديات التي تواجه المدن ومستقبل التنمية الحضرية.
0: إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب

0: بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ديازن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصراء بن سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهو نغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانج أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الطاجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
0: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونغ أون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.
1: أعلنت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الرواندي فيما يأتي نصه.
2: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: هذا وغادر البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين. وكان في وداع فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، كما كان في التوديع كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد لدى سلطنة عمان.
1: وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا قد قام بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره.
0: كما قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث، وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين.
1: هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بولاية الصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في تجنب إزالة الازدواج الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران. فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفير ندوهو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورنا جويا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانج أووتيزي وزيرة الزراعة وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين ماري كاغا نوغوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا موغانازا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي.
0: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفييه جان ندو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده، والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين عمان ورواندا. كما ناقشا فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق أفريقيا.
1: عقد سعادة الشيخ علي خليفة بن علي الحارث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لقاء مع كريستيان سوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات الميدانية والمالية التي تواجه

0: مخيم مع اعتقال عشرات الفلسطينيين، في وقت يواصل المستوطنون استهداف المسجد الأقصى بالاقتحامات لفرض واقع التهويد. في الضفة الغربية يرتفع منحنى التصعيد، إذ أعلن عن استشهاد فلسطيني واحتجاز جيش الاحتلال جثمانه في بلدة عقرب قرب نابلس بعد أن حاصر الجنود منزلا واستهدفوه بالقنابل الحارقة والتجريف. شهيد آخر سقط في طول كرم عقب اقتحام وحدات الجيش مقر لجنة الزكاة، كما اعتقل الجنود شبانا. وامتدت الاعتقالات إلى عدة مناطق لتطال أكثر من 20 فلسطينيا. عمليات الهدم تتواصل، وطالت مساكن خربة الفخيد في مسافر يطا بالخليل إلى جانب هدم منشآت في الأخوار الشمالية، مع مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم حيث أحرقوا مركبات وخربوا أراضي زراعية خاصة في نابلس وقراها. قطاع غزة لم يخرج عن دائرة الاستهداف، فأعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص طائرة مسيرة في خان يونس جنوبا، كما أعلن عن شهيد آخر متأثرا بجروحه في قصف سابق. وأصيب فلسطينيون جراء قصف مدفعي وإطلاق رصاص شمال وشرق مدينة غزة، وسمعت أصوات تفجير ضخمة للمباني شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى، مع مواصلة المدفعية دكها لكامل الحدود الشرقية للقطاع. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام لم يمنع إسرائيل من القتل. 1300 فلسطيني قضوا في هجمات إسرائيل على غزة عقب الاتفاق، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويعيش سكان القطاع وضعا كارثيا، فوفق المكتب الإعلامي بغزة تتبع إسرائيل نهج التجويع الصامت عبر منع إدخال 65% من كميات الغذاء المطلوبة، إلى جانب التسبب في سلسلة أزمات مركبة في القطاعات الحيوية. تصعيد إسرائيل أصبح واضحا أن دوافعه سياسية، تحديدا السعي للفوز بانتخابات الكنيست الشهر المقبل. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ونبقى في الشأن ذاته، فقد أعلنت بريطانيا عزمها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ومن المتوقع أن يقدم وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند في وقت لاحق اليوم بيانا أمام مجلس العموم يحدد من خلاله ما وصفته حكومة بلاده بإعادة ضبط العلاقات البريطانية مع إسرائيل.
2: في خبر آخر، قتل وأصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي على كييف. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفة المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقة أوديسا. هذا ونددت الخارجية الأوكرانية بالهجوم الذي جاء بعد انتهاء زيارة المبعوثين الأمريكيين، التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. هذا وأعلنت المملكة المتحدة التزامها بتقديم 100 مليون جنيه لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية خلال أشهر الشتاء، في حزمة تشمل معدات عسكرية وصواريخ باتريوت.
1: الفترة الإخبارية الثانية ما زالت مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
2: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما، وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك، وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما.
2: سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين.
1: والمؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية يبحث في محافظة ظفار التحديات التي تواجه المدن ومستقبل التنمية الحضرية.
2: عودة إلى التفاصيل. تحت عنوان مدن أكثر ابتكارا واستدامة، بدأت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة أعمال المؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات مرتبطة بالتنمية الحضرية والتحول الرقمي.

0: الزخم للمدن ورفع جودة الحياة فيها والتحديات التي تواجه المدن العربية ومستقبل التنمية الحضرية. رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: أوضح التقرير السنوي للبنك المركزي العماني أن البيئة الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان ظلت داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، وتوقع التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال العام الحالي، مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
2: ظلت البيئة الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، إذ واصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة جيدة رغم التحديات الخارجية، ما وفر للحكومة الحيز المالي اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني إلى استمرار البرنامج الاستثماري الذي قام بدور رئيس كمحرك للنمو، مدعوما بالتقدم المتواصل في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في كل من القطاعين العام والخاص. وبيّن التقرير أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة، وهو الأمر الذي يعكس موثوقية نظام ربط سعر الصرف واستقرار الأوضاع المحلية، فيما سجل كل من الرصيد المالي ورصيد الحساب الخارجي عجزا محدودا، كما وصل الدين العام مساره التنازلي. وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل العام الماضي نموا بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في العام الذي سبقه. ولفت التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بأكثر من 3%، مدعومة باستمرار التوسع في القطاعات الرئيسة، فقد سجل قطاع الزراعة والثروة السمكية أعلى معدل نمو تجاوز 10%، بينما سجل نشاط الإنشاءات نموا ب 2%، كما شهد قطاع الخدمات نموا بنحو 3%. وأكد تقرير البنك المركزي العماني على أن معدل التضخم في سلطنة عمان ظل ضمن مستويات منخفضة، إذ بلغ المتوسط 1%، فيما حافظ الوضع المالي لسلطنة عمان على متانته رغم انخفاض أسعار النفط. وسجل الحساب المالي للدولة عجزا محدودا بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما واصل الدين العام تراجعه لتبلغ نسبته 34.6%. وأسهم استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز ركائز الاقتصاد الكلي في تحسين الجدارة الائتمانية السيادية لسلطنة عمان. أما الحساب الجاري فقد سجل عجزا محدودا بلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات النفط ب 15% نتيجة تراجع الأسعار ب 13% خلال العام الماضي. من جانب آخر، ارتفعت تحويلات القوى العاملة الوافدة إلى الخارج بنحو 3%، في حين ظل الحساب المالي داعما للاستقرار الخارجي من خلال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستويات مستقرة وزيادة حيازة القطاع المالي للأصول الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع النقدية المحلية متماشية مع تطورات السياسة النقدية الأمريكية. وحول التوقعات الاقتصادية الكلية للعام الحالي، أوضح التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4%، مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، كما يتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة. ومن المتوقع أن تحقق سلطنة عمان فوائد مالية وخارجية في ظل تحقيق أسعار نفط مواتية واستمرار الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
0: نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين، التي ركزت على أهمية مواكبة التحولات العالمية في القطاع ضمن أطر تعزز الاستقرار والجاهزية والاستدامة. بجانب استعراض أحدث التوجهات في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والابتكار.
3: يشهد قطاع المال والتأمين تحولات متسارعة مدفوعة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يفتح فرصا لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد. وفي هذا الإطار تأتي النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين بمحافظة شمال الباطنة لتستعرض أهمية مواكبة هذه التحولات ضمن أطر تعزز الاستقرار والجاهزية والاستدامة، إضافة إلى متطلبات تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية للقطاع. المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: ملتقى المال والتأمين في نسخته الثالثة بشراكة مع جهات حكومية وخاصة وجهات تمويلية أتى طبعا لتعزيز وبدء جسور المعرفة والتواصل بين قطاع الأعمال والقطاع المالي، وطبعا تميز بتواجد صناع القرار وأيضا مؤسسات التجارية والصناعية وأيضا قطاعات التمويلية. تم التركيز في خلال هذه النسخة على تقنيات الرقمية وعلى أيضا الحلول التمويلية المبتكرة للمؤسسات التجارية.
3: ويسعى الملتقى إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا المالية في تطوير قطاع المال والتأمين ودعم جاهزية المؤسسات المالية وشركات التأمين للتعامل مع الأزمات والكوارث من خلال تبني الحلول الذكية وتطوير منظومات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والابتكار ودعم نمو القطاع الخاص. مهرة بنت سعيد الجمعة من شركة ثواني للتكنولوجيا متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
5: نتكلم عن أهمية المخاطر والامتثال في المؤسسات. احنا كشركة ثواني قمنا بإنشاء أساسيات في المؤسسة، الحمد لله قمنا أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية والرقمية في المؤسسة.
3: وصاحب الملتقى معرض متخصص بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة استعرض الخدمات الرقابية والتشريعية المنظمة لقطاع المال والتأمين في سلطنة عمان، إلى جانب الخدمات المالية والتمويلية والتأمينية والحلول والتطبيقات الرقمية التي تقدمها المؤسسات المشاركة.
1: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغت قيمته نحو 4,700,000,000 ريال عماني، مرتفعا ب 51% على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 15% وارتفاع الصادرات غير النفطية بأكثر من 11%.
6: نحو 4,700,000,000 ريال عماني قيمة فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي، مرتفعاً ب 51% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 15% ليبلغ نحو 13,200,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو قيمة صادرات النفط والغاز ب 16.5% لتبلغ نحو 8,600,000,000 ريال عماني. كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 20% لتبلغ 978,000,000 ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بأكثر من 11% لتبلغ نحو 3,600,000,000 ريال عماني، فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية ب 2% لتبلغ 8,600,000,000 ريال عماني. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الصادرات العمانية غير النفطية بقيمة 1,134,000,000 ريال عماني. تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 357,000,000 ريال عماني، ثم جمهورية الهند بقيمة 333,000,000 ريال عماني. وفي جانب الواردات السلعية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز الدول المصدرة إلى سلطنة عمان بقيمة 2,423,000,000 ريال عماني، تلتها جمهورية الصين الشعبية بقيمة 1,194,000,000 ريال عماني، ثم الجمهورية التركية بقيمة 676,000,000 ريال عماني.
0: وإلى الخبر الأخير، حيث ارتفع سعر تسليم نفط عمان لشهر نوفمبر المقبل 11.99 دولارا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 116.53 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لتسليم سعر النفط الخام العماني لشهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولارا للبرميل.
1: الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم مستمعين الكرام انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح السفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما.
0: سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين.
1: والمؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية يبحث في محافظة ظفار التحديات التي تواجه المدن ومستقبل التنمية الحضرية.
0: هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية. كان معكم في إعدادها حميد بن علي اللمكي، وفي تنفيذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة الزميل أحمد بن سالم الكلباني، وتحياتي أحمد بن عبد الله الندابي.
0: شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبدالله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وانت تجاوب يعني؟
12: نعم وأحيانا نسأل أنا.
11: وانت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟
12: نعم.
11: جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تتذكر؟
12: ما أتذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لتقرأ قرآن بعد في الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: آه. وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم.
11: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
12: نعم.
11: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
12: الرياضة والماراثون.
11: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
12: نعم.
11: هذه السنة؟
12: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
11: آه يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو. أنت مشيت يعني؟
12: لا ما 42 كيلو اللي متسابق أنا فيه.
11: كم؟
12: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
11: 500 متر؟
12: نعم.
11: هذا ما ماراثون، إذا خلنا نقول سباق عدو يعني.
12: أظن.
11: جميل. طيب خلنا نتكلم الآن عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
12: كتب تاريخية. وإسلامية.
11: مثل إيش كتب تاريخية؟
12: مثل كتاب اكتشف العالم القديم، محتوى متى تبدأ الحضارة، ومتى كانت بداية قوتها، والكتابات اللي تكتبها نوعها.
11: يعني إيش في ذكر لحضارات معينة في هذا الكتاب؟
12: لا.
11: جميل. وإيش بعد غيره من الكتب قرأت؟
12: قرأت كتاب ألبرت أينشتاين من سلسلة عباقرة خالدون.
11: أيوة هذا كتاب علمي يعني.
12: نعم.
11: من هو ألبرت أينشتاين؟
12: هو عالم في الفيزياء.
11: أيوة.
12: واكتشف الفوتونات وحركة الذرات والإيونات وغيرها.
11: آه. وفاز بجائزة نوبل؟
12: نعم.
11: آه. جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
12: النظرية النسبية.
11: النظرية النسبية، ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
12: نعم.
11: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
12: قصة مثلا سيدنا نوح، سيدنا يونس،
11: أيوة،
12: وغيرهم من الأنبياء.
11: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
12: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما ولا كم؟
11: ألف سنة إلا 50 عاما.
12: 50 عاما.
11: أيوة. نعم.
12: فقومه لم يصدقوا وكذبوه واتهموه. فالله
11: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
12: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
11: جميل.
12: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
11: نعم.
12: وكذبوا به. وعندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم، فحل المطر الغزير.
11: نعم.
12: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح ركبوا في الفلك، وزوجين اثنين من الحيوانات، وسار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
11: صحيح. جميل، ممتاز يا يزن. أنت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
12: نعم. صح.
11: إيش تلقي؟
12: ألقي فن الميدان.
11: فن الميدان، يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
12: نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار، على شوكي متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار؟ قال عود الشكل لا تقصني، احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
11: جميل. شيء بعد ثاني؟
12: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض، وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ، طغيان من الأرض وما طايكي ماوي، طغيان من الأرض وما طايكي ماوي، ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة، بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة، أربع ليالي أعد الليل بنجومة.
11: جميل.
12: أربع ليالي أعد الليل بنجومة، ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض، دمعي اندثر على الوجن وبادي وديان بادي يفيض.
11: جميل جميل.
12: سلامتكم.
11: جميل. من وين تحفظن هذه الأشعار؟
12: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان. هيهم هذا.
11: يعني هذا تعرف أشعار لمن؟
12: مثلا لسلمان الغاربي.
11: جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
11: طبيبا يحتذى به. جميل، لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
12: نعم.
11: إيش أنت تتمنى؟
12: جراحة.
11: جراحة.
12: نعم.
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا.
12: إن شاء الله.
11: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
12: نعم.
11: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
12: نعم.
11: مثلا.
12: نعم.
11: وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
12: على حسب التفضيلات.
11: ليش يعني التفضيلات تتغير؟
12: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
11: طيب انت ترى معروفة مهنة الطب انها اصعب مهنة من الان، ما يعني انت تكتشفها السنة الجاية انها صعبة؟ معروفة انها صعبة
12: عادي، بس لكن القلب مال إلى هذا الاتجاه خلاص. إذن أمشي إلى اتجاهه.
11: طيب في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
12: إن بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
11: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
12: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح للنجاح والرقي.
11: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا أستاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبدالله البحران.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما

0: مستمعينا، يسعد الله اوقاتكم بكل خير وتحيه مسائيه نوجهها لكم وين ما كنتوا تسمعونا وتتابعونا، وتحيه اكيد لكل المرابطين لنا عبر راديو السياره وبرنامج بانوراما. رحله في منتصف الاسبوع ان شاء الله، رحله خفيفه بسيطه جميله، وطبعا اسبوع نوعا ما مره سريعا، يعني يوم الاحد بدايه العوده الى المدارس وعوده بانوراما، واليوم معدين ثلاثة أيام
1: منتصف الأسبوع.
0: معرف حاسة أن الأسبوع طويل يا رويدة. يسعد مسائك بكل خير.
1: مساء الورد فتحية، ونمسي على المستمعين وين ما كانوا، وهذا المشوار المتجدد من بانورام يأتيكم من الآن إلى تمام السابعة. فعلا يعني وصلنا لمنتصف الأسبوع.
0: نعم،
1: دايما الأوقات السعيدة تمضي سريعا
0: خاصة في بانوراما.
1: وكنا نتناقش الأحد ولا الاثنين. نعم. أي يوم أنت تحس أنه بداية الأسبوع فعليا؟
0: الثلاثاء.
1: الثلاثاء
0: خير الأمور الوسط
1: أوسطها. في العادة يقال أنه يوم الثلاثاء هو اليوم اللي خلاص تكون فيه الأوضاع شوي شبه مستقرة، وحتى يعني الأخبار في العادة تكون خلاص كذا فيها نوع من أنواع
0: الهدوء
1: فعليا في الساحة. لكن ما نعرف، يعني يمكن أحد الثلاثاءات يكون فيها من الأخبار الشيء العظيم اللي الإنسان ما يتوقع.
0: فعلا رويدة، وأكيد الأشياء الجميلة أيضا مع مستمعينا عبر رسائلهم على 7244-2010. إحنا أكيد معكم من الآن ولغاية السابعة، مجموعة من الضيوف والمحطات والأخبار والعلوم راح تكون حاضرة خلال هالساعتين من الزمان إن شاء الله. أكيد تحية أيضا للي متواجدين ربما في زحمة المساء، هناك مشهد الزحام في الصباح ومشهد مشابه أيضا في فترة المساء، نتمنى لكم طرق آمنة إن شاء الله. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
1: وفتحية الخنبشي،
0: وفي الإخراج طبعا طبعا طبعا مروان السعيدي.

0: كل تحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه المساحة لكم أيضا، شاركونا عبر 72-44-20-10. أما الآن نروح معاكم إلى فقرة إيش صاير. وفي فقرة إيش صاير هذه بعض العناوين التي جاءت في وكالة الأنباء العمانية، ونبدأها بأولى العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى برقية شكر من المشاركين في المؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية.
1: وسلطنة عمان تشارك في أسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي 2026 في باريس، الذي يأتي تحت شعار الحقائق والتحديات والآفاق، التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: ومن الأخبار أيضا 25 سباقا تتضمنها أجندة موسم سباقات الخيل العماني 2026 لتعزيز حضور رياضة الفروسية وسباقات الخيل في سلطنة عمان.
1: ورياضيا مستمعين، منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يواجه نظيره البحريني غدا في البطولة الآسيوية باليابان، المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم.
0: وأيضا من الأخبار الرياضية، بداية مميزة للاعب منتخبنا الوطني عبد الرحمن المشيفري مع القادسية الكويتي.
1: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا في محطة إيش صاير، منصوبكم على 72-44-20-10.

مساءات سعيدة للجميع. شكرا لرسائلكم المسائية على 7244-2010. تحية لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، يقول احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر أنك تريد أن تبتسم، تظاهر بالابتسامة حيث أن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار ونقاء

0: الإنسان لمرحلة أنه هو ما قادر يفصل نفسه عن العمل. يعني تحصيه خلاص هو خلص دوامه، ساعات الدوام المطلوبة، يرجع للبيت يدوبك يرتاح ساعة وبعدها ينطلق مرة ثانية في موضوع العمل. فإيش الشيء اللي خلانا اليوم فعليا ما قادرين نفصل العمل عن حياتنا اليومية؟
1: أنا أتوقع رويدة من ضمن الأسباب اللي يمكن خلت البعض ربما مقصر في موضوع الساعات العائلية والساعات الأسرية هي المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي. تخيلي أن هناك رسائل عمل بعد انتهاء ساعات العمل تصل لي ساعات متأخرة من اليوم، هذا العمل يلاحقك وين ما كنت. طيب هناك بيئات عمل أحيانا تحتم ذلك، لكن في بعض البيئات الموضوع اختياري وليس إجباري.
0: بالفعل.
1: إنك أنت ترد على رسائل العمل، ترد على إيميلات العمل حتى بعد ساعات العمل. يعني هناك نماذج لبعض الأعمال يقول لك أنا إلين 10 بالليل أشتغل. وهذا الشيء فعلا يدخلهم في دوامة بين العائلة ومسؤولياتها، بين النفس واحتياجاتها، وأيضا بين العمل. العمل كملت ساعات العمل في مكان العمل، المفروض خلاص بعد ساعات العمل إذا كانت بيئة العمل يعني تسمح بذلك. يعني خلينا نكون صريحين، هناك أعمال تحتم مثل الأعمال العسكرية مثلا، تحتم أن نكون موجودين أحيانا بعد ساعات العمل، بس في أعمال أخرى بإمكانك التوازن، تحقيق الموازنة. أيضا من الأسباب في اعتقادي رويدة البعض يبحث عن ساعات عمل إضافية لتأمين متطلبات الحياة، فهو أساسا عنده عمل أساسي ورئيسي زين ومصدر رزق ثابت، لكن يبحث عن مصدر رزق آخر بعد ساعات العمل. يمكن يكون عبر منصات التواصل الاجتماعي، عنده مشروع تجاري بزنس وغيرها، أو يلتحق بعمل آخر.
0: بالفعل.
1: يعني مطلوب منه أنه يكون موجود، فمثلا راتبه الأساسي ما يكفي، فهو يبحث عن راتب إضافي أو دخل إضافي، فهو هنا مضطر يشتغل ساعات عمل إضافية، بالتالي أكيد المعادلة ستختل.
0: بالفعل.
1: بين العمل والأسرة.
0: يعني في عبارة دائما أكررها إنه العمر يخلص بس الشغل ما يخلص.
1: نعم والله.
0: وفعلا هذا الشيء يعني جالس ألاحظ إنه جالس يصير بكثرة في حياتنا اليومية.
1: نعم.
0: ولكن يعني في تفاصيل ذكرتيها فتحية ويمكن أوقف عندها شوي، موضوع يعني الإشعارات أو الرسائل اللي توصلك بعد أوقات العمل. إذا كنت فعليا أنت شخص يعني ما ملزوم إنك تكون موجود خارج ساعات العمل من بعد ما خلصت دوامك، ممكن حتى تفعل ميزة عدم الإزعاج.
1: نعم.
0: علشان ما توصلك تلك الإشعارات، لأنها يعني غصبا عنك بتشتت انتباهك، بتخليك تمسك التليفون وبترد عليها حتى لو أنت حاط في بالك أنك ما ترد عليها.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن نحن أصلا التليفون يعني ما نستغنى عنه، وأغلب وقتنا نستخدم التليفون. فأتوقع أن نحن بحاجة أنه فعلا نفصل نفسنا تدريجيا عن العمل، إذا كنا نحن أصلا خلاص أدينا مهامنا اليومية، واجباتنا. أنا ما مسؤول أني أسوي هذه المهمة خارج إطار العمل، عادي خلصت مهمتي، في مهمة ثانية ممكن أسويها بكرة.
1: نعم.
0: ترى بكرة إن شاء الله بيجيب بخير وعافية وأقدر أني أكمل فيها باقي الأعمال. بالتالي مهم جدا أن الواحد فعلا ينظم وقته يعني بهذا الإطار. أما بالنسبة للأشخاص اللي ممكن فعلا يدورونهم على مصادر دخل متنوعة، يعني أحس أنه ممكن نحن نعذر هذه الأفراد، لكن يعني ما معقولة أيضا أنه أنا يومي كامل 24 ساعة كل أشتغل فيها.
1: بالضبط.
0: أنت أصلا هنا بتأثر على صحتك سواء كانت الجسدية أو النفسية، أنت بحاجة أصلا أنك تجلس مع العائلة. يعني وجودنا مع العائلة فتحية ممكن الناس تعتقد أنه مجرد شيء عابر أو أنه واجب أنا أسويه بشكل يومي، لكنه فعليا له آثار جد مهمة يعني في حياتنا. طاقة ممكن تكتسبها أحيانا بسبب ضغوطات العمل، أفكارك تكون متلخبطة، وجودك مع العائلة وأحيانا يكون فيه إزعاج، لكن هذا الإزعاج وحده كفيل أنه لا أنت تهدى تدريجيا. فأحيانا بعض الأشياء موجودة عندنا في حياتنا لكن نحن نبتعد عنها، وأصلا ممكن تكون هي أسباب العلاج الحقيقية حال بعض الأوضاع.
1: بالفعل رويدة، يعني العائلة ثم العائلة ثم العائلة، هناك جوانب نفسية يعني مثل ما أشرتي لها دور
0: بالفعل
1: كبير في تحسين حالتك الذهنية، وأيضا تبعدك عن تأنيب الضمير
0: صح
1: اتجاه مسؤولياتك مع عائلتك. هذا الكلام موجه للطرفين ذكور
0: بالفعل
1: أو إناث. يعني البعض أكيد ربما يشعر في فترة من الفترات أنه مقصر، فيبدأ يعيد حساباته.

0: والبعض الآخر خلاص يصير في دمه. ثقافة الإنتاجية وهوس الإنجاز ممكن تخليه فعلا أنه يكون شغله الشغل الشاغل يعني
1: بالفعل.
0: وتأتي العائلة يعني
1: لاحقا صح.
0: فهذا السؤال رح نطرحه على مستمعينا اليوم، وطبعا شاركونا على 7244200 وبالخط العريض. الضغوط موجودة، لكن الوعي بأهمية الأسرة هو ما يمنع تحول الوقت القليل إلى وقت ضائع. هل تشعر أنه ضغط العمل عندك يمنعك من الاستمتاع بلحظاتك العائلية؟ ومثل ما قالت رويدة، هل أصبح وقت الأسرة أقل بسبب ضغوطات العمل؟ شاركونا وجهات نظركم من تجاربكم. فاصل مع مروان السعيدي ونواصل.

0: وعلى هذا الأرشيف الجميل طبعا للفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي، تحياتنا للجميع. 26 دقيقة بعد الخامسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط، يسعد مساءكم بكل خير. ورويدة، كيف تشوفي درجات الحرارة ذي الأيام مع بداية سبتمبر، بما أنه أكتوبر يعني دائما درجات الحرارة تنخفض فيها تلقائيا؟
1: يعني أنا خبرتش فتحية قبل فترة أنه بادي أحس أنه بالليل الوقت كذا يصير أبرد، ما أعرف يعني هل هذه بدايات الشتاء، فأنت نعم. قلت لي أنه لا، يعني الشتاء يدوبك لسه يعني ما موعده،
0: نعم.
1: لكن ما أعرف يعني هل أنا عندي خلل في استشعار الحرارة. بس فعليا قاس أحس أنه لا، أوقات الليل شوية قاسة تصير باردة،
0: رايش
1: ولا تأثير ظفار، يمكن نعم. تأثير ظفار.
0: المهم أنش بعدش تشغل مكيف عقب الحر موجود.
1: والله حتى أيام البرد
0: تركب السيارة تشغل مكيف، الحر موجود.
1: يعني هذا المعيار. أنا أتكلم عن أوقات الليل،
0: نعم، يعني نسمة باردة كذا، حددي موقعش عشان أعرف هذه النسمة الباردة وين.
1: بنتفاهم تحت
0: إن شاء الله. تحياتنا لكم مستمعينا، وتحية لرسائلكم على 7-2-4-4-2-0-1-0. وضغوطات العمل، هل فعلاً قللت ساعات تواجدك مع الأسرة؟ شاركونا وجهات نظركم، وأكيد مشاركات رويدة.
1: نعم، مشاركات عبر 7-2-4-4-20-10. وهنا في رسالة، صاحب الرسالة للرقم المنتهي ب 2734 يقول: أهلا وسهلا بانوراما، زحمة في الخط السريع، يعني الله يعينكم يا رب وتوصلوا بالسلامة، المهم إنكم ثبتوا الموجة على أثير إذاعة نعم. سلطنة عمان وتستمعوا إلى بانوراما وهذا المشوار المتنوع بالأخبار المنوعة وأيضا المواضيع التي نطرحها من خلال ضيوفنا. أيضا شكرا أيضا لسليمان بن سعيد العاصمي ولكلماته التي هكذا يرسلها لنا دائما، وشكرا أيضا لخالد بن سليمان العاصمي. نعم، وأيضا شكرا لعيسى الرحبي من ولاية بدبد يقول: أهلا يا نعم. عيسى لربما.
0: تحياتنا طبعا أيضا للزميل عبد الله البلوشي، حياك الله في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. ومشاركات رويدة، تحية لأم سارة. أم سارة تقول: اتفقنا أن الساعة 9 المساء ممنوع استخدام الهواتف، أنا ووالد الأطفال نجلس معاهم نتكلم ساعة، وطبعا هذه الساعة صارت مقدسة وأهم ساعة في اليوم، خاصة مع بداية العام الدراسي صرنا نعرف تفاصيل بعضنا ما بس نمر جنب بعض. أم سارة ظهر أنه مع زحمة المدارس وانشغال الأم والأب بالأعمال، وبعدين يرجعوا الأولاد ومذاكرة واستعدادات وحل واجبات، خلت الساعة 9 ساعة لتجمع العائلة، هذه الساعة كفيلة أنها تعمل فارق
1: بالفعل.
0: رويدة،
1: يعني تصير مناقشات
0: بالفعل
1: إيش صار في يومك.
0: نعم.
1: يمكن فعلا يعني فتحية في بعض الأحيان أنت ما قادر أنك تضبط وقت النهار أو وقت الصباح، لأنه فعل موضوع المدارس والدوامات
0: صحيح
1: في تلك الأوقات، لكن ما بعد الدوام فعليا، يعني ما بعد الأذان العشاء،
0: نعم،
1: يعني ممكن يكون هو الوقت الأمثل لتجمع العائلة.
0: بالفعل رويدة. وفي مشاركة من عبد الله الغافري، هو متقاعد،
1: نعم،
0: يعني فعلا هذه الفئة ناخذ منهم الحكم والعبر. إيش يقول عبد الله؟ الآن أولاد كبار، وطبعا يقول: أندم على الساعات الإضافية اللي اشتغلتها واللي كانت على حساب أوقاتي مع أولادي وأسرتي، كنت أظن أني أؤمن مستقبلهم، لكن في بعض المناسبات الخاصة بهم يحتاجوني أنا كأب، لا يحتاجون المال. رسالة عميقة جدا. تحية لك يا عبد الله. وفعلا يمكن بعد مرحلة التقاعد ويشوف الواحد أولاده كبروا وأشياء تغير،
1: يدرك أن العمر مر سريعا،
0: وما كان منتبه لتفاصيلهم ولا الأشياء اللي تخصهم، احتفالاتهم المدرسية، مناسباتهم التعليمية وغيرها، فيقول لك ندمت
1: بالفعل.
0: نعم.
1: يعني فعلا الواحد بحاجة أنه يجلس كذا جلسة طويلة فتحية،
0: نعم،
1: ويدرك أن العمر يمضي سريعا، يعني إذا أنا اليوم ما بعيش الوقت اللي جالس يمضي، ويعني في بعض الناس فعلا يسخروا الوقت
0: نعم.
1: كله للعمل، فالعمر بيخلص العمر فعليا وانت نعم. لازلت يعني ما عشت كل هذه التفاصيل مع العائلة. ايش الهدف اللي يخلينا اليوم نحن نبني عائلة نبني أسر اذا ما كان الهدف الأساسي انه فعلا انا اكون روابط اكون يعني عائلة فيها العلاقات تكون وثيقة يعني طبعا هذه الوثاقة في العائلة نفسها وفي الرابطة العائلية نفسها فتحية تأتي من خلال أولياء الأمور. يعني الأم والأب هم الأساس اللي يخلوا الأبناء فعلا يعني مدركين لأهمية الوقت أنه يقضوا وقت مع بعض تجمعاتهم. أحيانا في بعض العائلات اللي تكون كبيرة جدا يخصصوا يوم مثلا يوم الجمعة, ونعتبرنا يوم الجمعة فرصة جد مهمة ورائعة أنه تجتمع العائلة كلها فعليا يعني على وجبة الغداء مثلا وكل واحد يأخذ أخبار الثاني يعني
0: وفرصة للم الشمل خلال بالفعل. أيام الأسبوع اللي كل واحد يمكن ما فاضح على الثاني
1: صح
0: فممكن يعوض هذا التقصير في هذا اليوم فعلا. إذن هي المشكلة كيف ندير الوقت أتوقع
1: بالفعل.
0: نعم. إذن مع هالمساحة الجميلة على 724-420-10 شاركونا وجهات نظركم بعد قليل في محطة بالمختصر. خلكم معنا.

0: لكم مستمعينا مساء سعيدة نتمناها للجميع، أخباركم علومكم وكيفكم مع عصرية الثلاثاء؟ إن شاء الله الأمور تمام وكل شيء تحت السيطرة. لا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم في موضوعنا لليوم رويدة.
1: نعم، إذن شاركونا مستمعينا عبر 7244-2010 وطرحنا عليكم سؤال ونقولكم مستمعينا، هل أصبح اليوم وقت الأسرة أقل بسبب ضغوطات العمل؟ شاركونا آراءكم عبر رقم الواتساب.
0: أما هالمرة مستمعينا نروح لمحطة بالمختصر، وفي محطة بالمختصر موضوع يهم شريحة كبيرة منكم مستمعينا، خاصة أكيد اللي يستعينوا بالعاملة المنزلية بين الضرورة والرفاهية. رحبوا معي طبعا بالدكتور خلفان البوسعيدي، دكتوراه في التربية اختصاصي علاقات أسرية أول بمركز زلفة للاستشارات الأسرية. يسعد مساءك بكل خير دكتور خلفان، حياك وسهلا.
2: ومساءك أسعد أستاذ فتحية والأخت رويدة وأيضا جميع المتابعين، وشكرا جزيلا لكم يعني على دائما اختياركم مواضيع المميزة. وشدني السؤال المطروح قبل شوي، شدني السؤال هل مع الضغوطات يعني قل وقت الأسرة ولا لا؟
0: نعم.
2: أعتقد أن هذا الارتباط بالنسبة لمجالي، إذا كان بالإمكان أجاوب عليه إجابة سريعة.
0: طبعا على فكرة لو ما سألناك تو بنسألك بعدين، يعني كذا ولا كذا بتجاوب.
2: أنا أعرف، جزاك الله خير أستاذة فتحية. هو على كل حال إجابة سريعة، هو ما يهم أنا عندي وقت الكمي، أنا عندي الوقت النوعي. أحيانا أنا أجلس ساعة في البيت بس بلا أي قيمة، أحيانا أجلس 10 دقائق بس فيها فائدة. فبالمختصر نحن عندنا الوقت النوعي، أنت ماذا تفعل أو ما كم تمكث، ماذا تفعل أثناء جلوسك أو أثناء وجودك مع الأسرة. فدائما وأبدا العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف وبمدى الفائدة المستخلصة من وجودك أنت في البيت، سواء كان مع أبويك ولا مع زوجتك أو مع أولادك.
0: نعم جميل. إذن يعني بالمجمل دكتور خلفان، يعني من خلال احتكاكك بزملائك الموظفين وأيضا ربما الموظفات المرأة العاملة، هل تشعر فعلا هذه المسألة مسببت لهم أرق هاجس، خاصة اللي مثلا العمل يلاحقهم إلى بعد ساعات الدوام؟
2: نعم، في مشكلات أستاذة فتحية بسبب هذا الموضوع، خصوصا الذين يفقدون التوازن.
0: نعم.
2: بين أداء مهام العمل وبين الأدوار الأسرية في البيت. فأنا ما أعتبر الموظف كوجهة نظر شخصية موظف ناجح اللي يعني عمله يواصله في البيت. أنت عندك ساعات عمل حددتها المؤسسة وحددتها الدولة، فما في داعي إذا كان ما هناك أساسا ضرورة أو طلب عمل عاجل أو مستعجل.
0: نعم.
2: لذلك ما للبيت للبيت وما للمكتب أو للمؤسسة للمؤسسة.
0: نعم.
2: فأرجو أن تفصلوا بين هذا وذاك.
0: بالفعل.
2: أبنائك وزوجتك وأولادك وأبوك وأمك وأخوانك وأخواتك يحتاجوا لك، ودائما أقول أن العمل ما يخلص.
0: نعم.
2: العمل مهما كان يعني لو استمر حتى عشرات السنوات،
0: بالفعل.
2: لكن تبقى أسرتك هي من ينبغي أن تكون معهم، خصوصا في الوقت اللي تكون انت فيه غير مطالب بساعات دوام رسمي.
1: واضح، يعني فعلا، ونحن ايضا كررنا هذه العبارة استاذ خلفان انه الشغل ما يخلص بس العمر يخلص.
2: نعم.
1: خلينا ايضا نتطرق حول موضوعنا لليوم وفيما يخص عاملة المنزل، وانت ايضا غردت عبر منصة اكس بتغريدة قلت فيها نصيحة لوجه الله، احسنوا اختيار عاملة لمنزلكم كما تحسن اختيار زوجة لابنكم أو اختيار زوجا لابنتكم. القصص اللي تصلنا من بعضهن لا يصدقها عقل ولا تخطر على بال إنسان. هناك من قامت بإفساد العلاقة بين أفراد الأسرة عموما وبين الزوجين على وجه الخصوص، وهناك أيضا من قامت بإفشاء أسرار الزوجين أو خصوصيات المنزل، وهناك من نقلت للأطفال سلوكيات شاذة ومحرمة، وهناك من قامت بتجاوزات أدت إلى تهديد حياة أفراد المنزل. أحسموا أمرها من البداية، فإن رأيتم فيها حسن الإدارة فأبقوها، وإن رأيتم خلاف ذلك فإنه خدماتها عبر الطرق النظامية، حماية الأسرة والحفاظ على خصوصيتها أمر لا يجب التفريط به في أي حال من الأحوال.
0: يعني تغريدة واضح تحمل الكثير من التوجيه دكتور خلفان، خاصة في هذا التوقيت، يعني الأم تعمل، الأب يعمل، وبالتالي وجود العاملة أصبح ضرورة أكثر من كونها رفاهية. فما هي أبرز الاشتراطات لاختيار عاملة منزلية لبيوتنا؟
2: نعم أستاذة فتحية، شكرا جزيلا والأخت رويدة أيضا مجددا. أنا نعم. بذكر أهم الاشتراطات، ما بذكر من الناحية النظامية. من الناحية النظامية للمسؤولين اشتراطاتهم واختصاصهم، أنا بتكلم من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية، يعني أهم الاشتراطات، أو من الناحية القيمية والتربوية. أول شيء أنا بذكر يعني عدة نقاط سريعا استغلالا للوقت. أول شيء أن تكون العاملة مسلمة، نحن هذا الشيء متفقين عليه، وأنا حقيقة أشدد على هذا الجانب، لأنه يتحصل من خلال يعني أن العاملة يعني مسلمة، يتحصل هناك شيء من الاطمئنان النفسي والاطمئنان القيمي. سبحان الله، يشعر أفراد الأسرة براحة أكبر.
0: شكرا.
2: وبثقة أعلى عند التعامل مع نفس العاملة اللي تشاركهم بنفس المرجعية الدينية ونفس المرجعية الأخلاقية. ناهيك نحن كمسلمين عندنا قيم مثل قيم الأمانة وقيم الستر وغيرها، وقيم الصدق وغيرها من القيم اللي أحيانا ما نحصلها عند غير المسلمين. فالشرط الأول أنا أتوقع أن الشرط أن تكون مسلمة متحلية بشعائر الدين الإسلامي لأجل الإطمئنان ولأسباب أخرى. كذلك من ضمن الاشتراطات أن تكون لديها الخبرة الكافية في أعمال المنزل عموما وفي رعاية الأطفال على وجه الخصوص، وأدعو إلى التثبت يعني منها قبل استخدامها، سواء كانت موجودة سابقا أو موجودة يعني أو حتى جديدة. نثبت من وجود خبرة لا بأس بها في التعامل مع الأبناء. كذلك يعني من الاشتراطات اللي أنا أشدد عليها كوجهة نظر شخصية، أقول أن تكون عندها مهارة في اللغة، أو على الأقل مستوى كاف من اللغة العربية. ليش؟ لأن عندنا بعض الأبناء تأثروا وصارت اللغة العربية عندهم لغة مكسرة بسبب احتكاكهم في بالعاملة بشكل كبير جدا. فتكون عندها لغة عربية على الأقل، على الأقل ما نقول احنا اللغة العربية هي اللغة واسعة، لكن مستوى كاف من اللغة العربية لأشياء كثيرة، منها خوفا أو تجنبا من تأثير الأبناء على النطق، وكذلك لتسهيل إعطاء بعض التعليمات والتفاهم اليومي فيما بينها وبين أرباب الأسرة دون حدوث أي خلافات أو أي نزاعات في متعلقة بأعمال المنزل وغيرها. كذلك يعني أشدد على نقطة أن يكون هناك موائمة، أو أن يكون هناك تلاؤم حقيقة بين يعني ثقافة العاملة نفسه وبين احتياجات الأسرة. في بعض الأحيان أنا جايب عاملة لبيتي، بس أنا ما جايبينها لأعمال المنزل، أنا جايبينها لتعين مسن على سبيل المثال. هل هي تحسن التعامل مع كبار السن؟ هل هي تحسن التعامل مع هذه الحالات الخاصة التي تحتاج إلى رعاية؟ هنا في الحقيقة يحدث تصادم بين ثقافة العاملة كعمل أو كاهتمام وبين احتياج الأسرة. لذلك من البداية نشترط ونتأكد من وجود استعداد لا بأس به بالقيام بهذه المهام. أحيانا يحدث صراع، ليش وكيف وجبتوا لنا كذا، لا، حدد مهامك وأعطيها المهام من البداية. هل أنت متمكنة يعني مثلا رعاية الأطفال على سبيل المثال، أو القيام بأعمال المنزل والجلوس مع المسن والقيام بتقديم الخدمة له؟ كل هذا له ضوابط له اختصاصات. فنحن لما نتأكد من يعني ملائمة ثقافة الخلفية الثقافية أو الخلفية المهارية للعاملة وبين احتياجات الأسرة، نحن هنا يعني نخلق بأقل الأضرار. النقطة الأخيرة من أهم الاشتراطات، يعني ناهيك عن اللي ذكرناه، اشتراطات اللباس. هذا في الحقيقة أراه شيء مهم جدا، لأن العاملة تمكث يعني في البيت فترات طويلة تمتد في بعض الأحيان إلى سنوات، وقد يؤثر هذا اللباس أحيانا على الأبناء وعلى الأطفال. فيقومون بتقليدها، فيلبسون ملابس في بعض الأحيان يعني منافية أو تتعارض مع قيمنا ومع عاداتنا ومع تقاليدنا. لذلك إذا لاحظنا شيء من الشذوذ في اللباس، أنا أوجه عن المسؤول في البيت سواء كان الأم أو الأب بتوجيه العاملة بالستر، خوفا من انحراف الأبناء وتقليد لهذه العاملة في المستقبل.
1: نعم واضح. يعني مجموعة من الاشتراطات ذكرتها أستاذ خلفان، لكن لما نحن نتكلم عنها لربما سيبحث يعني رب الأسرة عن عاملة تحمل هذه الاشتراطات اللي ذكرتها، لكن ما الفترة اللي يعني من خلالها يقدر فعلا يقيس ما إذا كانت هي فعلا تحمل هذه الاشتراطات أم لا؟
2: نعم، على الأقل أستاذ رويد، على الأقل إذا أنا ذكرت في التغريدة اختر عاملة كما تختار الزوجة، ولو أنه يعني الموضوع فيه شيء من المبالغة، طبعا اختيار الزوجة يختلف، لكن على الأقل البعض يستخدم عاملة بدون أي ضوابط، يستخدم عاملة بس فقط أنا مجرد جبت عاملة، ما يهتم بجانب القيمي ولا بجانب الأخلاقي، ولا يهتم أيضا بالمهارات والإمكانيات الموجودة عنده، بس فقط أنا جبت عاملة ويلا خذوه فغلوه.
1: نعم.
2: على الأقل مطلوب يعني الاستعداد لا بأس به، ما نقول استعداد مبالغ فيه في البحث، على الأقل أنت عندك هذه الاشتراطات الثلاثة الأربعة، على الأقل على الأقل إن ما تحصلت كلها على الأقل يتحصل بعضها، يعني في البعض ليش تحدث مشكلات أخلاقية، أحيانا تحدث جرائم سبب هؤلاء، سبب هذا الاختيار العشوائي. فأنت اختر، أنت ما جايب عاملة فقط من أجل يعني إنها فقط تؤدي مهام، في بعض الأحيان تتوسع العاملة في أداء مهام أخرى مثلا متعلقة بالأبناء. فلذلك الاستعداد والسؤال والتحري والتأكد على الأقل من مكتب استخدامهن، على الأقل أتأكد، وأنا حقيقة أفضل إذا كانت هي سابقا عندها خبرة وعندها مهارة، أنا أفضل تكون كذا أفضل من وحدة بادية من الصفر، تجنبا للمشكلات اللي ذكرناها سابقا وغيرها من المشكلات اللي تحصل في البيوت.
0: طيب دكتور خلفان، أكيد يعني العاملة تقضي وقت طويل أيضا في رعاية الأطفال، وأحيانا يختلط الحابل بالنابل، يعني العاملة المنزلية يتم استخدامها للقيام بالأعمال المنزلية، لكن أحيانا تتجه مهامها إلى رعاية الأطفال. هناك نوع آخر طبعا من العاملات معنيات ب يعني رعاية الأطفال، وربما يكون لهن اختصاص أو تخصص في هذا الموضوع. كيف يمكن أن تؤثر العاملة على الأطفال خاصة مع قضائهم ربما ساعات طويلة، وأحيانا للأسف الأب أو الأم بسبب مشاغل الحياة ساعات العمل الطويلة يكونوا برا البيت، يعني فالواجهة الأولى لهم هي العاملة.
2: الله يصدق خير. قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أقول أبناؤكم أبناؤكم، العمل سينتهي والراتب في يوم من الأيام سيتوقف وسنحال إلى التقاعد.
1: نعم.
2: فأكبر غرس نغرسه هو الذي يكون في إطار الأسرة.
1: نعم.
2: لأن كل شيء سبحان الله يتخلى عنه، ويبقى المأوى الوحيد لنا هو البيت. فلذلك لا عذر، حتى سؤالكم ما كان، أنا عارف ما كان سؤال عشوائي. يعني سؤالكم في البداية وجودك في البيت، مهما كانت أعمالك، مهما كانت ارتباطاتك، حتى وكنت أنت بعيد عن أهلك وعن زوجتك وعن أبنائك، الحمد لله وسائل التقنية الحديثة هي تسهل بإمكانك تتواصل معهم بمقطع كأنك أنت موجود معهم. المهم أنك لا تنسى أن الغرس الوحيد الذي ستكون ثمرته ثمرة بإذن الله تعالى طيبة طوال الدهر، هو أن تكون لديك أسرة وأبناء طيبين بارين صالحين. بالنسبة لسؤالك أستاذة فتحية، أنا أقول وظيفة العاملة وظيفة إدارية وليست وظيفة تربوية، وهناك فرق بين الرعاية وفرق بين التربية. حتى أنا لما ذكرت على إجابة السؤال الأول كنت أقول ترعى الأطفال وليس تربيهم.
1: بالفعل.
2: هناك فرق بين الرعاية وفرق بين التربية. للأسف بعض الأمهات تركن الجمل بما حمل، يعني حتى مسؤولية التربية متروكة ومرهونة بيد العاملات، وهذا في الحقيقة مشكلة. حتى وإن كان قلتي لي عملي وارتباطاتي كذا، لكن هذا ما يمنع نحن نخلق شيء من التوازن بين أداء مهامنا الوظيفية وبين أداء مهامنا الأسرية؟ إجابة على هذا السؤال، تأثير العامل على الأطفال يعني بعدة نواحي وعدة أشكال. أول شيء التأثير اللغوي، وهي ذكرناه سريعا أستاذة فتحية. بعض الأطفال عندهم لغات مكسرة، يعني كان الآباء يطمحوا أنهم يتعلموا اللغة غير اللغة العربية، فأصبحت عندهم اللغة مكسرة، والبعض الآخر أصبح لا ينطق إلا باللغة غير العربية. فالتأثير يكون التأثير سلوكي لغوي، وكذلك هناك تأثير سلوكي من خلال أن سبحان الله ترى الأبناء يتأثرون بالأفعال بالنمذجة أكثر من تأثرهم بالأقوال. يكون هناك تأثير سلوكي عبر يعني اقتباس أو تأثر الأبناء بسلوكيات وعادات لا تتوافق أبدا مع يعني طبيعة الأسرة العمانية الطيبة المباركة النقية. خلينا نقول من ناحية مثلا من ناحية اللباس على سبيل المثال، أو من ناحية الشعر، أو أي أو من نواحي أخرى، وضع السلاسل أو شيء من هذا القبيل. فالتأثير الأول تأثير لغوي والتأثير السلوكي. النقطة الثانية الاتكالية وضعف الاستقلالية، تعويد الطفل على الاعتماد الكلي على العاملة في ترتيب أغراضه، تنظيف مكانه، بالنسبة للأكل، هنا يضعف لدى الطفل حس المسؤولية. أنا أحيي وأرفع القبعة لكل بيت أو لكل أبوين يقوموا بتحميل أبنائهم بعض المسؤوليات. مثلا أبسط مسؤولية بعد ما تخلص متغدي أو ما تخلص متعشي، عفوا تخلص متعشي، شيل صحنك وغسله، أو على الأقل حطه في مكان المخصص. سريرك لما تستيقظ صباحا تروح المدرسة رتبه، ما تخلي يعني كل العبء على العاملة. هنا نحن نخلق أطفال مشوهين مهزوزين من ناحية تحملهم للمسؤولية. النقطة الثالثة أستاذة فتحية وأخت رويدة، هذا يعني شيء مهم جدا، تأثير على النمو الاجتماعي، تقليل فرص التفاعل المباشر بين الأبوين والطفل. وهذا بالحقيقة لاحظناه، أن الإبن متعلق تعلق شديد جدا بالعاملة. تخيلي يعني تخيلوا المتابعين ان عامله لما يعرف الطفل انه تريد تسافر يبكي ويضارب بنفسه ويضع عمره ويقلب وما ينام ويصرخ كل ما يريدها. ليش؟ هذا الارتباط يعني التفاعل المباشر بين الطفل وبين العامله، هذا يضعف الارتباط الطفل بالأم.
0: يعني السؤال اللي يطرح نفسه دكتور خلفان، بعض الأمهات لما تشوف هذا المشهد لا تشعر بالغيرة مثلا؟
2: هذا اللي أنا
0: طفلها تعلق بامرأة أخرى وهي بمثابة الأم، يعني
2: هذا الكلام أنا منطقيا 100% أستاذة فتحية. أنا أشوف ما في أم سوية ترضى، ما في أم سوية ترضى، ما في أم سوية يعني تقوم بهذا التصرف. يعني على الأقل أنا أخلق شيء من التوازن على الأقل بين وجود العاملة كتخفيف أعباء، وبين عدم الالتصاق المباشر بين الأبناء وبين العاملات. النقطة الأخيرة يعني مخاطر المتعلقة بين الناحية النفسية. هنا بعض العاملات عندهم شدة كطبيعة، سبحان الله، كطبيعة يعني كطبيعتهم كتنشئة، هم في بلادهم عندهم شيء من القسوة، صارمين، يستخدموا القانون بالحدية، يعني عندهم حزم. هنا يعني الطفل يتأثر، يا ليت الطفل يتقيد ببعض الأنظمة، يصبح حاد، يصبح شديد، يصبح يعني صارم، يصبح جاف، جاف مشاعريا، وهذا يؤدي إلى حدوث صدمات أثناء تشكل شخصية الطفل تباعا في المستقبل. هذه بعض الأستاذة فتحية بعض المخاطر على الأبناء، وتوجد مخاطر كبيرة متعلقة بالقيم، مخاطر متعلقة حتى في أسوأ الحالات متعلقة بالاعتقاد، وهذا شيء مهم جدا ما ننسى أن نحن مسلمين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. فتأثر الأبناء بالعاملات غير المسلمات هذا في الحقيقة خطورة. وأنا أوجه يعني ندائي لكل الأباء أن يتحروا العاملة المسلمة اللي يعني ذكرت فوائدها، أنت تشعر بالطمأنينة، تشعر بالراحة، على الأقل أنت مطمن لما تطلع مكان وتحط العاملة مع الأبناء بمفردهم.
1: واضح. يعني بعد كل هذه التفاصيل ذكرتها أستاذ خلفان، يمكن نحن أيضا من خلال حديثك نستشف بعض التفاصيل الخاصة بواجبات العاملة في المنزل، وأنا ليش جايب هذه العاملة أصلا للمنزل، لكن أيضا هناك جانب آخر فيما يخص حقوقنا وحقوق هذه العاملة من قبل الأسرة، فدعنا أيضا نتحدث عن هذا الجانب اليوم. ما دور الأسرة تجاه العاملة؟
2: ممتاز، حتى نكون حقانيين ما نكون عاطفيين.
1: نعم.
2: حتى يكون حطا... لا في النهاية هي بشر.
1: بالفعل.
2: والله يا أستاذ رويدة، أنا جلست بحكم احتكاكي بشغل المباشر مع الأسر، أنا جلست مع مجموعة من العاملات يعني من ضمن الشكاوى، أو على الأقل جلست مع يعني الوكلاء اللي هم الأزواج الرجال. فكنت أسأل ليش هذا التشريد، ولا تطلع ولا تهرب ولا ترفع صوتها ولا تعتدي عليهم ببعض فكان لسه شفيت أن عدم وضوح المهام في بعض الأحيان تكلف العاملة فوق الطاقة. أنا كنت أتحدث قبل فترة بسيطة مع عاملة كانت تشكي تقول لي أنا حتى السيارات أنا شرطي معاهم ما أنظف السيارات، فأنا يعني أواجه صعوبة شديدة جدا. كم سيارة في البيت؟ 5 سيارات. قل ما هم شروطي؟ بالفعل منطقي كلامها، ما اشترطوا علي سابقا، أنا ما شغلي تقول أن أنظف برا أو لا أنظف سيارات. الشرط اللي يعني النقطة الأولى يعني توزيع المهام، وضوح المهام والحدود، تحديد الواجبات اليومية لهذه العاملة. شغلك في البيت، شغلك برا البيت، أنا من البداية أحدد الأدوار، أوزع الأدوار. كذلك مواعيد الراحة، ما تجي تنازعيني ترفع صوتك علي كأم ليش ناظر اليوم، ليش متأخرة، ليش كذا. على سبيل المثال الساعة 6، الساعة 7، الساعة 5، حسب أحوال الأسر. أنا ما أعرف أحوال الأسر، لكن حددي وقت معين، وقت الإجازة، وقت الدوام، يعني وضع المهام، تحديد الواجبات سواء كان الواجبات اليومية وكذلك مواعيد الراحة، كل هذا لتجنب الإرهاق أو حصول التضارب. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، المعاملة الحسن. في النهاية هذا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يعني خدمه أكثر من تقريبا 10 أعوام. ما يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ عليه وحاشاه، أو عامل معاملة سيئة، أو رفع صوته عليه، أو حمله فوق المهام أو فوق يعني الأعمال اللي هو مسؤول عنها. فالعاملة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تعامل معاملة إنسانية، نتجنب الإهانة، نتجنب التوبيخ، ونوفر لها بيئة عمل مقدرة، تحفيز، تشجيع. وأنا يوم الأيام شفت، أعجبت بمشهد، لا بحقيقة، أم يعني ما شاء الله من أمهات من الكبار في السن، كانت تتسوق مع عاملة. اللي شدني أن تسأل العاملة إيش رأيك بهذا اللون، أنا كنت في محل ملابس يعني نسائية، إيش هاي اللون، إيش رأيك فيه، تشجعيني عليه وتشوفي زين. حقيقة هذه العلاقة طيبة، كون هي طالعة معها وتعطيها أيضا تستشيرها. هذا أنا في النهاية هم هؤلاء بشر. وبعدين سبحان الله، كلما كانت المعاملة طيبة، معاملة حسنة، ارتدت إيجابا على معاملة الأم وعلى معاملة الأبناء. المعاملة الحسنة والاحترام وتجنب الإهانات والتجريح وغير ذلك. أيضا توفير الاحتياجات الأساسية، احتياجات الطعام، احتياجات الغذاء، مكان النوم، وكذلك الموضوع المتعلق بالرعاية الصحية وتوفير الشبكة. هذا لازم احنا نضع خطوط من البداية كعقد بيننا وبينها. هي بالنهاية بشر، ما تحتاجه أنت تحتاجه هي. أيضا النقطة المهمة واللي أنا أركز عليها، الالتزام بالحقوق المالية. يا أخي أنا أشتغل عندك براتب، أنا أشتغل معك براتب شهري، أعطيني راتبي بنفس ما ينزل راتبك. أنت ترضى كموظف يتأخر راتبك؟ حتى إذا تأخر مثلا نص يوم، أكيد أنك بتزربد وتعربد وتعصب وتقول ليش وكيف. فما بالك بعاملة عندها أبناء متغربة تارك أهلها، في شكاوي من مجموعة، وما يعطيني راتبي أو ينقصني أو أحيانا ينقصط لي. يا أخي أعطيها حقوقها، في النهاية هي أنت بينك وبينها عقد ذمة مالية، يكون تسلم الرواتب في الموعد المحدد حسب الاتفاق المبرم فيما بينك وبينها. النقطة الأخيرة، أنا ما أحب أقول مراقبة، أنا أحب تكون في متابعة، في متابعة من قبل أولياء الأمور أو أفراد الأسرة مع العاملة. خلينا نقول متابعة ذكية، يعني هذه المتابعة يعني بين الترحيب وبين الثقة وبين المتابعة في نفس الوقت. أنا ما معناته أن أوثق فيك ثقة عمياء، لازم يكون هناك في شيء من الذكاء في التعامل. يعني أنا ما أحب كلمة مراقبة في التربية، راقب أبنائك، أنا أحب أقول تابع أبنائك. يعني ما تحسس أنك أنت تتجسس عليها
0: بالفعل،
2: مثلا تراقبها مثلا، يعني على الأقل كون ذكي أنت لما تريد تتابع، كون ذكي ما تظهر لها أنك أنت قاعد تراقبها مثلا، حتى ما تشعر بشيء من يعني سبحان الله قد تأتيها مشاعر انتقام أو ضغط أو كره مما يؤثر سلبا في تعامل هذه العاملة مع أفراد الأسرة.
0: بالضبط دكتور خلفان، وكما يقول البعض العاملة مرآة للبيت، عامل هذه العاملة كما تحب أن يعامل أهلك. وأكيد في كل أحوال هذه العاملة المنزلية مثل ما أشرت يعني قطعت مسافات البحار والمحيطات من أجل لقمة العيش، وبالتالي هي في كل أحوال إنسانة، لا يجب معاملتها كآلة أو كمكينة، لها ظروفها الخاصة، احتياجاتها الخاصة، ومثل ما أشرت يعني فعلا تحتاج إلى العدالة في التقدير، مكافأتها معنويا ماديا أمام أي جهد استثنائي تقدمه لأهل البيت. وهناك أشياء كثيرة ممكن لأي شخص يستقدم العاملة فعلا أن يضع هذه البنود والاشتراطات، كيفية نظام العمل في البيت، نظام التوقيت، وحتى نظام التعامل مع الأطفال. يعني هي في النهاية تحتاج فقط إلى التوجيه. وأكيد إحنا نشكرك على هذا الطرح دكتور خلفان فيما يتعلق بحقوق الطرفين، سواء الشخص اللي استخدم هذه العاملة وأيضا العاملة. فهل من كلمة أخيرة دكتور خلفان؟
2: أنا كما يقال لا عطر بعد عروس، هذا في أقول مثل ما قلتي، عامل الناس كما يحب أن يعاملوك.
0: نعم،
2: هذا عامل الناس كما يحب أن يعاملوك. هذه العاملة عبارة عن إنسان قطع آلاف الأميال وقطع البحار والصحاري والفيافي والمحيطات من أجل لقمة العيش، فأحسن معاملتها ستحسن معاملتك. إحنا ما نقول إن إحنا ما في هناك في على النقيض وفي المقابل يسوء معاملة من قبل هند، هذا موجودات، لكن أنا أعتقد لو وجدت الاحترام وجدت التقدير ستعطيك، فلذلك عاملها بالمعاملة الحسنة ستعطيك أكثر مما تتوقع مما تظن.
0: يعطيك العافية دكتور خلفان، وأكيد تحية لك دائما على هالأطروحات الجميلة. دكتور خلفان البوسعيدي دكتوراه في التربية وأيضا استشاري أسري في مركز زلفة للاستشارات الأسرية، كنت معنا في محطة بالمختصر. دكتور شكرا جزيلا.
2: شكرا سلفية، شكرا أخت رويدة، بارك الله.
0: يعطيك العافية. فاصل مع مروان السعيدي ونواصل.

0: كل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون لبانوراما، 10 دقائق بعد السادسة، ولا زالت هناك مجموعة من الرسائل تصلنا عبر 72-44-20-10. وأيضا مستمعينا، يعني اليوم طرحنا عليكم سؤال: هل أصبح وقت الأسرة أقل بسبب ضغوطات العمل؟ ونقرأ بعض تلك الرسائل. وهنا رسالة من أبو الحسن الغزالي يقول بعد التحية والسلام، يقول: من وجهة نظري أنه ما في عذر للشخص ما يجلس مع أهله بسبب ضغوطات العمل، لأنه وقت العمل عمل ويجب التركيز في العمل.
1: نعم.
0: وعندما يرجع للمنزل انتهى وقت العمل وبدأ وقت الجلوس مع الأسرة. هناك وقت خاص لابد أن يخصص مع الأهل والعائلة، لأنهم بحاجة إليه وهو بحاجة إليهم أيضا، وهذا يتجلى في عدة نقاط، منها تقوية الرابطة العائلية، بمعنى أن الأبناء والزوجة يشعرون بأن أباهم قريب منهم وحاضر في حياتهم، وليس فقط الذهاب للعمل وعندما يأتي للمنزل يذهب للنوم فقط. أيضا يفتح باب الحوار مع الزوجة والأبناء بطريقة عفوية جميلة، ويعطي البيت روح وتفاؤل عائلي كبير، وأيضا يعطي الأبناء يعني بشكل خاص والعائلة بشكل عام الأمان عند جلوس أباهم معهم، وخاصة مع السوالف الجميلة وضحكات الأسرة فيما بينهم، راح يؤدي إلى الانتماء القوي للأسرة. وفي النهاية يقول أبو الحسن: لابد من أن يخصص رب كل أسرة وقت ولو بسيط مع الأسرة والعائلة، لأنه هذا من حقهم، ولا يتحجج بكثرة أعماله وما عندي وقت. يريد أن يجدد طاقته للذهاب إلى العمل في اليوم التالي بكل نشاط، لابد أن يأخذها من الأسرة كل يوم عند جلوسه معهم حتى ولو لعدة دقائق. وشكرا. شكرا لك يا أبو الحسن، يعني نقاط مهمة جدا ذكرها
1: بالفعل. تحياتنا له أبو الحسن الغزالي. نعم. دائما مشاركاته مميزة. وأيضا في مشاركة من أبو سليمان على هذا الموضوع، يقول: مرحبا معاكم أبو سليمان، في وقت العمل صرنا نشتغل أكثر عن أعمالنا المطلوبة، ولو نكون في إجازة نقدم الخدمة ونتابع العمل ونرد على بعض الأسئلة، وللأسف ما نستطيع إغلاق الهاتف عشان ما نكون مقصرين وتتعطل بعض الأعمال. على فكرة أبو سليمان، أنت وقعت في فخ ثقافة الإنتاجية طبعا، بأنه واضح أنه ساعات عمله مستمرة إلى إشعار آخر. وطبعا يقول: نؤدي بعض الأعمال عن بعد وكأننا موجودين في بيئات العمل في مقر العمل، وفي النهاية هذه تكون أمانة ومسؤولية محاسبين عليها. نشكر كل من اشتغل بإخلاص وضمير صادق، وتحياتي لكم أبو سليمان. إذن أبو سليمان يعترف
0: اعتراف صريح
1: انه هو ساعات حياته ويومه كلها في العمل، سواء كان في بيئة العمل ولا يشتغل عن بعد
0: في البيت. يعني ممكن الناس خذوا موضوع الدوام عن بعد يعني فرصة انهم يكونوا مع العائلة، لكن في الحقيقة لا. يعني في بعض الناس فعلا يعني يقول لك: انا والله اداوم عن بعد، لكن فعلا هو يداوم
1: عن بعد. اوكي، اذا داوم 8 ساعات عن بعد ما مشكلة، هي ساعة بس بعد ساعة
0: بعد 8 ساعات. والله وش نقول فتحية،
1: يعني كل واحد إيش يقوله عقله براسه يعرف خلاصه فعلاً. تحياتنا طبعاً لك أبو سليمان. يعني أبو سليمان اللي عجبني في طرحه أنه ما يدعي المثالية، هو يعترف أنه مقصر يعني في الموضوع العائلي وطبيعة عمله تحتم عليه ذلك. لكن تخيلي كم واحد مثل أبو سليمان، ولو جاء ولده وبنته في يوم من الأيام عاتبه، ما يعرف عنه شيء مثلا، ما يعرف عن أصدقائه، لا يعرف ماذا يحب وماذا يكره،
0: كيف كم عمره، هو
1: كم عمره، إيش اللي اختبره اليوم، من نواجه اليوم، من تنمر عليه، تنمر على مين، غيرها من التفاصيل. تخيلي إن هذا العتاب قد يأتي بعد سنوات، ولدك أو بنتك يقولك: أصلا أنت ما تعرف عني شيء.
0: يعني حسة قوية
1: جدا
0: على فكرة. مر على بالي الآن يعني مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي لأسر يعني مش عربية، من دول أجنبية، فكان الأب والأم والابن، فكان المذيع يسأل الأب إنه: تعرف كم عمر ابنك أو هو في الصف الكم؟ الأب غائب تماما، ما يعرف،
1: مغيب.
0: فلما يسأل الأم تعرف صف كم، يوم ميلاده، متى كان، كل هذه التفاصيل عند الأم. يعني إلى أي مرحلة وصلنا؟
1: بالفعل رويدة. وفي مشاركة على طار الأمهات، تحياتنا لنادية، تقول: أنا موظفة وأم في نفس الوقت، عوضت قلة الوقت بالصباح الباكر إني أستيقظ قبلهم بنصف ساعة أجهز نفسي، ولما يصحوا أولادي أكون متفرغة لهم قليلاً قبل لا أروح العمل وقبل لا يروح المدارس. هذا التوقيت الذهبي.
0: نعم.
1: الظاهر أنه من ساعات الفجر تحاول أنها يعني تكون قريبة من أبنائها وتعوضهم مرة ثانية لما ترجع. ففعلا أحيانا الموضوع ما موضوع وقت، موضوع إدارته
0: بالفعل.
1: فهي من غبشة الصباح تحاول أنها تعطي عائلتها
0: حلو هذا
1: الوقت.
0: من غبشة الصباح فعلا، يعني فعلا الموضوع متعلق بالإدارة.
1: نعم.
0: وتحديد الأولويات.
1: نعم.
0: دير وقتك وحدد أولوياتك، وبعدها أكيد بتعرف إن شاء الله أنه تنسق بين كل هذه التفاصيل. أيضا فتحية في مشاركات أخرى عبر الواتساب عبر 72-44-20-10. أبو سلطان الغافري يقول بخصوص موضوع نقاش اليوم، هل يسبب ضغط الدوام ضغوطا مع العائلة؟ يقول برأيي عندما يحرص الإنسان على تنظيم وقته ويجعل للدوام وقته وللعائلة وقتها، يستطيع أن يوازن بين مسؤولياته دون أن يؤثر أحدهما على الآخر. يقول أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا ويجمع لنا بين العمل والراحة ودفء الأسرة ويحفظ الجميع من كل ضيق وتعب. آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أبو سلطان. آمين، يعني نسأل الله البركة ثم البركة.
1: أكيد رويدة. إذن السؤال مستمعينا، هل أصبح وقت الأسرة أقل بالنسبة لك بسبب ضغوطات العمل؟ شاركونا على 72-44-20-10.
0: نعم. أيضا هناك رسالة أخرى من عيسى بن راشد النيري من ولاية قريات، بعد التحية والسلام يقول إنه يستمع للبرنامج وهو في طريقه رايح يزور الوالدة.
1: نعم.
0: الله يوصلك بالسلامة ويحفظ الوالدة يا رب يا عيسى. ويقول مساء الوطن والهمة والعمل، مساء الثلاثاء منتصف الأسبوع، أسعد الله مساءكم بكل خير. ومساءك بكل خير يا عيسى. جميل أنه يعني بعد العمل خصص هذا الوقت لزيارة الوالدة. حلو أنه في ناس فعلا يعني يحددوا خلال اليوم

0: أكون أم مثالية، أستيقظ بقلق وأنام بتعب، وقت الأسرة أصبح مجرد واجب نؤديه وليس لحظة نعيشها. هذا تصريح طبعا واضح يعني أنه صادق جدا من ليلى، واعتراف ربما بالتقصير نوعا ما. تقول لك وقت الأسرة صار مجرد واجب وليس لحظة نعيشها، فقط خوفا من تأنيب الضمير. يعني ما الله يعين ليلى، واضح أنه يعني في بيئة عمل ربما تتطلب تأثير كبير بالفعل. وجهد كبير وفي البيت لازم تكون أم مثالية. فالمعادلة يحتاج لها موازنة.
1: بالفعل.
0: تحياتنا لك يا ليلى، الله يقويك.
1: نعم، الله يقوي كل أم وكل أب أيضا. وفعلا نلاحظ أنه في ناس يعني فعلا يحرصوا دائما فتحية على أنه يكون موجود مع عائلته، مع أبنائه، مع زوجته، يخصص لهم الوقت. فالله يعين الجميع، والله يبارك لنا في أوقاتنا جميعا. نسأل الله دائما البركة، لأنه يعني هي المفتاح الأساسي لكل شيء. ورغم ذلك أيضا يعني نحاول قدر الإمكان أن ننظم وقتنا قدر الإمكان. في بعض الناس فتحية يقول لك أنا والله ما أبدأ يومي إلا عندي خلاص الجدول واضح، منظم الوقت، أنا عارف إيش أسوي في بداية يومي، بعد الدوام إيش ممكن أسوي. أحيانا غياب التنظيم هو اللي يخلينا نقع في دائرة العمل غير منتهي. يعني نبدأ يومنا بعمل وبعد ما نرجع نكمل الأعمال، لأنه أنا أصلا ما مسوي جدول أولويات ولا جدول
0: ما واضع حدود بعد.
1: بالفعل،
0: يعني ما في قانون يجبر الموظف أنه يداوم بعد ساعات العمل.
1: فأنت أجبرت نفسك على هذا،
0: أنت خليت الآخر يخترق حدودك. فمن تخترق الحدود سلم لي.
1: نعم،
0: أيوه. ولا كيف يا مروان؟ تحياتنا طبعا لمروان السعيدي، وتحياتنا لكل هالمشاركات اللي حبيتها طبعا في موضوعنا لليوم رويدة. المصارحة الشفافة والجميلة من المستمعين على هذا الموضوع، يعني مثل اعتراف ليلى كموظفة وأم، يعني هي بين تحديين كبيرين يعني، فالله يقويها. والأم اللي حاولت تجد وقت في ساعات الصباح الباكر،
1: هذه ما شاء الله عليها،
0: هذه سوبر وومن
1: صح. الأم الخارقة.
0: نعم، أما الآن مع هذه المشاركات مستمعينا والأطروحات الجميلة منكم، نتوقف الآن مع فترة أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.
2: عودة لكم مستمعينا، ومساكم الله بالخير، وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جديدة لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما، أكيد لقرب السابعة. تحية لجميع رسائلكم على 7244210، ولكل من انضم لنا الآن نذكركم بالسؤال الخاص بالتفاعل طبعا مع سؤالنا لليوم. رويدة في محطة سالفة.
3: نعم بالفعل فتحية، وما شاء الله يعني قرأنا مجموعة من المشاركات اللي وصلتنا عبر 7244210، وسألناكم مستمعينا هل أصبح وقت الأسرة اليوم أقل بسبب ضغوط العمل؟ وأكيد يعني هذا الموضوع له الكثير من التفاصيل اللي هكذا أيضا تشاطناها معاكم مستمعينا من خلال تلك المشاركات المختلفة. نروح الآن أيضا إلى محطة أخرى ومحطة حوارية نتحدث فيها حول موضوع، وهو زيارة فخامة رئيس جمهورية رواندا متحف أرض اللبان بولاية صلالة، وهذه المحطة محطة عن قرب. حيث فخامة رئيس جمهورية رواندا يزور متحف أرض اللبان بولاية صلالة، حيث تجول فخامته في أروقة المتحف واستمع إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور.
2: وطبعا للحديث عن هذا الموضوع وعن هذه الزيارة طبعا لفخامة رئيس جمهورية رواندا لزيارة متحف أرض اللبان وموقع البليد الأثري، رحبوا معنا بالفاضل أسامة بن محمد الرواس مدير متحف أرض اللبان. يسعد مساءك بكل خير أستاذ أسامة، حياك وسهلا.
4: يسعد مساءكم، حياكم الله في رويزة والمستمعين الكرام، حياكم الله.
2: يا أهلا وسهلا. وفي البداية أستاذ أسامة، كيف كانت انطباعات فخامة الرئيس والوفد المرافق لحظة وصولهم إلى متحف أرض اللبان، وأيضا ما هي الأجنحة والمعروضات التي توقف عندها فخامته وربما أبدى فضولا اتجاهها؟
4: حقيقة سعدنا كثيرا اليوم باستقبال فخامة رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له، وقد لمسنا في الحقيقة اهتماما واضحا من فخامة الرئيس بتاريخ عمان وبفار وأرضها اللبان، خصوصا قصة اللبان وامتدادها وامتداد تجارتها عبر العالم إلى جانب كذلك أكيد التاريخ البحري وصلالة القديمة وعلاقتها كذلك بالقارة الأفريقية.
3: نعم واضح. يعني أيضا من المهم جدا عمل مثل هذه الزيارات كونها يعني تعكس العديد من الجوانب المختلفة، تعكس عمق العلاقات، روابط الصداقة، وأيضا اطلاع فخامته على التراث العماني العريق. أيضا دعنا نتحدث عن جانب آخر من هذه الزيارة معك أستاذ، وفيما يخص كلمة سجل كبار الزوار، حيث دون فخامته كلمة رسمية في هذا السجل. ما هي الرسالة أو الدلالة الأبرز التي عبر عنها ونالت إعجابه في المتحف؟
4: كلمة فخامة الرئيس اليوم في سجل كبار الزوار عبرت عن أكثر من شيء. أولا تقديره لما تقوم به سلطنة عمان من دور بارز في حفظ يعني التراث العماني والمثاني، ويحيي كذلك المتحف والقائمين عليها، ويؤكد على أهمية الاعتزاز بالثقافة والهوية والمحافظة عليها، ويقول أنه يعني بهذه الخطى سوف تمتلك الأجيال القادمة يعني أساس قوي تبني عليه مستقبلها
2: بإذن الله. طبعا أستاذ أسامة، يعني أكيد إدراج متحف أرض اللبان كصرح ثقافي وتاريخي ضمن جدول زيارة رسمية لرئيس دولة أفريقية رائدة مثل رواندا يحمل الكثير من الدلالات، صحيح؟
4: أكيد ما في شك، إحنا سعدنا وفرحنا بهذا الأمر، حقيقة إدراج المتحف ضمن برنامج زيارة رسمية بهذا المستوى ما في شك أنه يؤكد أهمية أولاً أهمية الثقافة والتراث في سلطنة عمان، وتعزيز العلاقات كذلك بين الدول. يعني المتحف اليوم ما يقدم معروضات فقط، بل يقدم لضيوف عمان قصة وطن متكاملة في كل قاعاتها وبكل مقتنياتها وبكل نصوصها المشروحة في قاعات العرض، والدلالة هذه على عمق حضاري يمتد لآلاف السنين موجود في متحفنا.
3: نعم واضح. يعني أستاذ أسامة، وأنت أيضا مدير متحف اللبان في ظفار، دعني نتحدث معك أيضا اليوم، كيف يبرز المتحف تاريخ العلاقات البحرية التجارية التي ربطت عمان بشرق ووسط إفريقيا عبر العصور؟
4: المتحف يبرز عمق عميق من العلاقات التاريخية بين عمان وبالأخص شرق أفريقيا، خاصة يعني من خلال الملاحة التجارة البحرية التي صال وقال فيها البحارة العمانيين عبر العصور. في البحر في الحقيقة لم يكن فاصل بين عمان وأفريقيا بالأخص، بل كان جسر دائم ومتواصل من مئات السنين، والعديد من النماذج السفن العمانية المعروضة في المتحف يعني قد وصلت إلى أفريقيا، فهذه دلالة طبعا ما في شك لعمق العلاقات العمانية الأفريقية.
2: بلا شك أستاذ أسامة. وأكيد ختاما، هل من رسالة يعني يود المتحف توجيهها للمستمعين والزوار في هذا الموسم السياحي؟ وأيضا
4: كثيرة. نعم.
2: وأكيد المتحف متحف أرض اللبان يمثل بوابة للتعريف بعمان فعلا أمام قادة العالم في مثل هذه الأحداث الكبيرة والمهمة، مثل ما تابعنا اليوم زيارة فخامة رئيس جمهورية رواندا لهذا المتحف، فأكيد هناك رسائل كثيرة يعني تود توجيهها للمستمعين والزوار أيضا لمحافظة ظفار.
4: الرسالة بشكل مباشر حقيقة ندعو الجميع إلى زيارة متحف أرض اللبان، التعرف على هذا الإرث العماني والإنساني الفريد طبعا من نوعه، ونفخر بأن نكون احنا كمتحف أرض اللبان بوابة حضارية في محافظة ظفار وفي مدينة صلالة، نقدم من خلالها لضيوف عمان وقادة العالم تاريخنا وهويتنا، ونؤكد أن عمان كانت ولا تزال أرضا للتواصل والسلام والانفتاح حول العالم بشكل دائم. ونفخر يعني بأن متحف أرض اللبان بوابة يعني يرى الزائر من خلالها قصة عمان تاريخا وحضارة وهوية.
3: واضح. يعني شكرا وجودك معنا أستاذ أسامة، شكرا لكل هذه التفاصيل الفاضل. الأستاذ أسامة بن محمد الرواس مدير متحف اللبان في ظفار، وهذا حديثنا كان حول زيارة فخامة رئيس جمهورية رواندا لمتحف أرض اللبان.

0: تحية لكم مستمعينا، وهالمرة عشان صحتك، خاصة الصحة النفسية رويدة.
1: بالفعل فتحية، وحول موضوع الصحة لليوم مستمعينا، وسؤال هناك يطرح نفسه: هل تستطيع تهدئة توترك بمجرد أن تتنفس؟
0: والله يقولوا أحيانا أن الشهيق والزفير لما تتعرض لموقف صعب أو ضغط استخدم هذه الممارسة
1: التقنية.
0: والتقنية ممكن أنها تخفف فعلا
1: وتتنفس طول اليوم أصلا،
0: بس هنا تكون مركز أنك تأخذ أكثر كمية من الهواء
1: من الأكسجين.
0: نعم، تحية طبعا لكل المستمعين. وفعلا إذا كان التوتر يسيطر عليك مستمعنا الكريم، جرب هذه الطريقة التنفس، وكما يقال تمارين التنفس ليست مجرد وسيلة للاسترخاء. دراسة حديثة تشير إلى أن التنفس الصندوقي قد يساعد الجسم على الحد من الارتفاع الكبير في معدل ضربات القلب وبعض مؤشرات التوتر أثناء المواقف عالية الضغط.
1: يعني التنفس الصندوقي، شوي الواحد يتساءل إيش هذا النوع من التنفس.
0: نعم،
1: وهذه التقنية تقوم على 4 مراحل متساوية: الشهيق لمدة 4 ثواني، تحبس النفس لمدة 4 ثواني، وبعدها الزفير لمدة 4 ثواني، وبعدها مرة ثانية تحبس النفس مرة أخرى لمدة 4 ثواني قبل بدء دورة جديدة. ويمكن تعديل مدة الثواني، لكن يجب أن تظل المراحل 4 متساوية، يعني 4 ثواني 5 ثواني، أو ممكن تقللوها، لكن لابد أنها تكون كل هذه المراحل 4 متساوية في الثواني.
0: بالضبط رويدة. لكن متى نستخدمها هذه التقنية أو هذه الطريقة؟ يمكن ممارسة التنفس الصندوقي قبل حدث قد يسبب القلق أو الضغط. مثلا عندك امتحان، طيب، وأمام الامتحان يكرم المرء أو يهان، طيب، فلتخفيف هذا الضغط مارس التنفس الصندوقي. أو عندك عرض مرئي راح تقدمه أمام جمهور كبير، هذا بعد يسبب ضغط نفسي. ولا توجد مدة ثابتة لممارسة التنفس الصندوقي، فقد يشعر بعض الأشخاص بتأثيره بعد دقائق قليلة، بينما يفضل آخرون الاستمرار لمدة تصل إلى 15 دقيقة.
1: متواصلة.
0: نعم، من 4 ثواني إلى 15 دقيقة.
1: أيضا لربما الواحد يتساءل كيف ممكن فعليا التنفس بهذه التقنية أن يؤثر على أجسامنا. فعند حبس النفس بعد الزفير يرتفع ثاني أكسيد الكربون في الجسم، ما يخلق إحساس بالحاجة إلى التنفس. ووفق الطبيبة هيلين غار، قد يساعد تكرار هذه المرحلة على تدريب الجسم على التعامل بصورة أفضل مع تغير مستويات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الشعور بالهلع والتوتر. يعني ممكن نقول أنها تقنية وخلاص، لكنها في الحقيقة ممكن تعيد ضبط بعض الأشياء موجودة داخل أجسامنا، بالتالي ممكن هي هذه التقنية اللي تساعد فعليا أنه نتخلص نحن من هذا التوتر اللي أحيانا ممكن يسيطر علينا إذا فعلا يعني ما سيطرنا عليه.
0: بالفعل رويدة، مشكلتنا إحنا كبشر أحيانا نستهين بالأشياء البسيطة. هذه الأشياء البسيطة يمكن يكون تأثيرها كبير وعظيم، مثل موضوع التنفس الصندوقي. فهناك دليل علمي من دراسة تم إجراءها في أمريكا الشمالية، وضحت أن هذه الطريقة ممكن أن تمنع الارتفاعات الكبيرة في معدل ضربات القلب وبعض مؤشرات التوتر لدى الأشخاص الذين يواجهون مواقف عالية الضغط.
1: نعم، وكما نقول دائما بأنه لربما هي تقنية ممكن أن تقوم بها، ولكن بعض الأشخاص ممكن يستخدموا هذا النوع من التنفس في الصباح.
0: نعم،
1: بينما يلجأ الآخرون قبل النوم أو عند الاستيقاظ ليلا مع الشعور بالقلق. والتجارب تشير في التقرير الصادر حول هذه الدراسة أن تأثير تمارين التنفس يختلف من شخص إلى آخر، لذلك لا توجد تقنية واحدة تناسب الجميع. يعني إلى جانب التنفس الصندوقي ممكن يكون هناك في تنفس آخر، المهم أن نبحث ونشوف الطريقة المناسبة لنا، ونحاول فعلا أنه يعني نستخدم مثل هذه التقنيات لربما تساعدنا فعليا على السيطرة على التوتر وغير التوتر.
0: وإذا كنت في هذه اللحظات وتستمع لنا وعندك موضوع مأرقنك ومسبب لك قلق وضغط، خذ شهيق وزفير واستخدم طريقة التنفس الصندوقي.

0: طبعا مع محطة عشان صحتك نقرأ آخر رسائل رويدة قبل ختام برنامجنا لليوم، وموضوعنا طبعا كان هل فعلا ضغوطات العمل قللت وقتك مع الأسرة؟ مستمعنا الكريم ذكرنا يعني أسباب كثيرة ممكن أدت إلى وجود هذه الفجوة رويدة، الانفجار الرقمي، انشغالنا بالهواتف الذكية، متابعتنا لأعمالنا حتى بعد ساعات العمل، إشعارات في الواتساب، في البريد الإلكتروني. البعض الآخر يمكن عنده مبرر قوي يقول لك أنا طول اليوم أشتغل، أخلص من شغلي الأولاني أكمل شغل الثاني، أي يبحث عن مصادر دخل ثانية، ساعات عمل إضافية، ممكن أنها يعني تواكب مثلا متطلبات الحياة بالنسبة له.
1: بالفعل
0: وبالتالي هناك أسباب ربما تكون خارجة عن الإرادة،
1: بالفعل
0: لكن ما في مبرر أيضا لتهميش وقتنا مع الأسرة
1: بالفعل. فتحية، وممكن الواحد أيضا أنه يحاول أن ينظم وقته بالشكل المطلوب، لأنه تنظيم الوقت هو الوسيلة اللي ممكن فعلا تساعدنا على أن نوازن بين كل هذه العناصر اللي موجودة في حياتنا. يعني ذكرت نقطة جد مهمة فتحية، موضوع الانشغال بمنصات التواصل الاجتماعي. يمكن نمط العمل المستمر والعمل يعني طوال اليوم هذا الشيء ما وريد اللحظة، وإنما هو أيضا شيء نراه في منصات التواصل الاجتماعي. هناك شعارات ترفع، هناك الكثير من الأشخاص اللي يقولك والله يعني أنا أصبر على هذا الدوام لأنه والله عندي أولويات أو عندي أمور أريد أخلصها، فأنا ما عندي مشكلة أني أنا أواصل العمل طوال اليوم. لكن يعني أهم شيء الواحد أيضا أثناء يعني الانغماس في هذه المشاغل ما ينسى نفسه بالدرجة الأولى، ومن ثم العائلة، ويعني كل هذه الأشياء ممكن يعني ممكن تكون ضدك في يوم من الأيام إذا أنت أهملت الجوانب الأخرى. نركز على عملنا، نحاول فعلا أنه ننجز فيه. وهناك في تقنية أنا أتذكرها فتحية حول موضوع الإنجاز، ممكن بعض الأحيان الشخص ليش يواصل العمل طوال اليوم؟ يعني هو مخلص دوام يرجع البيت يدور على مهام أخرى، لأن العقل يعني يظل مشغول إذا كان يريد يوصل لهدف معين. فأحياناً أنك تنشغل بعض التفاصيل في البيت تخليك فعلاً تشعر بالإنجاز بعيداً عن انشغالك بالعمل خارج أوقات العمل. مثلاً يعني إذا كنت مخلص ماكل عادي تشيل الصحون والأوان اللي طابخين فيها وتجلس تغسلهم، إن العقل تدريجيا راح يعطيك مكافأة أنك أنت أنجزت مهمة.
0: صحيح.
1: يعني مجرد أنك أنت بتخلص آخر طبق غاسلنه عقلك بيشعر بالإنجاز، خلاص أنا أنجزت مهمة اليوم. فيبدأ بالاسترخاء تدريجيا،
0: وإحنا أنجزنا مهمة اليوم في بانوراما
1: بالفعل،
0: يمكن عدة مهمات
1: صحيح
0: تستشعر من خلالها بلحظة استرخاء ذهنية رويدة مع كل ضغوطات اليوم يمكن اللي مريت فيها من خلال يعني انشغالاتك، بس تجدي أحيانا هناك استراحة محارب
1: بالفعل.
0: تشعرين فعلا بطعم الإنجاز
1: صحيح.
0: خاصة خلف الميكروفون، ولا إيش رأيك؟
1: بالفعل فتحية ولنفسك عليك حق.
0: نعم، تحياتنا للجميع، ومع هالمشاركات مستمعينا نكون وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا. لكن في رسالة أخيرة من أحمد العرين يقول كل مساء وأنتم بخير وطمأنينة وابتسامة وبكل تفاصيل ودروب الحياة. شكرا لك يا أحمد العريني العريمي، وشوف كاتب هنا العريني عشان أكون صريحة.
1: أيوة.
0: بس رسالة سابقة له في يوم سابق كاتب العريمي، هنا عاد يعني تصحيح اعتمد على الرسالة
1: سابقة.
0: بالفعل. شكرا لك يا أحمد.
1: شكرا لكم مستمعينا، لكل من تواصل معنا عبر 72-44-2010. هذا المشوار متواصل معاكم يوميا من الساعة 5 إلى تمام 7، محطات عديدة مختلفة منوعة، هكذا يعني نأخذكم في رحلة مسائية سواء كانت من خلال ضيوفنا أو من خلال الأخبار اللي نقراها لكم من خلال هذه المساحة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. المشوار يتجدد بكم غدا في ذات التوقيت، ونرجو لكم مساء سعيد
0: في أمان الله. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويد الرواحي
1: وفتحية الخنبشي،
0: وفي الإخراج ضحية طبعا لمروان السعيدي. في أمان الله وليلة سعيدة،
1: إلى اللقاء.
2: وانت فعل الأمر عندك بال

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. وسلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصراء بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوه نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورنوغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغان جوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ ويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونوازا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بمنفور الصحة والسعادة وللشعب الطاجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. أعلنت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الرواندي، وفيما يأتي تسجيل صوتي لنص البيان.
1: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: هذا وغادر البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين. وكان في وداع فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص بولاية الصلالة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، كما كان في التوديع كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف، وسعادة السفيرة نصراء بن سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وسعادة السفير دان مونيزا سفير جمهورية رواندا المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا قد قام بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية الصلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع السلطاني والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي، تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره. كما قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية الصلالة، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث. وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكداً أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بولاية الصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والثانية في تجنب إزالة الازدواج الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران، فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفر نودوهو نيغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف موراغو وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانغ ويوتيزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين ماري كانغاو وزير التجارة والصناعة، وجوليا مونجازا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفر نودوني غريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين عمان ورواندا. كما ناقشا فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الشراكات بين المؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق إفريقيا. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. عقد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لقاء مع كريستيان سوندورز المفوض العام للإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات الميدانية والمالية التي تواجهها الوكالة الأممية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. آخر ما لدينا في أخبار عمان، تتقدم سلطنة عمان في خطوات مشروع الجينوم العماني، وهي تمتلك الكفاءات والقدرات من الأطباء وفنيي المختبرات لفحوصات التسلسل الجيني. من جانب آخر، أكد المختبر المركزي للصحة العام على متابعة كل الفيروسات المتفشية من بينها إيبولا الذي يجتاح دولا إفريقية.
2: ستقرأ الشفرة الوراثية عبر مشروع الجينوم العماني الذي يرسم ملامح طب مستقبلي أكثر دقة. تتقدم الخطوات في مشروع الجينوم العماني الذي يدعم الخطط العلاجية والكشف الدقيق والمبكر عن الأمراض الوراثية والنادرة في بلد تقدر فيه نسبة حدوث حالات الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية بنحو 7%. الدكتورة سميحة بنت راشد الخروصي اختصاصية مختبرات في علم التسلسل الجيني تحدثت قائلة:
3: ما يختص بالجينوم البشري وهو يركز على جانب دراسة التنوع الجيني الوراثي لدى السكان في السلطنة، والهدف من هذه الدراسة هو الفهم العميق للأمراض الوراثية الشائعة مما يحسن من دقة تشخيصها وتمهيد تطبيق الطب الدقيق والمخصص مستقبلا بحول

0: لدينا جاهزية كاملة من ناحية المحاليل والأجهزة والموظفين المدربين على التعامل مع كل الأوبئة والأمراض الفيروسية عالية الخطورة وطريقة فحصها أيضا، بمعنى لدينا فريق جاهز مع كل المتطلبات.
1: لا يتوقف العمل هنا في مختبر حالات عزل البكتيريا، فمريم الشعالي وزملاؤها فنيو المختبرات يفحصون بدقة عالية، يعملون على فحوصات مضادات الملاذ الأخير لعلاج المرضى المصابين بالبكتيريا عالية المقاومة. مريم بنت حمد الشعيلي، فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة، تحدثت قائلة:
0: يوجد أيضا أجهزة فحص حساسية المضادات الحيوية وفق أدق المعايير الدولية، وفحوصات مضادات الملاذ الأخير ذات الأهمية الكبيرة في علاج المرضى المصابون بالبكتيريا عالية المقاومة ومنع انتشارها.
1: تقرأ الأوبئة والفيروسات حتى قبل الانتشار في مختبر مرجعي وطني عالمي. فارس بن جمع الوهيبي من المختبر المركزي للصحة العامة.
2: ختام أخبار عمان مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح السفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. وسلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. نفذ أخبار عمان لهذا المساء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: هل ستأخذاني معكما جميع الذهب؟
6: لا، سوف أبقى.

0: تلقي معي بعض الأكياس، وقد نصادف بعض البدو في طريقنا.
1: متى سوف تنطلقان؟
0: عند منتصف الليل، وسوف نعود بعد شروق الشمس.
1: وإذا سألكم البحارة عن هذه الرحلة؟
0: سنقول لهم بأننا نكتشف الطريق.
2: متى سوف ننقل الذهب في الليل؟
0: عندما أجتمع مع البحارة، ستقوم أنت بنقل الذهب سرا إلى الزورق.
1: وكيف سترون طريقكم وسط البحر؟
0: القمر بدر هذه الليلة، والعاصفة قد هدأت. سوف أجمع البحارة لأعطيهم التعليمات اللازمة. اسمعوني جيدا يا رفاق، لقد بذلنا جهدنا لإخراج السفينة دون جدوى، ولم نلمح حتى الآن أي سفينة تساعدنا في سحب السفينة. غدا صباحا سوف أخذ قسما من البحارة ونتجه غربا باتجاه مدينة مسقط لطلب النجدة من السلطات هناك. أرجو أن تستعدوا لهذا الأمر. سوف أقرأ الآن أسماء البحارة الذين سوف أخذهم معي. هيا جدف أكثر وبقوة يا سام.
2: أين تنوي أن تخبي الذهب؟
0: هناك، هناك جزيرة صغيرة على الخارطة اسمها جزيرة الطيور، أعتقد أنها في هذا الاتجاه. ها هي، هيا ساعدني في إنزال هذا الصندوق وهذا الصندوق. سوف أخفيهما أسفل هذه الصخرة التي تغمرها المياه.
2: لقد أطلت المكوث كثيرا تحت الماء يا سيدي.
0: لقد بحثت عن موضع مناسب لإخفاء الصندوقين.
2: وبقية الصناديق؟
0: سوف أبحث لها عن مخبأ آخر. هيا لنعد إلى الزورق.

0: تابع التجديف يا سام. ادخل الآن في هذا الخليج الصغير. توقف. أعتقد أن هذه الصخور مناسبة. إنها قريبة من جزيرة مصيرة.
1: لقد بقي لدينا 3 صناديق.
0: سأضعها جميعا هنا تحت هذه الصخرة. لن يراها أحد والماء يغمرها.
1: أسرع أسرع يا سيدي، الفجر قد اقترب.

0: الحمد لله على سلامتك يا مايكل. الشمس قد أشرقت، هل أخفيت الذهب؟
1: نعم، وفي أمكنة لن يصل إليها أحد، سوف أذكرها لك بالتفصيل. انظري، لقد أخفيت صندوقين عند جزيرة الطيور تحت صخرة تشبه فيلا صغيرا دون خرطوم، وحولها صخور أشبه بدروع السلاحف البحرية. كما أخفيت 3 صناديق عند الشاطئ حيث تمر السفن باتجاه جزيرة مصيرة، سوف نمر عليها في طريقنا. أرجو أن تحفظي هذه التفاصيل بدقة يا روز.
0: لماذا؟
1: إذا حصل لي أو لسام أي مكروه فيمكنك عندئذ العودة فيما بعد والحصول على الذهب.
0: لا، لا تقل هذا الكلام أرجوك، أنا لا يمكنني أن أتخيل العيش من دونك. وهذه السرر التي بقيت، ماذا ستفعل بها؟
1: سوف أبقيها معي على الزورق في حال وقعنا في أيدي البدو، فيمكننا المساومة على حياتنا.
0: هل قابلت أحدا من هؤلاء البدو من قبل؟
1: لا، ولكنني سمعت قصصا كثيرة من القباطنة عن شدتهم وقسوتهم، وقالوا أنهم يظهرون فجأة من حيث لا يدري أحد كيف يظهرون.
0: أنا خائفة يا مايك، ليتني لم آتي معك.
1: اطمئني، إنهم لا يقتلون أحدا إلا دفاعا عن النفس. هيا استريح الآن، سوف نغادر بعد ساعتين.
0: ركبنا الزورق، كانت السحب كثيفة سوداء وثمة ضباب فوق بعض بقع الماء. كنا 22 راكبا قد ازدحموا على ظهر المركب. انطلقنا في البداية معتمدين على حركة التيار، وحين هدأ هذا التيار،
2: هيا فليمسك 4 من الجانب الأيمن بمجاديفهم، وليمسك 4 من الجانب الأيسر بمجاديفهم. هيا ابدأوا التجديف باتجاه الغرب. هيا هيا يا رجال، هيا.
1: اسمعيني يا روز، سوف نمر بعد قليل بجزيرة الطيور، انتبهي جيدا لما أقول.

0: ترين ذلك الشاطئ الدائري المليء بالصخور الخارجة من بطن البحر؟
1: نعم أنا أراك يا إلهي، إنها تشبه نصال السكاكين.
0: هناك قد خبأت الصندوقين، احفظ المكان جيدا.
2: اتجهوا الآن نحو الشمال الغربي في هذا الاتجاه.
3: نحن نبحر عكس التيار، الموج قوي هنا يا سيدي، إنه يضرب الزورق بقوة.
2: تابعوا التجديف، لا تتوقفوا.
1: أنا خائفة، قد ينقلب الزورق بنا.
0: لا تخافي، امسكي بيدي.
2: جدفوا الآن باتجاه الشاطئ، ادخلوا وسط هذا الخليج الصخري الصغير.
4: حسنا.
0: انتبهي إلى أول صخرة تصادفنا من اليمين.
1: لقد رأيتها
0: تحت هذه الصخرة، خبأت بقية الصناديق.
1: يا إلهي، كيف تجرأت وغصت تحت هذه الصخور؟ ألم تخف من ثعابين البحر والقروش؟
0: لم يكن هناك من حل أمامي سوى المغامرة.
1: أتدري يا مايك، لن يستطيع أحد إخراجها إلا أنت، إنها تحتاج إلى غواص شجاع وماهر.
2: هيا جدفوا، جدفوا نحو الشاطئ، ننزل هناك عند تلك البقعة الرملية.
4: هيا
2: سوف نستريح هناك ونأكل بعض الطعام.
4: هيا.

0: سيدي سيدي، انظر انظر هناك، أربعة رجال.
1: إنهم مسلحون بالعصي والسكاكين.
2: هؤلاء هم البدو، والشخص الأول الذي في الأمام هو قائدهم.
0: إنه يبتسم ويشير لنا بالتقدم، يبدو أنهم مسالمون.
2: لا تقتربوا، الأفضل أن نتراجع.
3: ولماذا نخاف منهم؟ إنهم أربعة رجال ضعاف هزال، ونحن 20 شخصا أقوياء، ولو أرادوا القتال لانتصرنا عليهم.
2: القصص التي سمعتها تقول إن خلف هؤلاء الأربعة يختبئ العشرات منهم، كلهم مسلحون بالخناجر والبنادق. الحذر أفضل من الندم، تراجعوا بهدوء وانسحبوا نحو الزورق ولا تديروا ظهوركم.

0: ما زال قائدهم يلوح لنا وهو يطلب منا العودة، كأنه يقول بأنهم مسالمون.
1: لا يمكننا أن نثق بهم، تابعوا التراجع نحو الزورق، لقد اقتربنا. لقد ظهر الآن من كان يختبئ خلف الصخور. انظروا انظروا،
2: إنهم بالعشرات ومسلحون بالبنادق والسكاكين، إنهم يهجمون.
1: قلت لكم هؤلاء لا أمان لهم، أسرعوا أسرعوا، اركبوا الزورق. جدفوا جدفوا بسرعة، أكثر أكثر.
2: حسنا، هيا
3: الحمد لله لقد ابتعدنا. يا إلهي كم كنت خائفة.
0: انظروا إنهم يلوحون لنا طالبين منا العودة.
1: لا يمكننا أن نصدقهم أبدا.
4: إلى أين سوف نتجه يا سيدي؟
1: سوف نتجه شمالا،
4: لكننا سوف نتجه عكس الريح.
1: يجب أن نبتعد عنهم، لا يوجد حل آخر.
5: هيا جدفوا. جدفوا جدفوا.
0: الأمواج عالية، إنها تتلاعب بالزورق.
4: المياه تدخل الزورق يا سيدي، البحارة قد تعبوا وهم جائعون أيضا. 5 ساعات ونحن نصارع الموج والريح، لا بد من حل.
1: اتجهوا نحو هذا الجبل المرتفع عند الشاطئ، سوف نحتمي خلفه.
0: المياه صارت ضحلة، لن تستطيع حمل الزورق بما فيه.
1: تابعوا التجديف تابعوا التجديف.
4: الزورق لن يتحرك.
1: انزلوا جميعا، انزلوا واسحبوا الزورق واتجهوا نحو الشاطئ.
3: هذا الشاطئ مخيف يا مايكل، يبدو لي أن لا أحد من البشر قد وطأه من قبل.
1: لن نطيل المكوث فيه، سوف نستريح قليلا ثم نتجول حول المكان لنكتشف ما حولنا.
0: والزورق يا سيدي؟
1: سوف يبقى سام لحراسته.
6: تابعنا السير باتجاه الغرب، صارت تربة الأرض بنية اللون وناعمة وهدأ الهواء. لا أدري لماذا أعجبني المكان. أتعرف ماذا أتمنى يا مايكل؟
1: ماذا تتمنين؟
6: أتمنى أن نبني بيتا صغيرا هنا ونعيش فيه أنا وأنت ونبتعد عن البشر جميعا.
1: لا بس، ما دام المكان قد أعجبك فسوف نستريح قليلا هنا حتى تهدأ الريح وتنكسر الأمواج.
6: مايكل؟
1: نعم.
6: مايكل،
1: ماذا هناك؟
6: انظر إلى هذا المشهد العجيب حولنا.
7: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
8: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
9: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم
2: في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
7: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
8: حديث البيئة.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
8: حديث البيئة.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة الأسبوع الأخير من شهر أغسطس يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار. أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن، عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر، وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه من إبداع الخالق سبحانه وتعالى أن الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيئة. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو 3، كلما كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يعني يرثى لها القحط والجدب في أشد الظروف. هي تبدأ في شهر 5، لأنه شهر 5 شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة في نهاية الموسم الرعوي، يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة. لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة مثل السير، مثل الطق، مثل القطط، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرت عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات، كل أنواع الطيور لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، يعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأنه الغذاء لا يكفي للجميع، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب. عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي، يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026.
9: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
10: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندق ننشف دقيقة من العرق. شفيد لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم شعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على كف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفل. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش نخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحث في الثقافة الشعبية في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية، فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي، تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
1: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع، كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس، ويجب أن يكون منتبه، ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
1: أنين الصواري
0: عام 1969. هذا كان أول ديوان
1: صحيح.
0: لك، ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية أيضا. أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
1: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت على الساحل، يعني
0: صحيح،
1: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة. وأول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبنائه يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش إقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة، راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذا، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف. فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
2: نعم، ونشرته في بيروت.
1: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
2: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969، سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينغ أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين، وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات عام 66 رافقت البروفيسور السويسري

0: بعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين، والبعثة كانت تنقب عن الآثار، يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
1: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
0: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
1: جارك اللي اختار. أنا ظنيت الدنماركي.
0: لا لا أبدا أبدا، ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي. فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق. ثم رحنا إلى الرفاع، ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينغ أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط، كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني، مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينغ أولسون، فأخذته إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفلكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم، فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
1: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
0: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس. أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيه إيقاع جميل، وفيها رتم حزين، وفيها إيقاع شعري بسيط لكنه عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت إذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون

0: من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها العبونيات على الطاره، الآلة الطاره المشهوره يعني. وبعد ذلك يا اخي انا يعني اندمجت في جو البحث وسويت بحوث ميدانيه، ورحت سمعت فنون اهل عمان واهل الامارات واهل البحرين واهل الكويت، هذا كلها الخلطه يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها اثر قريب او بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
1: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة الشاعر سمع عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال وكيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
0: إلى اليوم.
1: إلى اليوم.
0: صحيح. شوف الموال أقدر أقول لك أنه عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط. يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل. بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء. وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت. يعني مع شوف أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن. فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا، لكن شوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك، اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح؟ أقول أنا ما أختار. لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله. وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال، لأنه أغنية البحر.
1: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
0: نعم.
1: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
0: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل.
1: صحيح.
0: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، التركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد يعني.
1: صحيح.
0: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لأدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخل من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن، فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت، فحاولت أطور هذا الفن وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرضت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
1: الرغبة؟
0: لا اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني أستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوا لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
1: نعم. على ذكر هؤلاء المطربين أيضا، نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة، مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
0: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك يعني لحن لي كذلك مبارك نجم،
1: عبد العزيز ناصر،
0: عبد العزيز ناصر غنام الديقان، يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته هو، يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنصي شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية والبحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور صحيح، وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء كنت أطلبه وكنت أريده. فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
1: ولكن بلحن مختلف.
0: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين في اللحنين الموجودين. فشيء حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر. علي بحر لحنها وغناها، فرقة الأخوة غنوها،
1: هذا خالد الشيخ.
0: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص فلحنها وغناها كلهم منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
1: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019 إبان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
2: قالت لي كبيرة دمعة المقهور أكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة. وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أمين الصغاري صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات وحتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن يعني تزامن مع عطائه الشعري.
0: نعم.
1: هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين. فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كان الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كان والذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة.
0: صحيح.
1: دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيل خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة يحتل هذان الديوانان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية، واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كأن على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي وأيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى. ثم كتب بالعامية، ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النخيل، ديوان عطش النخيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها علي خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة، طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، نعم. لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع، وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن الكثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم، وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح، يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلة تهتم بالثقافة الشعبية كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية، وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة أو أمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو الأمم المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم، وهو أحد يعني وجوه البارزة، وهذه من مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات، أيضا استقطبت أفلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج، بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان، من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب، وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة، تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج. كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة، هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات. لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة الأدباء والكتاب، ثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية، التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مطلعين ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني المجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن، فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحرين جزيرة، والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني نصوره في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف. فبطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالة النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر، باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة. وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين، كتب عطش النخيل، وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن، هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من من من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غني عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة كتبها في السبعينات، ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنى يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنان هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحار في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ سليمان.
0: شكرا.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أويتو زوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا رئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الطاجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. أعلنت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اتفاقهما على فتح سفارتين في كلا البلدين وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الرواندي، وفيما يأتي تسجيل صوتي لنص البيان.
1: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: هذا وغادر البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين. وكان في وداع فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، كما كان في التوديع كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف وساعدت السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا، وساعدت السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا قد قام بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره. كما قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث. وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين البلدين، كما ناقش فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق أفريقيا. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي للوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 من يونيو عام 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا وأعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، كما اقتحم الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذ حملة مداهمات واعتقالات وشرع في هدم عدة مساكن يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهم عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن أحد الشهيدين استشهد متأثرا بإصابته في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في خان يونس. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تملك سلاحا نوويا. تصريحات ترامب جاءت وسط استمرار الأحداث مع إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الملاحة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل المقاومة لصون حقوقها والدفاع عن نفسها، مؤكدا أن طهران ضد الحرب ومعتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية توسيع غاراتها على قرى وبلدات الجنوب اللبناني لليوم الثالث على التوالي. الغارات التي وصفت بالكثيفة تركزت على مدينة النبطية ومحيطها، خاصة بلدة كفر رمان حيث سقط خلالها أكثر من 12 قتيل.

جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. حرر النشر الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بن عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
4: أهلا ومرحبا.
3: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال وين يتم استثمارها؟
4: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأن التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن يعني أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود طبعا، كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال، وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم فيها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
3: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير للاهتمام. يعني أنا أحبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
4: أيوة صح.
3: وإيش تعني هذه بالضبط؟
4: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف خبايا الأمور أو حقائق الأمور.
3: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
4: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار، غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما، كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النانا، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه نفس علي العايل والشعراء البقية. الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنصارات. فكانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة أني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات، لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات نانا، لن أعرف أن أقرأ، لأنها صعبة حقيقي. يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغنى، في منها مغنى أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا، حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
3: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتان والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
4: نعم أكيد.
3: نعم
4: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ، يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات، ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور، أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق، الجدة التي تشتغل مع أدوات التجميل، أدوات العطارة مثلا، النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة بالوشم، هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة في الدول المختلفة. عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن يتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع، أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا نحن هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة أو الكلمة، نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة، يظل الإنسان هو الإنسان.
3: نعم.
4: يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة أنه يلبي احتياجاته. نجد هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني. فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
3: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جدا
4: جدا. الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع، أن ترصدين هذه الأشياء، تبحثين عنها، القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة، هذا الشيء جدا مهم وأكيد موجود.
3: نعم. يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونه. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قاص عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
4: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020 2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا كنت صيدلانية فكنت أضطر أروح المستشفى يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أن أتعايش مع الممرضين والأطباء مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر، استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد، صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة، يعني يصبح الواقع أقل ألما، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك تشعر أن كل اللي خلفك تافه، لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير أنه مجموعات كبيرة توفت خاصة في الدول الأخرى، كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا أنه لم أكتب من أجل أني أوثق فقط، من أجل أني يكون أيضا أحتاج أني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره ومن الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر أن الفترة كانت صعبة وأن الموضوع كان كبير وأن الوباء كان مميت وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل، هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث، والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدلية، تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق، هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان، كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
3: نعم.
4: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة، بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله أني كتبت تلك الفترة، استطعت أني أكتب الإحساس كما كان عليه.
3: نعم.
4: فأشكر ربي لما أرجع أكتب أقول الحمد لله أني كتبت، لأني لو كتبت الآن سيكون الفرق واضح.
3: نعم جميل. طب أنا لفت انتباهي أنك أنت صيدلانية وبالتالي كنت قريبة مما يحدث بشكل مباشر، لأي درجة هذا مهم إشراق؟ يعني ربما معايشة هذا الواقع يختلف عن تخييله من مسافة.
4: نعم، لأني كنت في قلب الحدث استطعت أن أنقل اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي، طريقة تعامله مع المريض، مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد، كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة، كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات، كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب. وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى كنت محظوظة أني شفت هذه الأشياء
3: نعم جميل.
4: أمامي تحدث، وكيف الخطوات المرتبة. يعني ما أقول غير أنه ساعدني، كصيدلانية ساعدني كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع بشكل دقيق.
3: نعم جميل جدا. يعني قبل قليل أشرتي لإحدى شخصيات القصص، وهي الجدة التي تعمل في العطارة وأيضا في أعمال أخرى. هنالك أيضا شخصية في قصة أخرى، مزنة، وهي امرأة قوية كما تظهر في القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمنا مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكون ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
4: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة ظهرت قوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة، هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ، وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة. نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد، ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها، ولكن كانت في القبر لم تموت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد، وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب، إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو، استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة كان جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني، ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ الـ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال، وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني أو يصير عندها أكثر حلال أكثر من ذي قبل، استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها. فالقصة كانت خيالية، ولكن ربما تحمل مزنة موجودة في مكان ما، تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو أنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو أنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كذا، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى أنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى. لأنه عندما ماتت أو تم قتلها، أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها، أو إنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن. يعني
3: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء خليني أقول بشريات أكثر. طيب، في أنت أيضا تحدثت عن إعصار موركونا قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا، تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار موركونا عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني أن تظهر خليني أقول الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفات، لأي درجة هذا قادر فعلا أنه خليني أقول يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة.
4: نعم، نحن أنا أتذكر أنه الإعصار في البداية كان يقول إنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار موكونو لم يكن شيء سهل. يعني أنا أتذكر إني أو حتى أغلب الناس كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت إن الأرض كله ماء، كيف دخل الماء من منافذ البيت ما أعرف، سبحان الله. أحياناً يمكن من الشباك، لكن الكوارث أحياناً تجعلنا في تفكير عميق إنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص، لأنه كانت البيوت أحياناً تتهدم، وأيضاً يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بالطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعايشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني موركونا جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، كيف إنه هم أيوة ممكن تجينا في أي لحظة، مثلا الجيران لا يتعارفون ولكن في بعض المشكلات ممكن إنهم يتساندون. مثل موركونا جعلنا نتعرف على بقعة أكبر من الناس، نسأل عنهم نتأكد إنهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظة، يعني الناس كثير سألت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها أو كيف أنها طبعت في الأشخاص ذكريات. أنا أتذكر أنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون: اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا. تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة، ولكن أنا قصرت. تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع، يجعلنا نراجع أنفسنا. نعم الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان أنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار، في كان جثث، وجود جثث أشخاص معينين يمكن لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر. هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد العائلي في بعض الأسر، نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا. فيعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب، في الروح، هناك أثار كبيرة في هذه الأمور.
3: نعم، يعني إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن، ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023، ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
4: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
3: شكرا جزيلا إشراق. إذن إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
5: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
5: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
5: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
5: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: مازن. أوه مازن.
1: مازن في غرفته قاسي ذاكر مو باخت إلا خديجة.
2: أريد أطرش الدكان.
1: ما يروح الدكان الولد. قاسي ذاكر وبكرة مع اختبار.
2: يا عمتي.
1: تو أنت أسألش مو باية من الدكان.
2: عمتي باغية أغراض.
3: خديجة. لا حد يطرش مازن الدكان، أنا بجيب الأغراض. مازن أبوي معه اختبار وأنا مخبرنه ما يطلع من غرفته إلا للأكل أو الصلاة، غير كذاك ماشي طلعة.
2: وأبوي وليش نزين حساب إنه ساقن النوم مو؟
1: علشان مصلحته ابنه وبنتي. أسألش لو الأب مهتم دراسة ولده من بيهتم فيها؟
2: حشي بس ما عاد كذاك.
3: يا خدوق الله يرضى عليك، الدراسة مرة الدراسة مرة، وعشان ينجح الولد ويتفوق لازم يصبر ويتحمل مرارة هذه الدراسة.
1: بإذن الله بيتوفق، إن شاء الله بيتوفق مازن، شكله مجتهد وحليلي طالع عليك.
3: يا الله يا ربي يا الله الله يوفقه. باقي كم يوم وتبدأ الاختبارات.
4: تفضل جابر.
5: مونة بهذا ميمونة، فاتورة ولا إيش؟
4: أقرأ اللي بالورقة وبتعرف.
5: يلا بسم الله. الفاضل ولي أمر الطالب سيف بن جابر المحترم يرجى منكم التكرم بالحضور المدرسة صباح يوم الثلاثاء موافق، وذلك لمناقشة الجوانب السلوكية والتعليمية المتعلقة بابنكم للأهمية ولما في مصلحة ابنكم، يرجى الحضور وعدم التخلف.
4: أعتقد أنه ضروري تروح المدرسة وتشوف ولدك.
5: سبحان الله تعالى، أحيانا الإنسان يكون في أمان ومكيف ومزاجه رايق، فجأة وبدون أي مقدمات تجي ورقة تعكر مزاجه وتعكر يومه بالكامل. أنا أريد بس أعرف تو انتو إدارة المدرسة مو باين اللي أنا، أو انت حال يرجع الحضور يوم الثلاثاء؟ يا خانة يمكن أكون مشغول يوم الثلاثاء.
4: جابر أنا أشوف لازم تروح المدرسة وتوصلهم وتشوف إيش عندهم.
5: نعم يا ميمونة إني مستكاود. أقولش إنزين ليش ما تروح أنتي؟
4: دوكم الحالة، أعتقد الرسالة ما موجهة لأم الولد، الرسالة موجهة لولي الأمر، وحضرتك تكون ولي أمره والمسؤول الأول عن دراسته.
5: يلا معش حق، هروح لهم أمري لله.
6: للأهمية ولما فيه مصلحة ابنكم، يرجى الحضور وعدم التخلف. أستغفر الله العظيم، وأنا فاضي يعني أروح المدرسة؟ نعيمة أنا مشغول.
7: وأبوي إذا ما فضيت حل ولدك من بين فضالة، خلي خبرني مسعود.
6: إنزين اتصلوا بي، يعني لازم تعنيوا بي؟
7: لو الموضوع يستدعي اتصال فقط كان أكيد بيتصلوا فيك، بس ود الحلال الظاهر هذا الموضوع يستدعي حضورك. خلي عنك الكسل مسعود وروح باكر المدرسة وشوف ولدك إيش فيه.
6: والله مستكاود أروح، نعم كأنه يقودون حال ذبح.
5: أقول جار مسعود، تو انت نوبة جتك رسالة من المدرسة؟
6: أيقصر علي أنا؟ أمس جاتني رسالة أوين مطلوب حضوري للمدرسة؟ لا وبعدهم كاتبين للأهمية، قلنا دامنا الموضوع فيه للأهمية لازم نروح، ولو أنه بيني وبينك وحدي مستكاود.
5: أخبرك ود الحلال أنا مستكاود أكثر منك، بس مو نسوي، خلينا نروح نشوف ايش عندهم. اقول لك بدل ما تروح انت بسيارتك وانا بسيارتي، ليش يا اخي ما نروح بسياره واحده؟
6: والله زين. تسمع لك حسك ذي السياره بتخشك، بمر عليك ان شاء الله الساعه 9.
5: خلاص تم، وان شاء الله تعالى الساعه 9 بتلقانا انتظرك قدام باب البيت.

0: جابر أسألك تو هين طريق المدرسة؟
1: اسمع اسمع مسعود الله يهديك، لا والله ما أحيدها.
0: نعم من صدقك تتكلم؟ تو أنت ما تحيدها من المدرسة؟
1: وأنا أصلا ليش قايل لك نروح سيارة واحدة؟ لأن المدرسة ما أحيدها هين دائرة، على بالك أنت تحيدها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أتاكل عليك على بال تعيدها. تو أنا كلنا ما نحيدها. تصدق جابر أنا كنت أحيدها، بس تعرفت أنت أنا من زمان ما قد الشوارع، الشوارع كلها تغيرت، يعني صارت لخبطة في المكان.
1: مسعود أرجوك هي كلمة واحدة واختصر، تحيدها المدرسة ولا ما تحيدها؟
0: لا والله ما حيدها. ايه بس لحظة لحظة لحظة، بحاول اتذكر مكانها.
1: لا تتذكر ولا عندك خبر البر، انت تجمل دخل جوجل وطلع موقعها.
0: زين اصبر شوي اصبر
1: خالق،
0: هذا جوجل ودخلنا.
1: يا ابوي اكتب اسم المدرسة بسرعة.
0: نعم اسم المدرسة، وانا مو دراني باسمها عشان المقاول ببانلنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مو جابر أنت معك. زين أقول لك الورقة اللي مرسولة من المدرسة جايبينها معك، أكيد مكتوب فيها اسم المدرسة بسرعة.
0: اصبر أدور مخباي ما عرفني ولد الحلال، شكني أنا قرعت بها الرسالة.
1: موذ الخبصة اللي إحنا فيها، لا لا استوت كسير وعوير وبليس ما في خير، الله حسن وولف.
0: خليك من عوير وكسير تو، مو الحل.
1: لحظة لحظة، أنا هتصل بزوجتي ميمونة وأسألها عن اسم المدرسة.
0: اتصل بها جوجل.
1: لا أبوي لحظة، مو نبي جوجل دخله تلفون ذا. ميمونة صباح الخير.
2: خير مو هناك مو عندك؟
1: تو مالش الله يشديك ذاك، أنا أقول صباح الخير ترد علي خير مو عندك؟
2: جابر تراني جالسة تو أغسل الملابس ما فاضت لك، خلا خلصني قول مو باغي مو عندك.
1: أقول لك ميمونة المدرسة بيدرس فيها ولدش مو اسمها؟
2: وحدي ما أتذكر اسمها.
1: تجملي سألي حد من جاراتش ورد علي بسرعة.
2: أسميك يعني أنت بصراحة ربشتني تو ربشتني يا رجال، عطيني 5 دقائق وبتصل فيك.
1: تجملي عن تتأخري الله يخليش، احنا ترانا واقفين في الشمس تو. اسمع ذي الحرمة عليك بالله تعالى يا مسعود، عاول ما تتذكر اسمها، هتسأل حد من جاراتها ويردن عليها، مو ذي الفعيلة.
3: أهلا وسهلا أبو سيف.
1: حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ.
3: لو تتكرم ولدك بيصف؟
1: نعم.
3: ولدك بأي صف؟
1: إيش هذه الورطة؟ هذا السؤال اللي ما كنت حاسب الحساب. أقول أستاذ لحظة أتذكر، صف كم سيف يا جابر صف كم؟ أعتقد والعلم عند الله يكون الصف الخامس.
3: تعتقد؟ أبو سيف ما يصير كذاك؟
1: والله بيني وبينك ما متأكد أستاذ، الولد يا صف الخامس يا صف السادس ما أكثر، بس أغلب الظن إذا ما خاب ظني هو يكون صف الخامس.
3: أبو سيف أنا احتمال أطلب حد من المعلمين اللي يدرسوه وحد، عشان كذا لازم تعطيني الجواب الأكيد، هل ولدك بالصف الخامس أو بالصف السادس؟
1: من فضلك أستاذ أقول لك لحظة، أنا بتصل بأمه عشان بس أتأكد. لحظات لو تفضل.
3: خذ راحتك.
1: لحظة. أيوة ميمونة ميمونة.
2: شغل البر خير مو هناك مو عندك، جالسك الحين والساعة تتصل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا حرمة قصر حصش، أنا في المدرسة تو، أقول للسيف ولدنا بأي صف؟
2: جابر تو أنت ما تعرف ولدك بأي صف؟
1: من فضلش الله يغفر أمش وأبوش، ما وقت العتاب تو، أقولش جملي سيف بأي صف؟ جاوبيني بسرعة الله يخليش يا ميمونة.
2: الصف السادس. يلا حياك.
1: حشة حشة وابو تودي مالها اليوم مشوطة. سبحان الله أستاذي الولد طلع الصف السادس، تصدق أنا على بالي الصف الخامس. يا أخي والله السنين تركض بسرعة وما نحس فيها.
3: طيب الحين بدخل اسمه فيك وشوفات السوادس وبعطيك أبرز الملاحظات السلوكية والعلمية.
1: الله يستر بس

0: أبو مازن، تعرف ليش طلبناك تحضر المدرسة؟
1: إذا باغ الصدق ما أعرف، بس أعتقد طلبتونا عشان موضوع يخص والدي، مو هو الموضوع ما أعرفه.
0: بالضبط، الموضوع يخص والدك، بس يا ترى إيش هذا الموضوع اللي يخص والدك؟ تعرفه؟
1: ما أعلم الغيب، بس أقول عسى خير.
0: دام إن مازن يكون والدك وتربيتك، تطمن وتأكد بعد إن ما بتشوف منه إلا كل خير.
1: هذا بفضل من الله، مشكور يا أستاذ على هذا الإطراء، وحقيقة أحرجتني، ما عارف كيف أرد عليك.
0: أبشرك، والدك مازن من الثلاث الأوائل في المدرسة على مستوى كل صفوف العواشر.
1: الله يبشرك بالخير، اللهم لك الحمد والمنة، هذا بفضل من ربي.
0: هذا كله مثل ما تفضلت، بفضل الله ثم بفضل متابعتك واهتمامك.
1: الحمد لله، ونفس الشيء ما أنسى دوركم ودور المدرسة والمعلمين، الله يجزيكم عنا ألف خير.
0: هذا واجبنا أبو مازن. عموما أنا ما بطول عليك وبخبرك ليش طلبت حضورك للمدرسة.
1: تفضل أستاذ.
0: المدرسة قررت هذه السنة تكرم الطلبة مع أولياء الأمور، كل طالب يتم تكريمه مع ولي أمره، الولد يقدم الهدية للأب والأب يقدم الهدية للولد. كأني أشوف دموع الفرحة في عينك.
1: كيف ما تدمع عيوني من الفرحة؟

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: وإذا أعجبك الكتاب الذي نقدمه لك ابحث عنه، فالكتب العالمية التي نقدمها لك مترجمة أكثر من مرة إلى اللغة العربية.
2: كاتبنا في هذه الحلقة هو الإيطالي أمبرتو إيكو، وروايته تحت عنوان اسم الوردة.
3: أمبرتو إيكو مولود في عام 1932 في مقاطعة بيمون الإيطالية، قضى سنوات الطفولة محاطاً بأحداث الحرب العالمية الثانية.
2: درس الفلسفة في الجامعة وأعد رسالة تحمل عنوان المسائل الجمالية عند القديس توما الإكويبي في عام 1956.
3: ثم عمل في الجامعة بعض الوقت كما عمل في التلفاز الإيطالي، وساعده على ذلك التعرف على العديد من الفنانين المشاهير في الأدب والموسيقى والغناء،
2: كما تعرف على العديد من الأدباء الشباب الإيطاليين، واشترك في تكوين جماعة الأدب 63 في إيطاليا التي كانت لها أنشطة ملحوظة.
3: هذه الجماعة الأدبية شاركت بدور إيجابي في مظاهرات لشباب عام 1968.
2: عمل أمبرتو إيكو في الفترة بين عامي 66 و 1976 مدرسا للوسائل السمعية والبصرية في فلورنسا،
3: كما قام بالعمل في ميلانو في مجال علم الدلالات، وكتب مجموعة من الكتب حول هذا العلم، منها البناء الغائب وشكل المحتوى ونظرية علم الدلالات والرموز وفلسفة اللغة.
2: هي كما تبدو كتبا متخصصة، لا يمكن أن تصنع كاتبا روائيا ولا يمكن أن تحقق شهرة. يعني هذا أن الأديب أمبرتو إيكو قد نشر في سن متأخرة نسبيا، ورغم كل تلك الأنشطة إلا أنه كان خصما شديدا للفلسفة الجديدة التي ظهرت في فرنسا.
3: هي في منظوره فلسفة غريبة تسعى إلى انتقاد وهدم النظريات الشمولية.
2: مارس أمبرتو إيكو نشاطات صحفية منذ عام 1965، ولا يزال يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة إسبيرسو الإيطالية الشهيرة.
3: وقد جمع هذه المقالات تحت عنوان حرب الزيف، وهي مقالات متنوعة حول الرسوب المتحركة والسينما وكرة القدم.
2: في عام 1980 أثبت أمبرتو إيكو أن رواية واحدة يمكنها أن تصنع كاتبا كبيرا، فجاءت رواية اسم الوردة الضخمة لتحقق هذا الصدى الذي أحيط به كروائي حتى يومنا هذا.
3: وحتى الآن فإن أمبرتو إيكو نشر ثلاث روايات، منها رواية بندول فوكو عام 1996 ورواية المدينة عام 2003.
2: رواية اسم الوردة رواية تدور في إطار بوليسي وتاريخي في القرن الرابع عشر، وفي طبعتها الإيطالية الأولى بيعت الرواية بما يقارب مليون نسخة،
3: وفي فرنسا بيعت 600,000 نسخة، أما في الولايات المتحدة فقد بيع منها 1.5 مليون نسخة، وترجمت إلى اللغة العربية أكثر من مرة. تدور أحداث رواية اسم الوردة لمؤلفها أمبرتو إيكو عام 1327 عشية الاضطرابات التي عرفتها إيطاليا في ذلك الزمن.
2: في هذه الفترة أثيرت التساؤلات حول السيد المسيح عليه السلام، مثل هل كان إنسانا زاهدا بسيطا أم كان يمتلك بعض الأشياء الحياتية؟
3: كان أقطاب الحوار في هذا الأمر هم طائفة من الفرنسيسكان من جهة، ومن السلطة الدينية الرسمية من ناحية أخرى.
2: هذه السلطة يمثلها المركز البابوي في مدينة أفينيون الفرنسية، وهو التيار الذي كان يقوده البابا يوحنا 23.
3: في النهاية اتفق الطرفان على الاحتكام في هذه المسائل لدى زعيم طائفة البنتكتين في دير ميرك، الذي كان يعد من أعظم الأديرة في أوروبا.
2: في هذا الدير تدور أحداث الرواية، حيث يصل الراوي آتسو دي مولينا ليعمل لبعض الوقت في المكان بهدف البحث والدراسة.
3: إنه يعمل لدى السيد جويوم دي باسكرفيل، وهو رجل معروف في أوساط الكهنوت بحذره الشديد من التعصب وبولعه بالبحث عن الحقيقة من خلال المعرفة.
2: هذا السبب يدفع رئيس الدير أن يطلب منه البحث عن أسباب مصرع أحد الفنانين الذين يعملون في المكتبة، وهو في نفس الوقت يعمل في تقليد اللوحات.
3: وعلى طريقة شارلوك هولمز ودقته الشديدة في التحري، فإن جيوم يكتشف أن هناك جرائم قتل متتالية، حيث يموت أشخاص يحمل كل واحد منهم علامات متشابهة بين بعضها البعض.
2: هي إذن ليست جريمة واحدة، وأن هناك مادة سامة تترك أثرها على لسان القتيل.
3: يكتشف المحقق جيوم أن الأمر يتعلق بكتاب ممنوع قراءته والاطلاع على محتواه، حيث يتضمن هذا الكتاب الكثير من أفكار التنوير.
2: ما زلنا أعزائنا نقرأ رواية اسم الوردة للكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو.
3: في هذا الكتاب هناك جريمة، حيث قام المسؤول في المكتبة بدهن صفحات الكتاب التنويري باسم رعاف لقتل من يطلع عليه قبل أن يفكر في أن يطلب من زملائه لقراءته.
2: يتابع الشاب جويوم تحريه إلى أن يتمكن من الوصول إلى الكتاب الذي تم إخفاؤه في قسم سري من المكتبة المبنية على شكل متاهة،
3: ويكتشف أن الكتاب هو في الجزء الثاني من مؤلف أرسطو الشعر المخصص للكوميديا، الذي يتحدث عن وجوب ومنفعة الضحك،
2: وهو الكتاب الذي يراه البعض مفسدا للبشر لأنه سيعمل على إضحاك الناس.
3: مسؤول المكتبة المتحجر يرى أن الضحك عيب، لأن الشخصيات المبجلة حسب رأيه لم تضحك.
2: إلا أن جويوم يقف ضد هذا المتحجر الذي يحاول بدوره التخلص من المحقق الشاب، فيحاول أن يدس السم له، وعندما يفشل بإشعال المكتبة
3: فيأتي اللهب على كنوز التراث الإنساني من كتب ومخطوطات وتحف أثرية.
2: هذا هو الجو العام الذي وصفه الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو في روايته اسم الوردة.
3: يرجع نجاح هذه الرواية إلى عدة أسباب، فبالإضافة إلى التشويق الذي صنعه إيكو من خلال تجوال جويوم في غياهب الدهاليز للبحث عن أسرار الجرائم الغامضة،
2: فإن الكاتب يوظف كل هذا العالم من أجل استحضار موقف إنساني معاد لكل أشكال القمع الفكري ولكل محارق الكتب التي عرضها التاريخ.
3: هذه المحارق تؤكد على الصراع الدائري بين نورانية الفكر وظلام الجهل.
2: لا شك أن أمبرتو إيكو قد تأثر كثيرا بحادث اختطاف ومصرع رئيس الوزراء الدومورو، هذا الحادث الذي ترك أثره في كل إيطاليا.
3: تأثر إيكو بهذا الحادث كثيرا، وقد اعترف في أحد أحاديثه الصحفية وأن هذا الحادث كان سببا في إسهامه وأحداث روايته اسم الوردة. يقول أمبرتو إيكو حول ظروف تأليف روايته اسم الوردة:
2: في هذه اللحظة كنت في حاجة أن أروي التاريخ الظلامي الذي دار في ناحية مظلمة حولنا حيث سادت الجهامة. لم أفكر فيما يأتي من عقبات، وعندما كانت لدي النية لتأليف هذا الكتاب لم تكن عندي فكرة محددة في رأسي.
3: قصة جريمة تحدث في دير أثناء القرن الرابع عشر الميلادي، كان يمكن أن يجعل الزمن هو القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. ويكمل أمبرتو إيكو:
2: تصفحت بعض الكتب على أن أعثر على وثائقي، واستطعت الحصول على مراجع مهمة جعلتني أختار هذه المرحلة بالذات.
3: والآن يمكن أن نقول مع الروائي الإيطالي أمبرتو إيكو عن ظروف تأليف رواية اسم الوردة:
2: لم أكتب هذه الرواية عن القرن الرابع عشر بل عن القرن الثاني عشر، حيث كانت نفس الأشياء تحدث في محاكم التفتيش.
3: فلا يمكننا أن نجابه التاريخ دون أن نراه يمر أمام أعيننا بمنظور معاصر.
2: هناك أيضا المرشح الذي يستخدمه الكاتب. يبدو هذا المرشح في عيون القارئ الذي يرى أن ما حدث قديما يمكن أن يحدث في عصرنا.
3: يرى أمبرتو إيكو أنه لو كتب رواية تدور عن العصر فلا شك أن فيها شيئا من أحداثنا المعاصرة،
2: وقد ظلت فكرته وهو عن الإرهاب كظاهرة مستمرة،
3: مثل ما يتعلق الأمر بتاريخ أحد ضباط الصاعقة النازيين عقب احتلال باريس.
2: في هذه الفترة قام الرسام بيكاسو بعرض إحدى لوحاته على ضابط سأله: هل أنت الذي فعلت هذا؟ رد بيكاسو: بل أنت.
3: أي أن الاحتلال هو الذي دفع بيكاسو لرسم اللوحة المليئة بالغضب. في حديث إلى جريدة لوموند تحدث الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو وقال:
2: آمنت دوما بمدى قوة القص في حالة نقائه، وقد أحببت كتاب أرسطو عن الشعر وكل الروايات العظمى التي تعتمد على القص،
3: وأشياء أخرى مثل التغلغل داخل أغوار نفوس البشر وجمال الأسلوب. وهناك روايات أخرى مثل أعمال ألكسندر ديماس تجد فيها نقاء القص.
2: أمبرتو إيكو الرجل المتخصص في علم الدلالات لم يكن يتصور يوما أنه سيغدو روائيا مبدعا،
3: إنه يؤمن أكثر بالفلسفة وبالعلوم،
2: وكانت قراءاته محدودة في الأدب. قرأ فلاديمير نابوكوف وأيضا ألان روبجيريه، وتعرف على أجمل الكتب التي نحكي عنها في هذا البرنامج.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة، الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار. أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية، كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر، وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه من إبداع الخالق سبحانه وتعالى، أن الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيئة. كلما كانت الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كلما كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية، توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يعني يرثى لها القحط والجدب في أشد الظروف. هي تبدأ في شهر خمسة، لأنه شهر خمسة شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة في نهاية الموسم الرعوي، يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة، لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة مثل السير، مثل الطق، مثل القيطلت، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرة عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات، كل أنواع الطيور، لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، يعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأن الغذاء لا يكفي للجميع، لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب. عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي، يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري والبداية بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمور العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
0: سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما.
1: سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين.
0: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.
1: سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
0: حياكم الله وإلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح اليوم لقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمور العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهو نغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاغانغوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانغ أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والمواد الحيوانية، وغوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الطاجيكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
0: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس الشؤون الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.
1: أعلنت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تطوير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الرواندي فيما يأتي تسجيل صوتي لنصه.
2: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تطوير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: هذا وغادر البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين. وكان في وداع فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، كما كان في التوديع كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان.
1: وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا قد قام بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة المهندس هلال بن محمد الوايلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصر جذب سياحي واقتصادي تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره.
0: كما قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث. وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين.
1: هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا بقصر الحسن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في تجنب إزالة الازدواج الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران. فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفر دوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانغ أويتوزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين ماري كانجانغوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي.
0: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحسن العامر في صلالة معالي أوليفر ندوهونغريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهد والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين عمان ورواندا. كما ناقش فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق أفريقيا.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من المشاركين في المؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية والمجلس التنفيذي 64 المنعقدين بولاية صلالة في محافظة ظفار خلال الفترة من 7 إلى 8 من سبتمبر 2026 بمناسبة ختام فعاليات مؤتمر مدن أكثر ابتكارا واستدامة. وأعرب المشاركون فيها عن أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لسلطنة عمان على استضافة هذا المؤتمر وعلى كريم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالدور الذي تطلع به في تعزيز وتطوير المدن وأنسنتها بما يعزز جودة الحياة. واختتم المشاركون برقيتهم بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة السلطان المعظم قائدا ملهما، وأن يديم على سلطنة عمان التقدم والازدهار.
0: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية معالي خالد بن هلال معولي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في العاصمة الأردنية عمان اليوم. أكد العاهل الأردني خلال المقابلة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكة بسلطنة عمان والحرص المشترك على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والمهندس علاء البطاينة مدير مكتب جلالة الملك، ومعالي مازن القاضي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة سفير سلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
1: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكد سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها.
0: أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي للوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو عام 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
1: هذا وأعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات وشرعت في هدم عدة مساكن يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام.
1: أما في قطاع غزة فقد استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن أحد الشهيدين استشهد متأسفا.

0: الإسرائيلي بالشراكة مع الشرطة والشباك بدأوا الهجوم الذي يستهدف بلدة عناتة ومخيم شعفاط، إذ تم الدفع بتعزيزات عسكرية وبدأت أعمال تجريف وتدمير في البلدة والمخيم مع اعتقال عشرات الفلسطينيين، في وقت يواصل المستوطنون استهداف المسجد الأقصى بالاقتحامات لفرض واقع التهويد. في الضفة الغربية يرتفع منحنى التصعيد، إذ أعلن عن استشهاد فلسطيني واحتجاز جيش الاحتلال جثمانه في بلدة عقربة قرب نابلس بعد أن حاصر الجنود منزلا واستهدفوه بالقنابل الحارقة والتجريف. شهيد آخر سقط في طول كرم عقب اقتحام وحدات الجيش مقر لجنة الزكاة، كما اعتقل الجنود شبانا. وامتدت الاعتقالات إلى عدة مناطق لتطال أكثر من 20 فلسطينيا. عمليات الهدم تتواصل، وطالت مساكن خربة الفخيد في مسافر يطا بالخليل إلى جانب هدم منشآت في الأغوار الشمالية، مع مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم حيث أحرقوا مركبات وخربوا أراض زراعية خاصة في نابلس وقراها. قطاع غزة لم يخرج عن دائرة الاستهداف، فأعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص طائرة مسيرة في خان يونس جنوبا، كما أعلن عن شهيد آخر متأثرا بجروحه في قصف سابق. وأصيب فلسطينيون جراء قصف مدفعي وإطلاق رصاص شمال وشرق مدينة غزة، وسمعت أصوات تفجير ضخمة للمباني شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى، مع مواصلة المدفعية دكها لكامل الحدود الشرقية للقطاع. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام لم يمنع إسرائيل من القتل. 1300 فلسطيني قضوا في هجمات إسرائيل على غزة عقب الاتفاق، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويعيش سكان القطاع وضعا كارثيا، فوفق المكتب الإعلامي بغزة تتبع إسرائيل نهج التجويع الصامت عبر منع إدخال 65% من كميات الغذاء المطلوبة، إلى جانب التسبب في سلسلة أزمات مركبة في القطاعات الحيوية. تصعيد إسرائيل أصبح واضحا أن دوافعه سياسية، تحديدا السعي للفوز بانتخابات الكنيست الشهر المقبل. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تصريحات ترامب جاءت وسط استمرار الأحداث مع إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الملاحة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل المقاومة لصون حقوقها والدفاع عن نفسها، مؤكدا أن طهران ضد الحرب، معتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. وتحدثت إيران عن إطلاقها صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد بعد أيام فقط من تبادل الجانبين الضربات مجددا.
2: في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية توسيع غاراتها على قرى وبلدات الجنوب اللبناني لليوم الثالث على التوالي. الغارات التي وصفت بالكثيفة تركزت على مدينة النبطية ومحيطها، خاصة بلدة كفر الرمان حيث سقط خلالها أكثر من 12 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. بينما أسفرت الهجمات الماضية عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة العشرات، كما طالت الهجمات مناطق عرب صليم ودير الزهراني وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
1: في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق وكالة الأنباء الأوكرانية. وأفادت الوكالة بأن القوات الروسية نفذت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة آخرين، إضافة إلى تضرر عدة مباني سكنية ومستودعات. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات المستمرة خاصة بالطائرات المسيرة منذ بدء الحرب بينهما في 24 فبراير 2022 دون التوصل إلى اتفاق، رغم المساعي الدولية في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الصراع الدائم لقرابة 5 سنوات.
2: تتقدم سلطنة عمان في خطوات مشروع الجينوم العماني، وهي تمتلك الكفاءات والقدرات من الأطباء وفنيي المختبرات لفحوصات التسلسل الجيني. من جانب آخر، ركز المختبر المركزي للصحة العامة على متابعة كل الفيروسات المتفشية من بينها إيبولا الذي يجتاح دولا إفريقية.
3: ستقرأ الشفرة الوراثية عبر مشروع الجينوم العماني الذي يرسم ملامح طب مستقبلي أكثر دقة. تتقدم الخطوات في مشروع الجينوم العماني الذي يدعم

0: الخطط العلاجية والكشف الدقيق والمبكر عن الأمراض الوراثية والنادرة في بلد تقدر فيه نسبة حدوث حالات الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية بنحو 7%. الدكتورة سميحة بنت راشد الخروصي، اختصاصية مختبرات في علم التسلسل الجيني، تحدثت قائلة:
1: ما يختص بالجينوم البشري وهو يركز على جانب دراسة التنوع الجيني الوراثي لدى السكان في السلطنة، والهدف من هذه الدراسة هو الفهم العميق للأمراض الوراثية الشائعة، مما يحسن من دقة تشخيصها وتمهيد تطبيق الطب الدقيق والمخصص مستقبلاً بحول الله.
0: مختبر الفحص الفيروسي في المختبر المركزي للصحة العامة يتابع عن كثب كل الفيروسات المتفشية ومنها إيبولا الذي يجتاح دولا إفريقية. فالمختبر يمتلك كافة الإمكانات الفنية للتعامل مع الأمراض الفيروسية عالية الخطورة. شريفة بنت خليل الخروصي، فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة، تحدثت قائلة:
2: نحن متابعين لكل الفيروسات المتفشية ومنها الإيبولا، ولدينا جاهزية كاملة من ناحية المحاليل والأجهزة والموظفين المدربين على التعامل مع كل الأوبئة والأمراض الفيروسية عالية الخطورة وطريقة فحصها أيضا، بمعنى لدينا فريق جاهز مع كل المتطلبات.
0: لا يتوقف العمل هنا في مختبر حالات عزل البكتيريا، فمريم الشعيلي وزملاؤها فنيو المختبرات يفحصون بدقة عالية، يعملون على فحوصات مضادات الملاذ الأخير لعلاج المرضى المصابين بالبكتيريا عالية المقاومة. مريم بنت حمد الشعيلي، فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة، تحدثت قائلة:
3: يوجد أيضا أجهزة فحص حساسية المضادات الحيوية وفق أدق المعايير الدولية وفحوصات مضادات الملاذ الأخير ذات الأهمية الكبيرة في علاج المرضى المصابون بالبكتيريا عالية المقاومة ومنع انتشارها.
0: تقرأ الأوبئة والفيروسات حتى قبل الانتشار في مختبر مرجعي وطني عالمي. فارس بن جمعة الوهيبي من المختبر المركزي للصحة العامة.
4: أوضح التقرير السنوي للبنك المركزي العماني أن البيئة الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان ظلت داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، وتوقع التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال العام الحالي، مدعوما بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
5: ظلت البيئة الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان داعمة لمختلف القطاعات خلال عام 2025، إذ وصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة جيدة رغم التحديات الخارجية، ما وفر للحكومة الحيز المالي اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأشار التقرير السنوي للبنك المركزي العماني إلى استمرار البرنامج الاستثماري الذي قام بدور رئيس كمحرك للنمو، مدعوما بالتقدم المتواصل في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في كل من القطاعين العام والخاص. وبيّن التقرير أن معدل التضخم ظل عند مستويات منخفضة، وهو الأمر الذي يعكس موثوقية نظام ربط سعر الصرف واستقرار الأوضاع المحلية، فيما سجل كل من الرصيد المالي ورصيد الحساب الخارجي عجزا محدودا، كما وصل الدين العام مساره التنازلي. وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل العام الماضي نموا بلغ 2.4% مقارنة ب 1.6% في العام الذي سبقه. ولفت التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا بأكثر من 3%، مدعومة باستمرار التوسع في القطاعات الرئيسة، فقد سجل قطاع الزراعة والثروة السمكية أعلى معدل نمو تجاوز 10%، بينما سجل نشاط الإنشاءات نموا ب 2%، كما شهد قطاع الخدمات نموا بنحو 3%. وأكد تقرير البنك المركزي العماني على أن معدل التضخم في سلطنة عمان ظل ضمن مستويات منخفضة، إذ بلغ المتوسط 1%، فيما حافظ الوضع المالي لسلطنة عمان على متانته رغم انخفاض أسعار النفط. وسجل الحساب المالي للدولة عجزاً محدوداً بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما واصل الدين العام تراجعه لتبلغ نسبته 34.6%. وأسهم استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز ركائز الاقتصاد الكلي في تحسين الجدارة الائتمانية السيادية لسلطنة عمان. أما الحساب الجاري فقد سجل عجزاً محدوداً بلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات النفط ب 15% نتيجة تراجع الأسعار ب 13% خلال العام الماضي. من جانب آخر، ارتفعت تحويلات القوى العاملة الوافدة إلى الخارج بنحو 3%، في حين ظل الحساب المالي داعماً للاستقرار الخارجي من خلال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستويات مستقرة وزيادة حيازة القطاع المالي للأصول الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع النقدية المحلية متماشية مع تطورات السياسة النقدية الأمريكية. وحول التوقعات الاقتصادية الكلية للعام الحالي، أوضح التقرير تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4%، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، كما يتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة. ومن المتوقع أن تحقق سلطنة عمان فوائد مالية وخارجية في ظل تحقيق أسعار نفط مواتية واستمرار الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
4: سجل الميزان التجاري في سلطنة عمان فيضا بلغت قيمته نحو 4,700,000,000 ريال عماني، مرتفعا ب 51% على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 15% وارتفاع صادرات غير النفطية بأكثر من 11%.
6: نحو 4,700,000,000 ريال عماني قيمة فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي، مرتفعا ب 51% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 15% ليبلغ نحو 13,200,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو قيمة صادرات النفط والغاز ب 16.5% لتبلغ نحو 8,600,000,000 ريال عماني. كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 20% لتبلغ 978,000,000 ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا بأكثر من 11% لتبلغ نحو 3,600,000,000 ريال عماني، فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية ب 2% لتبلغ 8,600,000,000 ريال عماني. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الصادرات العمانية غير النفطية بقيمة 1,134,000,000 ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 357,000,000 ريال عماني، ثم جمهورية الهند بقيمة 333,000,000 ريال عماني. وفي جانب الواردات السلعية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز الدول المصدرة إلى سلطنة عمان بقيمة 2,423,000,000 ريال عماني، تلتها جمهورية الصين الشعبية بقيمة 1,194,000,000 ريال عماني، ثم الجمهورية التركية بقيمة 676,000,000 ريال عماني.
4: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 11.99 دولارا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 116.53 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
7: ختام حصاد الليلة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمور العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
4: سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما.
7: سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحسن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين.
4: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.
7: سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
4: حرر حصاد الليلة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ كان معكم الزميل حمود بن سالم بني عرابة، وفي التقديم كان معكم زميلي خلفان بن سعيد العامري، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يأتيكم يوميا عند الواحدة ظهرا ساعة طربية، من إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: وإذا أعجبك الكتاب الذي نقدمه لك ابحث عنه، فالكتب العالمية التي نقدمها لك مترجمة أكثر من مرة إلى اللغة العربية.
2: كاتبنا في هذه الحلقة هو الإيطالي أمبرتو إيكو، وروايته تحت عنوان اسم الوردة.
3: أمبرتو إيكو مولود في عام 1932 في مقاطعة بيمون الإيطالية، قضى سنوات الطفولة محاطاً بأحداث الحرب العالمية الثانية.
2: درس الفلسفة في الجامعة وأعد رسالة تحمل عنوان المسائل الجمالية عند القديس توما الإكويبي في عام 1956.
3: ثم عمل في الجامعة بعض الوقت كما عمل في التلفاز الإيطالي، وساعده على ذلك التعرف على العديد من الفنانين المشاهير في الأدب والموسيقى والغناء.
2: كما تعرف على العديد من الأدباء الشباب الإيطاليين، واشترك في تكوين جماعة الأدب 63 في إيطاليا التي كانت لها أنشطة ملحوظة.
3: هذه الجماعة الأدبية شاركت بدور إيجابي في مظاهرات لشباب عام 1968.
2: عمل أمبرتو إيكو في الفترة بين عامي 66 و 1976 مدرسا للوسائل السمعية والبصرية في فلورنسا،
3: كما قام بالعمل في ميلانو في مجال علم الدلالات، وكتب مجموعة من الكتب حول هذا العلم، منها البناء الغائب وشكل المحتوى ونظرية علم الدلالات والرموز وفلسفة اللغة.
2: هي كما تبدو كتبا متخصصة، لا يمكن أن تصنع كاتبا روائيا ولا يمكن أن تحقق شهرة. يعني هذا أن الأديب أمبرتو إيكو قد نشر في سن متأخرة نسبيا، ورغم كل تلك الأنشطة إلا أنه كان خصما شديدا للفلسفة الجديدة التي ظهرت في فرنسا.
3: هي في منظوره فلسفة غريبة تسعى إلى انتقاد وهدم النظريات الشمولية.
2: مارس أمبرتو إيكو نشاطات صحفية منذ عام 1965، ولا يزال يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة إسبيرسو الإيطالية الشهيرة.
3: وقد جمع هذه المقالات تحت عنوان حرب الزيف، وهي مقالات متنوعة حول الرسوب المتحركة والسينما وكرة القدم.
2: في عام 1980 أثبت أمبرتو إيكو أن رواية واحدة يمكنها أن تصنع كاتبا كبيرا، فجاءت رواية اسم الوردة الضخمة لتحقق هذا الصدى الذي أحيط به كروائي حتى يومنا هذا.
3: وحتى الآن فإن أمبرتو إيكو نشر ثلاث روايات، منها رواية بندول فوكو عام 1996 ورواية المدينة عام 2003.
2: رواية اسم الوردة رواية تدور في إطار بوليسي وتاريخي في القرن الرابع عشر، وفي طبعتها الإيطالية الأولى بيعت الرواية بما يقارب مليون نسخة.
3: وفي فرنسا بيعت 600,000 نسخة، أما في الولايات المتحدة فقد بيع منها 1.5 مليون نسخة، وترجمت إلى اللغة العربية أكثر من مرة. تدور أحداث رواية اسم الوردة لمؤلفها أمبرتو إيكو عام 1327 عشية الاضطرابات التي عرفتها إيطاليا في ذلك الزمن.
2: في هذه الفترة أثيرت التساؤلات حول السيد المسيح عليه السلام، مثل هل كان إنسانا زاهدا بسيطا أم كان يمتلك بعض الأشياء الحياتية؟
3: كان أقطاب الحوار في هذا الأمر هم طائفة من الفرنسيسكان من جهة، ومن السلطة الدينية الرسمية من ناحية أخرى.
2: هذه السلطة يمثلها المركز البابوي في مدينة أفينيون الفرنسية، وهو التيار الذي كان يقوده البابا يوحنا 23.
3: في النهاية اتفق الطرفان على الاحتكام في هذه المسائل لدى زعيم طائفة البنتكتين في دير ميلك، الذي كان يعد من أعظم الأديرة في أوروبا.
2: في هذا الدير تدور أحداث الرواية، حيث يصل الراوي آتسو دي مولينا ليعمل لبعض الوقت في المكان بهدف البحث والدراسة.
3: إنه يعمل لدى السيد جويوم دي باسكرفيل، وهو رجل معروف في أوساط الكهنوت بحذره الشديد من التعصب وبولعه بالبحث عن الحقيقة من خلال المعرفة.
2: هذا السبب يدفع رئيس الدير أن يطلب منه البحث عن أسباب مصرع أحد الفنانين الذين يعملون في المكتبة، وهو في نفس الوقت يعمل في تقليد اللوحات.
3: وعلى طريقة شارلوك هولمز ودقته الشديدة في التحري، فإن جيوم يكتشف أن هناك جرائم قتل متتالية، حيث يموت أشخاص يحمل كل واحد منهم علامات متشابهة بين بعضها البعض.
2: هي إذن ليست جريمة واحدة، وأن هناك مادة سامة تترك أثرها على لسان القتيل.
3: يكتشف المحقق جيوم أن الأمر يتعلق بكتاب ممنوع قراءته والاطلاع على محتوى، حيث يتضمن هذا الكتاب الكثير من أفكار التنوير.
2: ما زلنا أعزائنا نقرأ رواية اسم الوردة للكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو.
3: في هذا الكتاب هناك جريمة، حيث قام المسؤول في المكتبة بدهن صفحات الكتاب التنويري باسم رعاف لقتل من يطلع عليه قبل أن يفكر في أن يطلب من زملائه لقراءته.
2: يتابع الشاب جويوم تحريه إلى أن يتمكن من الوصول إلى الكتاب الذي تم إخفاؤه في قسم سري من المكتبة المبنية على شكل متاهة،
3: ويكتشف أن الكتاب هو في الجزء الثاني من مؤلف أرسطو الشعر المخصص للكوميديا، الذي يتحدث عن وجوب ومنفعة الضحك،
2: وهو الكتاب الذي يراه البعض مفسدا للبشر لأنه سيعمل على إضحاك الناس.
3: مسؤول المكتبة المتحجر يرى أن الضحك عيب، لأن الشخصيات المبجلة حسب رأيه لم تضحك.
2: إلا أن جويوم يقف ضد هذا المتحجر الذي يحاول بدوره التخلص من المحقق الشاب، فيحاول أن يدس السم له، وعندما يفشل بإشعال المكتبة
3: فيأتي اللهب على كنوز التراث الإنساني من كتب ومخطوطات وتحف أثرية.
2: هذا هو الجو العام الذي وصفه الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو في روايته اسم الوردة.
3: يرجع نجاح هذه الرواية إلى عدة أسباب، فبالإضافة إلى التشويق الذي صنعه إيكو من خلال تجوال جويوم في غياهب الدهاليز للبحث عن أسرار الجرائم الغامضة،
2: فإن الكاتب يوظف كل هذا العالم من أجل استحضار موقف إنساني معاد لكل أشكال القمع الفكري ولكل محارق الكتب التي عرضها التاريخ.
3: هذه المحارق تؤكد على الصراع الدائري بين نورانية الفكر وظلام الجهل.
2: لا شك أن أمبرتو إيكو قد تأثر كثيرا بحادث اختطاف ومصرع رئيس الوزراء الدومورو، هذا الحادث الذي ترك أثره في كل إيطاليا.
3: تأثر إيكو بهذا الحادث كثيرا، وقد اعترف في أحد أحاديثه الصحفية وأن هذا الحادث كان سببا في إسهامه وأحداث روايته اسم الوردة. يقول أمبرتو إيكو حول ظروف تأليف روايته اسم الوردة:
2: في هذه اللحظة كنت في حاجة أن أروي التاريخ الظلامي الذي دار في ناحية مظلمة حولنا حيث سادت الجهامة. لم أفكر فيما يأتي من عقبات، وعندما كانت لدي النية لتأليف هذا الكتاب لم تكن عندي فكرة محددة في رأسي.
3: قصة جريمة تحدث في دير أثناء القرن 14 الميلادي، كان يمكن أن يجعل الزمن هو القرن 12 أو 13. ويكمل أمبرتو إيكو:
2: تصفحت بعض الكتب على أن أعثر على وثائقي، واستطعت الحصول على مراجع مهمة جعلتني أختار هذه المرحلة بالذات.
3: والآن يمكن أن نقول مع الروائي الإيطالي أمبرتو إيكو عن ظروف تأليف رواية اسم الوردة:
2: لم أكتب هذه الرواية عن القرن الرابع عشر بل عن القرن الثاني عشر، حيث كانت نفس الأشياء تحدث في محاكم التفتيش.
3: فلا يمكننا أن نجابه التاريخ دون أن نراه يمر أمام أعيننا بمنظور معاصر.
2: هناك أيضا المرشح الذي يستخدمه الكاتب، يبدو هذا المرشح في عيون القارئ الذي يرى أن ما حدث قديما يمكن أن يحدث في عصرنا.
3: يرى أمبرتو إيكو أنه لو كتب رواية تدور عن العصر فلا شك أن فيها شيئا من أحداثنا المعاصرة،
2: وقد ظلت فكرته وهو عن الإرهاب كظاهرة مستمرة،
3: مثلما يتعلق الأمر بتاريخ أحد ضباط الصاعقة النازيين عقب احتلال باريس.
2: في هذه الفترة قام الرسام بيكاسو بعرض إحدى لوحاته على ضابط سأله: هل أنت الذي فعلت هذا؟ رد بيكاسو: بل أنت.
3: أي أن الاحتلال هو الذي دفع بيكاسو لرسم اللوحة المليئة بالغضب. في حديث إلى جريدة لوموند تحدث الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو وقال:
2: آمنت دوما بمدى قوة القص في حالة نقائه، وقد أحببت كتاب أرسطو عن الشعر وكل الروايات العظمى التي تعتمد على القص.
3: وأشياء أخرى مثل التغلغل داخل أغوار نفوس البشر وجمال الأسلوب، وهناك روايات أخرى مثل أعمال ألكسندر ديماس تجد فيها نقاء القص.
2: أمبرتو إيكو الرجل المتخصص في علم الدلالات لم يكن يتصور يوما أنه سيغدو روائيا مبدعا،
3: إنه يؤمن أكثر بالفلسفة وبالعلوم،
2: وكانت قراءاته محدودة في الأدب. قرأ فلاديمير نابوكوف وأيضا ألان روب جيريه، وتعرف على أجمل الكتب التي نحكي عنها في هذا البرنامج.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: في جوهر الأحداث الثقافية
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
9: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساء.
4: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية. سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: هل ستأخذاني معكما جميع الذهب؟
6: لا، سوف أبقي معي بعض الأكياس، وقد نصادف بعض البدو في طريقنا.
5: متى سوف تنطلقان؟
6: عند منتصف الليل، وسوف نعود بعد شروق الشمس.
5: وإذا سألكم البحارة عن هذه الرحلة؟
6: سنقول لهم بأننا نكتشف الطريق.
7: متى سوف ننقل الذهب في الليل؟
6: عندما أجتمع مع البحارة، ستقوم أنت بنقل الذهب سرا إلى الزورق.
5: وكيف سترون طريقكم وسط البحر؟
6: القمر بدر هذه الليلة، والعاصفة قد هدأت. سوف أجمع البحارة لأعطيهم التعليمات اللازمة. اسمعوني جيدا يا رفاق، لقد بذلنا جهدنا لإخراج السفينة دون جدوى، ولم نلمح حتى الآن أي سفينة تساعدنا في سحب السفينة. غدا صباحا سوف أخذ قسما من البحارة ونتجه غربا باتجاه مدينة مسقط لطلب النجدة من السلطات هناك. أرجو أن تستعدوا لهذا الأمر. سوف أقرأ الآن أسماء البحارة الذين سوف أخذهم معي. هيا جدف أكثر وبقوة يا سام.
7: أين تنوي أن تخبي الذهب؟
6: هناك جزيرة صغيرة على الخارطة، اسمها جزيرة الطيور، أعتقد أنها في هذا الاتجاه. ها هي ساعدني في إنزال هذا الصندوق، وهذا الصندوق سوف أخفيهما أسفل هذه الصخرة التي تغمرها المياه.
7: لقد أطلت المكوث كثيرا تحت الماء يا سيدي.
6: لقد بحثت عن موضع مناسب لإخفاء الصندوقين.
7: وبقية الصناديق؟
6: سوف أبحث لها عن مخبأ آخر. هيا لنعد إلى الزورق.

0: تابع التجديف يا سام. ادخل الآن في هذا الخليج الصغير. توقف، أعتقد أن هذه الصخور مناسبة، إنها قريبة من جزيرة مصيرة.
1: لقد بقي لدينا 3 صناديق،
0: سأضعها جميعا هنا تحت هذه الصخرة، لن يراها أحد والماء يغمرها.
1: أسرع يا سيدي، الفجر قد اقترب.

0: الحمد لله على سلامتك يا مايكل. الشمس قد أشرقت، هل أخفيت الذهب؟
1: نعم، وفي أمكنة لن يصل إليها أحد، سوف أذكرها لك بالتفصيل. انظري، لقد أخفيت صندوقين عند جزيرة الطيور تحت صخرة تشبه فيلا صغيرا دون خرطوم، وحولها صخور أشبه بدروع السلاحف البحرية، كما أخفيت 3 صناديق عند الشاطئ حيث تمر السفن باتجاه جزيرة مصيرة. سوف نمر عليها في طريقنا. أرجو أن تحفظي هذه التفاصيل بدقة يا روز.
0: لماذا؟
1: إذا حصل لي أو لسام أي مكروه، فيمكنك عندئذ العودة فيما بعد والحصول على الذهب.
0: لا، لا تقل هذا الكلام أرجوك. أنا لا يمكنني أن أتخيل العيش من دونك. وهذه السرر التي بقيت، ماذا ستفعل بها؟
1: سوف أبقيها معي على الزورق في حال وقعنا في أيدي البدو، فيمكننا المساومة على حياتنا.
0: هل قابلت أحدا من هؤلاء البدو من قبل؟
1: لا، ولكنني سمعت قصصا كثيرة من القباطنة عن شدتهم وقسوتهم، وقالوا أنهم يظهرون فجأة من حيث لا يدري أحد كيف يظهرون.
0: أنا خائفة يا مايك، ليتني لم آتي معك.
1: اطمئني، إنهم لا يقتلون أحدا إلا دفاعا عن النفس. هيا استريح الآن، سوف نغادر بعد ساعتين.
0: ركبنا الزورق، كانت السحب كثيفة سوداء وثمة ضباب فوق بعض بقع الماء. كنا 22 راكبا قد ازدحموا على ظهر المركب. انطلقنا في البداية معتمدين على حركة التيار، وحين هدأ هذا التيار،
1: هيا فليمسك 4 من الجانب الأيمن بمجاديفهم، وليمسك 4 من الجانب الأيسر بمجاديفهم. هيا ابدأوا التجديف باتجاه الغرب. هيا
2: هيا,
1: هيا, هيا يا رجال هيا. اسمعيني يا روز، سوف نمر بعد قليل بجزيرة الطيور، انتبهي جيدا لما أقول.

0: أترين ذلك الشاطئ الدائري المليء بالصخور الخارجة من بطن البحر؟
1: نعم أنا أراه. يا إلهي إنها تشبه نصال السكاكين.
0: هناك قد خبأت الصندوقين، احفظ المكان جيدا.
2: اتجهوا الآن نحو الشمال الغربي في هذا الاتجاه.
3: نحن نبحر عكس التيار، الموج قوي هنا يا سيدي، إنه يضرب الزورق بقوة.
2: تابعوا التجديف، لا تتوقفوا.
1: أنا خائفة، قد ينقلب الزورق بنا.
0: لا تخافي، امسكي بيدي.
2: جدفوا الآن باتجاه الشاطئ، ادخلوا وسط هذا الخليج الصخري الصغير.
4: حسنا.
0: انتبهي إلى أول صخرة تصادفنا من اليمين.
1: لقد رأيتها
0: تحت هذه الصخرة، خبأت بقية الصناديق.
1: يا إلهي كيف تجرأت وغصت تحت هذه الصخور؟ ألم تخف من ثعابين البحر والقروش؟
0: لم يكن هناك من حل أمامي سوى المغامرة.
1: أتدري يا مايك، لن يستطيع أحد إخراجها إلا أنت، إنها تحتاج إلى غواص شجاع وماهر.
2: هيا جدفوا، جدفوا نحو الشاطئ، ننزل هناك عند تلك البقعة الرملية.
4: هيا
2: سوف نستريح هناك ونأكل بعض الطعام.
4: هيا

0: سيدي سيدي، انظر انظر هناك، 4 رجال
1: إنهم مسلحون بالعصي والسكاكين.
2: هؤلاء هم البدو، والشخص الأول الذي في الأمام هو قائدهم.
0: إنه يبتسم ويشير لنا بالتقدم، يبدو أنهم مسالمون.
2: لا تقتربوا، الأفضل أن نتراجع.
3: ولماذا نخاف منهم؟ إنهم 4 رجال ضعاف هزال، ونحن 20 شخصا أقوياء، ولو أرادوا القتال لانتصرنا عليهم.
2: القصص التي سمعتها تقول إن خلف هؤلاء 4 يختبئ 10 منهم، كلهم مسلحون بالخناجر والبنادق. الحذر أفضل من الندم، تراجعوا بهدوء وانسحبوا نحو الزورق، ولا تديروا ظهوركم.
0: ما زال قائدهم يلوح لنا وهو يطلب منا العودة، كأنه يقول بأنهم مسالمون.
2: لا يمكننا أن نثق بهم، تابعوا التراجع نحو الزورق، لقد اقتربنا. لقد ظهر الآن من كان يختبئ خلف الصخور. انظروا انظروا،
3: إنهم بالعشرات ومسلحون بالبنادق والسكاكين، إنهم يهجمون.
2: قلت لكم هؤلاء لا أمان لهم، أسرعوا أسرعوا، اركبوا الزورق. جدفوا جدفوا بسرعة، أكثر أكثر.
3: هيا
4: الحمد لله، لقد ابتعدنا. يا إلهي كم كنت خائفة.
0: انظروا إنهم يلوحون لنا طالبين منا العودة.
2: لا يمكننا أن نصدقهم أبدا.
1: إلى أين سوف نتجه يا سيدي؟
2: سوف نتجه شمالا،
1: لكننا سوف نتجه عكس الريح.
2: يجب أن نبتعد عنهم، لا يوجد حل آخر.
1: هيا جدفوا. جدفوا جدفوا.
0: الأمواج عالية، إنها تتلاعب بالزورق.
1: المياه تدخل الزورق يا سيدي، البحارة قد تعبوا وهم جائعون أيضا. 5 ساعات ونحن نصارع الموج والريح، لا بد من حل.
2: اتجهوا نحو هذا الجبل المرتفع عند الشاطئ، سوف نحتمي خلفه.
0: المياه صارت ضحلة، لن تستطيع حمل الزورق بما فيه.
2: تابعوا التجديف تابعوا التجديف.
1: الزورق لن يتحرك.
2: انزلوا جميعا، انزلوا واسحبوا الزورق واتجهوا نحو الشاطئ.
4: الشاطئ مخيف يا مايكل، يبدو لي أن لا أحد من البشر قد وطأه من قبل.
2: لن نطيل المكوث فيه، سوف نستريح قليلا ثم نتجول حول المكان لنكتشف ما حولنا.
0: والزورق يا سيدي؟
2: سوف يبقى سام لحراسته.
5: تابعنا السير باتجاه الغرب، صارت تربة الأرض بنية اللون وناعمة، وهدأ الهواء. لا أدري لماذا أعجبني المكان. أتعرف ماذا أتمنى يا مايكل؟
2: ماذا تتمنين؟
5: أتمنى أن نبني بيتاً صغيراً هنا، ونعيش فيه أنا وأنت، ونبتعد عن البشر جميعاً.
2: لا بس، ما دام المكان قد أعجبك فسوف نستريح قليلاً هنا حتى تهدأ الريح وتنكسر الأمواج.
5: مايكل؟
2: نعم.
5: مايكل؟
2: ماذا هناك؟
5: انظر إلى هذا المشهد العجيب حولنا.
6: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في هذه الفترة الأسبوع الأخير من شهر أغسطس يكون فصل الخريف في القلب وليس في أواخره، لأنه فلكيا لازال الخريف يمتد في محافظة ظفار في جنوب الجزيرة العربية إلى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، وهذا الأمر يعتمد على وضع يعني الأمطار، أحيانا تتوقف مبكرا، أحيانا تستمر إلى نهاية فصل الخريف. وتقول الأسطورة الشعبية كلما وصل متأخرا كلما أيضا غادر متأخرا، لذلك قد يستمر الخريف لفترة أطول مما هو معتاد، يعني قد يصل إلى منتصف شهر سبتمبر، كما حدث في قبل عامين تقريبا من الآن عندما لا زالت التربة رطبة في نهاية شهر سبتمبر، وهذا يعتبر واحد من أكثر مواسم الخريف امتدادا ليشمل المساحة كاملة للخريف. طبعا في هذه الفترة تكون الأشجار والشجيرات والأعشاب قد تشبعت بالأمطار والرطوبة الموسمية، وفي بعض المواقع التي قد لا يصل إليها أمطار الخريف، سبحان الله، يعني هذه السنة في بعض المواقع لم تصل إليها الأمطار، وهذه من إبداع الخالق سبحانه وتعالى أن الأشجار الموجودة في هذا المكان تتعود على عدم وجود المطر سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا أيضا واحد من المؤشرات الجميلة جدا والمؤشرات المهمة جدا في علم البيئة. كلما كان الغابة أو هذه الغابات السحابية قوية قادرة أن تتحمل بدون أمطار الخريف سنة أو سنتين أو ثلاثة، كلما كانت النظم البيئية أيضا قوية وقادرة أن توسع دورة حياتها، لا تكون دورة حياتها موسمية فقط مرتبطة بحدوث المطر في موسم واحد، وإذا لم يحدث المطر تنتهي هذه المجموعة الشجرية. هذه من المؤشرات الجيدة جدا. وحدث يعني هذا الحدث غرب ظفار ومنطقة حوف، من حوف إلى غرب ظفار الشريط الغربي المتأثر بالخريف في جنوب الجزيرة العربية توقفت عنه الأمطار في سنة 1949، لم تصل أي أمطار، وكانت المجتمعات المحلية في ذلك الوقت في حالة يعني يرثى لها القحط والجدب في أشد الظروف. هي تبدأ في شهر خمسة، لأنه شهر خمسة شهر القيض، ترتفع فيه درجات الحرارة، في نهاية الموسم الرعوي يختفي المرعى من أغلب الأماكن السهلة، لذلك ابتكر الرعاة في جنوب الجزيرة العربية طرق للصمود، ومنها جمع الأوراق الخضراء للنباتات دائمة الخضرة مثل السير، مثل الطق، مثل القيطت، مثل الوطين، مثل مجموعة من الأشجار والشجيرات التي قد تكون دائمة الخضرة أو تخضر في هذه الفترة لإكمال دورة حياتها، مثل أيضا صيرة عرعير أو السدر، هذه الأشجار القيضية أو الثور، هذه الأشجار القيضية الجميلة جدا التي تخرج عندما يشتد القيض، تخرج إلى يعني هكذا إلى النظم البيئية شامخة بأوراقها الجميلة وزهورها المميزة وثمارها اللذيذ جدا، حتى تقدم للنظم البيئية كلها، الإنسان والحيوان، الحيوان بأنواع المختلفة من الطيور إلى الحشرات، كل أنواع الطيور لتقدم لهم يعني وجبة غذائية مميزة جدا. هذه

0: الوجبة قد تكون من الثمار، قد تكون من الأوراق، يعني هذه الأشجار القيضية دورها مهم جدا، وأيضا قد يستخدمها المجتمعات المحلية للحصول على ما يكفي من الغذاء لإطعام المواشي المدرة للحليب. أما المواشي الغير مدرة للحليب تترك لتواجه مصيرها بنفسها، تتصرف يعني، لأن الغذاء لا يكفي للجميع. لذلك تموت الكثير من الأبقار في هذه الفترة إذا طالت عن الحد المطلوب. وأيضا هذا مؤشر بيئي جميل جدا، وافتقدنا للأسف هذا المؤشر في 50 سنة الماضية. هذا المؤشر يلزم الرعاة بعدم زيادة أعداد المواشي، يعني يجب أن تكون المواشي في الحد المعقول اللي يمكن أن يتم السيطرة عليه في فصل الجدب. عندما تتحكم النظم البيئية بكل أطرافها ولا يوجد أي خروج لأي طرف واستقلاله عن الشبكة الغذائية بأكملها، يخلق ما يسمى بالتوازن البيئي. يكون التوازن في كل شيء، في الفريسة، في المفترس، في السلسلة الغذائية بأكملها. فهذه السلسلة الغذائية فكرة مهمة جدا، ليست هي في نهاية المطاف فقط إشباع للبطون، وإنما حفاظ على هذه النظم البيئية المهمة جدا والمعقدة جدا في جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأمطار عندما تتوقف عن بعض الجهات وبعض المواقع تعطي الأشجار القدرة على الصمود. إلى أي مدى تستطيع الأشجار في جنوب الجزيرة العربية أن تصمد بدون المطر؟ كم سنة؟ استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: مازن، أوه مازن.
1: مازن في غرفته قاعد يذاكر، مو باغت إلا خديجة.
2: أريد طرش الدكان.
1: ما يروح الدكان الولد، قاعد يذاكر وبكرة مع اختبار.
2: يا عمتي
1: تو أنتي أسألش مو بايم الدكان.
2: عمتي باغية أغراض.
3: خديجة، لا حد يطرش مازن الدكان، أنا بجيب الأغراض. مازن أبوي معه اختبار وأنا مخبرنه ما يطلع من غرفته إلا للأكل أو الصلاة، غير كذاك ماشي طلعة.
2: وابوي وليش نزيل حساب إنه ساقن النوم؟
1: علشان مصلحته منه بنتي. أسألش لو الأب مهتم دراسة والده من بيهتم فيها؟
2: حشي بس ما عاد كذاك.
3: يا خدوق الله يرضى عليك، الدراسة مرة، الدراسة مرة، وعشان ينجح الولد ويتفوق لازم يصبر ويتحمل مرارة هذه الدراسة.
1: بإذن الله بيتوفق، إن شاء الله بيتوفق مازن، شكله مجتهد وحليلة، يطالع عليك.
3: يا الله يا ربي، يا الله الله يوفقه.
1: آمين.
3: باقي كم يوم وتبدأ الاختبارات.
4: تفضل جابر.
5: مونة بهذا ميمونة، فات ورا ولا إيش؟
4: اقرأ اللي بالورقة وبتعرف.
5: يلا بسم الله. الفاضل ولي أمر الطالب سيف بن جابر المحترم يرجى منكم التكرم بالحضور المدرسة صباح يوم الثلاثاء موافق، وذلك لمناقشة الجوانب السلوكية والتعليمية المتعلقة بابنكم للأهمية ولما في مصلحة ابنكم، يرجى الحضور وعدم التخلف.
4: أعتقد أنه ضروري تروح المدرسة وتشوف ولدك.
5: سبحان الله تعالى، أحيانا الإنسان يكون في أمان ومكيف ومزاجه رايق، فجأة وبدون أي مقدمات دقي ورقة تعكر مزاجه وتعكر يومه بالكامل. أنا أريد بس أعرف تونتو إدارة المدرسة مو باين اللي أنا، أو أنت حال يرجع الحضور يوم الثلاثاء؟ يا أخي أنا يمكن أكون مشغول يوم الثلاثاء.
4: جابر، أنا أشوف لازم تروح المدرسة وتوصلهم وتشوف إيش عندهم.
5: نعم يا ميمونة، إني مستكاود. أقولش إنزين، ليش ما تروح أنتي؟
4: هادوكم الحالة، أعتقد الرسالة ما موجهة لأم الولد، الرسالة موجهة لولي الأمر، وحضرتك تكون ولي أمره والمسؤول الأول عن دراسته.
5: يلا معش حق، هروح لهم أمري لله.
6: للأهمية ولما فيه مصلحة ابنكم، يرجى الحضور وعدم التخلف. أستغفر الله العظيم، وأنا فاضي يعني أروح المدرسة؟ نعيمة أنا مشغول.
7: وابوي إذا ما فضيت حل ولدك من بين فضاله، خلي خبرني مسعود.
6: إنزين اتصلوا بي، يعني لازم تعنيوا بي؟
7: لو الموضوع يستدعي اتصال فقط كان أكيد بيتصلوا فيك، بس ود الحلال الظاهر هذا الموضوع يستدعي حضورك. خلي عنك الكسل مسعود، وروح باكر المدرسة وشوف ولدك إيش فيه.
6: والله مستكاود أروح، نعم كأنه يقودوني على الذبح.
5: أقول جار مسعود، تونت نوبة جتك رسالة من المدرسة؟
6: أيقصر علي أنا؟ أمس جاتني رسالة، أوين مطلوب حضوري للمدرسة؟ لا وبعدهم كاتبين للأهمية، قلنا دام إن الموضوع فيه للأهمية لازم نروح، ولو أنه بيني وبينك وحدي مستكاود.
5: أخبرك ود الحلال أنا مستكاود أكثر منك، بس مو نسوي، خلينا نروح نشوف إيش عندهم. أقول لك بدل ما تروح أنت بسيارتك وأنا بسيارتي، ليش يا أخي ما نروح بسيارة واحدة؟
6: والله زين، تسمع لك حسك ذي السيارة بتخشك، بمر عليك إن شاء الله الساعة 9.
5: خلاص تم، وإن شاء الله تعالى الساعة 9 بتلقانا أنتظرك قدام باب البيت.

0: جابر أسألك تو هين طريق المدرسة؟
1: اسمع اسمع مسعود الله يهديك، لا والله ما أحيدها.
0: نعم من صدقك تتكلم؟ تو أنت ما تحيدها من المدرسة؟
1: وأنا أصلا ليش قايل لك نروح سيارة واحدة؟ لأن المدرسة ما أحيدها هين دائرة، على بالته أنت تحيدها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أتاكل عليك على بال تعيدها. تو عستوينا كلنا ما نحيدها. تصدق جابر أنا كنت أحيدها، بس تعرفت انت انا من زمان ما قيد الشوارع، الشوارع كلها تغيرت، يعني صارت لخبطه في المكان.
1: مسعود ارجوك هي كلمه واحده واختصر، تحيدها المدرسه ولا ما تحيدها؟
0: لا والله ما حيدها. اي بس لحظه لحظه لحظه، بحاول اتذكر مكانها.
1: لا تتذكر ولا عندك خبر البر، انت تجمل دخل جوجل وطلع موقعها.
0: زين اصبر شوي اصبر
1: خاله،
0: هذا جوجل ودخلنا.
1: يا ابوي اكتب اسم المدرسه بسرعه.
0: نعم اسم المدرسه، وانا مو دراني باسمها عشان اللي مقاول ببانننا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مو جابر أنت معك. زين أقول لك الورقة اللي مرسولة من المدرسة جايبينها معك، أكيد مكتوب فيها اسم المدرسة بسرعة.
0: اصبر أدور في مخباي ما عرفني ولد الحلال، شكني أنا قرعت بها الرسالة.
1: مو ذي الخبصة اللي إحنا فيها، لا لا استوت كسير وعوير وبليس ما في خير، الله حسن وولف.
0: خليك من عوير وكسير تو، مو الحل.
1: لحظة لحظة، أنا هتصل بزوجتي ميمونة وأسألها عن اسم المدرسة.
0: تصبها جوجل.
1: لا أبوي لحظة، مو نبي جوجل دخله تليفون ذا. ميمونة صباح الخير.
2: خير مو هناك مو عندك؟
1: تو مالش الله يهديك انتي كذاك، أنا أقول صباح الخير ترد علي خير مو عندك؟
2: جابر تراني جالسة تو أغسل الملابس، ما فاضت لك. خلا خلصني قول، مو باغي مو عندك؟
1: أقول لك ميمونة المدرسة بيدرس فيها ولدش مو اسمها؟
2: وحدي ما أتذكر اسمها.
1: تجملي سألي حد من جاراتش ورد علي بسرعة.
2: أسميك يعني أنت بصراحة ربشتني تو، ربشتني يا رجال. أعطيني 5 دقائق وبتصل فيك.
1: تجملي عن تتأخري الله يخليش، احنا ترانا واقفين في الشمس تو. اسمع ذي الحرمة عليك بالله تعالى يا مسعود، عوي ما تتذكر اسمها، هتسأل حد من جاراتها ويردن عليها، مو ذي الفعيلة.
3: أهلا وسهلا أبو سيف.
1: حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ.
3: لو تتكرم ولدك بأي صف؟
1: نعم
3: ولدك بأي صف؟
1: إيش هذه الورطة؟ هذا السؤال اللي ما كنت حاسب الحساب. أقول أستاذ لحظة أتذكر، صف كم سيف يا جابر؟ صف كم؟ أعتقد والعلم عند الله يكون الصف الخامس.
3: تعتقد؟ أبو سيف ما يصير كذاك؟
1: والله بيني وبينك ما متأكد أستاذ، الولد يا صف الخامس يا صف السادس ما أكثر، بس أغلب الظن إذا ما خاب ظني هو يكون صف الخامس.
3: أبو سيف أنا احتمال أطلب حد من المعلمين اللي يدرسوه، وحد عشان كذا لازم تعطيني الجواب الأكيد، هل ولدك بالصف الخامس أو بالصف السادس؟
1: من فضلك سأل أقول لك لحظة، أنا بتصل بأمه عشان بس أتأكد. لحظات له لو تفضل.
3: خذ راحتك.
1: ميمونة ميمونة
2: شغلي البر. خير مو هناك مو عندك؟ جالسك الحين والساعة تتصل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا حرمة قصر حسش أنا في المدرسة تو، أقول للسيف ولدنا بأي صف؟
2: جابر تو أنت ما تعرف ولدك بأي صف؟
1: من فضلش الله يغفر أمش وأبوش، ما وقت العتاب تو، أقولش جمل سيف بأي صف؟ جاوبيني بسرعة الله يخليش يا ميمونة.
2: الصف السادس. يلا حياك.
1: حشة حشة وابو تودي مالها اليوم مشوطة. سبحان الله أستاذ، الولد طلع الصف السادس، تصدق أنا على بال الصف الخامس. يا أخي والله السنين تركض بسرعة وما نحس فيها.
3: طيب الحين بدخل اسمه فيك وشوفات السوادس، وبعطيك أبرز الملاحظات السلوكية والعلمية.
1: الله يستر بس.

0: أبو مازن، تعرف ليش طلبناك تحضر المدرسة؟
1: إذا باغ الصدق ما أعرف، بس أعتقد طلبتونا عشان موضوع يخص والدي، مو هو الموضوع ما أعرفه.
0: بالضبط، الموضوع يخص والدك، بس يا ترى إيش هذا الموضوع اللي يخص والدك؟ تعرفه؟
1: ما أعلم الغيب، بس أقول عسى خير.
0: دام إن مازن يكون والدك وتربيتك، تطمن وتأكد بعد إن ما بتشوف منه إلا كل خير.
1: هذا بفضل من الله، مشكور يا أستاذ على هذا الإطراء، وحقيقة أحرجتني، ما عارف كيف أرد عليك.
0: أبشرك، والدك مازن من الثلاثة الأوائل في المدرسة على مستوى كل صفوف العواشر.
1: الله يبشرك بالخير، اللهم لك الحمد والمنة، هذا بفضل من ربي.
0: هذا كله مثل ما تفضلت، بفضل الله ثم بفضل متابعتك واهتمامك.
1: الحمد لله، ونفس الشيء ما أنسى دوركم ودور المدرسة والمعلمين، الله يجزيكم عنا ألف خير.
0: هذا واجبنا أبو مازن. عموما أنا ما بطول عليك، وبخبرك ليش طلبت حضورك للمدرسة.
1: تفضل أستاذ.
0: المدرسة قررت هذه السنة تكرم الطلبة مع أولياء الأمور، كل طالب يتم تكريمه مع ولي أمره. الولد يقدم الهدية للأب، والأب يقدم الهدية للولد. كأني أشوف دموع الفرحة في عينك.
1: كيف ما تدمع عيوني من الفرحة؟ وهذا أول تكريم في حياتي، تصدق أستاذ؟ ما عمر حد كرمني، لأني إنسان بسيط وعلى قدي، ولما جعل الله بالتكريم كان ولد السبب في تكريمي. الحمد لله رب العالمين.
0: هذا ثمر زرعك أبو مازن.
1: والله جا اليوم اللي ترفع فيه راس أبوك يا مازن. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026.
9: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
10: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافة.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورد، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. شفيد لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفن. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش نخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحث في الثقافة الشعبية في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جاعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية. فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي. تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
1: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس ويجب أن يكون منتبه ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
1: أنين الصواري
0: عام 1969. هذا كان أول ديوان
1: صحيح.
0: لك، ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية أيضا. أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
1: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت على الساحل، يعني
0: صحيح،
1: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة. و أول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبناء يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش إقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة، راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذا، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف. فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
2: نعم، ونشرته في بيروت.
1: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
2: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969، سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينغ أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين، وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات، عام 66، رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارجي في بحثه الميداني لجمع نصوص الأغاني الشعبية في البحرين. هاتان المرافقتان وصفتا بأنهما نقطة تحول في حياتك كمبدع وكشاعر وكإنسان ربما. أتمنى أن تتحدث أيضا عنها.
1: والله من حسن حظي يعني الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني. أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينغ أولسون عالم عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين. والبعثة كانت تتنقب عن الآثار، يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
2: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
1: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
2: جارك اللي اختار. أنا
1: جاري، لا أبدا ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي. فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق. ثم رحنا إلى الرفاع، ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينغ أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط، كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني، مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينغ أولسون، فأخذت إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفلكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
2: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
1: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس. أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيه إيقاع جميل، وفيها رتم حزين، وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت وإذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هذه هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث وسويت بحوث ميدانية، ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت، هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
2: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة الشاعر سامي عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتتمام

0: إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء. وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت. يعني مع شوف أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن. فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا فيها، لكن تشوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح. أقول أنا ما أختار لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله. وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال، لأنه هو أغنية البحر.
1: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
0: نعم،
1: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
0: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل.
1: صحيح،
0: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، تركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد، يعني
1: صحيح.
0: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لأدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن. فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت. فحاولت أطور هذا الفن، وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرفت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
1: الرغبة؟
0: لا، اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني أستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوا لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال.

0: أنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
1: نعم، على ذكر هؤلاء المطربين أيضا نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة. مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين؟ ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت؟ أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
0: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك، يعني لحن لي كذلك مبارك نجم، و
1: عبد العزيز ناصر.
0: عبد العزيز ناصر، غنام الديقان. يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته هو. يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنصي شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية والبحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور
1: صحيح.
0: وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء كنت أطلبه وكنت أريده. فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
1: ولكن بلحن مختلف.
0: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين في اللحنين الموجودين، فشيء حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر. علي بحر لحنها وغناها، فرقة الأخوة غنوها،
1: عبد الخالد الشيخ،
0: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص تلحنه وغناه كل منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
1: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019، إبان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
2: قالت لي كبيرة دمعة المقهور وأكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة. وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أن السؤال صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع، بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات وحتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن مع عطائه الشعري. هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين. فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كان الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كان والذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيلة خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذا الديوان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية، واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كأن على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي و أيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى ثم كتب بالعامية. ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النقيل، ديوان عطش النقيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي طبعها خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة، طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، نعم. لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن الكثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم. وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلة تهتم بالثقافة الشعبية كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية. وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة أو أمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم. وهو أحد يعني وجوه البارزة، وهذه مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات. أيضا استقطبت أقلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج، بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان، من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب، وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة، تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج، كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة، هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات. لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة الأدباء والكتاب، وثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية، التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مطلعين ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني المجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن، فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحرين جزيرة، والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني نصوره في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف. فطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالته النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر، باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة. وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين، كتب عطش النخيل وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن. هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من من من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غنية عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة، كتبها في السبعينات ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنت يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنان هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحار في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ ليمان. شكرا.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تسري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري
1: كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
0: الصواري
2: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
0: الصواري
3: بدأنا هلا مع السمك بدن، حتى السناوية الصناديق النوع هذا اللي الحين موجود قليل مش معنى. بدأنا هواري مع السمك، وبعدين دخلنا في الأبوام، عمل الأبوام كبار.
4: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
3: بدن
0: الصواري. إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن التاريخ البحري العماني من جميع جوانبه، ونتحدث اليوم مع الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني ليحدثنا عن الجوانب الثقافية للبحر. ونتحدث في البداية عن سنن البحر. في البداية أهلا وسهلا بك الشيخ حمود في هذا اللقاء.
1: حياك الله دكتور، وحياكم الله جميعا إن شاء الله.

0: نتحدث في بداية اللقاء عن يعني جانب من جوانب ثقافة البحر وهو سنة البحر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإنسان العماني عرف الملاحة الفلكية وأحسن التعامل معها من البداية. ووجود الرحلات البحرية وإدارتها ونظامها وكيفية التعامل معها، خاصة هناك في مجموعة عناصر تشترك في الرحلة البحرية. هناك النوخذ صاحب السفينة، هناك التاجر، هناك النوخذ قائد السفينة، هناك البحارة، هناك التجار، هناك السفينة نفسها. زين، كل هذه العناصر كان لابد من وجود ضابط يدير هذه العملية ويحكم العلاقة فما بينها،
0: الأعراف اللي كانت موجودة.
1: أيوة. فخلال بحثي في هذا الجانب، يعني أعطيك مثال بسيط، إنني توصلت إلى حدود 74 مادة قانونية تضبط العملية.
0: نعم. هو كان عرف ولا كان قانون خلاص؟
1: هو عرف لكن كان بمثابة القانون.
0: نعم.
1: يعني السلطات المحلية في عمان في ذلك الفترة كانت لما تعرض عليها حكم صادر من مشايخ السنة تنفذ هذه الأحكام.
0: نعم.
1: حتى لو كانت قضية في إقرامة أو في سجن أو في إيقاف، كانت السلطة في الدولة كان تنفذ أحكام مشايخ السنة.
0: يعني كان معروف في أشخاص معينين يسمون مشايخ السنة.
1: كان في أشخاص معروفين لهم، الشيخ عبد الله بن محمد الغيلاني اللي كان من أشهر الناس اللي كانت تولوا قضية سنة البحر. الرحلات القوانين هذه مثل ما قلت لك كانت ملزمة وكانت تنظم. أعطيك أمثلة على ذلك بس فقط باب التمثيل.
0: نعم.
1: طبعا قلت لك لو عبد الله بن ناصر بن محمد الغيلاني وعبد الله بن راشد الفن العريمي هلا كانوا من شيوخ السنة في البحر. اعطيك مثال العلاقة، يعني اول اشتراطات ملزمة لصاحب السفينة للرحلة ان تكون السفينة صالحة للبحار كاملة العدة والعدد. اذا كان هذا الخلل في نقص معنى ما يحدث بعد ذلك يتحمل مسؤولية صاحب السفينة.
0: نعم.
1: المؤجرة. هذا ما يخص السفينة. عندك مجال آخر لو أخذنا جانب النوخذة.
0: نعم.
1: قائد السفينة يجب أن يكون يشترط فيه أن يكون مالكا لحواسه.
0: نعم.
1: زين، عارفا لمسالك البحار وأن يكون حسن السلوك.
0: هذا معروف وعرف بالنسبة للنوخذة. نعم.
1: إذا نقص شرط من الشروط ما يخلوه نوخذة.
0: نعم.
1: كذلك هناك جانب آخر، إذا حدث يعني من ضمن السنة المعروفة حادث للسفينة وهي فرحة البحر.
0: نعم.
1: طوفان، رياح، أمواج، هو بين عدة خيارات: إنقاذ السفينة، إنقاذ اللي عليها من البشر، إنقاذ البضائع التي عليها. فالقاية الأولى هي إنقاذ السفينة حتى ننقذ البشر.
0: نعم.
1: وممكن أن يضحي
0: بالبضائع.
1: البضائع.
0: نعم.
1: فهذا شيء معروف، يعني ما يقول بضائع ناس ولا بضائع مكلفة من الثمان، لا، يجب أن ترمى في البحر، معناها ترمى.
0: نعم.
1: عشان ننقذ الإنسان الموجود على السفينة.
0: يعني بعدين لا يلام صح، يعني النوخذ لو رمى
1: لا النوخذ لا يلام.
0: نعم.
1: زين، ولكن أحيانا يصير لك إن إذا رمي جزء من الحمولة بقية التجار لما تكون السفينة توصل بالسلامة لما ابتقاها بقية التجار يساهموا بطريقة أو بأخرى لتعويض ذلك التاجر، لأن لو ما ضحوا ببضاعته.
0: نعم.
1: كان خسروا حياتهم وخسروا أموالهم كلها.
0: نعم.
1: فيتم التعويض عن هذا الجانب كذلك من السنة الموجودة،
0: يعوضوا التاجر اللي ضاعت
1: رميت بضاعته. نعم. عندك مثال في السفينة مرتبة تسمى مرتبة المقدمي.
0: نعم.
1: اللي هو المقدم على البحارة أو حلقة الوصل ما بين النوخذة والبحارة.
0: نعم.
1: المقدم ليس من حقه أن يعارض أمر البحار، أمر النوخذة.
0: نعم.
1: ليس من حقه، عليه أن ينفذ.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت لو حدث حادث أو عارض لهذا النوخذة ولا يوجد السفير من يقودها يسند العمل للمقدم. إذا من اشتراطات المقدم أن يكون عارف ذو خبرة ودراية،
0: كان نائب للنوخذة،
1: كنائب للإدارة.
0: نعم.
1: وهناك الكثير من المواد، يعني عندك بعد تقسيم الريع والإجرة، القلاطة، أخلاقيات المهنة. إذا نوخذ تكلم مع بحار واشترط معه واتفقوا ان اللي عمل معه في السفينه لا يحق لهذا البحار ان ينتقل لسفينه ثانيه الا بموافقه مكتوبه ورسميه من النوخذه. ولا يحق لاي نوخذ اخر ان يحاول اقراءه بالمال ان ترك سفينتك وتعال معي
0: خلال فتره الرحله،
1: خلال فتره التعاقد معه،
0: فترة
1: التعاقد معه، لأن الرحلة احتمال تمشي لزنجبار وتستمر فترة وترجع 6 أشهر أو 7 أشهر، إذا هو ملزم أن يكون معه وحالة خروجه. كذلك من الاشتراطات الموجودة على البحار، لو خرج من السفينة وجوده في ميناء واستاذن من النوخذة ولكن لعارض تأخر والسفينة رحلت، يلزم البحار أن يلحق بالسفينة
0: بأي طريقة،
1: أي طريقة
0: سفينة أخرى يلتحق بسفينة أخرى
1: يلتحق بالسفينة عشان يلحق بالسفينة. وإذا هرب كذلك له جزاءات، يعني من حيث إجرته وما شبه ذلك. من أخلاقيات المهنة لو كان في بحار أصيب بمرض أو كسر أو حادث في السفينة، النخذة ملزم بعلاجه حتى يشفى، ولو طالت المدة حتى يرجع، وله كافة حقوقه المالية كاملة حتى ما يشتغل مكسور أو مصاب، لكن له حق في ذلك.
0: نعم، ضمان.
1: ضمان. ولو حدث للبحار أو نأخذ أن توفى في رحل من رحلات وأكملت إجراءاته، لما ترجع السفينة كامل حقوقه ترجع إلى أسرته، ما تنتهي عنه. هذا كله جوانب منظمة للعمل في السفينة.
0: نعم. هل كانت مكتوبة يعني واضحة ولا

0: إلى مدى توافق الشرع أو القانون مع سنة البحر،
1: نعم
0: وفي النهاية يحفظ لكل طرف حقه في هذا الجانب.
1: نعم هذه هي الأهم السنن.
0: هذه فائدات كذا يعني في جوانب أخرى، يعني لما السيف النوخذة لما ينزل إلى ميناء،
1: نعم
0: وصل إلى ميناء تنزل الماشوة اللي هو قارب نزول النوخذة والبحارة، فإذا نزل النوخذة البحارة لأن أول نزول،
1: نعم
0: نلاحظ أول نزول عشان يأخذ الرخصة عشان يبلغ عن اللي عنده عشان تسجيلات الجوانب الأخرى، البحارة يجلسوا في القارب وينزل النوخذ يرافقه واحد أو اثنين ويقوم بكافة الإجراءات الإدارية، لا يسمح لهذا القارب أن ينزل من أحد أو يصعد إلى أحد حتى رجوع النوخذ ومع الرخصة،
1: يعني يكونوا كلهم موجودين في السفينة،
0: موجودين في السفينة، ولا يسمح لشخص آخر بالصعود أو نزول شخص آخر عن طريق التهريب أو آخره إنما عنده رخصة أو مضاف إلى آخره.
1: نعم هذه بالنسبة للسنة،
0: هذه من ضمن، فأقول لك هي حدود 74 مادة،
1: ما شاء الله
0: 74 مادة، وهي المواد جديرة بالاهتمام والدراسة.
1: نعم
0: ونعمل حاليا على أساس مقارنتها بالنظم بالقانون الملاحة البحرية الحديث،
1: نعم
0: لعل إن شاء الله يرى النور قريبا كإصدار جديد
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة للحياة الاجتماعية على سطح السفينة كيف كان يقضي، يعني فترات البحر قد تطول أسبوع أسبوعين أو أكثر، فكيف كان حياتهم في البحر أثناء رحلات البحرية الطويلة؟
0: البحر الرحلة حياة رغم مشقته لكن فيها متعة للبحارة وللمسافرين، ولذلك النوخذ من قياداته من الحس القيادي عنده أن يوظف هذه الساعات فيما يفيد السفينة. أعطيك مثال على ذلك، في كل سفينة يجب أن يكون فيه أستاذ نجار،
1: نعم
0: عمله العمل على صيانة السفينة لو حدث لها حادث فذنا الرحلة، لكن طوال الرحلة إذا ما سي حادث يقوم بأعمال أخرى كصناعة الأبواب صناعة النوافذ وإلى آخره،
1: يعني يشتغل في النجارة طول فترة السنة.
0: طول الفترة.
1: نعم.
0: البحارة لهم أعمال تنظيف السفينة، مراجعة أشرعة السفينة خياطتها إذا كان فيها تلفيات، وفي لهم أوقات أخرى اللي هي أوقات الاستراحات، أوقات الاستراحات هذه هي لممارسة الفنون،
1: نعم
0: غناء إلى آخره،
1: الأشعار وكذا،
0: الأشعار والغناء إلى جانب هذا ما يخص البحارة. نشوف ما يخص القسم الثاني من السفينة أو الطاقمة اللي هي النوخذة ومساعديه أو ما عندهم من التجار أو بعض المسافرين من الشخصيات، الآن ما يتواجدوا في سطح السفينة، لا يتواجدوا في السطح الخلفي نحن نسميه الشتري أو منطقة النوخذة،
1: نعم
0: هذا لا وقت السمر يعني وقت الصباح وفي فترة الصباحية بعد ما يقوم النوخذة بكل أعماله الإداري في قيادة السفينة والفنية تبدأ مجالسات الشعر،
1: نعم
0: تبدأ مجالسات الشعر ما بين الشعراء أو الموجودين هناك المسامرات، في المساء عندهم جانب آخر كل نوخذة تلقاه وهو يسافر عنده مجموعة من الكتب،
1: نعم
0: كتب القصص القديمة زين مثل أبو زيد الهلالي عنتر بن شداد ألف ليلة وليلة، يبدأوا يقرأوا القصص هذه ويطلعوا عليها،
1: نعم يقضوا وقتهم
0: يقضوا. هناك جانب آخر بسيط اللي هو في كل السفينة دي كان موجود بعض الشباب الصغار اللي ما يتجاوزوا 15 سنة، هذا اللي من أولاد النواخذ يسافروا عشان يتعلموا كيف يصبحوا نواخذة، في فترة صباحية لهم ساعات محددة للدراسة والتدريب، فتلقى اليوم دوما يعني مملوء بالعمل والحركة داخل السفينة.
1: بالنسبة للدراسة هل الدراسة فقط في الملاحة ولا كانوا يدرسوا مجالات أخرى مثل الحساب؟
0: أي طبعا هي الملاحة هو عشان تعرف الملاحة دكتور اللي يدرس الدكتور النوخذة محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى أنه يجيد القراءة والكتابة، ويكون أصلا سبقا تعلم في مدارس تحفيظ القرآن والقراءة والكتابة سابقا، يجيد العمليات الرياضية الأساسية هي العمليات الأربع الضرب والطرح والقسمة إلى آخره، لما يبدأ على السفينة يبدأ يتعلم تحديد اتجاه الرياح، يبدأ يتعلم كيفية مسك مقود السفينة، يبدأ يتعلم كيف تحديد المواقع السفينة عن طريق تحديد خطوط الطول والعرض ونجم المياه والنجم الشمال والقطب الشمالي.

0: عن طريق آلة الكمال، تدريب على كيفية تسجيل الملاحظات اليومية. كل المناهج هذه يدرب عليها بالتدريج شوي شوي شوي شوي، ويجعل التدريب في ممارسة.
1: نعم.
0: الممارسة طبعا هي ترسخ المعلومة، فيبدأ الشباب، ولذلك كثير من الشباب من نواخذ وصلوا إلى حدود 20 أو أقل أو أكثر قليلا، وأصبح من نواخذ المتميزين.
1: نعم.
0: اللي عندهم قدرات متميزة فعلا أصبحوا نواخذ وهم في عمر صغير يعني نسبيا.
1: ما شاء الله، هذه الحياة الاجتماعية. لما يوصلوا هناك الشاطئ خلال فترة وصولهم، هل فيه أيضا
0: طبعا لما يوصلوا خاصة إلى المواني الكبيرة مثل مواني كلكوت أو مواني بومبي أو مواني زنجبار أو منباسة أو مواني البصرة في العراق، كانوا يقوموا ب يعني طبعا بعد ما ينتهي العمل لهم ساعات في التجول.
1: نعم.
0: يتجولوا في المدينة، يروحوا المراكز الثقافية مثل دور العرض السينمائي، زين، يشاركوا في الأفراح، في جلسات غناء، في جلسات طرب، فنون شعبية تنفذ، يمارسوا بعض الأعمال التجارية الخاصة بهم المحدودة لأنهم لهم نسبة محددة في حجم السفينة أو في شحنة السفينة لممارسة التجارة، البيع والشراء في حدود الشخصي. لما يوصل في المواني الطويلة، المواني اللي يجلس فيها فترات طويلة يوم زنجبار قد تستمر 6 أشهر، وهذه من طبيعة الإنسان العماني. يعني الله حماه وحباه بتعلقه وبحبه لدينه. زين، فكان هذا الجانب يمنعه من اتجاه إلى اتجاهات أو سلوكيات خاطئة. فحتى يحافظ على النقاء سريرته، بعضهم حتى كان يتزوج. يتزوج في تلك البلدان ويقعد هناك، ثم تبدأ علاقاته مستمرة مع هذه الزوجة بحكم أن الرحلات مستمرة في السنة، لابد يقعد معها 2 أو 3 أو 4 أشهر في أثناء تواجده.
1: نعم.
0: هاي من ضمن الجوانب الاجتماعية اللي كان يعيشها الإنسان العماني أو البحار أو النخبة.
1: نعم. بالنسبة للتأثير والتأثر في اللغة، في مجال اللغة، هل في تأثير؟
0: طبعا أنت تعلم أنه التواصل الإنساني لابد فيه من تأثير وتأثر ثقافي. وهذا واضح جدا بالنسبة للعمانيين. إذا وثقناها في شرق أفريقيا، يعني اللغة العربية انتشرت كتأثير للعماني، الدين الإسلامي انتشر بواسطة العمانيين، العادات وتقاليد عمانية انتشرت. في جانب معاكس، أنهم نقلوا ثقافات تلك الشعوب. أعطيك أمثلة على ذلك. في اللهجات العمانية دخلت مصطلحات. في اللهجات العمانية دخلت مصطلحات. بدراسة هذه المصطلحات وتتبع لها، وجدت يعني حدود في اللهجة السورية حدود 18 لغة ولهجة لأمم وشعوب أخرى دخلت مفرداتها في اللهجة معنا في عمان. من القرائب الأمور ليس مع الدول اللي يمشوا لها، حتى تجار آخرين يأتون من دول. مصطلح عندنا، مصطلح يسمى السماور. عارف السماور؟ خزان الماء المعدني. كلمة سماور هذه كلمة روسية منغولية.
1: ما شاء الله. ما
0: العمانيين ما وصلوا إلى هناك بسفنهم، لكن هذه الشعوب وصلت إلى الهند مثلا بالتجارة البرية. والتجارة البرية هذه بدأوا يتعاملوا معهم العمانيين، فجاء هذا المصطلح فدخل في اللهجة. هذه من ضمن المصطلحات. التواصل مع الحضارة الفرعونية القديمة دخلت بعض المصطلحات، مثل الكلمات اللي تمارس مع الأطفال ومع الأطفال. الحضارة الأرامية والسومرية دخلت فيها مصطلحات ولا زال موجودة إلى اليوم في هذه اللهجة، في اللهجات العمانية. هذا التباين أو هذا يعني التشابك هو ضروري حتمي، ضرورة حتمية، لأنك أنت تتعامل.
1: أكيد.
0: تتعامل، التعامل أنك تعطي ما عندك وتأخذ ما عند الآخرين.
1: أكيد.
0: ما في إنسان بس يرسل وما يستقبل، وهذه من ملامح الثقافة في العمانية وخاصة ما يخص باللهجات العمانية.
1: نعم، يعني مثل ما أثر العمانيين أيضا في اللغات ولهجات مثلا السواحلية وغيرها، أيضا تأثروا باللهجات واللغات أيوة. الأخرى لا.
0: يعني إحنا كلمة أستاذ في السفينة، صناع السفينة كلمة أستاذ كلمة فارسية.
1: نعم.
0: زين، وهناك كلمات أخرى كثيرة جدا، يعني مثل الأنير، الباورة،
1: الأنير اللي هو
0: كلمة سيم.
1: أيوة.
0: سيم اللي هو السلك النحاس اللي يستخدم، كلمة إيطالية.
1: نعم.
0: هل هو في تواصل عماني مع إيطاليا؟ تواصلوا أثناء تواجد الإيطالي في صومال.
1: نعم.
0: فدخلت بعض المصطلحات. هذا التواصل لابد منه، هو مثري للثقافة، مثري للثقافة، ولا يعيب أي حضارة، بالعكس هذا يدل على مدى انفتاح الإنسان العماني في تقبله للثقافات ومدى استعداده لنقل ثقافته كذلك للآخرين.
1: التنوع شيء طبيعي، يعني
0: شيء طبيعي. نعم.
1: في احتكاك
0: شيء طبيعي صحيح.
1: الشيخ حمود بن حمد بن قوير الغيلاني، نشكرك على هذا الجهد الكبير في مجال الحفظ ودراسة وتوثيق التاريخ البحري العماني، ونتمنى أيضا اللقاء بك قريبا لنكمل الحديث عن التاريخ البحري العماني. نشكرك جزيل الشكر على هذا الجهد وعلى هذا الوقت، ونشكر جميع الأخوة المستمعين، ونتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الصواري
3: كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
2: الصواري
0: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
2: الصواري
4: بدأنا هلا مع السمك بدن. نعم. حتى السناوية، السناديق النوع هذا اللي الحين موجود.
1: نعم.
4: قليل مش معنى.
1: نعم.
4: بدانا هواري.
1: نعم.
4: مع يعني السمك.
1: نعم.
4: وبعدين دخلنا في الأبوام. نعم. عمل الأبوام. نعم. كبار
1: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
4: بدن.
1: نعم.
2: الصواري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقلنا في الآية دخولان: دخول أول حينما آوى إليه أبويه، ودخول ثان بعد ذلك حينما قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفسرنا ذلك بأن من عادة لقاء العظيم للعظيم ألا يلقاه في عمارات البلد الذي هو فيه، بل ينتقل إلى مكان نائم بعيد يجعل فيه استقباله أولا ليريحه من عناء السفر، ويستقبله بوجوه القوم وأعيانهم، ثم بعد ذلك يدخلون إلى مقر الإقامة. ففيه دخولا. وقول الحق آوى إليه أبويه يدل على حرارة اللقاء لمغتربين، مغتربين بينهم وبين بعض حنان انهم يشوف، هذا بده يشوف ابوه وده بده يشوف ابنه. وانفعالات اللقاء عادة تترك لعواطف البشر، ملهاش تقنين، ما تقولش ساعة ما تقابل فلان اعمل له كذا، انما هو انفعال خاص توحي اليه مزيجات مختلفة من الود ومن المحبة ومن الاحترام ومن كذا ومن كذا. فواحد تلقاه وتكتفي بهكذا، وواحد تلقاه ولا تكتفي إلا بأن تسلم عليه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه وتقبله، وواحد تلقاه وتحتضنه وتقبله وتقول له ما شئت من الايه من الألفاظ. إذن فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها. ورفع أبويه على العرش. العرش اللي هو مكان سرير الملك، ومحبش يكون هو قاعد، لأن مدام ملك هو يبقى له مكان، وما لا يقعد في الإيه؟ في المكان اللي هو هيقعد إيه؟ هيقعد فيه. وخروا له سجدة. وبعد ذلك شو بقى اللقاء بقى؟ وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تأويل رؤيا، دي أول لقطة في القصة، إني رأيت 11 إيه كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. هو قال له القصة بقى أول إيه لقطة، يبقى ذكره بأول الإيه، وقال له أدي تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكلمة جعلها ربي حقا، قال لك لأن دي رؤى من الأنبياء تبقى كأنها واقع. الله، طب سيدنا إبراهيم مش شاف الرؤيا أنه يذبح ولده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك أنت، إنما يتعلق بها حكم شرعي للأنبياء، لأن الشيطان مش هيجي لهم ويقعد يخيل لهم، إنما أنت من الممكن يجي لك. ولذلك بمجرد قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، أنا علشان إيه؟ ينفذ الأمر برؤية بإيه؟ وبده يعظم ابتلاءات إبراهيم، وإن إبراهيم كان حريص في إنه كل ما يوجه إلى حكم ينفذه بإيه؟ بدقة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. برؤية، وبرؤية يعمل إيه؟ يذبح هو وابنه، مش برؤية وإن ابنه هيموت منه. قال له الولد هيموت ويصبر او واحد تاني يموته؟ هذه مرحله تانيه. لا، قال له ده انت اللي تموته بايدك. طب شو قلت؟ لا، هو برؤيه، يبقى ده حريص على ان ينفذ ولا مش حريص على ان ايه؟ يبقى رؤيا الانبياء حق. ولذلك واحد يشوف لك يقول لك ويشوف رؤيا يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا وقالوا لي اعمل كذا. والله يا سيدي الرؤيا ما تتعلقش بها حكم شرعي الا للايه؟ للانبياء. فان كان امرك بشيء يخالف منهجا اوعى تسمع الكلام الايه؟ اوعى تسمع الكلام الفاضي ده. وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني احصار الواقع كما رايت. وقد احسن بي، برضو لقطه تانية من القصه بس لقطه قفز. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، ما مشيش ليه مسلسل وقد احسن بي حينما نجاني من اخوتي وطلعت من الجب وطلعت سبدي خالص ليه؟ ام قال لك لا، ده قال لان ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين ابيه وبين اخوته وبينه، ما جابش سلسله راح معديها كده. وقد احسن وليه؟ ام قال لك لان بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له نكبه امراه العزيز وراح السجن، لكن لما خرج من السجن النعمه ظهرت فيها في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفادكها، يبقى عدها لايه؟ القفز في القصه. واحد يقول لك القصه مش ماشيه منسجمه بعضها، يقول له لا هي منسجمه للموقف. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات لإلقاء التاريخ. المناسبة اللي هنا النهاردة دي انهم صافوا قاعدين والاب والاخوة مجتمعين وبتاع ما يجي، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم. يبقى لا تسريب عليكم، يبقى ما نجيبش سيرة الايه؟ قال لك طب وتمر كده. قام قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي زي ما قال ايه؟ هل علمتم، بيسألهم هم، ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وأنتم كنت لسه يعني كده في شوية يعني بيديلهم عذر ولا بيديلهمش عذر؟ يمكن يا مسيح. قال يا أبت هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هذه أول إحسان، وده إحسان لذاته، ثم لم ينسى الإحسان إلى الغير. وجاء بكم من البدو، بعد ما كنتوا عايشين في البدو. وإيه يعني وجاءكم من البدو في ضمن الإحسان؟ أولا كلمة أحسن مرة تتعدى بأحسن إليه وأحسن به، وقد أحسن بي، وأحسن كما أحسن الله بك ولا إليك؟ يبقى في مرة إحسان إليك وفي مرة إحسان بك. الإحسان إليك أن يتعلق الإحسان بذاتك بحيث لا يتعداك، إنما الإحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك. وهنا أحسن بي، خدني طلعني عمل لي ملك وجاب بكم من الإيه؟ يبقى الإحسان هنا متعدي ولا لا؟ الإحسان متعدي إلى مين؟ يبقى إحسان إليه أم إحسان به؟ إحسان به. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الإحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجد هنا ما طب ما دام له وللغير ما كان يقول إليه، أم قال لك ما هي به تبقى فيه إحسان إليه. إذا كان بيكرم من أجله يبقى مش إحسان إليه برضه، يبقى إحسان إليه. هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لأن احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطرة وقوم يعيشون على الانعزالات الأسرية، ما لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توطن لهم في مكان، مش بنيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزه والمش عارف اللي يقول بتاع، لا ده يتتبعون ارزاقهم من ما ايه؟ من منابت الكلى ومساقط المياه، شويه فيها كلى خضره كده يروحوا واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنهم رايحين لحد ما يخلصوا شويه الخضره دي، يبعتوا بقى الرواد يشوفوا حته فيها خضره تانيه ينتقلوا تانيه. طب هيتوطنوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه؟ ازاي؟ ما تنفعش. وبعد ذلك يعيشون على الايه؟ على كل ما هو فطري، ما فيش تنعمات الحضاره. ليه؟ لان فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل لتملي ظاهر رايح هنا رايح هنا هنا، انما الحضر ان يحضر اليك كل شيء وانت في المدينه، كل حاجه تلاقيها تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير حطه. انما في البدو انت تذهب الى الخير لازم تروح له انت، انما في الحضر خيرك منين؟ يجلب اليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا، تصبح انت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه كل الطلبات. وبعد ذلك استقرار في الحياه في المعيشه في السكن في اللبس في كل حاجه. ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي اللقطه دي عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه وبين الحضر. فصنع مناظره بين واحده تتعصب للبدو وواحده تتعصب للايه للحضر. كويس كده. ابن زريح لما راح يزور الجماعه في الحي وفي الخباء بتاعهم، فواحده قامت قالت هند، قالت له سئمنا من البيد يا ابن زريح، احنا يعني ايه قروفنا من البدو دي ومن هذه العيشه الجافيه ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحيه. يعني تشوف المناظر هي ايه، واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع ايه. مغنيكم معبد والغريض، كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع. وقينتنا الضبع العاوية، واحنا نقول نسمع الضبع بنعر والكلب الزئير واللي مش عارف ليه، يبقى ايه سئمنا من البيدي يا ابن زريح ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية. مغنيكم معبد والغريض وقينتنا اللي بيغنوا لنا الضبع العاوية وهم يأكلون فنون الطهاء، الطهاء قاعدين يلونوا لهم بقى في الايه في الاكل، واحنا غلابه وناكل ما طهت الماشيه. ايه اللي طهته الماشيه؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشيه، ما بتعملش انت في حاجه، بتمسك البتاع كده وتاكل، لكن هي اللي طهته. مغنيكم معبد والغريض وقينتنا الضبع العاويه وهم ياكلون فنون الطهاء وناكل ما طهت الماشيه. دي صوره تصور حياه مين؟ حياه البدو. ليلى متعصبة للبدو، قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح، اعتسفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها أي على وطنها قاسية، فما البيد إلا ديار الكرام ومنزلة الزمم الوافية، لها قبلة الشمس عند البزوغ وللحضر القبلة الثانية. شوف جابت الميزات، ونحن الرياحين ملء الفضاء، ريحانة مزروعة في ايه في فضاء واسع، وهن الرياحين في آنية في الشالي محطوطة في البلكونة. ونحن الرياحين ملء الايه الفضاء وهن الرياحين في ايه في آنية. وبعدين جابت الحتة الدقيقة بتاعت القيم دي، ماديات كلها. ويقتلنا العشق، البدوية يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت. ويقتلنا العشق والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافية، صحتها تيجي على الحب. ادي ادي ادي تبقى حسنة يعني. وقد احسن بي اذا ايه اذا اخرجني من سيدنا وجاء بكم من البدو. هتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضاره الواسعه اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل كل حاجه. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه، يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. برضو ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد أن نزغ الشيطان يبقى مس القضية ولا ما مسهاش؟ إنما مس إيه؟ مس لطيف. ونسبوا لمين؟ ومع العملية نزغ بس، مش يعني استقرار على سوء لا. وكلمة نزغ انت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان، اهي نزغ دي يعني ايه؟ نزغ نسغ وسوسة طاف عليه يعني. ودي مأخوذة من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان تسرع شوية، مش بيطعن لأن النغز بس تنبيه للهمة، إنما الطعن إيلام للنفس. ولذلك يمسك البتاع كده واحنا غزة كده تقوم إيه؟ تقوم إيه؟ تجري. فكأن نزل الشيطان دي حاجة كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن نزل الشيطان ده حاجة يعني أنت تقدر تتنبه لها بالدفع. سيقول له إما أنزغنك من الشيطان نزل إيه؟ استعذ بالله، قول على طول بفزع كده أعوذ بالله من الشيطان، عشان تعرف إنه إيه؟ إنه شيطان، وانت منبه ان الشيطان عدو، يبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانه من ايه؟ اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. تذكروا ايه؟ تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد علي. يقوم لما يتذكر تشحن المناعه ضده وتنتهي الهيبه مثلا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء يعني اللي يعوزه يعمله. لطيف هو إيه؟ هو المدبر التدبير، ما يخفش عليه خافية أبدا. يبقى كلمة لطف ضد كثافة، في كثافة وفي إيه؟ في لطافة. الكثافة يبقى له جرم قدامك واسع كده، اللطافة يبقى له ايه؟ له جرم انما ايه؟ دقيق. واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء، وبعدين شفت البيت عجبك كده وقلت له يا شيخ انت انقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد، لان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا، نقول له نعمل حديد ما فيش ما يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه؟ يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده. جه واحد تاني قال له يا اخي الحديد ده هنا ذو تعابين وبتاع حاجات دقيقه قوي، نضيق الايه؟ نضيق الحديد. واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شرب ايه؟ نقوم نعمل سلك بس واسع شويه، يقولوا ده فيها مش كمان زوايا ونجيب سلك ده يا شيخ. الله، اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف. ليه؟ لان مفيش مداخل تعوقه. اهي اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف، او ربنا مفيش مدخل يعوقه ابدا، مفيش مدخل. يا سلام لما يعوز خلاص هي كده. الله، طب لما ما دام مفيش مداخل تعوقه يبقى اذا مفيش تدار عليه حاجه. اما قال لك ايه؟ ما يكون مفيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء، يبقى هو لطيف بس مش خبيث. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه؟ خبرة، عشان نعرف انه في الحتة الفلانية هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين، اللطف والايه؟ والخبرة. لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه؟ شيء. وخبير بمواضع الاشياء، يبقى لطيف وايه؟ خبير. ولذلك الآية الثانية يقول لك ايه؟ لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الأبصار؟ لأن الأبصار لا تدرك إلا ما له كثافة. له كثافة كده إيه؟ يجي يكسر شعاع يجي على عينه، إنما الشيء اللي ملوش كثافة ما تقدرش تدركه. إحنا بندرك الميكروبات ما نقدرش ندرك الميكروبات لأن كثافتها إيه؟ دقيقة أو عيني ما توصلش ليه، إنما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود، وبتدخل تنفذ ولا ما تنفذش. الله، إذا لا تدركه الأبصار وهو يدركه، وهو يدرك الايه؟ الابصار. وبعدين شوف العلتين بقى، وهو اللطيف الخبير. اللطيف يدرك خلاص كويس كده، ولا يدرك يبقى ايه؟ يبقى فيه وصفين ولا لا؟ لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار، انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته واسعه. يبقى عايزين الاثنين، يبقى لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. تسجيل الايات موافق للايه؟ يعني اخر الايه موافق للايه؟ للعجب. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. وفي واحد يبقى عنده ايه؟ لطف، ما فيش حاجه تحوشه، وعنده خبره وعارف الاماكن، انما يتهجم على المسائل لا لا بحكمه، مش الصفات دي ادت له كده، ده بايه؟ بحكمه. ربي فر بقى لمناجاه ربي، انتهى من المساله مع مين؟ مع ابوه واخواته، واتكلم عن الحكايه. ربي قد آتيتني من الملك. احنا قلنا كلمة الربوبية معناها الخلق من عدم، والإمداد من عدم، والإقاتة لاستبقاء الحياة، والتزاود لاستبقاء النسل. يبقى دي عملية ايه؟ ماشية. أوجد من ايه؟ من عدم، وأمد من عدم، واستبقى بما أقات. خلاص، استبقى الحياة الذاتية بالقوت، واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر. يبقى دي أعمال مين؟ الربوبية. والأعمال الربوبية دي احنا قلنا إن هي كل مخلوق له حظ في الربوبية. الكافر حصل له ده كده ولا لا؟ خلق من عدم وأمد من عدم، وأقيت ولا ما أقيتش، وبيتجوز ويتكاثر ولا لا، كل الحاجات دي ميسرة له. الشمس ربنا قال لا اطلعي للمؤمن بس، لا وللكافر، المطر، الأرض، الأسباب كلها ده لده ولا لده. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأنه هو الذي استدعى للوجود. وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود يبقى هو متكفل بمسائلهم ولا لا. ثم له عطاء آخر لمن يؤمن به، الألوهية بقى، يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. يبقى في عطائين، عطاء ربوبية وعطاء ايه؟ الكل شريك في عطاء الايه؟ الربوبية. والمؤمنون مخصوصون بعطاء الايه؟ بعطاء الايه؟ الألوهية. قال له ربي قد آتيتني من الملك. آتيتني من الملك هو اللي اداه، مفيش حد يقولنا انه بيملك قهرا عن الله، حتى الظالم ما بيملكش قهر عن ايه؟ عن الله، كله ايه؟ ولذلك يقول ايه هناك في الآية ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة تنزع بقى، طب الاتيان مفيش فيها عصلجة، انما تنزع هي اللي فيها عصلجة. ليه؟ لان اللي عنده ملك بيتمسك ولا لا، وعايز بقى ايه؟ عايز خلع جامد قوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف التعقيب في الايه، علشان الانسان لا يضجر من قدر. ايتاء الملك خير في عرفنا،